0: بلا جمرك الأربعة على الأربعة.
1: تكون المواقف حرة بلا جمرك من لبنان الحر
0: وفاشي دقة.

الأربعة 9 أيلول 2026، أوفى التحيات من وجهها لكل مستمعي لبنان الحر. لقائنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5 إلى 3. ماريانو داوود على هندسة الصوت، وفاء شدياء عبر الميكروفون.

برنامج بلا جمرك لبنان الحر. بس نقول بلا جمرك يعني الحكي بيكون عراس السطح، يعني الحكي بيكون بلا كفوف، أكان على الصعيد السياسي أو على الصعيد الفني أو على الصعيد الإعلامي وحتى على الصعيد الاجتماعي، لأنه على طول الوضع أكان إعلامي أو فني أو سياسي بينعكس بطريقة مباشرة على الصعيد الاجتماعي. اليوم ببداية برنامجنا بلا جمرك رح نحكي اجتماعيا وتحديدا عن هود اللي بيسمون حثالة القوم أو حثالة الناس أو حثالة المجتمع. أول شيء لنشرح شو يعني حثالة. الحثالة يعني الأرذال، يعني الأوباش، يعني الهمج، مع كل ما تحمل هذه الكلمة من معاني ومواصفات. بلشت فسر معنى الحثالي لأنه اللي بتنطبق عليهم هيدي التسمية ما بيفهموا معنى الحثالي، لأنه يا حرام كلهم ضعاف، مش بس النفوس والعقول، كمان ضعاف باللغة العربية. لنرجع لموضوعنا، بكل ضيعة في ناس كتير بتكون محترمة مرتبة، بتاكل لقمتها بالحلال من عرق جبينها، وإذا عندها أولاد بتحرص إنها تربيهم أحسن تربية وأحلى تعليم. هيدي الأكترية. وفي فئة تسمى بحثالة العالم، هيدي الفئة بتزد كل عقدة على الناجح، على الآدمي، على الكلاس، على المسقف، بتسرق وشو عليه بتعتبر السرقة شطارة، بتشرب حشيش يعني بتحشيش، وبتشم كوكايين، وأوقات بتتاجر هيك على صعيد محلي، وشو عليه نحنا بدنا ننبسط ونطلع مصاري. هذه الفئة من الحثالة بتتزعرن على العالم، شو علي هيدي حربقة، وخليها تضل العالم تخاف منها، مع انه بهالايام ما حدا بخاف من حدا. والاهم انه في ايادي سودة طايلة، ولبنان مثل ما بنعرف بلد الوسايط، بيرسموا لهم خارطة الطريق. هالأياد الطايلة بيفهموا شو يعني خارطة الطريق، بس هود الحسالي ما بيفهموا شو يعني خارطة الطريق. هن بيرسموا لهم خارطة الطريق وبيفلتون وبيتخبوا وراهن، وطبعا بيطمنون بيقولوا لهم ولا يهمكن، فوتوا على الحبس ونحنا منطلعكن. وأوقات بيكونوا هذه الفئة من الحثالة، حثالة القوم، ولاد دولة معلقين ربع شريطة على كتفهم ومفكرين حالهم عناتر زمانهم، ببهدلوا الدولة واللي بقلب الدولة. وين بيبرموا وين بيقدروا يطلعوا لهم قرشين؟ بيطلعوا قرشين باعتبار انه هن لابسين بدلة والبدلة بتحمي اصحاب المصالح. طلعوا لنا قرشين شو عليه، وبينقسموا بالنص اخر شي القرشين اللي بيطلعوهم كل شهر. بها
لهؤلاء الحثالة منقول، ولهؤلاء اللي مغطيين هؤلاء الحثالة منقول النوايا بس تكون عاطلة ما بتقلب إلا على أصحابها، والعقول بس تكون ضعيفة التوفيق ما بيقدر يدق بابا وبيبعد عنا مثل هون والصين، يعني بالعربي المشبرح الله ما بيوفقكم. والمشي البطال من سرقة ونهب وزعرنة بيقلب عليكم وللأسف على عيالكم ومن جيل لجيل، لأنه الكون ما بيرحم وقانون الكارما بحاسب لو بعد حين. ولو إذا عم تسمعوني سألوا، أكيد عم تسمعوني سألوا عن الكارما لأنه مفكريني عم بحكي كرشوني، لا، قانون الكارما هو قانون كوني، يعني بما معناه شو منزرع منحصد، وأنتوا ليلي عم بحكي عنكن عم تزرعوا شر رح تحصدوا شر. ويسوع المسيح بيقول بإنجيله المقدس، وأنتوا طبعا اللي بتدخلوا على كنيسته وبتقعدوا بالصفوف الأمامية وبترفعوا إيديكن وبتتضرعوا وبتبتهلوا، من إلكن إنه بإنجيل يسوع المسيح في آية بتقول الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يدرسون وللحديث تتم، وللحديث تتم في الزمان والمكان المناسبين، ومن له أذنان سامعتان فليسمع.

0: حكينا عن الحرام وعن حسالة العالم، هلأ بدنا نحكي عن العالم الطيبة، العالم الحلوة، العالم المسقفة، العالم اللي إذا بدكم الحرام بيخنقون، العالم اللي عندهم قناعات، العالم اللي ما بيتنازلوا، والعالم اللي كرامتهم عزيزة كتير عليهم، واللي هيك تتحلى بهذه الصفات هي الصحفية المحترمة، الصحفية اللي هالقد بحبها هي فيرا بومنصف، واللي كتير منقرأ لها أرتيكلات، وكل أرتيكلاتها كانت على السوشيال ميديا أو كانت على سايت القوات اللبنانية، أرتيكلات بتكون حقة. فيرا بومنصف ألف تحية لإليك.
1: أهلين أهلين صديقتي، خجلتيني مرة.
0: يا أهلا وسهلا فيك فيرا بومنصف. ما بعرف إذا هيك تسنالك تسمعي الحكي عن حسالة العالم اللي دايرين على السرقة ودايرين على النهب ودايرين على الزعرنة، واللي بيشوهوا صورة المكان اللي هن بيكونوا موجودين فيه، واللي فيه أشخاص مفروض يكونوا نضاف لأنه بيكونوا بمراكز مهمة، ولو أوقات بيروحوا على التقاعد مفروض يكون بيكونوا مغطيينهم، يعني عم بيغطون. بقى شو رأيك بهالموضوع؟ وبتعرفي بلبنان عنا منهم كتير.
1: ما المشكلة نحن بعدنا بالدولة العميقة، يعني نحن بعد ما نضفنا.
0: صحيح.
1: ها كلنا عم تقولي عنهم، ها من أثار الدولة العميقة، السفليد والوساطة وكل هذه التفاصيل، يعني بدنا وقت، بدنا وقت.
0: نعم.
1: مش كتير معنا وقت، صار لازم بقى عن جد تعبنا وهيك. بس هون عم تقولي عنهم موجودين بكل المطارح، مش انه الضايعة لا والديني ايه، انه الضايعة النظافة والطهارة والديني الفساد وأوكار، لا لا هاو العلاقة بالإنسانية بالشخص وين ما كان موجود منه.
0: صحيح.
1: ومثل ما في بالعكس ناس نضاف محترمين بالدين وبالضايعة،
0: صح،
1: ذاتها هودي موجودين بكل مجتمع، بس بلبنان طبعا زيادة لأنه 50 سنة فساد بدك وقت لتنقص، يعني بدك.
0: صحيح. فيرا بومنصف، نهار الأحد شاركنا بالذبيحة الإلهية عن راحة أنف شهدائنا الأبرار بمراب بالقداس السنوي، بقى خبريني هالمناسبة دي بتجدد الشعور فينا كل سنة، وبتجدد الإرادة أنه نستمر، وبتحفزنا أنه نستمر.
1: هاي المناسبة أنا ما بتجدد فيه، بفعل علي بضل شغلي بضل وعاني.
0: فيرا بس بين هلالين حبيبي صوتك مش كتير واضح، لا يا ريت هيك بتحكي مش على السبيكر، يا ريت بتحطي على دينتك السلولار،
1: هيك أفضل.
0: هيك أفضل، أكيد أفضل، أكيد. اتفضلي.
1: طريقة دي أنا بالنسبة لي مش بتجدد فيه. أنا قلت لك شيء، أنا أخشى شغلاتي والعين ما عندي، بس بتأثر بكتير شغلات شفتوا غير الزبيحة.
0: كتير الصوت عاطل فيرا الصوت عاطل. خلينا نرجع عند قلك واتساب أزبط، لأنه الصوت ما عم يوصل مزبوط.

لبنان الحر بلا جمرك. طبعا بدنا نعذرها لفيرا لانه قاعده بالبقاع، وطبعا طبعا الخطوط هونيك يعني، وهي مش عم تنزل على المنطقه. لو عم تنزل على المنطقه كانت رح تكون معي بقلب استوديو، ولكن على طول عم بتضل فوق. لهالسبب الخطوط والانترنت والوضع بلبنان، انه ما هو كل شيء عاطل بلبنان، ليه الخطوط والانترنت بده يكونوا منيح؟ ما عم بفهم انا.

وعم نجرب نعاود الاتصال بصديقة فيرا بومنصف على أمل أنه الخطوط هيك تشفق علينا حتى نقدر نسمع صوتها ونسمع رأيها الحر.

اتصال نحن وفيرا بو منصف، وبما أنه أول الحديث كان عن شهداء المقاومة اللبنانية والذبيحة الإلهية اللي صارت بمعراب الخميس الأحد بستة أيلول، خلينا نرجع نسمع هالأغنية الجميلة جدا، هالنشيد إذا بدكم، فجر السيادة، إلى حين تصير فيرا جاهزة معنا على الهوى، على أمل تكون جاهزة معنا على الهواء نظرا لرداءة الخطوط.

0: فيرا أبو منصف رجعت معنا على الهواء. فيرا بنرجع للسؤال اللي سألته وعلى أنغام أغنية أو نشيد فجر السيادة. كنا عم نحكي أنه هالمناسبة بتحفز فينا الإرادة القوية الصلبة، بتحفز فينا الإيمان. بقى أنت شو بتقولي؟
1: أنا بقول صراحة يعني أنا مش بحاجة لهالمناسبة، يعني ما بعتقد في أي قواتي بحاجة لهالمناسبة لترجع تجدد فينا، بس هي مناسبة ضرورية، محطة هيدا محطة لتعني للعالم إنه نحنا عن جد مثل ما هيدا قال هيدا النشيد، نحنا أكتر من قوات، نحنا مش بس مشروع شهادة، نحنا مشروع حياة واستمرارية للبنان. نحنا ما عم نعمل قوات كرمال حالنا، نحنا أكتر ناس شو بقولوا ما منروح على المناصب، نسعى من حقنا من دمنا من قلبنا لنكون قوات. ليش بدنا نكون قوات؟ لشو بدنا نعمل محاسبين نحن؟ مش منشان نحقق بلد محترم للأجيال بدها تجي، ولا لشو بنعمل حزب؟ مش لنحقق ديمقراطية واستمرارية؟ هيدي القوات، هيدي القوات. قديش الشهداء تجديد عهد لهود الشهداء اللي راحوا انه مستحيل ننساكم، ما هن الركيزة ومنهم نستمر لأجيال ولأجيال. مثل ما قال الحكيم، القوات مش متحف، القوات ظهرة حياة، القوات أرز بيظهر وبيظهر لأبد الأبدين. طبعا في لبنان رح يضل في قوات، قوات للبنان. هيك بشوف قداس الشهداء أنا، هذا بالنسبة لإلي. عشان هيك بضل انغل، يعني ما بنطر هيدي المناسبة لحتى أنا أكون هالقد عم جدد، لا، هيك بضل ضل والعاني مثل كل القواتيين. ما عم بحكي عن حالي، فأنا سألتيني.
0: نعم.
1: أنا عم قلك.
0: نعم.
1: فيرا... هذا الحلو بقداش الشهداء.
0: نعم. فيرا أبو منصف، شو رأيك بهال بعض الأرتيكلات اللي سوقتها بعض السايتات اللي طبعا أبواء هي، وعم بتقول أنه هالمرة نعمل قديش جوا لأنه ميزانية القوات ما عادت تحتمل أنه تنعمل هالمناسبة الكبيرة وان بلانير وتجيب هالكم من العالم؟ هون أنا بين هلالين بدي أقول أنه أقله أنا بعرف من إذاعتي، ونحن بنعرف أنه هي معراب، هي اللي طبعاً إذاعة القوات اللبنانية إذاعتنا، نحن بألف خير، مادياتنا بألف خير. لو الميزانية خفة شوي كانت أول شيء بتخف بالمؤسسات الإعلامية وبالمعاشات، نحن بألف خير بدنا نطمنهم. أنت شو بتقولي حول هيدا الموضوع؟
1: أنا بقول هلا القوات بس تجيب هودي الناس عم تعطيهم المصاري ليجوا هنا عم تدفعهم واحد واحد.
0: شو بعرفنا؟
1: يعني هيدي سخيفة، هيدي لقلك ليش؟ بدهم يلاقوا مكان ما، ثغرة ما، لحتى ينتقدوا القوات. نعم. يضلوا ينكتوا على القوات، إنه هالشي بيقولوا ميزانية، شي بيقولوا ليكوا الحكيم أحلى شي هون. انتبه على حاله وترك الناس برا.
0: هيك وصلوا لهي الدرجة.
1: إنه الحكيم مهتم بحياته وقعد الناس برا، أساس اللي بده يستهدف الدرون اللي برا تطلع، إذا برا تقصوا برا تقصوا كل الناس تستهدف الحكيم شخصيا، لأنه الحكيم دينامو القوات طبيعة الحال. بس إنه الحكيم ما بقى مش تقلين عن ناسه.
0: أوكي.
1: إيه شي بيقولوا عن موازنة، شي بيقول يعني بدهم يلاقوا أي ثغرة يفوتوا منها لينتقدوا القوات، مش عم يقبلوا، مش عم يتحملوا هالقد يكون في حزب هالقد مناضل هالقد حقيقي هالقد نظيف. يا الله هالقد نظيف وهدفه بس لبنان. لبنان شفتي ما بيحملوها هالفكرة، ما بيحملوها ولا شو طلعوا نزول. بس أنا هو بكل صراحة ما بيعنوا لي، حتى ما كتبش عن حالة منهم، ما في إقناعي منهم. أبواق.
0: نعم
1: أبواق ما إلا عايز.
0: نعم. شغلة تانية أو ثالثة أو رابعة فيرا أبو منصف، امبارح فاجأنا خبر أنه النائبة ندى بستاني تقدمت بشكوى ضد وزارة الطاقة والمياه، شكوى بتتهم فيها وزارة الطاقة والمياه بالفساد والنهب.
1: عن صح جيب بدي اكتب هيك رد عليها، استحيت من حالي. استحيت من حالي انا، لا معقول انا هلا اكتب رد على هيك شيء؟
0: ايه؟
1: لا عن جد عيب. عن جد هول استحوا ماتوا اصلا، هو ما بيستحوا.
0: ايه؟
1: اصلا نواب التيار وجماعته هو كله ما بيستحوا.
0: ايه
1: صرتوا هودي اللي استلموا وزاره الطاقه وهودي الوزارات اللي ما بيستحوا. يا عمي ما بتلاقي كلام تحكي عنهم، ما بتلاقي كلام. هلا هم شو تنكوتوا جن جنون انه كيف الوزير الصدي فتح ملف البواخر ويا ها
0: صح
1: جان جنون صار في بلعطه ما قاش عارفين شو بدهم يعملوا ما شايفين الا لما نحط نادب بستين بترفع شو في هالاسفاف وهالسخافي وهالفراغ يعني نحن وين وانتم وين نحن عم نعمل دوله قد ما فينا وقتلين حالنا انتم بعدكم غرقانين بالفساد وبقصصكم الصغيره واليوم بيطلع جبران اللي بيقدم طعن بملف العفو ليعملها خطوه هيك اعلاميه وشعبويه لحتى يكسب شو بيقولوا رضا الحزب وهيك قصص انتخابيه بعدهم هونيك نحن صرنا بغير محل يا الله وين نحن بعدنا كثير عنهم بعدنا لا مقارنة عشان هيك ما كتبت ما رديتش عليها عيب والله عيب
0: نعم وكمان بنفس الإطار ولكن بمسار آخر ريت الأرتيكل تبع فيرا بومنصف على الفيسبوك عم بتردي فيه على المخرجة ريما الرحباني كمان حول هيدا الموضوع شو بتقولي فيرا بومنصف
1: قاعد الشوف عن جد أنا ريما الرحباني قبل مرة تواجهت معها أنا ما عندي مشكلة إن هي ما تحبنا يعني هي حقها يحقها ما تكون قوات وما تحب القوات وتحب الحزب وتنغرم فيه وتموت بين رناجر كمان ما في مشكلة هي حر ولكن تتعدى علينا بهالطريقة لا ما بقى بتندعنا إلا نروح نشارك ناسنا بالجنوب وندافع العنون ونحن تركين ديانا هونيك وتركين الناس يعني عن جد يعني وتدعي انه هي ما بتحب الحزب وتدعي انه هي ما بتحكي سياسة وهي بتموت بالحزب وعم تحكي يعني عمق السياسة انت عم بتشوهي بالحزب بالقوات اللبنانية اللي هني اكتر ناس دعموا الكرة المسيحية وهذا اقل واجب طبيعة الحال مع المؤسسات اللي بتروح يعني كنا اكتر عالم القوات اللبنانية ومعروفة علنا انه عم نجرب قد ما فينا ندعم كورانا فوق ليبقوا فوق
0: واهلنا بقي فوق الكرة. مع المسيحيين صح
1: ما بقي جنوب ما بقي شيء هودي كانوا ركيزة صمود جنوبيين انه شو بدها ريما الرحباني يعني نروح نشارك بالقتال لندمر ما تبقى من جنوب يعني هذا بيكون النضال مشان مين ارهابي اسمه خامنئي وايران النظام الارهابي اللي مفجر العالم كله هيك بدها ريما الرحباني يعني وتدعي على القوات وتحكي عن القوات وكذا عملت بوست تاني ما رديت عليه وما عاد قلت لازم اقوله باول بوست وانا بلا هلا ان شاء الله ما اكيد ما عم تسمع لبنان الحر ما تحملنا بس اذا عن جد اللي بيكون مع ايقوني اسمها فيروز بدي يكون يقارب شوي الاخلاقيات والرقي بالتعاطي ما فيك تكوني هالقد في اسفاف بالتعاطي وانت بنت فيروز ما بيصير فبعدي يعني ما قلت بالسياسه تحكي شيء بتفهمي فيه بعدي وكوني بنت فيروز يا الله حتى بالدعوة اللي بتحكي عن عمة ابن عمة الطبل والطبل عيب هالتعبير يا عمي انت بنت فيروز انت بنت عاصي عبقري عاصي الرحباني يعني انا هيك بشوف انه مش لازم تكون هيك بهالمستوى طريت الدعية وقصتها ما تدقي فينا ما تدقي خلاص مش هيك رديت
0: نعم بدي موضوع واحد كمان فيرا بومنصف هيك إذا بدك قاعد على قلبك وبدك تكتبي فيه لأنه بعرف بضل عندك مواضيع هيك بال إذا بدك
1: قاعد على قلبي بيقعد شيء على قلبك كله بيطلع على فيسبوك أو المقالات هلأ في شيء قاعد على قلبي بالحب عم بكتب مقال هلأ أنت بتحكي فيني عم بكتب مقال عن كشاف الحرية
0: حلو
1: يا الله يا الله يا الله هالشباب يا الله وقلت وبقلك ياها إلك استع على الهواء وكتبت انه انا لو اخذت قرار الجواز بزمانات كان براسي اني اتجوز شي مره قلت بدي جيب 6 اولاد
0: اي
1: مارون وشاربي الولاد وما بعرف شو وماريا
0: اي
1: وكلهم بدي يكونوا بكشاف الحريه كلهم يخلعولي قلبي بشوفهم هيك وما الحكيمة المرة تدمع بجيبوا سيرة شرب النهر
0: صح الله يرحمه
1: الأنجاد وعم بيبكي بذات الوقت وأمه كانت هاي بكوة الرجال يعني انت يقولوا له كمان هون انه
0: ايه كمان صاروا يصوبوا على هذا الموضوع
1: ما يبكي إلا للرجال
0: نعم
1: للرجال المحملين وفا
0: صحيح
1: وخوف وحب الحب معه خوف دايما على البلاد هاو الرجال اللي بيبكوا هاو الرجال اللي بيبكوا وقت بيكون في ايموشن عالي عم يبكي من من من من وفائه من انتمائه لهالشهداء ولاهاليهم قالوا ايه انت عامل زعيم وبتبكي شوفي شو سخيتين، شوفي شو سخيتين. فالقاعد على قلبي بالحب هلا هو ما قال عن كشة الحرية، هذوك كلهم بيقعدوش على قلبي، ما بقراهم، ما بيهموني، بكتب وبقصف وقت اللزوم وكذا، لأنه لازم صوب الأمور. يعني لازم تحطي الأمور بمسارها الصحيح، وإلا بيمشي الدجل مثل ما كان أيام ميشيل عون.
0: صحيح.
1: هاي باش نعيدها، هاي هاي أكبر كذبة بالتاريخ يعني اسمه ميشيل عون، هاي ما بقى نعيدها. نكتب لنصوب الأمور.
0: نعم.
1: قد ما تكتبي بغضب، بس أنا ما بكتب بحقد، بكتب بغضب إيه، بس أنا ما بحقد، بحقدي على شخص واحد، بس بديش أقول على الهوا مين. أوكي؟
0: عمين.
1: ميشيل عون.
0: ما عم بقلك اللي ذكرتيه قبل.
1: أي. ميشيل عون. فما بخلي شيء جوا كله بيطلع. هلا عم بكتب عن كشاف الحريه وسعيده هيك مبسوطه نغفولي قلبي.
0: الله يحميهم ويحمي جميع العالم ويحمي لبنان. وبرايك فجر السياده قرب؟
1: انا كثير كثير متفائله كثير هي عم نشوفه. كله بدي يتغير، كله بدي يتغير وبلش يعني من 2024 بلش يتغير
0: ان شاء الله يا رب.
1: بس انا مؤمن انه على وقتنا مش مطولة، انا كتير مؤمنة.
0: ان شاء الله خير يا رب، ان شاء الله خير يا رب. فيرا ابو منصف الله يحميكي، بنشكر هالمداخلة اللي من القلب.
1: ميرسي كتير تشرفيني وذكريني، بشكرك من قلبي.
0: يا اهلا وسهلا فيك،
1: حلو برنامجك يا عقلي،
0: خلي لي اياكي. ميرسي فيرا، فيرا ابو منصف لألك. تحية لإليك والى اللقاء.
1: الله راد، أكيد أكيد
0: إن شاء الله خير. مستمعي الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا بلا جمرك، نلتقى نهار الجمعة الله بريد مع الموسيقي شارل شليلة، فكونوا على الموعد. ماريانو داود شكرا لك، رفقتني على هندسة الصوت وفاء شدياء كانت معكم عبر الميكرو. باي باي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: غير صالحين للإنجاب، هيدا الشعار حملوه بالولايات المتحدة سنة 1927. وإذا بدنا نحكي عن أسماء منقول كاري بوك. مين؟ اسمها لهالفتاة ارتبط كتير بهالقضية يلي عرفت بالعربي بقضية التعقيم القسري. شو يعني؟ يعني بيخلوا الأشخاص غير صالحين للإنجاب لأنه بنظرهم ما بدهم من نسلهم وما بدهم أجيال بعد من الحمقى. تخيلوا هيدي البنت الفقيرة من فيرجينيا حطوها بمصح عقلي وقرروا أنه يخليوها تبطل تنجب، يعني أكيد عملوا لها عمليات بهالإطار. ويقال أنه برروا سياسات تحسين النسل بالولايات المتحدة مع العبارة الشهيرة يلي قلناها بالأول أنه غير صالحين للإنجاب، مع أنه هالكاري تبين بعدين أنه منا أبداً بتعاني من إعاقة ذهنية ولا من أي خلل نفسي، إنما من الفئات الضعيفة يلي استضعفها الطب والقانون بهديك الأيام.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بيعني إنه كل سلوك مراهق هو طبيعي. إذا ظهرت أعداد شديدة عند المراهقين مثل الانعزال المستمر، تعاطي المخدرات، إيزاء الذات، تراجع الأداء بشكل كبير، هون لازم نعمل تقييم وعلاج. كيف نتعامل مع المراهق؟ الحوار بدل الأوامر، الاستماع بدل السخرية، وضع حدود واضحة، احترام خصوصيته، تشجيعه على تحمل المسؤولية. المراهق هو بحاجة إنه نفهمه أكثر من حاجته إنه نحاسبه.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

منرجع منجدد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: ارتفعوا كالأرس. شهيد اليوم.
1: سيد بولس الباشا، شفيق المكاري، سيد الحلبي، روكو ستانيوس خوري، نجيب يوسف المر، أنطوان يوسف دانيا، نديم خليل شاهين، منى منصور منصور، صبح العلية، طانيوس حبيب معوض، بيير كميل الحاج، عبد الله يوسف يونس، غسان نعيم الأسمر، غصوب الياس سلوم، كيروس يوسف بركات، ميشيل سمعان خوري، ميلاد أنطونيوس نعمي، نبيل رياض فرفود، روجيه نخل عويس، طوني رزق الله مراد، جوزيف حنا رحمي، جميل سعد روحانا، سليمان موسى.
0: ارتفعوا كالأرس.

أيها الملك السماوي والمعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآتي

0: نفسي يا رب، فقد ابتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى ضاعة أمته، فها منذ الآن تغبطني جميع الأجيال.
1: الحكمة.
2: فصل من رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس. من بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس المؤمنين بالمسيح يسوع، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. تبارك إله وأبو ربنا يسوع المسيح، الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه من قبل إنشاء العالم لنكون قديسين وبغير عيب أمامه بالمحبة، سابقا فمحددا إيانا للتبني له بيسوع المسيح على حسب رضا مشيئته، لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في الحبيب، الذي لنا فيه الفداء بدمه، مغفرة الزلات على حسب غنى نعمته التي أفاضها علينا في كل حكمة وفطنة، إذ أعلمنا سر مشيئته على حسب مرضاته.

نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة. وأهلهم لملكوتك السماوي،

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأة طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلى

القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة مسؤولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى وحياة تتار الآتي أمين.

ويجب حقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة والعشرين.

أكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين.

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح نفوسنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازي.

من لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا بيتر حشاش لكل المستمعين. صبحية جديدة بترافقنا من هلأ لغاية الساعة 7:15 ضمن وقلنا بونجور.

أصدقائي، إن أردنا السعادة في هذه الحياة فلنقلع من نفوسنا جذور الخطيئة وحب الذات. إن تأملنا بكلمة الرب لوجدنا أن مواهبنا ليست من عمل أيدينا، إنما هي عطية مجانية من الله. لذلك علينا أن نقابل هبة الله بالشكر لا بالافتخار.

رجل لحكيم: ما رأيت صادقا. فقال له: لو كنت صادقا لعرفت الصادقين.

صديقي، إذا وقعت في مشكلة ولم تجد لها حلاً، تذكر كم عدد المشاكل التي مرت بك وأخرجك الله منها. حينها ستعلم أن من عافاك في الأولى سيعافيك في الأخرى. فلا تؤذي نفسك بقسوتك، ولا تؤذي نفسك بطيبتك، فكن معتدلا بينهما.

إذا آلمك كلام البشر فلا تؤلم نفسك أنت أيضا بكثرة التفكير لماذا قالوا ولماذا فعلوا. ثق بربك ثم بنفسك، طالما هم بشر فليس لديهم سوى ألسنتهم ولا يملكون نفعا ولا ضرا، فلا تعطي الأمر أكبر من حجمه وتمتع بالحياة. ظروفك الخاصة لك وحدك، وأدبك في الكلام حق للجميع، فلا تخلط مشاكلك وظروفك النفسية بتعاملك مع الآخرين.

الاستشارة هي فن استخدام العقول، فبدلاً من أن تفكر بعقل واحد يمكنك أن تفكر بعدة عقول، فلا تتردد في استشارة من تثق بهم. بعض الرجال يصنعون نقوداً مزيفة، وبعض النقود تصنع رجالاً مزيفين.

عقول بعض البشر مثل الماء، دائما تبحث عن الأماكن المنخفضة لتنحدر إليها.

صديقي، الكرم هو أن تعطي أكثر من استطاعتك، وعزة النفس أن تأخذ أقل مما تحتاج. إن المجتمع الذي لا يعاني من الفقر الشديد ولا يعاني من الثروات الطائلة سيكون لديه دائما كل المبادئ النبيلة. التفكير هو التحدث والنقاش عن النفس مع نفسها.

وفي الختام صديقي المستمع، الأطفال يحتاجون إلى القدوة لا إلى الانتقاد. لهون مستمعينا نكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بدي أتمنى للجميع يوم مبارك. ما تنسوا النشرة الصباحية الأولى بموعدها 7:15 ودايما عبر لبنان الحر.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيكال ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $8.70، موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.70.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: واشنطن جولة روما قريبا، لاين كينج دبابة إسرائيلية في لبنان، ترامب نفوز في الحرب وإيران تنهار. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونة حتشيتي وطوني نصر. محادثات روما الثامنة بين بيروت وتل أبيب ستعقد على ما أكدت واشنطن من دون أن تحدد موعدها الرسمي، فيما انتشار الجيش النبطي قال عنه رئيس الجمهورية إنه متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل. أما الميدان الجنوبي فهادئ على حذر نسبي بعد الموجات الدموية الإسرائيلية الأخيرة والتي توقفت جراء جهود مضنية دبلوماسية لبنانية مع الإدارة الأمريكية.
1: فقد أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي لا يزالان منخرطين في حوار بناء، ومن المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات في روما قريبا تماشيا مع الخطط الموضوعة منذ أسابيع بتزامن مع استمرار النقاشات في كل من بيروت والقدس وواشنطن في هذه الفترة.
0: وقال لم تكن هناك أي تأخيرات، إذ تحيط بهذه الجولة من المفاوضات الكثير من الأخبار الزائفة التي تروج لها أطراف سيئة النوايا تسعى لخلق أجواء سلبية، وهي معلومات مغلوطة لا ينبغي تصديقها.
1: والأوضاع الأمنية في الجنوب عموما والنبطي خصوصا شكلت محور اجتماع أمني في بعبدة رأسه رئيس الجمهورية جوزيف عون، وحضره قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للأمن العام، المدير العام لأمن الدولة، المدير العام للدفاع المدني، مدير المخابرات، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام، ونائب المدير العام لأمن الدولة.
0: عون شدد على أن أي فراغ أمني في الجنوب

0: يشكل ذريعة للاعتداد ومساسا بالسيادة الوطنية، وأن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف اللبناني الرسمي.
1: وتحدث عن دور الجيش لافتا إلى أنه العمود الفقري للاستقرار في المنطقة، وأن عمله يتناغم ويتكامل مع عمل الأجهزة الأمنية الأخرى، داعيا الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها، ومؤكدا أن أمن النبطي والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد.
0: وموضوع تعزيز انتشار الجيش في النبطية وغيرها كان ناقشه أيضا الرئيس عون مع رئيس الحكومة نواف سلام.
1: وفي الثانية من بعد الظهر يترأس رئيس الجمهورية في قصر بعبدة جلسة لمجلس الوزراء لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، كما يتضمن جدول أعمال الجلسة البحث في بنود عادية ومنتظمة إضافة إلى شؤون وظيفية.
0: وأمس أصدرت قيادة الجيش بيانا حذرت فيه من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتصعيدها لا يترك مجالا للشك حيال نوايا الاحتلال الإسرائيلي العدوانية، ويهدد التفاهمات والترتيبات القائمة ويعيق جهود الجيش الرامية إلى إرساء الاستقرار.
1: ولفتت إلى أن الجيش باشر منذ توقيع الاتفاق الإطار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيطرات العملياتية في المناطق النموذجية، معددا الإجراءات التي نفذها بالتفصيل مع كميات ونوعيات الأسلحة التي صادرها، ومعلنا أن القوات الإسرائيلية لم تلتزم بالاتفاق، وبلغ عدد الخروقات نحو 7700 خرق منذ تاريخ توقيع الاتفاق.
0: وقد عرض الجيش في بيان حصيلة إجراءاته الميدانية مشيرا إلى تثبيت 6 حواجز و13 نقطة مراقبة في زوطر الغربية وفرون وصريفة، إلى جانب تسيير دوريات على مدار الساعة وتنفيذ عمليات تفتيش وفق القوانين اللبنانية وبموافقة أصحاب المنازل. ولفت إلى أن الأهالي أبدوا تعاونا كاملا مع الإجراءات الهادفة إلى إزالة مصادر الخطر والذخائر من مخلفات الحرب.
1: كما صادرت الوحدات العسكرية نحو 1818 قطعة من الأسلحة والذخائر، بينها منصات إطلاق وصواريخ ومسيرات، فضلا عن ألغام وعبوات، وفتحت نحو 12 كيلومترا من الطرقات.
0: وفي زوطة الغربية تمكن نحو 70% من الأهالي من العودة لتفقد ممتلكاتهم، إلا أن 16% فقط استطاعوا الاستقرار مجددا بعدما دمرت إسرائيل 85% من المنازل كليا و15% جزئيا.
1: في المقابل كشف الجيش عن تسجيل نحو 7700 خرق إسرائيلي منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 حزيران، بينها حوادث إطلاق نار قرب عناصره ودورياته.
0: وخلص إلى التأكيد أنه يمضي في تنفيذ التزاماته على الأرض، فيما تؤدي الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة إلى عرقلة انتشاره وإعادة موجات النزوح وتهديد مصداقية الترتيبات والتفاهمات القائمة.
1: وفي الميدان الجنوبي فقد أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم انطلاق صافرات الأنذار للتحذير من احتمال تسلل طائرة معادية من لبنان في مناطق عدة شمال البلاد من لبنان، ولاحقا أفاد بأن التحذير كان نتيجة خطأ في الرصد.
0: قيادة الجيش الداخلية كانت أصدرت تعليمات للسكان بالتوجه إلى المناطق المحمية لتعلن في وقت لاحق انتهاء الحدث في الجليل الأعلى، مشيرة إلى أنه بإمكان السكان الخروج من الملاجئ.
1: وفي الجنوب سجل فجرا تفجير إسرائيلي في وادي سلوئي، ومساء أمس استهدفت الغارات بلدات الخيام، بني حيان، صربين، المنصور، النبطي، الفوقة ومنطقة العرايش بين بلدتي حداثة وحريص، إضافة إلى القنطرة لجهة وادي سلوئي.
0: ونفذت طائرة مسيرة غارة مستهدفة دار راجا نارية على طريق مرج حروف زبدين قضاء النبطية، أدت إلى مقتل شخص وإصابة 2 بجروح.
1: والجديد في الآلة الحربية الإسرائيلية، كشفت هيئة البث معلومات عن دبابة إسرائيلية ظهرت في تسجيل مصور تم تداوله على نطاق واسع في لبنان في الساعات الماضية، مشيرة إلى أنها من طراز لايون كينج الذي بقي مصنفا ضمن المعدات العسكرية السرية حتى وقت قريب.
0: وبحسب كانيوز أظهرت التسجيلات دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل بلدة زوطر الشرقية، فيما بدت أضواء أو أشعة شبيهة بالليزر تنطلق من برجها في اتجاهات مختلفة، ما أثار سلسلة من التكهنات في شأن طبيعة الأنظمة التي تحملها إلى قدراتها التقنية.
1: وأفادت القناة الإسرائيلية بأنه سمح لها بموافقة الجهات الأمنية بالكشف عن أن الدبابة الظاهرة في التسجيل هي من طراز ليون كينج، مشيرة إلى أن هذا الطراز كان يعد حتى فترة قريبة من المعدات المصنفة سرية.
0: أضافت أن إسرائيل كانت سمحت قبل نحو عام بالكشف عن وجود دبابات في سلاح المدرعات تتمتع بقدرات خاصة، من بينها تحديد العدو ورصد مواقعه.
1: وفيما يتعلق بالأضواء الظاهرة في التسجيل، أوضحت كانيوز أن شكل الوميض وطريقة ظهوره يتأثران أيضا بأسلوب التصوير ومدة تعريض الكاميرا للضوء، مؤكدة أنه لا يمكن نشر تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة هذه الأضواء أو الأنظمة المرتبطة بها.
0: وبذلك أكدت إسرائيل للمرة الأولى هوية الدبابة التي ظهرت في زوتر الشرقية، فيما أبقت طبيعة الأنظمة التي حملتها والوظيفة الدقيقة للأضواء التي ظهرت في التسجيل ضمن نطاق المعلومات غير المعلنة.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال في خلال وجوده في جبل الشيخ داخل الأراضي السورية برفقة رئيس حكومة بنيامين نتنياهو: ندافع عن مرتفعات الجولان ونراقب معقل حزب الله في البقاع ولا نتحرك من المنطقة الأمنية في سوريا.
0: وقد دانت الخارجية السورية ما وصفته بالدخول غير الشرعي لنتنياهو إلى الأراضي السورية وتجوله في منطقة جبل الشيخ، معتبرة الخطوة انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي.
2: عين على العالم.
1: بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران استهداف ناقلات نفط في أكبر موجة هجمات على حركة الشحن منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 6 أشهر، تجاوز خام برنت مستوى $100 للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر تموز الماضي.
0: ميدانيا أشارت وكالة أنباء فارس الإيرانية إلى دوي انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك ومناب وجزيرة قشم في محافظة هرمزكان، التي أكدت أن مصدر أصوات الانفجارات المياه.
1: شبكة CNN كشفت عن تواصل مساعي الولايات المتحدة لشن ضربات حاسمة ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، مشيرة إلى أن عناصر داخل وزارة الحرب الأمريكية عقدت أخيرا جلسة تخطيط مكثفة بهذا الشأن.
0: واستنادا إلى صور أقمار صناعية، رصدت الشبكة زيادة كبيرة في أعمال البناء في موقع جبل الفأس النووي الإيراني في العام الحالي بتزامن مع الحرب الدائرة بين واشنطن وطهران.
1: وقد أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران إلى مجلس الأمن بسبب انتهاكها التزاماتها.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال من ناحيته في خطاب جماهيري في دالاس إن أسعار النفط ستنخفض بمجرد أن ننتصر في الحرب القائمة الآن مع إيران، وقال: سننتصر ونحن ننتصر فيها بالفعل.
1: أضاف: نسيطر على مضيق هرمز، وأعتقد أنه ينبغي أن نطلق عليه اسم مضيق ترامب، لافتا إلى أن إيران تنهار وهي كانت المتنمر في الشرق الأوسط لعقود ولم تعد كذلك الآن. وتابع: قد نضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع آخر يسمى جبل الفأس بعد رصد بعض التحركات في الموقع.
0: وكان ترامب قال أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير بعد الانتخابات النصفية الأمريكية وسنشن هجمات إضافية ضد إيران، وإذ أعرب عن اعتقاده بأن الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات، أضاف: لا نسعى إلى اتفاق مع إيران الآن وقد تحدث مفاوضات.
1: في الأثناء، نقل موقع بلومبرغ عن مسؤول إيراني أن طهران مستعدة لحرب أكثر شدة وستصاعد ضرباتها المضادة إذا واصلت الولايات المتحدة مهاجمة أراضيها وبنيتها التحتية، وهي لا تعتزم التراجع في مواجهة الحصار البحري الأمريكي والهجمات على ناقلات النفط الإيرانية.
0: أضاف أن الضغوط الاقتصادية تتزايد، لكن القيادة الإيرانية ترى الحرب مع الولايات المتحدة تهديدا وجوديا، وأن الحرب تترك أمام طهران خيارات محدودة وتدفعها إلى مواصلة القتال في وقت تعيد بناء قدراتها العسكرية وتمتلك ما يكفي من الصواريخ لخوض حرب طويلة الأمد.
1: صحيفة وول ستريت جورنال نسبت إلى مسؤولين أمريكيين كبار أن مستشاري البيت الأبيض أثاروا سرا مع الرئيس ترامب احتمال أن تستمر الحرب على إيران طوال الفترة المتبقية من ولايته، وأن نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو وآخرين ناقشوا معه إمكان استمرار طهران في مقاومة الضغوط مما قد يمدد الصراع لما بعد يوم التنصيب في العام 2029.
0: أضاف أن ترامب كثيرا ما يتحدث عن مع مساعديه عن رغبته في حل سريع للحرب، ويدعم أيضا حصارا اقتصاديا طويل الأمد لإجبار النظام على تفكيك برنامجه النووي.
1: إلى حرب اليمن، فقد شنت القوات الحكومية عملية عسكرية على مواقع الحوثيين في جنوب مأرب ردا على اعتداءات ارتكبتها الجماعة على المدنيين والجيش.
0: في المقلب الآخر، قال الحوثيون إنهم دخلوا إلى مثلث المخا بعد السيطرة على يختل وحيس والخوخة، ويحاولون السيطرة على باب المندب بالكامل.
1: من جانب آخر، قال المتحدث باسم قوات التحالف أن جماعة الحوثي تواصل محاولاتها استهداف البنى التحتية في السعودية، مؤكدا أنها استهدفت بصواريخ باليستية وعدد من المسيرات خميس مشيط وأبها وجازان، مشيرا إلى أن المملكة ستتعامل مع الاعتداءات الحوثية بمسؤولية لحماية سيادة البلاد والمدنيين.
0: طهران التي نفت تدخلها في شؤون اليمن أعلنت أنها تدعم المحادثات اليمنية على أساس خريطة الطريق المتفق عليها، مدعية أن الحوثيين طرف يمني مستقل ولا يعملون وكيلا عن أحد.
1: وكالة رويترز كانت نقلت عن مصادر سعودية وباكستانية وإيرانية أن إسلام أباد وجهت تحذيرا سعوديا لإيران لكبح جماح حلفائها في جماعة الحوثي بعد تصعيد هجماتها على المملكة، وفي إطار جهد منسق لمنع تفاقم الأزمة.
0: وقالت مصادر الوكالة أن رسالة الموجهة إلى طهران واضحة، ومفادها كبح جماح الحوثيين أو المخاطرة بتحويل صراع بالوكالة إلى أزمة أمنية إقليمية أوسع.
1: من ناحيتها، أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى أن باكستان نقلت الرسالة إلى طهران التي ردت أنها لا تسيطر على الحوثيين على حد تعبيره.
0: واليوم يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة في شأن الأوضاع في اليمن بطلب من البحرين وبريطانيا.
1: إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الدفاع تحملها المسؤولية الكاملة عن انفجار وقع في مخزن مؤقت للأسلحة ومخلفات الحرب قرب مدينة سرمدة شمال إدلب، وأدت إلى مقتل 14 شخصا من كوادرها وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم مدنيون.
2: أخبار الرياضة.
0: يواصل الفريق الرياضي بطل لبنان تحضيراته للموسم الجديد مع اكتمال صفوفه تدريجيا بوصول لعيبته الأجانب بوقت بيستعد فيه الفريق لعدد من الاستحقاقات المهمة، أبرزها فاينل 8 وصل يلي بيدخل عليه حامل اللقب، وبطولة أبو ظبي يلي توج بلقبها الموسم الماضي.
1: الفريق بعده محافظ على معظم نواته المحلية، فأبقى على علي منصور، كريم زينون، أمير سعود، بلال طبارة، هايك كيوكجيان، حبيب عبد الله، اسماعيل احمد، ووائل عرقجي اللي بعده عم يتعافى من الاصابه. بالمقابل، غادر يوسف غنطوس صفوف الفريق، واستعاد الرياضي احد ابرز اساطيره بعوده علي محمود، وتعاقد مع نعيم رباي لتعزيز صفوفه.
0: على صعيد الاجانب، تعاقد الرياضي مع ثلاثه هن زاك اوفتن، دونيفن ويليامز، ونيك ويست.
2: بعيدا من السياسه،
1: في الفلبين كشف خفر السواحل عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وفقد 7 و8 آخرين جراء حريق نشب في عبارة في غرب البلاد قرب موقع سياحي في مقاطعة بالاوان.
0: شنت القيادة الجنوبية الأمريكية ضربة على سفينة كانت تعمل على طرق تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: الصيف حار نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط كل ايام الاسبوع مع درجات حراره اعلى من معادلات الموسميه، اما بكره فبيتحول لمعتدل نسبيا.
0: كان في الصباحية الأولى 3 عناوين: واشنطن جولة روما قريبا، لاين كينغ دبابة إسرائيلية في لبنان، ترامب نفوذ في الحرب وإيران تنهار. وكان في الجولة أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة تونس فير. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: مجددا من لبنان اليوم إليكم جولة سريعة على الصحف وما جاء في عناوينها وأسرارها الصادرة اليوم.
1: عناوين الصحف.
0: البداية مع النهار، السلطة بين دخان الاحتجاجات داخلا ودخان الجنوب. صناديق الاستثمار، هل تكون بوابة الأموال إلى لبنان؟ الاستيطان، جبهة إسرائيلية مع الغرب. نداء الوطن عنونت رسالة إسرائيلية حملها عيسى إلى عون تطلب اجتماعا أمنيا. الدولة تنتزع النبطية من الدويلة. وجاء في عناوين الجمهورية، الحكومة على منصة التصويب. حقوق العسكريين في مواجهة اختبار الموازنة. ومن الجمهورية إلى الديار، المتعاقدون العسكريون يصرخون موازنة ظالمة ولن نسكت. غياب خطة طوارئ لبنانية في ظل تدهور الوضع في الجنوب. إلى الأخبار التي عنونت توسيع محطة حاويات العرفاء، ضغوط سياسية وغياب للشفافية. من قرر منح CMA حق زيادة الاستثمار؟ لماذا دعا بري إلى مناقشة الحكومة الآن؟ إلى الشرق التي عنونت، لولا الرئيس ترامب لضاع لبنان وسوريا وفلسطين. وأيضا من عناوين الشرق، عون التقى سلام والحجار، خاسر من يستقوي بالخارج ضد الآخر. إلى اللواء، وجاء في عناوينها، عون والجيش يواجهان الاحتلال، الاعتداءات تهدد التفاهمات. بري يعدل مواعيد جلسات المناقشة واحتواء تحرك العسكريين المتقاعدين. أيضا من عناوين اللواء، اتفاقية التعاون النووي السلمي مع السعودية إلى الكونغرس. الرسالة الأمريكية إلى البيئة أم إلى الحزب؟ وإلى عناوين البناء، ترامب يدعو الأمريكيين لتحمل الحرب حتى الانتخابات مع برميل تجاوز $100. إقفال اللوائح انتخابيا ونتنياهو يتراجع، واليمن مزيد من الاشتعال، ولبنان ينتظر.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.

0: أسرار النهار بدت ظاهرة مستغربة أن ترفع صور ويافطات للضباط العسكريين في مختلف الأجهزة وأيضا للقضاة لدى ترفيعهم إلى رتبة أعلى أو تعيينهم في مراكز حساسة، ما يظهر كأنه بازار سياسي انتخابي. توقف كثيرون عند فيديو تلك السيدة تنثر الأرز على عناصر للجيش اللبناني في النبطي، واعتبروا أنها ظاهرة تتمدد وتعبر عن استياء من الوضع القائم وشوق إلى مؤسسات الدولة. إلى أسرار نداء الوطن، يقول خبراء ماليون أن أكبر مشكلة تواجه موازنة العام 2027 هي كيفية احتساب تعويضات ضحايا الحرب منذ تشرين الأول 2023، إذ تجاوز عدد القتلى 12,000 والجرحى 30,000. وسبب الأزمة أن إلحاق تعويضات هؤلاء بالموازنة سيرتب أعباء هائلة على الخزينة. أفادت مصادر نقابية وحقوقية باحتدام الخلاف بين قطبين أساسيين في تحركات المتقاعدين العسكريين وموظفي القطاع العام، على وقع اتهامات باستغلال معاناة المتظاهرين مطية لتعزيز الحضور السياسي، وقد انعكث هذا الخلاف تلاسنا بين المتظاهرين. من أسرار نداء الوطن إلى أسرار الجمهورية، تتجه الحكومة نحو تكثيف جلسات البحث في الشؤون الاقتصادية والمالية والمعيشية بدل تركها لجدول أعمال متباعد، خصوصا وأن الشارع يتجه إلى التحرك. أكد موفد أوروبي أن حركة بلاده في لبنان لا تتعامل مع طرف لبناني واحد باعتباره مفتاح المرحلة، إنما تصر على البقاء على تواصل مع مختلف الأفرقاء مهما تباعدت وجهات النظر مع بعضها. إلى اللواء، أعربت أوساط في سفارة دولة كبرى عن ارتياحها إلى المجريات أو لمجريات لقاء عقد مع مسؤول غير زمني من البيئة الشيعية لجهة غياب المواقف التي تقال خارج الأبواب المغلقة. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا، هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا، أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوة الأمنية. أما إذا دعا الواجب فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن أراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا، فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.
1: حوار حر.
3: بين جولة جديدة من المفاوضات ومؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، تصعيد إسرائيلي في الجنوب، ماذا بعد سقوط علي الطاهر وإلى أين يتجه لبنان؟ مع الدكتور أنطوان مسرة.
1: حوار حر
3: مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1:00.

0: خبر السابعة والربع.
1: في تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألقاها بخطاب جماهيري في دالاس، قال أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد أن ننتصر في الحرب مع إيران، وسننتصر ونحن ننتصر فيها بالفعل. أضاف أن سيطر على مضيق هرمز، وأعتقد أنه ينبغي أن نطلق عليه اسم مضيق ترامب، مشددا على أن إيران تنهار وقد كانت المتنمر في الشرق الأوسط لعقود ولم تعد كذلك الآن. وتبع ترامب، حققنا نجاحات غير مسبوقة في العامين الماضيين، وسنواصل العمل لجعل بلادنا أكثر قوة وأمنا وازدهارا وحرية.

في كواليس الاقتصاد هذا الأسبوع، من يحاكم المنظومة الحاكمة في لبنان؟ مع خبير المخاطر المصرفية واستراتيجية الدكتور محمد فحيلي. في كواليس الاقتصاد الخميس 10 صباحا مباشرة عبر لبنان الحر، إعداد وتقديم إلديكو إليا.

برجك اليوم على لبنان الحر. الأيام عم تمرق والأحداث عم تتغير وحتى الأبراج بتختلف من يوم ليوم، فتحية صباحية من فريدي ومن أنا رين لكل المستمعين، ورح نبلش مع برج الحمل. بعرف إنك مستعجل عزيز الحمل لحتى تشوف نتيجة تعبك، بس مش كل شي بينحل بكبسة زر. هالفترة عم تحمل فوق طاقتك وعم تتصرف كأنك ما بتتعب. ريح راسك شوي وخلي غيرك يساعدك. عاطفياً إذا زعلان احكي، ما تعمل حالك مش فرقة معك. برج الثور، انت مشكلتك انه بتضل ماسك الاشياء حتى قد ما تعرف انه وقتها خلص بدك اياها. هالقد بتتعلق بالاشياء. اليوم انا بقلك فكة شوي صغيرة في موضوع مالي او شخصي عم ياخد من طاقتك اكتر من اللازم. بالحب يلي بده يضل بحياتك رح يلاقي طريقته الحلوة ليتقرب منك. برج الجوزة، راسك في ألف فكرة وكل فكرة بدها تنعمل هلأ. بتختار شغلة واحدة وبتركز عليها وفي حدا ناطر منك جواب. ما ضل تقول بخبرك، لازم تشتغل أكتر مما تحكي. برج السرطان، واضح إنك شايل هم موضوع عائلي أو شخصي وما عم تحكي عنه، بس ليه كل شي لازم تحمله على ظهرك؟ يوم مناسب لأنه في عندك فرصة لحتى ترتاح نفسياً إذا فتحت قلبك للشخص الصح. وبالحب الحنين يلي بتعطيه بدك تشوفه راجع لإلك. برج الأسد، أنت بحاجة لحتى تسمع كلمة تقدير لأنك حساس وحاسس كمان أنك عم تعطي كتير وما حدا منتبه. اليوم مناسب لحتى تحس حالك أنك قادر أنك تقول كلامك بصدق، وهيدا شي بدل على أنك إنسان صادق مع نفسك. برج العذراء، عم تتصفق لإلك التفاصيل لدرجة إنك عم بتتعب حالك كتير بالتفكير. في موضوع ما رح يمشي حاله 100% مثل ما بدك، وهيدا مش يعني إنه فشل. خفف المثالية وخلي الأمور تمشي شوي على طبيعتها. برج الميزان، انت بين خيارين وكل ما تقرب تاخد قرار بترجع تقول خليني افكر. اليوم بده منك موقف واضح، وعاطفيا في شخص عم بحاول انه يفهمك بس انت مش عم بتساعده. برج العقرب، في شي مضايقك ويمكن ما بدك تعترف قديش مأثر فيك. عندك شعور انه في شي قوي رح يصير معك وبتكتشف حقيقة كانت مخبية عنك، بس انتبه، المعرفة قوة مش دعوة للانتقام. برج القوس، بدك تهرب من الروتين بأي طريقة، وانت صاير عم بتخطط لشي جديد بس بالسر. اليوم في عندك خبر أو فرصة رح تعطيك نفس جديد. عاطفيا ما تختفي فجأة وبعدين تستغرب للطرف التاني زعل. برج الجدي، عم بتقول أنا منيح بس الحقيقة إنك بحاجة لترتاح. في ضغط مسؤوليات ومصاريف وشغل وكلها فوق بعضها. اليوم عم يطلب منك هالنهار إنك ترتب أولوياتك، مش تحمل العالم كل المسؤولية وتحمل كل مشاكل الدنيا على كتفيتك. برج الدلو، عندك قرار عم بتكبره براسك أكتر من حجمه الحقيقي. رح بتشوف اليوم الصورة بشكل أوضح ورح تعرف الأشياء على حقيقتها، فلازم ما تتفرج، تشتغل. بالعاطفي في حدا بده قربك بس مش عارف كيف يقرب منك. أخيراً برج الحوت، حساسيتك عالية هالفترة. أي كلمة بتوصل لعندك بسرعة بتحس بفرح فيها. ما تفسر كل تصرف ضدك، في شخص يمكن يكون مشغول بس مش بالضرورة متغير عليك. ريح قلبك من التحاليل شوي صغيرة. برجك اليوم على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أكيو تيست للكبار وللصغار، طيب للأجنة؟ لوين وصلت الأبحاث بهالإطار؟ لمحل أكيد مش أنا بعرفه أكتر من كبار الأطباء بلبنان وبالعالم كمان، بس الليفت يلي عم نقراه إنه ببعض المختبرات والشركات وخصوصاً بالقارة الأمريكية بتقول إنه مش بس بينعمل الاختبار IQ تيست للكبار والصغار، إنما للأجنة قبل ما ينوضعوا برحم الأمهات. يعني بينعمل أبحاث عن صحة ومواصفات عادية وإذا جنس الأجنة كمان، إنما بيعملوا كمان نوع من اختبار دقيق للDNA ببين على حد قولهم مستوى ذكاء الجنين أو الIQ، بيحدد مستوى ذكائهم وخصوصاً للناس يلي بدهم يعتمدوا طرق جديدة للإنجاب مثل طفل الأنبوب وغيرها من التقدم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: واشنطن لا تأخذ بالأخبار الزائفة، جولة روما قريبا. عون: الانتشار في النبطية متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل. كاتس: نراقب معقل حزب الله في البقاع، وبعد رصدها في لبنان إسرائيل تكشف عن دبابة لاين كينج. الحزب يشيع 3 من مسلحيه قتلوا في علي الطاهر. ترامب: القيادة الإيرانية ستسعد كثيرا بتسمية هرمز باسمي. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات.

متابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونة حتشيتي وطوني نصار. الجنوب ورغم الضربات الإسرائيلية المتفرقة التي تطاول بعض القرى من غارات وقصف وتفجير وتجريف، يبدو في حال انتظار وترقب وقلق في آن لما ستشهده المرحلة المقبلة لجهة عودة مفاوضات روما في موعد لم يحدد بعد، والانتخابات الإسرائيلية في 27 من الشهر المقبل، وحتى للخطة الأمنية في أروقة القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب لما بعد علي الطاهر، وانتشار الجيش اللبناني في النبطي الذي قال عنه رئيس الجمهورية إنه متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل. وفي حين يغرق حزب الله في العنتريات الفارغة وإطلاق الاتهامات ضد الرئاسة الأولى والدولة، وبيئته تذرف الدمع والدموع وتعاني التهجير القسري إلى أمد غير معروف، تكشف تل أبيب وللمرة الأولى عن جديد تكنولوجياتها العسكرية، وهي دبابة لاين كينج شهدت داخل بلدة زوطر الشرقية تطلق أضواء أو أشعة شبيهة بالليزر باتجاهات مختلفة، ربما لاعتراض الطائرات المسيرة، أو هي منظومة مخصصة لاكتشاف التهديدات وتحديد مصادرها. إلا أن ما ذكر لا يزال حتى الساعة يدور في فلك الاحتمالات، لكن الأكيد وللمرة الألف أن التكنولوجيا غلبت مرة جديدة الإيديولوجيا.
1: فقد أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي لا يزالان منخرطين في حوار بناء، ومن المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات في روما قريبا تماشيا مع الخطط الموضوعة منذ أسابيع بالتزامن مع استمرار النقاشات في كل من بيروت والقدس وواشنطن في هذه الفترة.
0: وقال لم تكن هناك أي تأخيرات، إذ تحيط بهذه الجولة من المفاوضات الكثير من الأخبار الزائفة التي تروج لها أطراف سيئة النوايا تسعى لخلق أجواء سلبية، وهي معلومات مغلوطة لا ينبغي تصديقها.
1: والأوضاع الأمنية في الجنوب عموما والنبطي خصوصا شكلت محور اجتماع أمني في بعبدة رأسه رئيس الجمهورية جوزيف عون، وحضره قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للأمن العام، المدير العام لأمن الدولة، المدير العام للدفاع المدني، مدير المخابرات، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام، ونائب المدير العام لأمن الدولة.
0: عون شدد على أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية، وأن الانتشار الأمني في النبطي متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف اللبناني الرسمي.
1: وتحدث عن دور الجيش لافتا إلى أنه العمود الفقري للاستقرار في المنطقة، وأن عمله يتناغم ويتكامل مع عمل الأجهزة الأمنية الأخرى، وداعيا الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها، مؤكدا أن أمن النبطي والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد.
0: وموضوع تعزيز انتشار الجيش في النبطي وغيرها كان ناقشه أيضا الرئيس عون مع رئيس الحكومة نواف سلام.
1: وفي الثانية من بعد الظهر يترأس رئيس الجمهورية في قصر بعبدة جلسة لمجلس الوزراء لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، كما يتضمن جدول أعمال الجلسة البحث في بنود عادية ومنتظمة إضافة إلى شؤون وظيفية.
0: وأمس أصدرت قيادة الجيش بيانا حذرت فيه من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتصعيدها لا يترك مجالا للشك حيال نوايا الاحتلال الإسرائيلي العدوانية، ويهدد التفاهمات والترتيبات القائمة ويعيق جهود الجيش الرامية إلى إرساء الاستقرار.
1: ولفتت إلى أن الجيش باشر منذ توقيع الاتفاق الإطار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة العملياتية في المناطق النموذجية، معددا الإجراءات التي نفذها بالتفصيل مع كميات نوعيات الأسلحة التي صادرها، ومعلنا أن القوات الإسرائيلية لم تلتزم بالاتفاق، وبلغ عدد الخروقات نحو 7700 خرق منذ تاريخ توقيع الاتفاق.
0: وقد عرض الجيش في بيان حصيلة إجراءاته الميدانية مشيرا إلى تثبيت 6 حواجز و13 نقطة مراقبة في زوتر الغربية وفرون وصريفة، إلى جانب تسيير دوريات على مدار الساعة وتنفيذ عمليات تفتيش وفق القوانين اللبنانية وبموافقة أصحاب المنازل. ولفت إلى أن الأهالي أبدوا تعاونا كاملا مع الإجراءات الهادفة إلى إزالة مصادر الخطر والذخائر من مخلفات الحرب.
1: كما صدرت الوحدات العسكرية نحو 1818 قطعة من الأسلحة والذخائر، بينها منصات إطلاق وصواريخ ومسيرات، فضلا عن ألغام وعبوات، وفتحت نحو 12 كيلومترا من الطرقات.
0: وفي زوطة الغربية تمكن نحو 70% من الأهالي من العودة لتفقد ممتلكاتهم، إلا أن 16% فقط استطاعوا الاستقرار مجددا بعدما دمرت إسرائيل 85% من المنازل كليا و15% جزئيا.
1: في المقابل كشف الجيش عن تسجيل نحو 7700 خرق إسرائيلي منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 حزيران، بينها حوادث إطلاق نار قرب عناصره ودورياته.
0: وخلص إلى التأكيد أنه يمضي في تنفيذ التزاماته على الأرض، فيما تؤدي الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة إلى عرقلة انتشاره وإعادة موجات النزوح وتهديد مصداقية الترتيبات والتفاهمات القائمة.
1: وفي الميدان الجنوبي، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم انطلاق صافرات الأنذار للتحذير من احتمال تسلل طائرات معادية من لبنان في مناطق عدة شمال البلاد، ولاحقا أفاد بأن التحذير كان نتيجة خطأ في الرصد.
0: قيادة الجبهة الداخلية كانت أصدرت تعليمات للسكان بالتوجه إلى المناطق المحمية لتعلن في وقت لاحق انتهاء الحدث في الجليل الأعلى، مشيرة إلى أنه بإمكان السكان الخروج من الملاجئ.
1: وفي الجنوب، سجل فجرا تفجير إسرائيلي في وادي سلوي، ومساء أمس استهدفت الغارات بلدات الخيام، بني حيان، صربين، المنصوري، النبطي، الفوقة، ومنطقة العرايش بين بلدتي حدثة وحريص، إضافة إلى القنطرة لجهة وادي السلوي.
0: ونفذت طائرة مسيرة غارة مستهدفة دراجة نارية على طريق مرج حروف زبدين قضاء النبطي، أدت إلى مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح. وقبل قليل أفدنا بأن قصفا مدفعيا استهدف بلدة زوطر الشرقية.
1: أما أمس فشيع حزب الله 3 من قتلاه، الأول يدعى إبراهيم فضل غدار في مسقط رأسه الغازي، والثاني صادق شداد من بلدة تلي للبقاعية غرب بعلبك، والثالث محمد حسين منذر من تمنين الفوقة، من دون تحديد زمان ومكان مقتلهم.
0: لكن بعض الخطباء، أحدهم كان ملثما، كشفوا في كلماتهم أنهم لقوا حتفهم في علي الطاهر.
2: أين الجبال الشامخات الراسيات ثباتا؟ فمن بصائركم وثباتكم شاع صيتها وترقى علي الطاهر، أنتم حياته.
3: فمنهم من قضى نحبه أمثال محمد حسين منذر وإخوان محمد حسين منذر، الذين نشيعهم ونتبرك ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالتمسك بنهجهم وعقيدتهم.
1: والجديد في الآلة الحربية الإسرائيلية، ما كشفته هيئة البث معلومات عن دبابة إسرائيلية ظهرت في تسجيل مصور تم تداوله على نطاق واسع في لبنان في الساعات الماضية، مشيرة إلى أنها من طراز ليون كينج الذي ظل مصنفا ضمن المعدات العسكرية السرية حتى وقت قريب.
0: وبحسب كان نيوز، أظهر التسجيل دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل بلدة زوطر الشرقية، فيما بدت أضواء أو أشعة شبيهة بالليزر تنطلق من برجها في اتجاهات مختلفة، ما أثار سلسلة من التكهنات في شأن طبيعة الأنظمة التي تحملها إلى قدراتها التقنية.
1: وأفادت القناة الإسرائيلية بأنه سمح لها بموافقة الجهات الأمنية بالكشف عن أن الدبابة الظاهرة في التسجيل هي من طراز ليون كينج، مشيرة إلى أن هذا الطراز كان يعد حتى فترة قريبة من المعدات المصنفة سرية.
0: أضافت أن إسرائيل كانت سمحت قبل نحو عام بالكشف عن وجود دبابات في سلاح المدرعات تتمتع بقدرات خاصة، من بينها تحديد العدو ورصد موقعه.
1: وفيما يتعلق بالأضواء الظاهرة في التسجيل، أوضحت كان نيوز أن شكل الوميض وطريقة ظهوره يتأثران أيضا بأسلوب التصوير ومدة تعريض الكاميرا للضوء، مؤكدة أنه لا يمكن نشر تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة هذه الأضواء أو الأنظمة المرتبطة بها.
0: وبذلك أكدت إسرائيل للمرة الأولى هوية الدبابة التي ظهرت في زوطر الشرقية، فيما أبقت طبيعة الأنظمة التي حملتها والوظيفة الدقيقة للأضواء التي ظهرت في التسجيل ضمن نطاق المعلومات غير المعلنة.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال في خلال وجوده في جبل الشيخ داخل الأراضي السورية برفقة رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، قال: ندافع عن مرتفعات الجولان ونراقب معقل حزب الله في البقاع، ولا نتحرك من المنطقة الأمنية في سوريا.
0: وقد دانت الخارجية السورية ما وصفته بالدخول غير الشرعي لنتنياهو إلى الأراضي السورية وتجوله في منطقة جبل الشيخ، معتبرة أن الخطوة انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وقبل المتابعة نشير إلى تفجير إسرائيلي قبل لحظات في بلدة بني حيان.
4: عين على العالم.
1: بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران استهداف ناقلة نفط في أكبر موجة هجمات على حركة الشحن منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 6 أشهر، تجاوز خام برانت مستوى $100 للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر تموز الماضي.
0: ميدانيا أشارت وكالة أنباء فارس الإيرانية إلى دوي انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك ومناب وجزيرة قشم في محافظة هرمزكان، التي أكدت أن مصدر أصوات الانفجارات المياه.
1: شبكة CNN كشفت عن تواصل مساء الولايات المتحدة لشن ضربات حاسمة ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، مشيرة إلى أن عناصر داخل وزارة الحرب الأمريكية عقدت أخيرا جلسة تخطيط مكثفة في هذا الشأن.
0: واستنادا إلى صور أقمار صناعية، رصدت الشبكة زيادة كبيرة في أعمال البناء في موقع جبل الفأس النووي الإيراني في العام الحالي بالتزامن مع الحرب الدائرة بين واشنطن وطهران.
1: وقد أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران إلى مجلس الأمن بسبب انتهاكها التزاماتها.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال من ناحيته في خطاب جماهيري في دالاس إن أسعار النفط ستنخفض بمجرد أن ننتصر في الحرب القائمة الآن مع إيران، وقال سننتصر ونحن ننتصر فيها بالفعل.
1: أضاف مصدر على مضيق هرمز وأعتقد أنه ينبغي أن نطلق عليه اسم مضيق ترامب، قائلا أن القيادة الإيرانية ستستعد بذلك أو ستسعد بذلك كثيرا، لافتا إلى أن إيران تنهار وهي كانت المتنمر في الشرق الأوسط لعقود ولم تعد كذلك الآن. وتابع قد نضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع آخر يسمى جبل الفأس بعد رصد بعض التحركات في الموقع.
0: وكان ترامب قال أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير بعد الانتخابات النصفية الأمريكية وسنشن هجمات إضافية ضد إيران، وإذ أعرب عن اعتقاده بأن الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات أضاف لا نسعى إلى اتفاق مع إيران الآن وقد تحدث مفاوضات.
1: نائب الرئيس الأمريكي قال لا حرمنا الإيرانيين من تصدير منتجاتهم النفطية ولم تعد لديهم أي عائدات من قطاع الطاقة،
0: وأشار إلى أنه لم تكن هناك الكثير من الخيارات أمام إيران ويمكننا التوصل إلى اتفاق إذا أراد ترامب ذلك.
1: في الأثناء نقل موقع بلومبرغ عن مسؤول إيراني أن طهران مستعدة لحرب أكثر شدة وستصاعد ضرباتها المضادة إذا وصلت الولايات المتحدة مهاجمة أراضيها وبنيتها التحتية، وهي لا تعتزم التراجع في مواجهة الحصار البحري الأمريكي والهجمات على ناقلات النفط الإيرانية.
0: أضاف أن الضغوط الاقتصادية تتزايد، لكن القيادة الإيرانية ترى الحرب مع الولايات المتحدة تهديدا وجوديا، وأن الحرب تترك أمام طهران خيارات محدودة وتدفعها إلى مواصلة القتال في وقت تعيد بناء قدراتها العسكرية وتمتلك ما يكفي من الصواريخ لحرب طويلة الأمد.
1: صحيفة وول ستريت جورنال نسبت إلى مسؤولين أمريكيين كبار أن مستشاري البيت الأبيض أثاروا سرا مع الرئيس ترامب احتمال أن تستمر الحرب على إيران طوال الفترة المتبقية من ولايته، وأن نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو وآخرين ناقشوا معه إمكان استمرار طهران في مقاومة الضغوط مما قد يمدد الصراع لما بعد يوم التنصيب في العام 2029.
0: أضافوا أن ترامب كثيرا ما يتحدث مع مساعديه عن رغبته في حل سريع للحرب، ويدعم أيضا حصارا اقتصاديا طويل الأمد لإجبار النظام على تفكيك برنامجه النووي.
1: إلى حرب اليمن، فقد شنت القوات الحكومية عملية عسكرية على مواقع الحوثيين في جنوب مأرب ردا على اعتداءات ارتكبتها الجماعة على المدنيين والجيش.
0: في المقلب الآخر قال الحوثيون أنهم دخلوا إلى مثلث المخا بعد السيطرة على يختل وحيس والخوخة ويحاولون السيطرة على باب المندب بالكامل.
1: من جانب آخر قال المتحدث باسم قوات التحالف أن جماعة الحوثي تواصل محاولاتها استهداف البنى التحتية في السعودية، مؤكدا أنها استهدفت بصواريخ باليستية وعدد من المسيرات خميس مشيط وأبها وجزان، مشيرا إلى أن المملكة ستتعامل مع الاعتداءات الحوثية بمسؤولية لحماية سيادة البلاد والمدنيين.
0: طهران التي نفت تدخلها في شؤون اليمن أعلنت أنها تدعم المحادثات اليمنية على أساس خريطة الطريق المتفق عليها، مدعية أن الحوثيين طرف يمني مستقل ولا يعملون وكيلا عن أحد.
1: وكالة رويترز كانت نقلت عن مصادر سعودية وباكستانية وإيرانية أن إسلام أباد وجهت تحذيرا سعوديا لإيران لكبح جماح حلفائها جماعة الحوثي بعد تصعيد هجماتهم على المملكة، وفي إطار جهد منسق لمنع تفاقم الأزمة.
0: وقالت مصادر الوكالة أن رسالة الموجهة إلى طهران واضحة، ومفادها كبح جماح الحوثيين أو المخاطرة بتحويل صراع بالوكالة إلى أزمة أمنية إقليمية أوسع.
1: من ناحيته أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى أن باكستان نقلت الرسالة إلى طهران التي ردت أنها لا تسيطر على الحوثيين على حد تعبيره.
0: واليوم يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة في شأن الأوضاع في اليمن بطلب من البحرين وبريطانيا.
1: إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الدفاع تحملها المسؤولية الكاملة عن انفجار وقع في مخزن مؤقت للأسلحة ومخلفات الحرب قرب مدينة سرمدة شمال إدلب، وأدت إلى مقتل 14 شخصا من كوادرها وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم مدنيون.
4: أخبار الرياضة.
0: عم بيواصل فريق الرياضي بطل لبنان تحضيراته للموسم الجديد مع اكتمال صفوفه تدريجيا بوصول لعيبته الأجانب، بوقت بيستعد في الفريق لعدد من الاستحقاقات المهمة أبرزها فاينل 8 وصل يلي بيدخل عليه حامل اللقب، وبطولة أبو ظبي يلي توج لعبها الموسم الماضي.
1: الفريق بعده محافظ على معظم نواته المحلية، فأبقى على علي منصور، كريم زينون، أمير سعود، بلال طبارة، هايك جيوكشيان، حبيب عبد الله، إسماعيل أحمد، ووائل عرقجي يلي بعده عم يتعفى من الإصابة. بالمقابل غادر يوسف غنطوس في الفريق، واستعاد الرياضي أحد أبرز أساطيره بعودة علي محمود، وتعاقد مع نعيم رباي لتعزيز صفوفه.
0: على صعيد الأجانب، تعاقد الرياضي مع ثلاثة هني زاك أوفتن، دونيفن ويليامز، ونيكويست.
4: بعيدا من السياسة،
1: في الفلبين كشف خفر السواحل عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وفقد 87 آخرين جراء حريق نشب في عبارة في غرب البلاد قرب موقع سياحي في مقاطعة بلاوان.
0: شنت القيادة الجروية الأمريكية ضربة على سفينة كانت تعمل على طرق تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

تذكير بعناوين الصباحية الثانية. واشنطن لا تأخذ بالأخبار الزائفة، جولة روما قريبا. عون الانتشار في النبطية متصل بالتزامات الدولة ومواقعها التفاوضية في الملف مع إسرائيل. كاتس نراقب معقل حزب الله في البقاع، وبعد رصدها في لبنان إسرائيل تكشف عن دبابة لاين كينج. الحزب يشيع 3 من مسلحيه قتلوا في علي الطاهر. ترامب القيادة الإيرانية ستسعد كثيرا بتسمية هرمز باسمه. وكان في الجولة عين على العالم أخبار الرياضة وإكسترا نيوز، أخرج النشرة توني صفير. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد.

تحية إلى كل لبنان استمر في الإيمان يوم بات الإيمان بحد ذاته جنونا. التحية الأكبر هي للسنوات القادمة، سنوات لن تكون لمقاومة الاحتلال لأنه لن يبقى احتلال، بل سنوات لبناء الجمهورية، سنوات لن تكون للموت بل سنوات للحياة، سنوات لن تكون للهجرة بل سنوات نعود فيها ونبقى ونبدع ونزهر.

0: الخبر الثامنة والربع.
1: بعدما أعلنت إيران أنها تمكنت من السيطرة على غواصة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي، مما يتيح لها فرصة لدراسة هذه المركبة وربما إجراء هندسة عكسية لها، قلل كل من الجيش في واشنطن وشركة أندوريل من أهمية وقوع المسيرة في أيدي طهران. معلوم أن المركبة هي غواصة ذاتية القيادة من طراز دايف أل دي، ومصممة للقيام بمهام المراقبة بعيدة المدى إلى مهام أخرى تحت سطح الماء، وهي جزء من جيل جديد من المسيرات العسكرية المصممة للعمل لأيام عدة من دون تدخل بشري يذكر.
2: يستغرب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.

بنقلكم ألف صباح الخير وإن شاء الله نهاركم ما بيكون إلا خير بخير. إذا وعيين مفقوسين مكشرين قلبين وجهكم مدري شو بيكون ما بتعرفوا شو بيكون أو يمكن تعرفوا شو بيكون، عالجوا أموركم برواق بابتسامة وبهدوء. هلا إذا ما بتقدروا شو بنعمل؟ يلا على الخبيط دور. يعني امبارح توقعنا وكل الناس كانوا متوقعين يمكن مشان هيك ما تحركوا كتير ببيوتهم انه الاعتصامات بوسط بيروت رح تعمل ازمه سير خانقه طويله عريضه. يبدو انه كل نهار كان السير مريح والناس حتى من جبال وبالرايح على بيروت او غير مناطق ما ضربوا ضربه فريم. هلا اليوم بيكون بالعكس الوضع، ما هيك فكر بعد شوي رح يبلش يعجو السير، شو بدنا نعمل؟ بدنا نطول بالنا. سلامتنا للدكتورة رانيا، كتبت لي صار لي 1 hour on the road. يا ويلتا يا ويلتا، يعني اللي توقعني مبارح شو بدي لكم، زبط مبارح ما زبط اليوم. يلا رانيا سوق على مهلك، بتوصلي بالسلامة والمرضى ناطرينك.

التحكم المروري ذكر قبل شوي انه في قتيل و11 جريح بتسع حوادث سير بخلال الساعات 24 الماضي. كمان اليوم في استكمال اعمال التصفيت على طريق عام ظهر البيدر وتحويل السير من بيروت باتجاه طريق عام ترشيش زحلة والابقاء على السير من البقاع باتجاه ظهر البيدر ببيروت حتى الساعة 5:30 المساء.

كن نحن طاقات إيجابية، إن شاء الله نهاركم يكون مثمر صحة ومصاري، صح؟ يلا معكم بهالحلقة مارك البيطار وحلوة لبنان سيدي مخلوف وباقيين للعشرة لربع.

0: طبعا بنحكي بهدوء وروية على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-9-111، وألف أهلا وسهلا فيكم. بين صيغة لبنان الكبير يلي عايشين فيها وتمنية كتار بالعودة للبنان الصغير لأنه الصيغة الحالية فشلت فشل زريع، وبين شعارات كتيرة كانت بمثابة أوهام لفئة كبيرة من اللبنانيين، منا على سبيل المثال للحصر المقاومة قوة لبنان، شعب جيش مقاومة، نحمي ونبني، قولي البأس والعصف المأكول، ويمكن في كتير غيرها. وبين وقائع ميدانية وعملية بخسارة اللبناني كل شيء تقريبا من الأرض والحياة وحتى الكرامة، مثل ما بيقول كمان البعض، أسئلة كتير بتنطرح اليوم وتحديدا كل يوم. نحن رح نطرح عدد منا بالحلقة، وانتو كمان عليكم تطرحوا غيرها إذا بتحبوا تنتناقش فيها. السؤال الأول، لشو ولمين بتقولوا كفى؟ السؤال الثاني، شو هو تقييمكن لخسارة اللبنانية وربحه؟ نحن خسرنا، كيف منقيم انه نحن خسرنا ولا ربحنا؟ حدا خبرنا. سؤال رقم 3، شو بتقول لشريكك بالوطن والمواطنة بالضفة الأخرى؟ هيدا سؤال جدا مهم، منضل سوا بمحبة واحترام متبادل أم بتفضل نفترق بمحبة واحترام أو بخصومة دائمة؟ هول الأسئلة مش من عندي، هول الأسئلة أخذتها من إجاباتكم على مدى أيام وأيام بالحلقات السابقة. فأزن لشو لمين بتقولوا كفى، شو هو تقييمكم لخسارة اللبناني وربحه، ما بنعرف إذا هيدا اللبناني خسر ولا ربح، وشو بتقولوا لشريكك بالوطن والمواطني بالضفة الأخرى، منضل سوا بمحبة واحترام متبادل أم بتفضل نفترق بمحبة واحترام أو بخصومة دايمة؟ ناطرينكم إذن على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-9-111. بعرف الأسئلة بدها تركيز كتير، بدها يمكن شوية جهد لنفكر فيها، لأنه عن جد بدنا نقرر شو بدنا نعمل. ألو.
1: ألو، صباحا.
0: صباح النور.
1: لبنان الخان.
0: أيوة، مين معي؟
1: شوقي.
0: أهلا بشوقي، بليز وطي لي شوي حبيب قلبي هالراديو.
1: إيه عراسي عراسي.
0: تفضل يا شوقي، أي سؤال بدك تجاوب عنه أو يمكن ثلاثة؟
1: إنه كفى إنه بقى العدو الإسرائيلي يشتح لبنان ويضربنا، رح يقتلنا بالطرقات نحن وماشيين، هيك بدنا نقول لك
0: إياه. أوكي.
1: يعني نحن بدنا نقول إنه الحضرة الإسرائيليين العدو اللي عم بيشتح لبنان وبقتل الناس ويضرب المدن ويضرب الفقراء على الطريق، كفى عنا، كفى عنا، لأنه هذا عدو مغتصبنا.
0: أوكي.
1: يعني نحن هاي بدنا نوصل رسالة، ونحن لبنانيين بنصفل ببعضنا ونقعد خيي على الطاولة ونتحاور.
0: أوكي، شكرا لك شوقي، أهلا وسهلا فيك. دلال.
2: صباح الخير توني.
0: صباح النور.
2: إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله.
2: سوري بدي أطلب منك شغلة، بس بتعد لي برنامج طريق ظهر البيضان، لأنه فتحت الراديو على الآخر يعني بعد ما خلصت. بس أنا ما بدي أشترك بالبرنامج، بس بدي أعرف.
0: تكرم عينيك.
2: كيف البرنامج تبع طريق ظهر البيضة، لأنه بدي أنزل على بيروت، أنا بين تربو لبقاع.
0: أوكي، لحلك شغلي هلأ، بحسب التحكم المروري عم يستكملوا عملية تصفيت على طريق عام ظهر البيدر، تحول السير من بيروت باتجاه طريق عام ترشيش زحلي، وبقى السير من لبقاع باتجاه ظهر البيدر لبيروت، أوكي، لحتى الساعة 5:30 بعد الظهر. فإذا السير القادم من البقاع باتجاه ظهر البيدر بيروت حتى 5:30 بعد الظهر. تكرم عيني. أنا بفضل على طول دايما نتناقش مع بعضنا أحبائنا على التليفون، على التليفون ممكن نعلي صوتنا، نحكي، نقرقر، مثل العادة خصوصا الصبح انه نشرب قهوة سوا او شاي اوكي حتى لو بسياراتنا بس منتناقش على التليفون اكتر من الواتساب. الو
3: الو
0: ايوه
3: صباحو
0: صباح النور
3: معك زياد كيفك يا استاذ طوني؟
0: الحمد لله.
3: عم تسأل على الأسئلة ما في سؤال إلو هيك تقل قيمة
0: عن جد؟ فرجيني قيمتك يا زياد وجاوب لك على شي واحد.
3: لا لح جاوبك على طول ما نحن مرتهنين ومؤتمرين من برا ما في ما بنقدر نعمل شي يعني كل هالأسئلة اللي سألتها ما زاد أهمية يعني منن أوبليغاتوار ولا منن ترتقوا شوى
0: زياد هول الأسئلة اللي عم تقول منن زاد أهمية هو أسئلة الناس وبرجع بقلك مش من عندي هول الأسئلة. تاني شي أوكي بدل ما تقعد تتفلسف عن الناس وتقلهم منن زاد أهمية يعطيني جواب زاد أهمية.
3: طب ما في جواب نحن مرتهنين لبرا.
0: طب اسأل سؤال ذات أهمية ما بعدني
3: ما
0: عم بقول
3: بدنا أنا لح أسألك سؤال أهم الأهمية الكبيرة إنه كيف بدنا نتلاقى مع بعض على أي طريق لا البارالل بيمشي ولا شيء بيمشي.
0: ما هيدا سألك حدا سألك من هالناس قال لك شو بتقله لشريكك بالوطن والمواطني من ضل
3: اسمعني عيش معك اسمعني لما بتكون قاعد بمطرح معين
0: شربين قهوة يا زياد
3: ايه؟
0: شربين قهوة عبكرة مروق أعصابك
3: شربين قهوة دبل
0: ايه هلأ تربلة لقلك السؤال هو من ضل سوا بمحبة واحترام متبادل أم بتفضل نفترق بمحبة واحترام أو بخصومة دايمة. هيدا السؤال
3: خصومة دايمة
0: هيدا السؤال منه ذات أهمية
3: خصومة دايمة.
0: يلا شكرا لك يا زياد بتمنى تاني شيء مسي لك باي باي. المرة التانية تعرف كيف بدك تجاوب ما تتهم الناس انه اسئلتها من زاد اهمية لانه مفروض كنت تجاوب بلا تضيع وقت. جوزيف من ليفربول
4: صباح الطالي مع جوزيف من ليفربول
0: صوت واطي.
4: السؤال الاول والكفى لحسب الله واجه الوقت انه يسلم السلاح للدولة وينخرط سياسيا بس بالدولة. السؤال الثاني خسرنا البلد كله سوا 37 سنة برد البلد خسرنا الأهل والجيران والأصحاب والمعالي بطل عندنا حدا يعني هجرونا الشباب 37 سنة. ثلاثة بحب أنه نتفق ونعيش سوا بوئام ومحبة بس مش الظاهر الطرف الثاني حابب هالشي. لو حابب هالشي كان بحب لبنان مش إيران.
0: شكرا لك اهلا وسهلا. بسمع اتصال نقطع كلود
5: صباح الخير
0: واتساب صحة
5: كفى للدولة اللي بعدها ما عم تاخد قرار او للحكم كفى لحزب الله يلي بعده ماشي بالخيانة اما التعايش خلصت عيشوا بسلام نحن وياكم كل واحد بالكونتون تبعه
0: كونتون
5: وحلوا عن سمينا أورفار.
0: شكرا لك كلود عيشوا كل واحد بالكونتون تبعه وحلوا عن سمينا كلام مأذي وجارح صح ولا لا بوجع هيك حكي بوجع يا كلود. فازا 09-218-233 رسالكم الصوتية 70-95-9111 لشو ولمين بتقولوا كفى شو هو تقييمكم لخسارة هاللبناني وربحه اللبناني يعني مني ومنكم مثلي أنا ومثلكم أنتو كمان هاللبناني يا ربح يا خسر مظبوط ما بعرف شو بتقولوا لشريكك بالوطن شو بتقلوا الوطن والمواطني بدل المقلب الآخر يمكن تكون أنت من هاي أو من هاي شو بتقلوا منضل سوا بمحبة واحترام متبادل أم بتفضل نفترق بمحبة واحترام أو بخصومة دايمة شو بتفضل يعني ترك له هالاختيار أقله لأله. بسمعنا وياكم جون
6: صباح الخير توني كيف
0: أهلا طيب. أهلا
6: أول شي بتشكرك على الأسئلة القيمة وبالنسبة لجوابي هو منقول كفى للعيش المشترك المزيف وللشريك بالوطن منقول له مالي ومالك بمحبة خلي كل واحد يشوف طريقه خلينا بقى نخلص من هالمهزلة كلها.
0: أوكي شكرا لك جون ألف أهلا وسهلا فيك. هذا فإذا جواب جون رأيه توفيق أنا وياكم.
7: صباح الخير توني.
0: صباح النور. محى رسالته هي وطالع على الهواء. إبراهيم اتصال قبل إبراهيم. يلا ألو ألو ألو نسمع إبراهيم.
8: صباح توني كيفك ماشي الحال؟
0: تمام.
8: توني أنا بقول كفى حرودات، كفى ظلم وكفى تهجير وكفى اعتداءات وكفى تدمير وكفى شهداء، وبقول له لحزب الله كفى، تضحي بحالك وتضحي بشبابك اللي هني كل واحد بعمر الوردة. هيدول الشباب يلي راحوا هيدول أنا بعتبرهم تاج على رأسنا، فبقول له كفى تضحي بحالك وشبابك كرمال بلد ما بيسوى، وكرمال بلد منقسم، وكرمال بلد ما بيعرف قيمة يلي بيضحوا، وكرمال بلد أصلا ما بيعرف قيمة مواطنينه يعني.
0: نعم
8: أعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك إبراهيم. بس للتذكير أنه مبارح شيع حزب الله ثلاثة من عناصره يبدو أنه انقتلوا بعلي الطاهر. هلأ ما في بيان رسمي، ولكن اللي كانوا الخطبة بالقرى اللي كانوا عم ينعون فيها لمحوا لأنه انقتلوا بعلي الطاهر. بس كمان بدي منك يا برهوم تسمع خبر، أول خبر بموجز 9:15 بعد شوي رح يفسر لك كرمال مين قتلوا هالشباب، مش كرمال اللبنانية. يلا الو الو
9: الو بونجور
0: بونجور
9: استاذ توني، صباحك.
0: صباح النور
9: صباح جميع المستمعين.
0: اهلا وسهلا.
9: انا لحقت السؤال بعتقد اخر سؤالين. اول سؤال فات علي.
0: السؤال الاول هو لمين بتقول كفى؟ لشو ولمين؟
9: طبيعة الحال لحزب سلاح، لانه مخصهم بالله يعني حزب سلاح، حتى ما نكون عم نجرح بحديثنا لما نقول غير شيء، حزب سلاح أكثر من هيك، لنعيش مع السلاح ما رح تزبط. يعني عنا نحن حلين، لا ما رح تزبط، لأنه هن الجماعة بيقولوا لنا سلاحنا مثل صومنا ومثل صلاتنا وما حدا بياخده منا إلا بأمر من الإمام المهدي. هيدا حديث مسؤولين كبار بالحزب.
0: أوكي.
9: فنحن كيف فانا كلبنا.
0: طب شو بتقول له لهالشريك بالوطن اللي بيقول هالمقولة؟
9: صراحة من بعد
0: بدك نعيش باحترام متبادل او منفصل؟ شو
9: انت بطريقك وانا بطريق وخلصت خبرية، ضلك قاتل من هلا لتقوم القيامة.
0: عارف
9: كيف؟ بس هو ولا بجرني معك ولا بجرك معي ولا بسبك ولا بسبني،
0: بس بالنتيجة هذا القتال عم بيكون على الارض بلدك، يعني بلد واحد ارض واحدة.
9: بس اذا ابن بلدي بده يعيشني على ذوقه، انا اذا بي بده يعيشني على ذوقه الله يرحمه ما بعيش معه. فهمت قصدي؟ لا بده يفرض علي. هو اصلا يعني عنده عقيده دينيه يعني مركبه بالسياسه وبده يفرضها على كل اللبنانيين.
0: اوكي.
9: يعني كيف بدنا تثبت نحن وياهم؟ فلهيك خلينا بكل محبه واحترام كل واحد يروح بطريق لحتى ما ندفع 100,000 قتيل ثاني، لانه لا هو حيفرض علي مثل ما بده انا اعيش ولا بالعكس.
0: طيب كيف تقيم خساره اللبناني وربحه؟ على اي اساس؟
9: بأي مخسارة على أساس عيشته كيف عيشه؟
0: خبرني. إذا عيش
9: مبهدل وتعبان ومشرد.
0: هلا كل اللبنانية عايشين مبهدلين، لأنه خصوصا ضائقة المالية والأزمة والغلا وما بعرف شو كلها.
9: نتيجة سياسات ما نحن كشعب لبنان من 40 سنة لهلا.
0: نحن بس إنه كلنا بالنتيجة عايشين مبهدلين.
9: والشر.
0: ما هيك؟ يلا نقطع خطه. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 برنار.
10: صباح الخير طوني وصباح الخير للجميع.
0: صباح النور.
10: بداية بدنا نبلش بكلمة انه خلص يعني كفى.
0: كفى لمين؟
10: كفى هي كفى للحكومة خيه، لانه صراحة بعد لهلأ ما شفنا شيء بالحكومة انعمل صح على الارض لهلأ. اوكي عم نحكي نحن تجاه حزب الله. كفى لحزب الله خيه، كفى تكابر، كفى غشامة، كفى عمى، كفى قهر بالناس، كفى تقتل شعبك خيي طيفتك يعني، كفى تكسر لهم بيوتهم وتهدم لهم أرزاقهم، كفى خيي كفى. وللحكومة بنقول لها كفى وعيه ليكي يعني خلص، خدي قرار. ما بعرف يعني المفروض ياخدوا قرار خيي الحكومة، ياخدوا قرار ويقولوا يعلنوا انه حزب الله منظمة خارجة عن القانون، خلصت مثلها من كل دول العالم خي. هاي واحد. اثنين تعال نعيش ببلدنا يا خي بحب وحنان، ما بدنا اكتر من هيك وما بدكم خي حلوا عنا
0: هذا الحنان منيحة. يلا الو ايوه
7: بونجور، صباح الخير.
0: صباح النور، هلا،
7: كيفك؟ ماشي الحال؟
0: الحمد لله. مين معي؟
7: معك بيير.
0: كيفك بيير؟ كيفك يا بيير؟ بيير معي تقريبا شي دقيقتين ماكسيموم.
7: يلا بكفوا. انا بدي اقول لهم كفى لشلهم، ما يورطوا طائفه ما الا خطه. اني براءه من طائفه الشيعيه، اني ايرانيه يحمل هالتنك اللي معه اياها، لانه شفنا شو بتعمل. هيدي ما جابت غير الدمار وبهدلت الناس.
0: نعم.
7: وقتلت العالم، والولد ناطر بيو، والام ناطره جوزها، والام ناطره ابنها الشهيد. كله هيدا كرمال شو؟ كرمال ناخذ دتار لايران مش قليل. ورطوا الشعب اللبناني بشي ما قالوا فيه، ولازم يتحاكم معهم كمان اذا بيتوجهوا للداخل.
0: yeah.
7: مثل سبعة ايار لازم يتحاكم يلي قواهم.
0: طيب.
7: وعطاهم هيدا السن الافانت بالست سنين.
0: بيير، شو هو تقييمك لخساره اللبناني وربحه؟ بس بدي عجل شوي، الوقت عم يمضى بسرعه.
7: لبنان خسر على حل، ما شاف شي ربح،
0: ما في شيء.
7: ولا
0: لبنان ربح شيء.
7: سرقوا لبنان، سرقوا نصريات العالم، نهبوا البلد. وزاره الماليه دائما لقلون ليدفعوا اموال للشهداء. شو خصهم هودي بلبنان؟ ليدفعوا من الماليه، من الخزينه، من نصريات الشعب اللبناني.
0: طب بالاخر شو بتقول له؟ خلينا نعيش بمحبه واحترام متبادل، ولا كل واحد
7: بقول له؟
0: ما بسمعني حتى. عم تسمعني؟
7: اي عم.
0: شو بتقول له بالاخر؟
7: بقول له في تعا نحط ايدنا بايدين بعضنا، انت مول لبناني، تعا انا، لانه انا لبناني مثلك، انا شريكك بهذا الوطن، مش ايران شريكتك بهذا الوطن، تنبني بلد مثل ما لازم، ونبني ونأسس ونرجع نرد على الشباب يلي فلت وحطت على برا.
0: شكرا لك بيير، عذرا بس بدي اتوقف هلا لنسمع موجز الاخبار مع سيمونا على 9:45، وجاوبوا على اسئلتنا بخلال هالوقت، على الأسئلة اللي طرحتها على الواتساب طبعا فقط لا غير. هلا بعد شوي بنرجع بناخذ التليفونات، بس بدي اقول لابراهيم حبيبنا اذا في يسمع ويتاكد الخبر اللي رح نزيعه من ب9 الا ربع، خبر من اساس ميديا. بس اقول لك شغله، يعني نحن الاخبار عندنا كلها موثوقه.

صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيكال ووترفرونت الساعة 8:30.

أفادت مصادر أساس ميديا بأن إخلاء علي طاهر لم يكن قرارا أحديا اتخذه حزب الله بمنأى عن طهران، بل جاء تتويجا لتسوية إيرانية أعدت عبر وسطاء متعددين وأمنت خروجا آمنا لخبراء عسكريين ينتمون إلى الحرس الثوري كانوا متواجدين داخل المنشأ المحصنة تحت التلة. وفي الجديد الميداني الصباحي، تفجير في بني حيان وقصف مدفعي على أطراف زوتر الشرقية لجهة ميفدون وثقيل على محيط السلوئي. في الثانية من بعد الظهر يترأس رئيس الجمهورية في قصر بعبدة جلسة لمجلس الوزراء لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، كما يتضمن جدول أعمال الجلسة البحث في بنود عادية ومنتظمة إضافة إلى شؤون وظيفية. قال نائب الرئيس الأمريكي: لم تعد هناك الكثير من الخيارات أمام إيران، ويمكننا التوصل إلى اتفاق إذا أراد ترامب ذلك. أشار السفير الإيراني في الأمم المتحدة غلام حسين درزي إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على 27 شركة طيران إيرانية مثال للإرهاب الاقتصادي. أفادت وكالة سبأ في صنعاء عن غارات سعودية استهدفت مديريات الصليف والتحتيتة وجزيرة كامران في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب البلاد. تحدث الأمن الروسي عن القبض على عميل أوكراني يعمل ضمن المنظمة التي تحمي سفارة بريطانيا في موسكو. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: بارلل رود ترافيك، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: إذا كنتوا نزلين على شغلكم وعلى طرقات لبنان، منقلكم أنه في حركة مرور كثيفة على أوتوستراد خالدة باتجاه أنفاق المطار وباتجاه الأوزاعي. حركة مرور كثيفة على أوتوستراد النقاش باتجاه الزلقة وصولا للكارانتينا. حركة مرور كثيفة من الجمهور باتجاه الفياضية. كمان في حركة مرور كثيفة على الوجهة البحرية عين مريسة بالاتجاهين. تستكمل عمل التثفيت على طريق عام ظهر البيدر، وعم يتحول السير الآتي من بيروت باتجاه طريق عام ترشيش زحلي، والإبقاء على السير الآتي من البقاع باتجاه دار البيدر بيروت لغاية الساعة 5:30. إحصاءات غرفة التحكم للحوادث يلي تم التحقيق فيها بخلال 24 ساعة الماضية، 9 حوادث قتيل و11 جريح. مخالفة السرعة الزائدة للرادار 607 مخالفة.
2: عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة، وفي طليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.

0: بآخر المعلومات الواردة من جنوب، في هلأ مسيرة تقوم بإلقاء مواد متفجرة على منازل في بلدة بني حيان تمهيدا لتفجيرها. إذن مسيرة تقوم بإلقاء مواد متفجرة على منازل في بلدة بني حيان تمهيدا لتفجيرها. صفر 9 218 233، الرسائل الصوتية على 70 فويس مسجز 70 95 11 11. خلينا نحن وياكم فإذا نرجع لأسئلتنا، وبتمنى تحكونا أكثر على التليفون تناقش هالثلاث نقاط، هالثلاث أسئلة اللي انطرحت بالحلقة. وهو برجع بأكد للناس اللي عم بيقولوا إنه منهم عندهم قيمة هالأسئلة، مع إنه هن كلهم قيمين وبينسألوا، وكل يوم كلنا بنسأل نفس الأسئلة، لشو ولمين بتقولوا كفى؟ شو هو تقييمكم لخسارة اللبناني وربحه؟ وسؤال رقم 3، شو بتقول لشريكك بالوطن والمواطني بالضفة الأخرى؟ هذا الشريك بالمواطني بالضفة الأخرى شو منقله؟ منضل سوا بمحبة واحترام متبادل، أم بتفضل نفترق بمحبة واحترام، أو حتى بخصومة دايمة؟ شو بتقله؟ الاتصالات هلا على 09 218 233، رسائلكم الصوتية على 70 95 91 11. بتمنى طبعا تكون رسائل قصيرة شوي حتى نري على الكل. بياخد أحمد.
1: بونجور خي توني.
0: بونجور.
1: بونجور للمستمعين جميعا.
0: أهلا وسهلا.
1: منقول كفى حقد، وكفى المؤامرة على الوطن، لأنه ما بيصح إلا الصحيح بالنهاية.
0: نعم.
1: خلينا نحط إيدينا بإيدين بعض. أنا بعتقد إنه بلش الشعب يوعى أكتر وأكتر، بلشت الناس من كل الأطياف بلشت شوي تحس بالوجع، وفي ناس كتير تغيرت تفكيرها وتغيرت. يعني نحن كتير قاعدين مع ناس ومنحكي بالمجتمعات طبعا من جميع الطوائف، يعني في كان ناس كتير متشددين بقيوا متصلبين وضد الدولة ومع الأحزاب. هلأ بتحسن أنه لا، تغير التفكير شوي، في تغيير، في تغيير.
0: نعم.
1: في تغيير. فكفى لعب بالوطن، وكفى استهتار بالناس وحقوق الناس ولقمة العيش تبعيت الناس. كفى. نعم للوطن، نعم للدولة، نعم للعيش المشترك. لا، ما نمو زيف عيش مشترك، عيش مشترك حقيقي. لحنا بين بعض ما في شيء أبدا أبدا. نعب مع بعضنا، منكم مع بعضنا، منشب مع بعضنا، منروح مع بعضنا، منكزل مع بعضنا. بس كفى الأحزاب تشيل إيدها عن الناس وحاج تعمل حقد بين الناس. الأحزاب هي المشكلة الأساسية، طبعا مش كل الأحزاب بس 90%.
0: أوكي، شكرا لك أحمد. 09 218 233، بفضل دايما بقلكم نحكي على التليفون لنتناقش أكتر وأكتر. في عنا كريم على الواتساب كمان.
2: استوني صباحا
0: كريم.
2: أول شيء دفع ضريبة بالمناطق المسيحية، ما بيندفع ولا فرنك إلا ما يصير لمركزية إدارية. لمركزية إدارية يعني ما بتظهر ولا ليرة إلا نسبة للدولة. هاي أول شغلة.
0: أوكي.
2: تاني شيء خلاص واضحة صارت السيستم، ليش عم نتخبى
0: وإشبعنا؟
2: خلصت هني لحاله نحن لحال. هاي إذا الأمر كان والإيرانية بدون إياهم يضلوا بلبنان، لأنه الهيئة مش هيك. يعني حسب ما صار بعلي الطاهر وعم بيصير بغير مناطق جماعة بيعين الجنوب، وواضحة صارت وانتهى الأمر. هاي إذا بدون إياهم يضلوا بلبنان يعيشوا هني لحال ونحن لحال. خلصت.
0: لا، سمعت شو صار بعلي الطاهر؟ زعن الخبر بالتسعة لربع، هذه آخر المعلومات عن علي الطاهر. ومبارح شيعوا 3 قتلة من حزب الله سقطوا بعلي الطاهر، بس ما تحدد وين للزمان ولا تحديدا النقاط بعلي الطاهر أو غير علي الطاهر، علما أنه الخطباء اللي كانوا عم بينعون وعم بيحكوا بقراهن كانوا عم بيلمحوا أنه بعلي الطاهر بالفم الملآن. عفوا.

0: بسمع كمان انا وياكم رائد. يلا يا رائد.
1: بونجور استاذ.
0: بونجور
1: رائد عسل.
2: شكرا لك ابراهيم. بس
1: لبنان
2: امبارح شيح البلله
1: من غير عيش مشترك ما اسمه لبنان.
2: هلا ما في بين
1: رسمي، هلا بيطلعوا شباب جيل جديد مش عارفين شو هو لبنان من الاساس، بيقولوا لك من عيش قنطونات وفيدرالية وما بعرف شو
2: على الطاهر. بس كمان
1: هيك بدنا نخسر بلدنا مع المنطقة.
2: تسمع خبر
1: أول بقول كفى طبعا لميليشيا حزب الله بلبنان، ميليشيا إيرانية
2: مش كرمال
1: لبنان. والله عين ال تسمع الحكومة والدولة أكثر من هيك ما بيطلعوا إيدها.
0: طيب
1: بكفي صنف ميليشيا حزب الله حزب غير مرغوب فيه، شو بعد بده اكثر من هيك؟ شو بعد بيطلع بايده؟ والله يكون مع الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام، ونهاركم سعيد.
0: طيب بس يعني من جوابك صديقي رائد اخذنا السؤال التالي. صار عندنا اربع اسئله لحديث هلا، ما حدا من الناس بحب يسال اسئله للطرف الاخر. هل فعلا انه لبنان من دون عيش مشترك بيبطل اسمه لبنان؟ هذا سؤال استوحيته هلا من جواب صديقنا رائد. هل فعلا انه لبنان من دون عيش مشترك بيبطل اسمه لبنان؟ كمان جاوبونا على هالسؤال. يلا كمان في فويس انا وياكم بنسمعه. ريمو بعد الاتصال بنسمعه. يلا الو.
3: الو
0: ايوه
3: بونجور مسي توني.
0: بونجور اهلين.
3: معك عبدو.
0: اهلا فيك عبدو.
3: بخصوص العيش المشترك
0: مثل ما سأل المشترك. رائد يعني
3: ايه؟ نعم
0: مثل ما سأل رائد
3: صح، بدي جاوب عليه لانه هذا اخر شيء سمعته انا. العيش المشترك ما بو شيء طبيعي،
0: صحته منيحة يعني.
3: ايه
0: صحته منيحة،
3: مش بدنا نقول 100% لانه اذا بتعمل عملية جراحية ما بترجع 100%، 90% واغلب العالم.
0: لحظة اذا بتعمل عملية جراحية ما بتنجح 100%؟
3: لا
0: كأنه كل الناس بيعملوا مضاعفات إذا ما بتنجح 100%. طبيا هاي كيف هاي؟
3: صح
0: لا العمليات الجراحية بتنجح 100% لا يرجع الواحد طبيعي.
3: هلا العملية اللي بتصير بلبنان ما بتنجح 100%.
0: عم بحكي العمليات الجراحية انت الطبية مثل ما انت
3: قلت ترجع 100% ترجع إذا 99 معناتها مش 100%، هذه 100% دعاية إلى آخره.
0: غريب عبدو
3: نعم.
0: إذا عملية جراحية لإنسان انعملت طبيا نعم. عم بحكيك ما نجحت 100%
3: نعم
0: بيكون مش ناجحة، بتعمل مضاعفات سلبية. لازم تكون العملية ناجحة 100%. اسمعني شوي ليكون المريض أو الإنسان اللي عمل العملية شفي بالكامل. هاي 99 ما في عند الحكمة، في يا صح يا ما صح.
3: هلا نحن عملنا عملية جراحية
0: لمين عم تحكي؟ على البلد؟
3: صح
0: ايه ما انت عم تفصل
3: عملية جراحية دولية. هلا رح أغلب اللبنانية يشفوا منها، هلا بضل جزء بسيط مش رح يشفى. مزبوط
0: عبدو.
3: ايه نعم.
0: كنت انت عم بتقول عن جسم الانسان، هلا عم تحكي عن الوطن ربطتهم ببعضهم. ايه صح. بس يعني بالاول طهوشت شوي.
3: لا بس ما نحن
0: بالاول طهوشت شوي عبدو.
3: ايه
0: بالاول حكيت عن المريض لما ينعمل له عملية جراحية وتنجح 90% يعني ما نجح.
3: رح شبه لك مثل ما اللي صاير هلا. لبنان دخل جهاز الطرد المركزي هلا، مين مع الدولة ومين ضد الدولة، اللي راح يكونوا مع الدولة هني الأكثرية ولا بلشت، واللي هولي بيطلعوا في الجهاز الطرد يعني الأصحاء اللي بيفكروا المتعلمين بكل الطوائف اللي عايشين حياة مشتركة مع غيرهم ما يديك، ورح يبقى الأمين اللي هو حزب الله هلا بعد هو اللي ما يضلوا مش عم ينضف.
0: اوكي شكرا لك. اهلا وسهلا فيك عبدو. اهلا وسهلا. كنا عم نقول قبل شوي انه في مسيرة ألقت مواد متفجرة لتفجيرها ببلدة بني حيين قضاء مرج عيون. يبدو أنه الإسرائيلي فجروا منازل بهالأثناء بقضاء مرج عيون، تحديدا بالبلدة بلدة علي ببلدة بني حيين. فإذا هيدي الضيعة يبدو أنه كمان الإسرائيلي بلشوا يفجروا فيها. 09-218-233. ألو
4: ألو بونجور.
0: بونجور
4: يا
0: فاطوني
4: ماشي الحال. معك بول.
0: بول قربت امك ليز على التليفون يا بول.
4: لحظة شوي
0: يطلع الصوت حلو، يطلع صوتك وضع الصافي.
4: هلا احسن
0: بكتير، صار صوتك وضع الصافي
4: حبيبي.
5: كرمال العيش المشترك طول ما في مناطقية ما
0: شو صار عندك؟ يلا بسمع ريمو.
6: طوني صباحو حبيب قلبي، معك ريمون يا طوني.
0: أهلا ريمون
6: يا طوني، أحلى شيء بحب بكل حب واحترامي، روحوا عيشوا لحالهم، روحوا عيران عيشوا بإيران ونحن منعيش لحالنا، خلص بقى بكفي بكفي بكفي بكفي، ما زال ما بدنا لبنان، نحن بدنا لبنان، نحن بدنا إياه للبنان.
0: بعد شوي رح أرجع عيد طرح الموضوع من أساسه حتى نتناقش فيه كلنا سوا. ألو ألو، عم بينقطع الخط. ألبير
7: صباح الخير استاذ سوني،
0: صباح النور،
7: العافية. منقول كفى حروب، كفى سلاح، كفى دفع ضرائب للدولة من جهة واحدة، كل واحد يعيش لحاله لأنه هن ناطرين المهدي ونحن مش مضطرين ننطر معهم، كل واحد يعيش لحاله بمحبة وسلام، هن يقاتلوا لحالهم قد ما بدهم ونحن بدنا سياحة وتقدم وازدهار. يعطيك العافية.
0: شكرا لك ألبير، ألف أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 مخايل.
8: توني كيفك؟ يسعد صباحك استاذ توني. هذا يعني عيش مشترك، هذا كلام ضحك عدقون، ما في حدا بهيك نفسية بهيك وضع بيريد خراب لبنان بيكون رايد العيش المشترك. اللي بده العيش المشترك بيحافظ على قيم العيش المشترك وبيحافظ على لبنان تيدل في عيش مشترك وما بيكون ولائه للخارج. يسعد صباحك.
0: شكرا لك. لحضيف للسؤال اللي سألني، هل فعلا انه لبنان من دون عيش مشترك ببطل اسمه عيش مشترك؟ وشو هي قيم هالعيش المشترك؟ اوكي، شو هي قيم العيش المشترك؟ يلا

0: برجع انا وياكم اطرح الموضوع من الاساس. فاذا بين صيغه لبنان الكبير يلي عايشين فيها وتمنيه كتار بالعوده الى لبنان الصغير، لانه الصيغه الحاليه فشلت فشل ذريع مثل ما بيقولوا، وبين شعارات كثيره كانت بمثابه اوهام لفئه كبيره من اللبنانيين، منا على سبيل المثال للحصر: المقاومه قوه لبنان، شعب جيش مقاومي، نحمي ونبني، قولي البأس والعصف المأكول، كلهم تبين أنهم فاشوش. وبين وقائع ميدانية وعملية بخسارة اللبناني كل شيء تقريبا، من الأرض للحياة وحتى الكرامة، كمان مثل ما بقول البعض أسئلة كتير بتنطرح كل يوم. نحن رح نطرح عدد منها بالحلقة، وانتو كمان إذا بتحبوا تطرحوا غيرها يلا طرحوها، ناطركن أنا. فإذا أول سؤال نحن بنطرحه، وكل هالمواضيع وهالأسئلة أخدينا من إجاباتكم بحلقات سابقة. السؤال الأول: لشو ولمين بتقولوا كفى؟ الثاني: شو هو تقييمكم لخسارة اللبناني وربحه؟ كيف تقيموا هذا ربح وهذا خسر هاللبناني؟ سؤال رقم 3: شو بتقلوا لشريكك بالوطن والمواطني؟ بالضفة الأخرى: منضل سوا بمحبة واحترام متبادل، أو بتفضل نفترق بمحبة واحترام، أو حتى بخصومة دايمة؟ وسؤال طرحه أحد الأصدقاء وهو التالي: هل فعلا أنه لبنان من دون عيش مشترك ببطل اسمه لبنان؟ وشو هي قيم هالعيش المشترك؟ 09-218-233 الفويس ميسج 70-95-911. يلا ألو.
1: ألو بونجور.
0: بونجور،
1: كيفك مستر توني؟
0: الحمد لله. يا هلا، مين معي؟
1: فادي عيه معك. أنا ما كنت حابب أتصل اليوم،
0: وأنا ما كنت حابب وأنا كمان نفس الشيء، لأنه دايما بتعمل
1: السؤال كتير بحبه هذا السؤال،
0: لأنه بتعمل مداخلات نارية بدون ما تسمع، وبتصير تتهجم ترجع بتقولي ما قصدي.
1: أبدا
0: فادي، ما صرت مجربك 20 مرة.
1: أوكي، أنا بس بحبه كتير هذا السؤال، العيش المشترك. أنا لا أؤمن بكلمة العيش المشترك بحد ذاتها، لأنه هي عبارة، هي هذه الجملة بحد ذاتها عبارة عن انقسام، تعني الانقسام. أنا مع العيش تحت سقف القانون الواحد يطبق على الجميع، على كل الأراضي اللبنانية كليا، فصل الدين كليا عن الدولة. هذا هو اللي بيعمل عيش حقيقي، مش عايش مشترك. انا ما بهمني اذا انت مسلم او مسيحي او كردي او شو ما كنت تكون، انا بهمني انك كنت عم تلتزم بالقانون المدني تبع الدوله اللبنانيه. هون بنتخلص من هذه الجمله اللي هي اساس الانقسام. هي هالجمله وانس بتقولها يعني في انقسام بالبلد. وما حابب اطول عليك كثير.
0: يلا برافو عليك، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 قلت له شكرا بس لانه ما حاب يطول علي. فادي بيعمل مداخلات نارية، بيرجع يعني بصير في جدال طويل عليه. بسمع مازن.
2: سيستوني صباح الخير.
0: صباح النور
2: جميع مستمعينك الكرام لهالإذاعة المحترمة. نحن بنقول كفى، كفى للحرب، كفى للدمار، كفى للي عم يصير بلبنان، كفى لحزب الله يوقف على حده. جهة تانية بنقول إذا بدنا نعيش مع بعض خلينا نعيش باحترام متبادل، وإذا ما نفترق باحترام متبادل، بس نلتقي باحترام متبادل من دون نزاعات. الاختلاف الرأي غير الخلاف. خلينا نعيش باحترام، ما في مثل الاحترام.
3: يسعد لي صباحك وصباح جميع مستمعينا.
0: شكرا لك، أهلا فيك مازن. عم بسأل سؤال: وين الشباب والصبايا من الطرف الآخر؟ يبدو أنه اليوم رايقين الشباب. لا بتمنى تعمل مداخلاتكم على الهواء لنتناقش فيها، لأنه حلو نتناقش يكون وجهتين نظر عنا هون. ألو.
4: ألو بونجور.
0: بونجور، أهلين.
4: بقى لك توني ولا مستمعين، معك ناجي.
0: أهلا فيك، هلا.
4: بخصوص السؤالين، يعني العيش المشترك والتاني شو هو التاني
0: أيها في 3-4 أسئلة.
4: ايه بس لمين بنقول كفى؟
0: ايه لمين بتقول كفى؟
4: لمين بنقول كفى؟ انا بقول كفى للسياسيين اللي جرونا لهون لهذا المحل، يعني السياسيين اللي بلشوا يشتغلوا يمكن من الستينات او من الخمسينات على تحرير فلسطين. جروا البلد لهذا المحل، يعني ببخهم لناسهم بهذا المستوى، بهذا الكلام المستوى فلسطيني فلسطينيين، وصلونا لهون. نحن كفى، بدنا نعيش بسلام مع أي مين بيقعد فلسطين، إسرائيل، فلسطين، ما نعيش بسلام. مين أوكي. بيحكم سوريا، ما نعيش بسلام. هذا حقنا نحن كلبنانية. بخصوص العيش المشترك، أنا برأيي أنه العيش المشترك دائما نحن عم نحكي عنه وما نكره، يعني في نكران لقاله
0: بس عايشينه،
4: مش قصة عايشينه، في نكران يعني، حتى سياسي بيطلعوا بيكذبوا، حتى ناس بتطلع بتكذب مع احترام لكل الناس.
0: عايشينه ولا مش عايشينه هلا؟
4: لا نحن مش عايشينه بشكل فعلي، نحن ناكرينه. يعني أنه أنت اليوم إذا بتروح على صيدة بتحسها من لون واحد، ويمكن إذا بتبرم كل صيدل يمكن اليوم يمكن ما فيك تاخد كباية بيرة، وإذا بتروح على جونة بتحشى عايشة بشكل مختلف، وإذا بتروح على الضاحية نفس الشيء، وعلى طرابلس نفس الشيء.
0: نحن في يعني كل منطقة عندها خصوصيتها، كل يعني منطقة عندها خصوصيتها المجتمعية.
4: يعني نحن متقبلين هذا الشيء. يعني أنا إذا بروح اليوم على صيدة وما بلاقي أني بيرة، أنا أوكي سبب ما هيدا أنا بدي أحترمه،
0: أنا ما خلصت الدنيا.
4: طبعا يعني، واذا كان بالضاحيه نفس الشيء او بالنبطيه نفس الشيء او بجوني او بدي احترمه. الفرق شغله وحده، انه نحن بدنا ننظم العيش، بدنا نحترم بعضنا وننظمه، كل واحد يعيش على طريقته مثل ما هو ما بده، كل واحد ياخذ ضريبة مثل ما هو بده، كل واحد ياخذ كهربته مثل ما هو بده، وبيمشي الحال. ليه لا؟ يعني بالوقت اللي بدنا نعيش بسلام، يعني كفى بدنا نعيش بسلام.
0: كيف بتقيم خسارتك لهاللبناني وربحه؟ نحن يعني انت تحديدا كمواطن ربحان او خسران؟
4: لا خسرانين، نحن خسرانين. نحن اذا نطلع كيف العالم عايشه حوالينا نحن كثير خسرانين. نحن اذا نطلع على الاقتصاد الاسرائيلي كيف عايش، قد ايه حد الادنى للاجور عندهم، قد ايه جي دي بي عندهم، نحن كثير خسرانين. نحن شو في عنا نربح ونحن كهرباء ما عنا، نحن مي ما عنا، نحن ما في عنا شيء، ما عنا حكمة. يعني نحن شو ربحنا اللبناني من وراء كل هالحروب اللي جرونا عليها، من وراء الفساد اللي نزلونا فيه تحت راية المقاومة، من وراء حزب البعث اللي عمل فينا، نحن كثير خسرنا. أنا بحس اليوم أنه صار المجتمع أوعى، وصرنا لازم نوصل لمحل نقدر ننظم عيشتنا بداخل لبنان أكثر من الصيغة اللي حكيونا عنها.
0: رغم التعصب الموجود، رغم التعصب الموجود صار المجتمع أوعى؟
4: ايه في محل من المحلات أوعى، يعني
0: بتشوف إلى حد قليل، يعني إلى حد صغير وقليل وبمناطق محدودة يمكن.
4: لحلك لا لأنه أنا اليوم شفته بسمع عندك على البروجرام، مطرح ما بتطلع ناس تحكي، يعني في كتير ناس من الطائفة السنية صاروا بيشوفوا لبنان بطريقة كتير مختلفة. حتى بإخواننا الدروز بشوفوا لبنان كمان بطريقة كتير مختلفة. عنا شوية صغيرة فكس على مش كل الشيعة ودحكي كل عسوني الشيعة وبيمسقال ومنقلع وكل واحد بيعيش مثل ما بده.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بياخد 09-218-233 وسام.
5: خير استاذ طوني
0: على الواتساب.
5: بس بدي أقول لك مجد الزعيم على دم الغشيم، مجد المرشد على دم هود الجماعة، مجد إيران مصالح إيران على حساب هود الجماعة. لا أكيد جماعة حزب الله والشيعة كلهم جماعة لبنانية مثلهم، بس نحن دعوة إلهم. الشعب اللبناني كله ما بده حرب، الشعب اللبناني كله بده يرتاح، بده يعيش بسلام. اطلعوا من خبريت، ما انتوا عم تموتوا، اطلعوا من القصه، رجعوا للبنانيتكم، وبدكنش روحوا فلوا عيران حلوا عن السما تبعنا، عارف كيف؟
0: نعم.
5: وخلص يعني، عارف كيف؟ بس هو جماعه لا لبنانيه، يعني ليش انه بدنا نقلهم كفى ولا يفلوا ولا، بس يرجعوا للبنانيتهم ويعيشوا مثلنا.
0: شكرا لك. 09-218-233 ناطرين كمان مداخلات من الطرف الآخر حتى نتناقش فيها بكل حرية وموضوعية. لشو ولمين بتقولوا كفى؟ شو هو تقييمكم لخسارة اللبناني وربحه؟ سؤال رقم 3، شو بتقولوا لشريكك بالوطن والمواطنة بالضفة الأخرى؟ منضل سوا بمحبة واحترام متبادل، أم بتفضل نفترق بمحبة واحترام أو حتى بخصومة دائمة؟ والسؤال رقم 3، هل فعلا إنه لبنان من دون عيش مشترك بيبطل اسمه لبنان؟ وشو هي برأيكم قيم هالعيش المشترك اللي منطمح له كلنا سوا؟ مريخة للستاتية جوسلين.
6: بونجور، كيفك توني؟
0: أهلا أهلا
6: جوسلين. بخصوص السؤال، نحن جربنا نعيش فترة طويلة مع حزب الله، بس هلأ صاروا بغير مطرح، يعني ذكرتني خبريتهم بي من زمان كان يرفع على على بنت كانت حلوة كتير وكذا، بس تعرف عليها وراح لعندها على البيت عم تطبخ، قامت حتى طلعوا كتار الملحات بإيدها، قامت هيك كبتهم ورا الغاز، قال لك يا بنتي انت ببيتك وانا ببيتي والملحات ورا الغاز، وانا بقول لك هن ببيتهم ونحن ببيتنا
0: والملحات ورا الغاز
6: والملحات ورا الغاز.
0: يلا شكرا لك جوستين. المداخلات الستاتية كتير كتير قليلة اليوم، يمكن اليوم جوستين أول صبية تحكينا بالحلقة، يبدو أنه ما بحبوا إلا ما يحكوا سياسة اليوم، ما بدون يحكوا سياسة على طول يمكن الستات، مع أنه مداخلاتهم عادة بتكون قيمة مش هيك؟ يلا كمان في معنا رسالة صوتية من مروان.
7: صباح الخير يا أستاذ طوني، كيفك؟
0: أهلا وسهلا
7: يا أستاذ طوني. نحن مناش نختصر كل المواضيع وكيف العيش المشترك ومدري شو، بس أنه نحن خاخي مناش حروب، يعني لا نحن عم نرجع لنفس هذا الموضوع، نحن ما منا حروب، نحن ما منا سلاح، نحن ما نعيش مع مين مكان بسلام. شو هذا الحكي؟ يعني هذا حديث وبين الدولة القوية، خلينا نطالب نعمل جيش نسلحه ونتعامل مع أي دولة تسلحنا، المهم نشتري سلاح ونحطه لندافع عن حالنا.
0: طيب.
7: شو هي الدولة وعيش مشترك إذا أنا ما في عندي قوات مسلحة لبنانية وطنية تحميني؟ خلينا نبلش من هون. يعطيك ألف عافية،
0: شكرا لك، ألف أهلا وسهلا فيك. معنا دقيقة يمكن لنكون مع محطة إخبارية، محطة 9:15، أنا نتركهم يلا. فيني اسمع محمد، أهلا فيك يا محمد.
8: بونجور سيستوني.
0: بونجور
8: حبيب قلبي. أنا نقول كفى لحزب الله يتاجر بدم طائفته، علما أنه نحن عايشين بجنوب فوق، نحن سنة وشيعة ودروز مسيحية، أنا كواحد سني اتضرر طيعتي واتبهدلت، وقلنا له لحزب الله شكرا بالتحرير. هلا بنقول له لحزب الله كفى كفى كفى، عود على جنب، ضيعك عم تتفجر، ضيعك عم تتفجر، المواطنين اتبهدلوا فوق، الكل عم يسبسب لكم، اتبهدل مصالح الناس، كفى عود على جنب، انت مش قد هالمعمعة، كفى اسناد، كفى بهادل، يا عيب الشوم، اترك الدولة تشتغل، اترك الدولة تمثل شعب اللبناني، ما بدك تعيش معنا، فل، ارحل.
0: أوكي.
8: روح، إيران فتحت لك بوابة، العراق، اليمن، كفى بهادل، يا حرام الطائف الشعيش عم بيصير فيك.
0: شكرا لك محمد، ننتقل سوا لسيمونا بخبر 9:15.

0: خبر التاسع والربع.
1: استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفادون وآخر محيط بلدة كفرشوبة، واستهدف قصف ثقيل محيط السلوئي، كما ألقت محلقة إسرائيلية مواد متفجرة على منازل في بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون تمهيدا لنسفها وتفجيرها. هذا واستهدفت رشقات نارية كثيفة من القوات الإسرائيلية بلدة كفرشوبة وأطرافها، مما أدى إلى اندلاع حريق بسبب الرصاص الحارق.

0: بلشت المشاركة الستاتية معنا بالحلقة، بنكفي مع جانات.
1: بونجور توني.
0: بونجور
1: جانات معك.
0: أهلا فيكي
1: توني. المشكلة منا طائفية برأيي، المشكلة سياسية أكثر.
0: نعم.
1: والبرهان أنه نحن بقلب الطائفة الوحدة فينا نكون عنا مشاكل وعم نكون
0: تنوع.
1: عم نتفق مع بعضنا. بعدين نحن ببلد كل حياتنا عايشين مع بعضنا، وما حدا منا يعني حتى بأشغالنا كل الناس بتشتغل مع بعضها وبتعيش مع بعضها. نحن جيران، جيران من طوائف مختلفة، ما حدا منا بيجي صوب التاني أو بيجي ضد التاني. كله هيدا المشكلة أبعد من هيك بكتير.
0: شو
1: المشكلة؟ إنه كل واحد بده ياخد لبنان لإله، هيدا ما بتزبط. بدنا نعيش مع بعضنا، بدنا نبني وطن، وما بدنا بقى نكون هالارتهانات اللي نحنا كل واحد منا مرتهن لحدا. نحنا بدنا نبني هالوطن، أو بناخد هالإرادة نبني هالوطن، وكل واحد على دينه الله بيعينه مثل ما بنقول، أو بده يروح هالوطن مثل ما شايفه. وهلأ أوريدي ليك وين صرنا، الوضع بالوطن بأسوأ حالاته برأيي.
0: اوكي، شكرا لك جانات. بلشوا الستات يعملوا مداخلات، ان شاء الله تكترون اكثر واكثر بهالحلقه. الو،
2: صباح الخير.
0: صباح النور، اهلين.
2: مع جوزيف.
0: جوزيف صوت عاطل من عندك.
2: خليك معي.
0: خليك معي، خليك، بلاش تفارق.
2: معك على طول.
0: يلا
2: سيستوني، نحن منقول كفى إهمال من الدولة وعدم محاسبة للأكل واللبناني.
0: نعم.
2: نحن منقولهم كفى، هيدي فكرة الدولة الموحدة، ومنروح على تنظيم لدولة بعقد سياسي جديد اللي هو الفدرالية. في خلاف بالدين، في خلاف بالسياسي، بضمن نفس الدين أو نفس الطوائف. من المنكفة
0: يعني التعدد، التعدد
2: بالجيش، يعني تسليح الجيش. يا عم نحن شايفين سوريا اللي كان في عندها كيماوي وكان في عندها سلاح أدنى 100 مرة وجيش أدنى على 5 مرات، شو قدرت عملت بوجه إسرائيل؟ إيران، لا شو بدنا بسوريا؟ إيران أكبر دولة بالإقليم، هون عم تحارب كل حواليها، شو عملت بوجه إسرائيل؟ بقى هاي خبرية رح يطلعوا عضارنا، سلحوا الجيش لندافع عن نفسهم. بدهم يطحنوا الجيش مقابل تكنولوجيا متطورة مثل إسرائيل، ولا الجيش يدل حين الداخل ويعمل فدرالية أو كونفدرالية، وندل محافظين على تعايش بين كل الفئات ضمن كل إنسان حسب عوايده، حسب تعاطيه بحياته الاجتماعية. بنقول لهم كفى، وتحديداً تحديداً كفى إهمال للشعب اللبناني وترك الحرامية اللي سرقوا هالبلد، انه على القليل يردوا مصاري من الحراميه.
0: طيب.
2: ويعطوا هلا اللي عم طالبهم كانوا موظفين.
0: هل فعلا حتى ما نطول كثير جوزيف، بعرف مداخلاتك قيمه بس طويله شوي، هل فعلا انه لبنان من دون عيش مشترك ببطل اسمه لبنان مثل ما سال احد الاصدقاء؟
2: اكيد.
0: شو هي قيم العيش المشترك؟
2: لازم العيش المشترك يضل باقي، ولبنان ربي وعشي وعيش وتالف على كل هالطوائف المجموعه مع بعض اللي بتحب بعض
0: بعد عن السياسة. قال شكرا لك. رح روح كمان لمداخلة الستاتية، أنا بحب النسوان والسيدات المتابعين السياسي يشاركوا معنا. في عنا ريتا.
3: صباح الخير توني، يعطيك العافية. توني الوطني ما بيدمر بلده وبيدمر الجنوب هالقصص، بدهم يرجعوا على لبنانيتهم ووطنيتهم، يرجعوا على لبنان يتركوا إيران ويمشوا معنا، نحن كلنا سوا بنعيش نحن وياهم. بس هن منو اللبنانية، هن إيرانية، وعيب عليهم بقى هيك. خلصنا بقى.
0: أوكي، شكرا لك حبيبة القلب. بسمع أنا وياكم رسالة من وليد.
4: بونجور.
0: بونجور.
4: الدولة اللي هي الشعب بقصة السلاح وسلم السلاح وما بعرف شو، وهي نزل فينا ضرائب والشعب نايم وغافل، عم بيمرقوها بحجة السلاح. يلا ماشي الحال.
0: صديقنا ابو سهيل كل يوم عنده مشاركه. اسمع،
5: اول شيء بنقول كفى، بنقول كفى لهي السلطه الفاسده اللي رايحه عم تتآمر على اولاد بلدها من رئيس الجمهوريه وبالرايه. بنقول كفى للطرف الثاني اللي عم بحقرنا وعم بيقتلنا وعم يطلع يهاجمنا. بنقول له كفى، لانه ليه ما نقول له كفى لهذا الطرف؟ لا لأنه نحن يا حبيبي أساس العيش المشترك، نحن اللي عايشين نحن وياكم، وبدنا يضل في عيش مشترك ووحدة وطنية، وهاو نحن اللي عم نطالب فيهم، لأنه لو نحن ما بدنا هيك
0: نعم،
5: ونحن القوية بالبلد كنا من زمان،
0: نحن القوية
5: روس هاي العالم اللي عم تجأمرنا علينا وتهجمنا وبدها تقتلنا وتزعبنا على العراق وعلى إيران، بس لأنه نحن عالم فهماني وبدنا عيش مشترك وبدنا وحدة وطنية وبدنا الطرف الثاني يعيش ببلدنا ونعيش كلنا سوا مع بعض، ما بنعمل هيك. على عكس لو أنتوا اللي كان معكم هذا الشيء كنتوا أكيد بتقاتلونا مثل ما كنتوا تقاتلونا بال75 وهيديك الأيام. فنحن اللي بدنا إياكم، أنتوا ما بدكم إيانا، بتشوفوا مشكلتكم هاي، يعني بتشوفوا شو بك تعملوا، بتحملوا حالكم وبتفلوا، الله معكم، بس نحن أكيد فتح لكم قلبنا وكل شيء.
0: سمعتوا لأبو سهيل بهالمداخلة النارية جدا، بس ذكرتك شوي حتى ما أقول كتير ضعيفة يا أبو سهيل، كتير كتير، ما أقول مثل الدبانة أو السمكة أو شيء، بس ذكرتك كتير ضعيفة. أوكي يلا، أول شوي ذكرتك بس بالمعلومات التاريخية. ألو
6: ألو، بونجور
0: بونجور. مين؟
6: ألو،
0: مش عم بسمع، بقطش خطك.
6: ألو،
0: أيوة أهلا،
6: بونجور
0: بونجور.
6: أول شيء يعطيك العافية،
0: أهلا وسهلا،
6: أقول لك المستمعينك
0: أهلين يا هلا.
6: قبل ما
0: مين معي؟
6: فيني ما أذكر اسم؟
0: الاسم صغير.
6: قبل ما
0: بس الاسم صغير، لك الاسم صغير. مين؟ مين بعد بتخاف تقول اسمه؟ راح خطه. ألو؟
6: ألو؟
0: أيوة.
6: صباحك توني.
0: صباح النور.
6: معك نبيه.
0: أهلا نبيه.
6: ليش بدي شارك؟ لا مع بسمع، أنا بحب صوتك كثير، صوت المصنعين.
0: أيه صوتي عبد الحليم أنا. أيه نعم بغني دايما.
6: بدي فيل عبد الحليم. أيه أنت كلامك رهب.
0: يلا
6: قلي. رد على هالشاب اللي حكى قبل شوية.
0: أيه وطي شوية الراديو، نت في صغيري.
6: مساكو معيش راديو.
0: لك في صدى كيف اللي معيش راديو؟ مبلا في راديو. كيف عم تسمعني؟
6: حياتك مطفين.
0: طفي على الآخر.
6: على الآخر مقفله مقفله.
0: هلأ قفلته على الآخر.
6: لا أنت خبين الهواء. أيه.
0: من أي ضي عم تحكيني؟ من أي ضي عم تحكيني؟ من أي ضي عم تحكيني؟
6: أنا؟
0: إيه؟
6: من صبي جبل.
0: أوه شو حلو الجبل. قلي
6: حبيب قلبي، نقل له لهذا الشاب اللي حكاك شو مشواي، لو طلع بإيدهم بيعملوا أكثر من هاي، بس فشروا بعيونهم. فاخدنيش بدي أحكي حريتي، لأن هو قليل الأدب طلع.
0: مشواي مش مشكلة، بس طول بالك أنت صغير. إيه
6: فشروا هني اللي بيقاتلوا يهودي جبان، بس الشعب اللبناني بطل ما بيطلع بيدهم شيء، ونحن الحاملين وصلنا 40 سنة شو عملوا لبلدهم؟ خربوا جنوب، أهلهم عم يسبون، اللي من منطقة جنوب عايب عليهم هالمكابرة، عايب عايب عايب، وحاولوا أقول ما بيطلع بيدهم شيء. نعم وشاء الله.
0: شو يعني عم بتهددوا ويصير نفس الشيء مثل ما صار بعد 7 أيار بالجبل؟
6: هني بعش بيطلع بيدهم شيء. خلص انتهوا انتهوا، يعني هاج يحكوا هذه كلها بهورات،
0: بتردلهم الصعصعين إذا لا سمح الله صار شيء؟
6: ما شافوش الرجال، هن عم بيقاتلوا يهود.
0: لا عم بحكي بالجبل،
6: دموا يهودي ومات.
0: بعد 7 أيار و8 أيار شفنا شو صار بالجبل، بتردلوا الصعصعين في حال
6: أكلوا بالعتيقة.
0: وين؟
6: بالجبل.
0: ايه
6: ايه نعم، وفشروا يطلعوا على الجبل، الجبل عاصي على كل، نحن مسيحية ودروز اخوي. نعم طيب. ما بيطلع بايدهم شيء.
0: يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. شفتوا الاتصالات النارية بتولد اتصالات نارية اخرى.
7: حسين صباحك استاذ طوني، صراحة العيش المشترك
0: صراحة
7: ايه ممكن، ممكن كتير انه نتعيش كلنا سوا تحت سقف الدولة، بس عيش المشترك بده حرية ضمير.
0: نعم.
7: وبده صدق وبده وفاء وبده كلمة حق، وبده بس واحد يغلط يقول له يتفهم هيداك انه بس انا عم بوجه لك، يعني قام هالجمهور تبع المقاومة وبكخية شتائم لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة، ومش هني الغلطانين، يعني نحن لو غلطانين بنقول لهم ايه والله معكم حق، يخي مين جرك على الحرب يا حبيبي؟ مين اللي ورطك؟ مين اللي فوتك على الوحلة وبطل يعرف يطلعك؟ مين اللي هدم لك بيتك وهجرك وبهدلك؟ مين؟ رئيس الجمهورية؟ إذا رئيس الجمهورية روح تنحيكمه يا أخي، مش رئيس الجمهورية، هني جماعتكم وبعدهم لحد هلأ نزلوا على الشارع يا أخي. قل له بيكفي، في 1,500,000,000 مسلم يا أخي، أنا بدي أحرر فلسطين، أنا المشحر بدي أحرر لبنان، هذا البلد الصغير اللي ما عنده شيء. رئيس زياد رحباني مواد أولية ما عنا. طيب أنا بدي أحرر، خلي خي نحن وراكم أوكي. بس مش نحن الفتيل اللي بده عطول يولع يعني. ما خلصنا وصلنا يعني. مين أهل الجنوب؟ ما هني أهلنا، ما هني يعني نفس البيئة اللبنانية وأحبابنا وأصحابنا، ومش مختلفين بهالموضوع، والجماعة مضيافين وكرم النفس وكلهم هودي اتفقنا عليهم. بس اللي مش متفقين عليهم إنه هني عطول انصر أخاك أن كان ظالما أو مظلوما، يعني هني حزب الله خرب الدنيا يعني. من أنا وعيت بالحرب يا أخي، من قبل الحرب بالسبعين لليوم ما كنا نعرف نخلص يعني. أكبر مشكلة هو حزب الله خي، الكل في حل معهم، الكل ونعمل. إذا الرئيس بري مش مسترجي يحكي ويلو وطبيلو ماشي. طيب بدنا نبني بلد، بده يكون في يعني في قانون بيمشي على الناس كلها. خلاص خي هات السلاح لهون، عمل معروف انت بتفوت بالدولة وخلصنا، فيك تبني وفيك تكون في عيش مشترك، غير هيك مستحيل.
0: يلا شكرا لك حسين. الو
8: الو
0: ايوه
8: صباح الخير.
0: صباح النور يا هلا. مين معي؟
8: كيفك سلطوني؟
0: اهلين يا هلا. مين عم بيحكي؟
8: نوال.
0: مين؟
8: نوال.
0: اهلا فيك نوال، بس علي لي صوتك يا نوال، انت صغيره.
8: اوكي
0: عم نطرش مع التقدم في السن.
8: يلا العمر له حق.
0: لك ايه معلوم، هلا كمان لما يوطى صوته الواحد بيكون العمر له حق.
8: بس ضل اصغر منك انا.
0: اكيد بس اكبر مني على طول.
8: العمر كله استثاني.
0: تفضل نوال.
8: انا بدي اقول حق، يعني بدنا نحكي الحقيقه ولا ما نضحك على حالنا؟
0: لا طبعا بدنا نحكي الحقيقه.
8: اوكي اول شيء
0: لمين بتقول كفى؟ اول شيء لمين بتقول كفى؟
8: لمين بقول كفى؟ لاخواتنا الشيعة بالبلد اللي هن بدهم يحرروا نص كره الارضيه من الجنوب.
0: نعم.
8: اول شيء ما في شيء اسمه فلسطين، احكوا تاريخ، راجعوا التاريخ، راجعوا التورات، ما في شيء اسمه فلسطين، اسمه اورشليم. فلسطين جاي من اليونان، فلسطين اسمها.
0: طيب
8: اوكي. اول حدا دعس بفلسطين هو شخص يوناني مسيحي، لا بيقولوا له هن فلسطين. اوكي سو انت شو عم تحرر؟ لا شيء فلسطين لإلكن، لا شيء لمين لإلكن.
0: طيب. حتى ما نطول بفرد نقطة، خلينا ننتقل لنقطة تانية على السريع.
8: اوكي
0: شو هو تقييمك لخسارة اللبناني وربحه؟
8: شو هي شو؟
0: تقييمك، شو هو تقييمك لخسارة اللبناني وربحه؟
8: خسارتي خسارة كرامتي وخسارة شرفي وبهدلتي، وهو بخسرهم.
0: هو اللبناني كلهم خسرون؟
8: لك عم يخسرون.
0: وين؟
8: أكيد.
0: كيف؟
8: هلا كيف؟ يعني سيفوني أنا وقت العائلة بقى تقعد على الطريق، شو وين الربح تبعي؟ شو ربحت أنا؟
0: أيوة.
8: وقت الأولاد عم يتبهدلوا، وقت اللي أنا عم يتبهدل، ومن سقف لسقف، ومن خيمة لخيمة، ومن مدرسة لمدرسة، صار لي مدري قديش، صار لي 40 سنة بشجع، إذا هني صاروا 40 سنة من نفس الحزب، وبيقبض وبيأكلوا وبيشربوا وبيحاربوا، شو النتيجة اللي عملوها؟ شو وين الربح؟
0: طيب يعني بتقله لهذا الشريك منضل سوا بمحبة واحترام، أو بتفضل نفترق بمحبة واحترام، أو يمكن بخصومة دايمة؟
8: لا بأكيد بدنا نعيش سوا. وما فينا نجمل السلطاني، في ناس من الطائفة الشيعية، من الطائفة السنية، من بنحطوا على الراس، في ناس مثقفة متعلمة open minded، بتروح بتسافر بتجي قاري الخبرية مظبوط، في ناس خلص ما عملها غسيل دماغ. يعني أنا شو خي أنا أوكي. حدا مسيحي بدي أطلع صلي بأورشليم.
0: شكرا.
8: أنت كيف بدك تمنعني؟
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بس تضيق الوقت كمان. اتصال. ألو
9: ألو مرحبا.
0: مرحبتين هلا.
9: كيف تحتاج حبيبي؟ معك إلي.
0: أهلا فيك.
9: لك إلي.
0: أهلا فيك. عم بقول
9: مش الحال، هي أول مرة بحكيك.
0: أهلا بيك.
9: ستوني بدي أسألك سؤال، بسنة 1918 ما كان في عدو صهيوني، وما كان في سوري ب 28 ما كان في لا عدو صهيوني ولا كان في
0: قبل قيام اسرائيل يعني
9: ما خلوا دير مسيحي بجنوب الا ما هاجموه، ما خلوا كنيسة الا ما دمروها، ما خلوا مسيحي الا ما قتلوه. هذا التاريخ لازم نحكى عنه.
0: طيب خليني هلا بالتاريخ الحاضر.
9: بالتاريخ الحاضر رح جايك شوي شوي.
0: لا ما بدي تطول كثير.
9: نحن الطرف الوحيد الطرف الوحيد المسيحي اللي دفع لبنان سنة 75 كله من دور من دون كل الطواف الطواف الإسلامية.
0: طب خليني يعني بس ما بدي إليه
9: معلش خليني أحكي.
0: لا بس خليني أنا أسألك فضل. لأنك ما فيك تحكي لحالك.
9: بس بس بس كلمة بس
0: لا إليه نعم. أنا بقولك يعني الموضوع بدنا نحكي عنه نعم. ما بدنا نقلب المواجع، نحن عم نحكي بالتاريخ الحديث نعم. أوكي ما بدي أعمل جرد تاريخي كل الناس بتعرفها نعم. وأكيد المستمعين بيعرفوها نعم. لا شو ولا مين خليني
9: يا خي
0: لحظة يا حبيب إلي بدك تحكي لحالك.
9: لا ما راح احكي لحالك.
0: تسمح لي احكي
9: تفضل.
0: تسمح لي اطرح السؤال عليك. تحب تجاوب على اسئلتي ولا بدك تحكي لحالك ونقول لك ميرسي وباي باي؟
9: لا بجاوب.
0: لا شو ولا مين بتقول كفى؟
9: لا شو لا أنا بقول للبطاركية المسيحية كفى. هذا لبنان سنة بوقت تأسيسه السلطوني تأسس غلط.
0: يعني أنت كنت بتفضل غلط. ما يكون في يعني لبنان الكبير
9: جبروا لك يا غلط. ما بيمشي ما بيمشي ما بيمشي
0: يا إلي
9: نعم.
0: يعني أنت خليك سمعني شوي.
9: سمعك كثير.
0: لا سمعني بالمرة ما سمعني أبدا.
9: لا سمعك كثير.
0: عم بقولك أنت يعني مع صيغة لبنان الكبير بترفضها أو بتتمنى العودة للبنان الصغير؟
9: مرفوضة أستاذ توني. ما بيزبط. صرنا عم نطلع من 28 لهلا بعدنا عم نعيش العالم نحن.
0: يعني عايشين هلا بوهم؟
9: نعم
0: عايشين بوهم.
9: عايشين بوهم وخوف.
0: نعم خوف من شو؟
9: خوف من الجم. ولو انت مرحبا انت وين عايش؟
0: انا عايش معك يعني انا وياك سوا.
9: اذا عايش معي بدك تفكر مثلي.
0: لا مش لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة إلي إذا عايش مثلك إذا نعم. عايش معك مش ضروري فكر مثلك، ممكن فكر أحسن منك.
9: لك أستاذ توني أنا عايش بالمجتمع الشيعي.
0: إليه
9: خليك
0: بس عم جاوبك حتى كأني ما رديت عليك. أنت عم بتقول إذا عايش معي بدك تعيش مثلي. أنا ممكن أعيش معك ممكن أعيش معك بس ممكن أعيش مش مثلك عادي. يعني الاختلاف.
9: انت عم تاخذني على جدل بيزنطي، عم تسالني انت عن البلد.
0: لا ما انا عم بسالك عن ما انا عم بحكيك.
9: يا ريت بيزبط.
0: شكرا لك الي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. ما بده يجاوب. يلا علي.
10: بونجور توني كيفك؟ ان شاء الله تكون بخير. بس واضح من كلامه لابو سهيل قديش هو بحب العيش المشترك. توني نحن اكيد انا عم بحكي كطائفة شيعية
0: نعم
10: طول عمرنا بنتمنى ان احنا نكون شعب متكاتف شعب موحد. يعني انا من احد الاشخاص اللي الحمد لله بقيت على الثقافة والعلم
0: نعم.
10: ما عنا قصص الطوائف بعائلتنا، ما عنا القصص اللي نحن اساسا ما بعمرنا لازم نفكر ان احنا نحكي فيها. بالعكس يعني حتى عائلتنا جاي مختلطة من جميع الاديان اجتماعاتنا اصحابنا. فهي الأمور نحن لازم نكون من زمان كثير تخطيناها.
0: للأسف ما تخطيناها.
10: ندور على حل نبني فيه بلد ومستقبل نكون كلياتنا متساويين فيه قادرين نعيش مع بعض فيه لو كان في آراء مختلفة. بس برضو هذه الآراء تكون منطقية، هذه الآراء تكون فعلا آراء الواحد
0: نعم.
10: لما بدي يحكيها مع الطرف الثاني يكون عم يقدر يستوعبها يفهمها، مش انه يلا زتينا حكي ويلا
0: اوكي.
10: لانه في امور كتير صارت بهالايام وبهالزمن يعني ما بقى فينا نتعامل فيها مثل كأنها امور عادية وبسيطة. بالعكس
0: يعني
10: الارادة والحكمة فوق اي شيء نحن ممكن نوصل له بهالدنيا بس ضمن العقل والمنطق. فالمفروض انه نحن لما بدنا نفكر بالعيش المشترك
0: ايوه
10: لما بدنا نفكر ان احنا نكون شعب موحد يكون عم بحافظ على بلده وارضه ووطنه ما يكون في صراعات، ما يكون في اراء متشبسة او هجومية لمجرد انه بس لاني انا بكره هذا الشيء وبكره هذا الشيء. ويسعد لي صباحك.
0: شكرا لك علي. اهلا وسهلا فيك. بعد معنا شوية وقت كمان. ألو أيوة.
11: صباح الخير.
0: صباح النور.
11: كيفك استاذ توني؟
0: يا ألف أهلا وسهلا.
11: معك سمير حبيبي.
0: أهلا بسمير.
11: ليك عيوني بس هيكد أنا يمكن أحكي عزوقي ما بعرف ما توخزني وما يوخزوني المستمعين. أنا شوفير تاكسي إلي 50 سنة وأنا زلمي مني طائفي ولا بحب الطائفية ولا شيء، بحب كل إخواننا بالبلد.
0: نعم.
11: تيجي أنا مني مطلع ولا واحد إيراني معي بال50 سنة، طلع سعودي طلع كويتي إماراتي بنستفيد.
0: أوكي.
11: أهل الجبل فوق أنا كسرويني خيي بالمتن، إخواننا بأجروا بيوتهم، الاقتصاد الدنيا أنا بحل بقلهم.
0: يعني إذا أنت بتسأل، بس أنت بتسأله
11: إنه ما يتكبروا، والكرامة مش أنك تنطح الحائط.
0: أنت بتسأل بتسأل الركب معك أنت إيراني ولا لبناني ولا سعودي ولا أمريكاني ولا شو هيك بتسأله؟ إذا إيراني بتقول له تفضل نزال؟
11: أكيد أكيد. لا أهلا وسهلا، بس إنه ما في زبونات خي، ما عم بفيدوا البلد، عم بفيدوا بس هول معطرين بيعطوه المصاري وبيروحوا بيموتوا.
0: أيه.
11: ما حرام، أحلى شباب عم بيروحوا يموتوا كرمال شو يا خي؟ ما حرام حرام، هالشباب الحلوين عم بيموتون، يرجعوا للدولة للجيش يسلموا سلاحهم.
0: أوكي.
11: وبعدين الجنوب بيتقدم، بصير في شغل، بصير في حياة، بعيشوا.
0: هلأ ترامب عم بفكر يعمل المنطقة الاقتصادية.
11: حرام.
0: يلا شكرا لك، أهلا وسهلا. ترامب بعده مفكر بالمنطقة الاقتصادية. بسمع سامر.
12: بونجور توني.
0: بونجور.
12: عم تلعب على خيط الطائفية بين الدرزي والشيعي. برافو عليك برافو عليك، هذا المطلوب منك.
0: كيف عم فكر العب على الخيط الطائفي؟ لا بس عم بحكي وقائع، كنت عم بقول له لصديقنا، ابدا ابدا عم بقول له وقائع شو صار وقت طلعوا حزب الله على الجبل. تذكر انت، ما عم بخبره لا عم بلعب لا على الوتر الطائفي ولا شيء، عم بذكره، ما حدا بيطلب مني شيء، عم بذكره من بعد 7 أيار و8 أيار وقت طلعوا الشبيبي على الجبل شو صار، اوكي، وكيف رجعوا ارتدوا. تذكرها هاي، إذا أنت ناسية نحن مش ناسينا، وأهل الجبل مش ناسينا، وأهل بيروت ما بينسوا كمان 7 أيار مظبوط، على حجة التليفونات تحت الأرض أخذتوا عذر واقتحمتوا المناطق كلها وهددتوا وعملتوا حرقتوا المستقبل إلى ما هنالك. بقى ما رح ذكرك فيهم. مين بيكون حبيبي بوقت عم يلعب على اللعب الطائفي يا سامر؟ مش أنتوا كنتوا عم تفوتوا على المناطق بين هلالين السنية وتعملوا العمايل فيها؟ مين بيكون بحجة الشبكة الأرضية الهاتفية؟ بتتذكر ولا نسيتها هاي؟ طلعت أنا عم بلعب على الوتر الطائفي، لا ما بسمح لك فيها أبدا أبدا، عندي أصحاب وأصدقاء وأخوة من كل المناطق كل الطوائف. يلا ناخد اتصال. ألو. أيوة.
13: صباح الخير.
0: صح. أهلا أهلا. صح النوم.
13: كيفك؟
0: شو بيه صوتك مبحوح؟
13: والله مجرب شوي لك ياخذني.
0: سلامة قلبك. مين معي؟ بفتكر هو اخر اتصال حيكون هيك. مين معي؟
13: تعرف الاسم لحالك مصباح.
0: بعرف فتح انس. يلا اوكي مصباح.
13: انت فتح وانت ذكي.
0: تفضل يا مصباح.
13: انا ابي كل شيء بقول له كفى لفخامة الرئيس.
0: نعم.
13: نحن عندنا جيشين يتقاتلون على ارض الوطن، الجيش الايراني والجيش الاسرائيلي. الدولة ورئيس القوات المسلحة لازم يتخذ القرار هو والحكومة، واليوم عنده ترقص للحكومة
0: مجلس وزراء. ايه عجل شوي. ايه
13: يعني
0: ايه تفضل.
13: المفروض فخامة الرئيس يتخذ القرار، احنا كنا مراهنين على السلم الاهلي من وقت ما كان هو قائد جيش ونعتز فيه ونفتخر فيه، وانا حصورته على الواتساب عندي قال له ليومين وهذا قال له هذا خي بقى، نحن ما بنقبل هذا الحزب المحظور، ما فيني أنا أقول لك إلا هيك، هذا ما بيقبل بالوطن، هذا ضد الدولة اللبنانية وضد الشعب اللبناني. بعدين لا حدا يفتكر إنه الجيش بينقسم، الشعب اللبناني طائفة شيعية مع حزب الله، 18 طائفة كلياتهم مع الجيش، بينزل 100,000 مقاتل.
0: شكراً.
13: مع الجيش.
0: شكرا لك بس هذه الوقت لح اسمع بعد آخر مداخلة من نادر. تفضل يا نادر.
14: بونجور توني، يعطيك العافية.
0: أهلين. هلا.
14: صراحة أول مرة ببعض فويس مسج لأنه الموضوع بيهمني. الخلاصة هيك بسرعة يعني بلا ما طول بالحكي، ما في شيء اسمه عيش مشترك. أوكي. في دولة تفرض بالقوة العيش المشترك، خلينا ناخد مثل بأمريكا أو بأوروبا حتى، بيتعايشوا من عدة إثنيات من عدة جنسيات بيتعايشوا مع بعضهم بظل الدولة. يعني مثلا بأمريكا معروفة انه مين السكان الاصليين لأمريكا ومين استعمر بأمريكا، اوكي، بس ما حدا بيسترجع يحكي بهالموضوع او يعملوا حرب، نوع من حرب اهلية، لانه في دولة فارضة حالة. بعد رح اعمق اكتر بالموضوع. الشيعة اللي موجودين بديربورن واللي اغلبيتهم سياسيا بيشجعوا الثنائي الشيعي، طب ليه هونيك ما بيحملوا سلاح وبدون يسقطوا النظام الامبريالي الامريكاني الاستعماري وهو كلهم وبدون يحرروا فلسطين من امريكا؟ ليه ما بيعملوها؟
0: بضطر واقف الرسالة نادر، ما تنسى كمان عمدة نيويورك، اوكي، بتواصل تام وتفاهم تام وهني الرئيس بري وبيحكوا مع بعضهم عادي عادي. شكرا لك، بعتذر مضطر واقف رسالتك مع انه طويل شوي. بدنا نسلم الهوى لمجهز اخبار 10 للربع مع سيمونة. شكرا لمارك البيطار ولحلوة لبنان سيدي مخلوف. تعددت الاراء ودائما لبنان الحر، منبر حر للكل، كونوا معنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 8 كيلو ب 16 دولار و 90 سنت، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب 4 دولار و 70 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

الجمهورية جوزيف عون على نتائج المحادثات التي يقوم بها في مواضيع الكهرباء والنفط والغاز مع كل من الأردن وسوريا والعراق وتركيا وقطر وقبرص، ومواقف هذه الدول حيال الطروحات اللبنانية. في إطار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وتعزيزا لمعايير السلامة العامة، تعمم وزارة الداخلية والبلديات القرار المشترك الصادر عن وزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المتعلق بآلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميجاوات، والذي يحدد الشروط والمستندات المطلوبة وآلية الإشراف على تنفيذ أعمال التركيب. أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين باتجاه جزيرة زقر جنوب البحر الأحمر. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن إيران لجأت لآلية تشبه المقايضة مع الصين للالتفاف على عقوبات بيع النفط. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: الصيفي معتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية بالمناطق الداخلية. بكرة طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل، بتنخفض على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة واللي بيزيد الشعور بالحر. السبت نسبة الرطوبة مرتفعة كمان بيزيد الشعور بالحر. أما الأحد فطقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة.
2: تحية إلى كل لبنان استمر في الإيمان يوم بات الإيمان بحد ذاته جنونا. التحية الأكبر هي للسنوات القادمة، سنوات لن تكون لمقاومة الاحتلال لأنه لن يبقى احتلال، بل سنوات لبناء الجمهورية، سنوات لن تكون للموت بل سنوات للحياة، سنوات لن تكون للهجرة بل سنوات نعود فيها ونبقى ونبدع ونزهر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان مليونين و630 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان مليونين و648 ألف ليرة، مازوت مليونين و487 ألف ليرة، وقارورة الغاز مليون و190 ألف ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
6: في كواليس الاقتصاد هذا الأسبوع، من يحاكم المنظومة الحاكمة في لبنان؟ مع خبير المخاطر المصرفية واستراتيجية الدكتور محمد فحيلي. في كواليس الاقتصاد الخميس 10 صباحا مباشرة عبر لبنان الحر. إعداد وتقديم إلديكو إليا.

0: القضية لكل عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر. في كتير مواضيع بعدها مستمرة وعم تتابع، واحدة منها موضوع قانون الفجوة المالية أو مثل ما هني هيك عم بيسموه. في كمان حاليا موضوع طارق عم يبحثوا أو بدون يبلشوا بحث موازنة 2027، ومواضيع تانية تتعلق بالمواقف اللي عم نسمعها لحل الأمور بموضوع بيع الذهب مثلا. في كتير مواضيع بدي أطرحها معك دكتور محمد فحيلي، خبير المخاطر المصرفية والاستراتيجية. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
1: شكرا على الاستضافة.
0: يعني رح بلش موضوع الموازنة لأنه مفروض تكون بدها تبلش تنبحث قريبا جدا، أحيل لمجلس الوزراء بده يصير فيه بحث، ممكن يصير فيه تعديل، ما أنه قانون نهائي نحن بنعرف، بس هل كل بنود مشروع الموازنة مفيدة ولا في عنا بعض الملاحظات مثل ما حضرتك كتبت؟
1: هلا هو الواقع الموازنة مش أرقام، يعني التوازن بين النفقات والإيرادات هو الشغلة الوحيدة اللي مش مطلوبة بالموازنة. الموازنة مفروض ترسم خط استراتيجي لمكونات السلطة حتى تقول لي وزارة الاقتصاد شو بدها تعمل، وزارة الشؤون الاجتماعية شو بدها تعمل، وزارة المالية شو بدها تعمل، وزارة الأشغال شو بدها تعمل. كل هدول مفروض يكونوا محطوطين. يعني اليوم وقت بتطلعي على بنود الموازنة بتلاقي انه مثلا مسؤولية الدولة لجهة قانون الفجوة المالية وحصتها بأموال المودعين أو هدر أموال المودعين مش ملحوظ بالموازنة. الدين العام اللي كان سبب البلاء تبعنا اللي توقفت الدولة عن خدمته بال2020 مش ملحوظ بالموازنة. عودة الأعمار مش ملحوظ بالموازنة لأنه هن فاكرين حالهم بدهم يعتمدوا على غيرهم. في
0: لشو عملنا موازنة لكن إذا كل الأمور الأساسية مش ملحوظة؟
1: وأنا بلاقيها أمور أساسية. هلأ في دعم للتعليم العام، مدرسة الرسمية تشكر عليه الدولة، بس اليوم بتلاحظي بعض المدارس الرسمية منها بموقع تنافس المدارس الخاصة، لأنه دايما المواطن اللبناني رايح نحو المدارس الخاصة، وهذا أكبر دليل أنه الدعم وقت بده يجي ما بده يجي إلا بهدف كتير واضح اللي هو تحسين نوعية التعليم الرسمي. يعني أنا حتى حسن نوعية التعليم الرسمي بدي أرجع للسبعينات. يعني نحن وتربينا بالمدارس الرسمية كانوا أساتذنا بالمدارس الرسمية هن يخدوهم تيعلموا بالتعاقد بالمدارس الخاصة. اليوم منفصلين نهائيا، ما حدا بده ينشمس ويتغير وينتزع الصيت تبعه انه يكون بيعلم بمدارس رسمية، لا ما حتاخدوا المدرسة الخاصة. فصار أنا بعتقد التركيز
0: يعني ما أشبه هذه الفكرة بفكرة القطاع العام والترهل اللي فيه، بدنا نزيد لهم رواتب بس ما منرشقه، يعني بالضبط نفس الفكرة
1: بالضبط. والمقاربة
0: صار عنا نهج،
1: أو المقاربة تبع الدولة ما بتريح. ليش؟ لأنه اليوم بتزيد الرواتب مش بالضرورة زدتي القدرة الشرائية للراتب. في احتمال كتير زودة الرواتب تكون لها تداعيات لجهة تنقص وتأثر سلبيا على قدرة هالراتب هيدا انه يشتري. لانه اليوم كونه مكونات السلطة ما بيفرقوا بين تحسين راتب تعديل راتب، يعني معناته في مشكلة. ليش؟ لانه تحسين راتب بتجي وزارة المالية بتقول امنت الايرادات انا فيني زد لك راتبك من مليون لاربع ملايين، بس تحسين الراتب بده وزارة الاقتصاد، بده مصرف لبنان، بده سياسات نقدية ترجع تنعش الاقتصاد وتحرك وتحفز الحركة الانتاجية وتعيد الانتظام للقطاع المالي. كل هدول بدهم يكونوا موجودين كل هدول بده يكون موجودين حتى يحسنوا الراتب مش يعدلوا الراتب. لا، تعديل الراتب بده وزارة المالية وبس، ما بده أكتر من هيك. تجي وزارة المالية بلشت عم تفتش على إيرادات، راحوا حطوا ضريبة على البنزين.
0: إيه بس هو بقصد هو لازم يكونوا مذكورين مثل ما قلت حضرتك بالأول.
1: بدها تاخد منحة استراتيجي، للأسف ما في منحة استراتيجي، ومعظم الإيرادات جايين من جيبة المواطن مش من وقف الهدر.
0: صار نهج والمواطن ما عم يعترض والدولة بدها الطريقة الأسرع.
1: هلا الجملة
0: مين بده يعترض باسم المواطن؟
1: الجملة تبعتك أهميتها وين؟ إنه ما بعرف إذا عن قصد وصلونا للقرف بالوقت اللي كان عنا شغف كتير إنه نعترض. 2019 راح جرحة بسبب الثورة اللي قام فيها الشعب اللبناني. بس أنا هون بدي ألفت نظر لشغلة كتير مهمة ولا تداعيات اقتصادية. بهديك الوقت كنا عم نطلب بوزارة بصلاحيات استثنائية. ليش؟ لأنه ما بدنا السلطة التنفيذية تكون تحت رحمة السلطة التشريعية. لأنه أنا قناعتي أنه بعد الدولة العميقة موجودة بالسلطة التشريعية، ورغم أنه تبرأت منها السلطة التنفيذية بس بعد عندها سلطة وعم تقدر تأثر على قرارات كتيرة. وأكبر دليل أنه اليوم أنت بالوقت اللي كنت عم تفتش على الإصلاح راح المجلس النيابي مدد لنفسه، وقف أولا قانون الانتخابات وعرقل الدنيا كلياتها وراح باتجاه تأجيل يعني بالوقت اللي كان نفس الجسم عم بيقول بدي أجل الانتخابات هو اللي بده يفرض الامتحانات الرسمية والوضع الأمني وكل هدول. شربك الأمور كلها ببعضها وكأنه الهدف منه أنه يحطوا ضبابية على المشهد بشكل عام حتى يقدروا ياخدوا القرارات بالطريقة اللي بتناسبه.
0: إيه لأنه منلهي العالم بشي تنعمل شي تاني. طب في نقطة كمان مهمة بموضوع الموازنة دكتور محمد فحيلة، اليوم اقتصاد النقد عندنا ضخم كتير كبير، هيدا كيف مفروض يتم التعاطي معه؟ هل يتم التعاطي معه بطريقة صحيحة وسليمة؟ مش هل قدرين نحارب الاقتصاد الموازي بظل الاقتصاد الكاش بقلب هالموازنة؟
1: هلا ضروري توضيح بهالشكل، هيدا الاقتصاد النقدي مش بالضرورة اقتصاد مجرم أو أسود.
0: مزبوط، بس ما في بيحرمك من الأرقام،
1: بس بيعطي مساحة إضافية للي بده يصطاد بالماء العكر، اللي بده يبيض أموال أو يمول الإرهاب. بس النقطة المهمة إنه بيعطينا أرقام، يعني معناتها تقييم حجم الاقتصاد بساعتها بيكون غير ممكن، تقييم حجم العمليات والتبادل داخل الاقتصاد الوطني بيصير غير ممكن. يعني معناتها أنت ما في أرقام تعتمدي عليها حتى تبني عليها وتمشي لقدام. وأكبر دليل يعني احنا اليوم عنا 3 مؤسسات تصنيف ائتماني عاملين بلبنان، ستاندرد اند بور، موديز وفيتش. أحدهم اللي هو مشهور عالميا فيتش قال أنا بلبنان بدي بوقف التصنيف الائتماني. ليش؟ لأنه البيانات المالية ليست مصدر ثقة وأنا ماني قادر أعتمد عليها. الفريزن مارسل شركة التدقيق الجنائي اللي كلفت على أيام رئيس ميشيل عون بإجراء تدقيق جنائي وعلى أيام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قالت أنا التقرير اللي أصدرته ممنوع تستعمله للادعاء على أي كيان أو على أي شخص لأنه مبني على معلومات ناقصة ما توفرت لألي. يعني كل هالمعطيات اللي نحن عم نشوفها، وأنا ما بعتقد إذا هو اللي دفع وزارة المالية أنه تقول أنا ما بدي أعطيكم قطع حساب لأنه يتعثر تأكيد أو ندقق الأرقام، ما بعرف يعني اليوم أنا
0: بدل ما نحلها منقول ما فينا، بدل ما نشوف كيف بدنا نحلها ونطالب أنه نحلها.
1: هلا نحن طالبين الحل من سلطة، إذا بتتذكر إديش انبسطنا كتير أنه السلطة اكتملت، صار عنا رئيس وعنا مجلس وزراء وصارت التعيينات بالسلطة النقدية وكل هدول. بس إذا بتلاحظي هل يا ترى نحن من تاريخ اكتمال السلطة لليوم المواطن فيه يقول أنا اليوم أحسن مما كنت من سنة سنة ونص؟
0: بالعكس، للأسف بالعكس.
1: بالضبط. وهذا أنا بعتقد يعني جوابك على سؤالي، رغم أنه أنت لازم تسألي الأسئلة، لازم تكون رسالة واضحة للسلطة التنفيذية والتشريعية. لأنه اليوم إذا المواطن منه أحسن، يعني معناتها إذا أنت بحركتك منتج المواطن بيقرر.
0: مزبوط،
1: مش أنا مش أنت. يعني مش ما تقلي أنا عملت وعملت وعملت وعملت. إذا المواطن بوضع أتعس يعني أنت كل حركتك اجت من دون بركة.
0: ماشي، تراجعت قدرته الشرائية، تراجع كل شيء عنده حتى الاستهلاك بتحسه. طب في شغلة مهمة كمان، أنه بعض بنود مشروع الموازنة بتقول دكتور محمد فحيلة أنه ممكن تخلي المؤسسات الصغيرة تروح على الاقتصاد غير الرسمي. قديش بتوافق على هذا التشخيص؟
1: لأنه كلفة إنشاء مؤسسة والضرائب المفروض عليها بتدفع بهالاتجاه هيدا، يعني أنت اليوم بتروح على الاقتصاد الغير شرعي، شو معناتها؟ العمالة تبعتك غير شرعية، يعني ما في داعي تعتلي هم
0: دفع الضرائب ولا
1: لصندوق
0: ما دفع
1: النقد لصندوق الضمان الاجتماعي، ما بتعتلي هم دفع ضرائب، ما بتعتلي هم تأمين التغطية الصحية. يعني حتى في كتير بيشتغلوا بالاقتصاد الظل بدهن الراتب بآخر الشهر، إذا المؤسسة بتغطيهم ولا ما بتغطيهم مش مشكل، إذا بتعطيهم فرص شهرية مدفوعة فرص سنوية مدفوعة ولا لا مش مشكل. كل هالأمور هدول ليش؟ لأنه نحن وصلنا لدرجة الفقر هو الحاكم وخصوصا ببعض الطبقة اللي عنا بالبلد. وهذا دليل يعني نحن وصلنا لمرحلة الدولة أهم إنجازاتها كان لازم تكون تأمين حزام أمان اجتماعي ومعيشي بظل الحروب اللي عشناها صارنا من تشرين أول 2023. وبعدها بتحسي وصلنا لمرحلة النازحين أخذوا أولوية لإيرادات الدولة وما تبقى من لبنان صار بالمقعد الخلفي.
0: أخذوا أولوية وياريت مرتاحين مزبوط ولا لا؟ طب بس هون معناتها نحن الدولة عم بتقلن لهالجماعة كفوا تهرب الضريبة أو عم توسع مجال اللي بيتهربوا أصلا من الضريبة أنهم يوسعوا شغلهم ويوسعوا نشاطهم وبرافو منخسر في كلفة على الدولة.
1: الكلفة على الدولة ميلتين، أنه الكلفة يعني ما عم تقدر الدولة تتصرف وما عم تقدر الدولة تضبط الإيقاع. يعني آخر مشكل صار مع أصحاب المولدات هو أكبر دليل أنه عن فعالية الدولة. يعني اليوم أنت بدل ما تروح باتجاه حل المشكل مش حل شو بيقولوا النتائج، يعني نحن اليوم اللي صار بمولدات الكهرباء هو ضعف التنظيم هالقطاع هيدا. وقت أنت صارك سنوات ما عندك كهرباء من الدولة، حد الأدنى روح للبديل. إذا البديل موجود ومأمن، يعني اليوم كل المولدات عم يشتغلوا 24/24، ما بدهن إلا تنظيم. وما بدي أنا القطاع الخاص ينظمه، بدي القطاع العام يكون هو المشرف على تنظيمه. والقطاع العام إسا لحديت هلأ ما أثبت قدرته على الإشراف على تنظيمه. يعني أنت عندك المولدات عم تأمن كهرباء لكل لبنان، إذا منك قادر تجيب تعمل مصانع كهرباء جديدة حطهم تحت مظلتك أنت. بس بدك تكون عم تحطهم تحت مظلتك بشفافية وبموضوعية لخدمة الوطن والمواطن، مش لخدمة مكاسب سياسية معينة. وممنوع حدا يعني يستعملها هيدا يمرك على هيدا. مشان هيك اليوم نحن مثل قصة يعني ما بي يعني اليوم نحن التركيز على الودائع. المشكلة مش الودائع، في حدا أخذ قرارات خاطئة.
0: حكيت عن موضوع الثقة أهم قبل ما نحكي بالودائع. رح أسألك عنها بعد شوي.
1: إنه نحن قصة يعني اليوم إذا بتشوفي في ما عنا كهرباء عنا مولدات، ما عنا ماي عنا صهريج.
0: عم بيطلعوا 650 مليون دولار مافيا المولدات.
1: وأكتر أكتر أكتر بكتير، لأنه اليوم وقتها أنت عندك قطاع مش منظم ومش تحت الرقابة أي رقم
0: ما في إيه مزبوط
1: يبنى عليه.
0: طيب دكتور محمد فحيلي، لما نكون عم نحكي عن الاقتصاد غير الرسمي أو غير الشرعي، ولما نكون عم نحكي عن اقتصاد الكاش، لما نقول إنه في تهرب ضريبة، يعني هالمؤسسات الصغيرة صارت كل شيء إجراءات غرامات فواتير حتى 11% بتعملهم بطريقة غير، يعني بصير عندهم بيركزوا على قصة الدفترين مثل ما كنا عم نقول. شو لازم نعمل حتى يصير الالتزام عند هالمؤسسات لمصلحتهم الاقتصادية ويفوتوا بالسيستام ما يضلوا برات السيستام؟ شو المطلوب؟
1: بدك تعطيهم حافز لوجودهم تحت مظلة سلطات رقابية سواء وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد.
0: يعني شو الحافز؟ أنا تغيلهم ضرائب؟
1: إيه منه غلط بمرحلة انتقالية. إيه ما أنت اليوم يعني اليوم أنت بدك تجيبيهم تحت مظلة سلطة رقابية، وقت بيجوا ما بقى فيهم يظهروا. ما هون القصة، يعني أنت اليوم بدك تدفعي ثمنها. وقت بدك تدفعي ثمنها يمكن خلال 6 شهور تعطيهم حوافز العفاءات الضريبية واللي هو يمكن تشجعهم، يمكن توصل الدولة لدرجة أنا بعطي اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي عنك لمدة سنة، أنا بعمل كذا أنا بعمل كذا. وقت أنت بتفوتيهم بالسيستام صار صعب عليهم يظهروا. ما هيدي شغلة بدها تنعمل. يعني اليوم أنا اللي بيخوفني من هالمؤسسات هدول اللي غير خاضعين للرقابة، وأنا بدي سميهم اقتصاد غير رسمي، ما بدي سميهم غير شرعي لأنه ممكن يصير غير شرعي. من أي ناحية؟ أنه ممكن يدفعك التفاقة بس ما يكون
0: بس
1: عم يدفع
0: للدولة. للدولة صحيح.
1: وفي ممكن يكون عم ياخد منك ضرائب الدخل بس ما عم بيدفع للدولة.
0: طب هون أهمية الناس تنتبه لكل الفوتير.
1: ما فيها تنتبه الناس. تنتبه؟ ليش؟ لأنه هن عم يقبلوا بهالوظائف وبضمن الظروف عادي لأنه هن مضطرين، مش لأنه قادرين عندهم.
0: يعني بيقدر يعمل لك فاتورتين وانت شو عارفك؟
1: ما عندهم قدرة، ما عندهم قدرة للتفاوض. يعني أنا أحد المحلات دفعت على 11% هيك من باب الحشرية، ومحل مثل ميني ماركت منو سوبر ماركت، من باب الحشرية عم طلع على الفاتورة لقيت أنا دفعت TVA على الخس وعلى البندور. قلت له TVA منا موجودة على هالأمور هدول، كيف دفعتني؟ قال لي السيستم هو بيطلع 11% على التوتال. لا، ما لازم يكون على التوتال، لازم السيستم تبعك يفرق بين اللي عليهم TVA واللي ما عليهم TVA. بس انه بتروح انت بتبلغ لوزارة الاقتصاد بتبلغ وزارة المالية
0: ما بتعمل ردة فعل ولا بتبعت حدا يراقب. طيب دكتور أقولك نحن عنا مشكلة مع حجم الضريبة ولا لأنه ما عنا خدمات قبيلة؟ يعني لو الدولة عم تقدم لنا الخدمات اللازمة كنا بنسكت على الضرائب لو عالية؟
1: يعني جملة كتير مهمة. لا ما بنسكت ايه، وأنا بعتقد اليوم كل ما عليتي عبء الحياة كل ما أنت رح دفعتيني باتجاه أعمل مستحيل حتى أتفاداها، وهذا كتير مهم. يعني اليوم الدولة لو أنه أنا عم بياخد خدمات بالمقابل أكيد ما كان عندي مشكل أني أدفع الضريبة، مثل لأنه كتير مثلا بتحسي الضريبة بأوروبا كتير عالية بس الناس ما بيحكوا عن الضريبة. ليه؟ لأنه عم ياخدوا خدمات كتير، يعني خدمات صحية، خدمات تعليمية، ما عندهم المشكلة اللي نحن عنا إياه بلبنان. هلأ كمان بدك تاخدي بعين الاعتبار، وأنا ما بدي ولا واحد من هالوزراء الموجودين بالوزارة يقول أنا عم توجه لهم، لا، لأنه هن ورطوا المشكل مش هن سبب المشكل. بس أنا اليوم كمان حدا بيقول لك الحكم استمرارية، طيب إنه ليه بدي أنا أوقف؟ ما هن عارفين شو ورطوا وعارفين أنه معقول يكونوا بالمواجهة مع الشعب اللبناني، والشعب اللبناني بده إنجازات. فأنا بعتقد يعني إحدى الأشياء اللي أثرت سلبيا على أداء السلطة التنفيذية اليوم هو أنه مش يعني تصاعد التوتر الأمني بلبنان، تصاعد التوتر الأمني بالخليج، مضيق هرمز ومناطق تانية، واليوم نحن كبش محرقة. يعني كل ما انطالت إيران بده يتأثر لبنان من بوابة حزب الله، وخصوصا دايما بيكون في تجديد الولاء لإيران مش الهروب من هالولاء هيدا حتى يبرئ ذمة لبنان عن أي تداعيات سلبية نتيجة المواجهة بين إيران والأسرة الدولية أو أمريكا. يعني نحن عم ندفع الثمن كتير غالي.
0: طيب دكتور فحيلي، بروفيسور بيكر بعتت لنا تعليق بتقول مع كل العقوبات لو كانت على حزب الله وبما أنه ما عم نعمل شيء قديش خطر الليحة السوداء بسبب هالكاش وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال؟
1: هلا اليوم نحن يمكن تستغرب لجوابي، اليوم القطاع المالي بشكل عام عم يتعاطى مع لبنان وكأنه على اللائحة السوداء. يعني من أي ناحية؟ يعني اليوم العلاقة تحولت لعلاقة المصارف المراسلة مع مصرف تجاري معين بيلتزم بكل متطلباتها واللي هي بدها اياها، مش مع القطاع المصرفي اللبناني.
0: نعم.
1: في كتير مصارف مراسله جمدت حسابات المصارف التجاريه بلبنان لانه ما قدرت امتثلت لطلباتها لجهه المخاطر الائتمانيه، ولا امتثلت لطلباتها لجهه مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب، فصار ما عملت اجراءات مشدده، قالت لهم انا ما بدي اشتغل معكم. ونحن تحولنا من عشرات المصارف المراسلة لمصارف مراسلة بينعدوا على ايد على اصابع الايد الواحدة بسبب اداء السلطة السياسية وعلى رأس حزب الله. يعني ونحن اليوم يعني دولرنا الاقتصاد، عطينا مساحة للخزينة الامريكية تتحكم بلبنان اكثر، لان نحن عم نستعمل عملة مش عملتنا، ما فينا نقول لا. وكل هالأمور هدول ومثل دايما تجديد الولاء لإيران من قبل حزب الله. نحن يعني في ناس كتير ما بيعرفوا انه نحن بنحكي عن ملفات كأنه مبارحة طلعت العقوبات على إيران بالأربعة
0: وهي وثمانين. مشلش بتبقى
1: العقوبات على إيران بلشت بالأربعة وثمانين، وبأول عقوبات آسيا اجت على المشهد النقدي عند حزب الله بالألفين وسبعة اللي هو جمعية القرد الحسن، والقرار الأممي 1701 طلع بال 2006. بعدنا لليوم
0: هلا عم بزيدوا الدول اللي عم بتعمل عقوبات تحديدا على الجمعيات.
1: يعني نحن اليوم على لائحة الدول عالية المخاطر بالاتحاد الأوروبي، كل مصارفنا المراسلة هي أوروبية، يعني معظم استيرادنا وتصديرنا بأوروبا مش بأمريكا، لا اللاتينية ولا الأمريكا. فكل هالأمور هدول وقت بتخديها بعين الاعتبار، يعني نحن صار من الصعب جدا فصل السياسة عن الاقتصاد. لهالسبب من الممر الإلزامي لأي انفراج اقتصادي على المشهد النقدي أو على المشهد إعادة الأعمار بده يتطلب أنه هالمشكلة اللي نحن وقعنا فيها ما يتكرر، والمشكلة هيدا ما بيتكرر إلا إذا حزب الله مش سلم سلاحه. اليوم أنا بعتقد حتى وجود حزب الله كحزب سياسي صار موضوع نقاش. ليش؟ لأنه صنف من قبل إدارة ترامب أنه هو مكون إيراني يعمل في لبنان.
0: يعني كله له تداعيات حتى أكيد. لو تم تسلي أكيد. الشخص اللي عم يسألني إذا فيه يعمل مداخلة أكيد فيك تبعت لنا رسالة صوتية أو فيك تبعت لنا رسالة مكتوبة على الرقم اللي عم تتواصل معنا وبيسمعوا دكتور محمد فحيلي. إذا عندك أي سؤال طبعا بيجاوبك عليه. من الموازنة بدي روح على موضوع تاني. ما في تناقض برأيك دكتور فحيلي بين محاولة الدولة إنه تزيد إيراداتها عبر الموازنة من خلال كل شيء ذكرناه وضرائب، وين احتمال إنه يضطر مصرف لبنان يستخدم أصوله من الذهب ليعالج الخسائر؟ يعني نحن بطلنا قدام معالجة مالية متكاملة، نحن قدام حلول منفصلة ولكن بطريقة معتورة. هون عم بحكي عن اللي قاله حاكم مصرف لبنان.
1: هلا أنا بعتقد حاكم مصرف لبنان كان الكلام تبعه بالمقابلة بعتقد على أحدى زملائكم بالسيانان العربية كان منه نقدي.
0: نعم.
1: بالعكس سياسي أكثر ما أنه نقدي، وهو بيعرف إمكانية استعمال الذهب. هو خضع للسلطة التشريعية مش قرار السلطة النقدية، رغم أنه الذهب هو ملكه بس ممنوع يستعمله لأنه في قانون بيقول ممنوع تستعمله إلا إذا طلع قانون بيسمح لك تستعمله.
0: وحتى لو طلعوا القانون هل هذا هو الحل؟
1: هلا اليوم أنا بعتقد مدام المقاربة هو بيع الذهب لمعالجة الخسائر، مقاربة فاشلة. لازم يكون بيع الذهب لإنقاذ الاقتصاد اللبناني. مع أنقاذ الاقتصاد اللبناني كلنا بنستفيد، منهم المودعين وأنا واحد منهم، مش ما يفهموا جماعة المودعين أنه أنا عم سوق لشي تاني، يعني غير ذلك ما بيصير. وأكبر يعني أنا بدي كل مودع محتجز وديعته بالبنك يتذكر وقتها كانت المصارف بخير، نحن كنا بخير ما كان عندنا مشكل. فاليوم أنا بعتقد البوابة الممر الإلزامي لسداد الودائع مش قانون الفجوة المالية، عودة الانتظام إلى القطاع المصرفي وعودة الصحة إلى القطاع المصرفي، وهذا ما بيصير بقانون. بدل المصارف تاخد مبادرة كل مصرف على حدة وتتواصل إيجابيا وبطريقة منتجة مع زبوناتها مودعين وغير مودعين، لأنه اليوم الثقة بين القطاع المصرفي ومكونات المجتمع اللبناني من أفراد ومؤسسات معدومة وما بتصير بقانون. ما في قانون ممكن يردها. وأنا خوفي وقت من نروح بإطار تطبيق قانون الفجوة المالية أو بعنا الذهب حتى نسدد الودائع منكون خسرنا مربحنا. ليه
0: كتبتها هي حضرتك دكتور؟ لأنه أنا بدي يمكن ما يردوا مصريات
1: بالضبط. أنا بدي أقبض مصرياتي حطهم بالخزنة عندي بالبيت لأني ما عندها ثقة
0: فيه، لأنه ما حدا بيضمن أنه ما يرجع يتكرر التاريخ ذاته نفس
1: بالضبط. ساعتها أنت بتكوني عم تجفي في السيولة الموجودة لدى المصارف اللي ممكن تساعدها للعودة لخدمة الاقتصاد اللبناني.
0: يعني بدك تحدد مسؤوليات حقيقية واضحة حتى الناس تبلش توثق. كل ما نحن عم نسميها خسائر مش عم نسميها سرقة ونهب وعم نحدد مسؤوليات، مش رح نجيب ثقة من الناس.
1: وخسائر وقتها انت
0: مش عم زيدة.
1: لا لا كلمة خسائر لمين؟
0: ايه انه خسائر مش مزبوطة.
1: انا الوديعة تبعتي كنت متوقع بدي بلش اصرفها وقتها بيصير عمري 64 سنة واتقاعد، بطل فيني. انا الوديعة تبعتي كنت متوقع بدي بلش اصرفها لاني بدي اودي ولادي يعملوا الدكتوراه والماجستير برات لبنان، بطل فيني اوصل له. خسائر لمين؟ خسائر للمودع مش للمصرف ولا للدولة ولا لمصرف لبنان. يعني انت عم تتعاطى معه وكأنه خسائر لمين. بعدين زيادة عن هيك يعني نحن اليوم
0: هذه المصطلحات اللي بتخلي الشعب يروق يبطل ينطفي للأسف.
1: صح.
0: هذا شيء ممنهج. يعني أنا لما بدي أقول له لشخص رجع حط ثقتك بهالمصرف أو بهالدولة، ما بدي يكون قايل له بالأول مين اللي أفقدوا الثقة حتى يبلش يرجع يحط ثقته؟ مش هيك لازم يقول له بالأول؟
1: بالضبط. ومش هيك يعني قانون الإصلاح المصارف بيصلح المصرف بس ما بيقول لي مين المصرف اللي أخطأ.
0: وهيدا شو بفيدني؟
1: بيقول لي اللي بيصلح لي المصرف في 2026 أو 27 بس ما بيقول لي إذا هذا المصرف بس بلش قادر يرجع يخدم الاقتصاد ويعطي قروض ويرجع يسدد لي وديعتي وقادر يعيش للسنوات المقبلة ولا لا.
0: خلينا فينا نسمع مارك رسالة بس ليقدر يسمعها دكتور محمد. فيني مارك رسالة؟
2: صباح الخير. والله إذا بدك يرجع الانتظام المالي والمصاريف بدك تغير العدة الموجودة، هاي العدة اللي هرت البلد يعني 7 سنين مش عارفين بعده نحلوا أزمة المدعين، وساعة 100,000 وساعة 100,000 وتعاميم وكذب على الناس. 100,000 ما بقى إلى قيمة، صارت قيمتها بالأرض. كانت 100,000 بتشتري فيها ما تأخذني شقة، اليوم ما تشتري لك شباك ألمينيوم.
0: شو رأيك دكتور؟
1: هلا هو بالواقع عمل الوقت لعب لصالح الفاسد والفاشل بالسلطة مش لصالح المودع أكيد. ومصرياتنا خصوصا بوجود الضغوطات التضخمية اللي نتجت عن أسعار الطاقة والوضع الأمني بشكل عام، إذا ما بدنا نروح بأي أنه نحن مصرياتنا ما قادرين نوصلهم، المصريات لو قادرين نوصلهم اليوم فقدوا ما يقارب 20% من قيمتهم الشرائية بسبب ضغوطات التضخم.
0: ورح نسحبهم، رح يصير في عنا أزمة تانية، أزمة سيولة بيسموها ولا شو بيسموها؟
1: أزمة سيولة. بس أنا بعتقد اليوم التركيز على حل أزمة الودائع، يعني أنت عم تركز على حل النتائج أو التعاطي مع النتائج وليس الأزمة. لأنه في حدا أخذ قرارات خاطئة وصلتنا لهون، اللي أخذ قرارات خاطئة عم يصير في مساءلة ومحاسبة له ولا لا؟ كل هالأمور هدول إذا ما منعالجها، يعني نحن عم نعيد إنتاج المشكل. ممكن ما يصير بال 2027 بس بده يرجع نشوفه بال 2030 35. مشان هيك اليوم وقت أنت يعني وصلت لمرحلة عم تجبر المودع يقول لك بدي مصرياتي وحل عني، ما بدي شيء تاني، يعني معناتها هو عودة الانتظام للقطاع المصرفي ما بتهمه.
0: يعني أنت عم بتشجع الاقتصاد يضله كاش ويضله مش رسمي ويضله برات الدولة بالضبط. وعم بتخسر هون، عم ترجع بتزيد الكلفة، يعني ناهيك عن كلفة إعادة الأعمار وكلفة الحرب وكلفة الدمار، شو عندك كلفة فساد، شو عندك كلفة إنه نحن بالاقتصاد غير الرسمي،
1: كلفة الحياة بشكل عام. يعني اليوم من كم يوم
0: مين مستفيد هالقد يدمرنا ويدمر اقتصادنا من الداخل؟ هلا شو بدي العدو الخارجي، بس من الداخل مين المستفيد الأول برأيك؟ ما بعرف، يمكن مش أسماء طبعا، ولكن
1: أي سياسي ممكن يكون عرضة للمساءلة والمحاسبة هو مستفيد. وإذا قادر يضغط بشكل أنه ما يصير في مساءلة وما يصير في محاسبة، يعني هو بده يضل ماشي بهالنهج هيدا. يعني ما تستغربي للي عم بيصير أبدا أبدا. ليش؟ لأنه في ناس يعني نحن بنسأل أنه كيف قدروا عايشوا وكل هالمدة هيدي رغم كل الفساد اللي عم بيصيب الدولة اللبنانية. يعني هنا بعدهم قادرين يتحكموا. بعدين نحن بنركز على ودائع، بننسى الأموال اللي اجتنا هبات للدولة اللبنانية من مؤتمرات سابقة بريس واحد واثنين وثلاثة ومؤتمرات
0: ضيعناها ما عملنا فيها شيء.
1: وهيدو منا أموال ودائع. الأموال اللي اجتنا من صندوق النقد الدولي، حقوق السحب الخاص 1,250,000,000، كل هالأمور هدول اجت للدولة اللبنانية على خزينة الدولة اللبنانية على حساب الدولة اللبنانية بمصرف لبنان، مش من أموال المودعين. وهيدي قدرت. يعني اليوم أنا
0: وقت عشان هيك عم بتقلي القصة مش هلا مبلش
1: أكيد. وأنا بعتقد اللي حكي عنه حكم مصرف لبنان عن قصة الذهب، يعني أنت اليوم بعدين بدك تكلفي سلطة هدرت أموالي اللي هي سلطة تشريعية بما توفر فيها، بدها تصدر قانون تسمح لي سيّل جزء من الذهب حتى أعمل شوفي. يعني اليوم كل هالأمور هدول إذا ما في خطة كاملة متكاملة بين وزارة الاقتصاد، بين الوزارة المالية، بين حكم مصرف لبنان، بين الهيئات الاقتصادية، ما في نجاح. لأنه أنا كل لبناني يتذكر شو صار فينا بال 2020، شو صار فينا بال 2021 وال 2022 وقت الدولة كانت عم تهدر الأموال اللي نحن بحاجة لها لدعم الاستيراد ودعم كل هالأمور هدول. الدولة سحبت إيدها من الاقتصاد بال 2023، صار في نوع من الانفراجات جزئية ولكن صار في انفراجات. بالحد الأدنى صرت بوقف على المحطة بعبي بنزين وبمشي، مش منطل ساعتين ثلاثة. صحيح. والمواد اللي بدي إياها موجودة، ورجعوا بعض المؤسسات يستثمروا، صار في نوع من الاستقرار بسعر الصرف. كل هالمؤشرات هدول اجت نتيجة صدفة.
0: مشان هيك حكي عن ثبات مش تثبيت.
1: Exactly. يعني نحن اليوم بس النهج بشكل عام ما تغير. كانت بالأول الدولة تجي على حسابي المصرفي تقول لي حط لي شهادات إيداع عندي بمصرف لبنان وتاخده أو تاخد جزء منه بمباركة من المصارف لأنهم هن بدهم يستثمروا هالودائع هدول. تجي لعند المصارف تقول له أنا عندي سندات خزينة باليوروبون بدك تستثمر فيها، المصرف عنده أموالي يروح يشتري سندات يوروبون فيها. بطلت هالعادة البشعة هيدي لأنه السوق المالي رفضها، لأنه هي قررت توقف خدمة الدين. بال 2023 اجا مصرف لبنان قال سعر الصرف تبعك بطل 15,000 صار 89,500. صارت الدولة تتمول من راتبي، من اجر، من المعاشي، مش من حسابي الادخار بالبنك. لانه اي واحد منا بال 2024 بيتذكر فواتير البلدية تضاعفت، المي، الكهرباء، الانترنت، هذا كان نتيجة، هذا كله بيروح إيرادات للدولة. يعني أنا كان بالأول الدولة قبل منها تاخذ الدولار تبعي تضربه ب 15,000 تتحدد الضريبة، صار تضربه ب 89,000 تتحدد الضريبة، وهذا ما أجا نتيجة إصلاح ضريبي، أجا نتيجة قرار من سلطة نقدية بتعديل سعر الصرف. بقي سعر الصرف 15,000 للمواطن، وصار 89,500 للدولة، وصار للدولة 89,500. يعني هالفرق بين شو أنا عم بقبض دولاري كمواطن وشو أنت عم تقبض دولارك كدولة، هذا نهج لسلطة حكمة. يعني ولا واحد بالسلطة قدر وقف حتى يقوله للمودع دولارك 89,500 ونقطع السطر.
0: في احتيال دايما على المودع. طيب دكتور محمد فحيلي، السؤال الأساسي هلأ اليوم بيضل، يمكن اللي طرحه حاكم مصرف لبنان سيناريو ليضغط باتجاه حل ملف الودائع، ما بنعرف إذا كان طرح حقيقي ولا للضغط، بس
1: بده بيسمح لي الحاكم
0: مش حتى لو للضغط
1: مسؤوليته المصارف مش الودائع. ويمكن يستغربوا الناس سماع هالكلمة، إذا هو بيصلح المصارف،
0: بس عم بقول مصرف لبنان عنده التزام ملح تجاه المودع،
1: هيدا حكي بالسياسة وللاستهلاك الإعلامي، مصلحته قانون النقد والتصريف كتير واضح، النقد الوطني، سلامة المصارف، استقرار الأسعار، هيدي مسؤوليته.
0: كل شيء تاني هو ما قالوا عليها،
1: ما قالوا، لأنه اليوم أنا
0: بس ما مش هو اللي ورط المصارف تحت الدين وتدوين الدولة،
1: يصلح حاله ويصلح المصارف وبعدين نحن بنستفيد من هالإصلاح. هيدا أنا ما مضيت عقد الوديعة تبعتي لا مع مصرف لبنان ولا مع وزارة المالية ولا مع حاكم مصرف لبنان، مضيتها مع المصرف التجاري. هو لعب دور أساسي بتكريس الثقة بيني وبين المصرف التجاري، مسؤوليته يرجع يعيد هالثقة. هيدي هو اللي خزلني هو اللي أعطي إغراءات للمصارف يقول لهم تعوا حطوهم بشهادات إيداع، هو اللي سمح للدولة تتدين بدون ضوابط، هو اللي قال لهم للمصارف استقطبوا قد ما بدكم ودائع من برا وأنا بوظف لكم إياها.
0: وين عم بوظفها؟ طلع بيت مويل الهدر والفساد
1: بالضبط.
0: طيب دكتور اليوم بيع الذهب إذا صار فعليا، إذا صار في قانون وكل شيء اقترحته قبل، رح فعلا يرجع مصريات المودعين ولا بينقل الخسارة من مطرح للتاني؟
1: الله يرحمك يا ليس سركيس. اليوم الذهب هو قرشنا الأبيض ليومنا الأسود، ونحن اليوم بيوم أسود.
0: نعم.
1: يعني أنا بعتقد اليوم بعد 7 سنين من انطلاقة الأزمة، شو ما عملنا إذا ما بيكون له طابع مستدام ما حينفع المواطن. يعني أنا ماني متوقع الحلول أنا على حياتي بستفيد منها، بس بالحد الأدنى بدي أولادي يكونوا عم يستفيدوا منها حتى يعطونا وطن بيشبه أولادنا، ما بيشبه السياسيين الموجودين حاليا بالحكم، يعني اللي موجودين بالحكم من سنوات. يعني فأنا بعتقد إذا أنا بدي صدق السلطات اللي عم تقولي تحكيني عن حجم الفجوة، الذهب كلياته ما بيقيم ب 70 مليار ولا ب 80 مليار. يعني اليوم اخر ارقام بيقولوا 42 مليار دولار،
0: يعني هذا مش حل.
1: وبعدين نحن اليوم التخلي عن الذهب بيكون لاسباب بدها تعود بمنفعة للمواطن بشكل عام، وانا مش هيك، انا بقول سيلت الذهب دفعت للمودع، المودع اخذ $1,000 تبعته وحطه بالخزنه الحديديه، شو استفاد الاقتصاد منه؟ ماشي،
0: بالعكس
1: ماشي
0: بالعكس. طب عم بيقول أحد المستمعين أهم سؤال طرحناه على الدكتور محمد هو هل يتهرب المواطن من دفع الضريبة لأن الدولة ما بتقدم له أي خدمات، وإذا كل مرة وهو كل مرة بيدفع ضريبة بحس إنه الدولة عم تسرقه وبيتمنى ما يدفع ولا قرش للدولة حتى ما يحس إنه غبي. هذا شعور كتير من الناس، مش بس شعوره لأله،
1: صح. ولهالسبب اليوم اقتصاد الظل بتحسي، يعني اليوم ما في اهتمام بمعالجته، ما في اهتمام بمعالجة. اليوم الدولة عندها قدرة، ويمكن الطرح تبعي ما يعجب البعض، تجي لعند أي مؤسسة تجارية تقول له معك 6 شهور حتى منروح من بوابة أنه كيف بدي يجيبك على الاقتصاد الرسمي.
0: نعم.
1: ما رواتب وأجور كل موظفينك بدهم يتوطنوا بحسابات مصرفية تحت رقابة مصرف لبنان مباشرة، وبدك تصرح عنه. بالمقابل معك 6 شهور حتى تأسس سجل تجاري وتبلش تعطيني البيانات مدققة عن حجم عملياتك. أنا طيب أنا بالمقابل أنا رح أعفيك من الضريبة لسنة 2027. ولا موظفينك راح عفيهم من ضريبة، من جزء من الضريبة لسنة 2026.
0: أكيد مش راح يعجبهم طرحك.
1: هلا بهالطريقة هادي بعدين أنا بالمقابل وزارة مالية كيف بدها تعوض عن هالإعفاءات هدول؟ كل الإعفاءات اللي صارت ولدت من رحم الفساد السياسي وبعدها موجودة لجهة الأملاك البحرية والكسرات.
0: إيه لجهة للمحسوبيات.
1: بتوقفهم. ناس وناس. بتوقفهم. تجي لعند أصحاب المولدات اللي عم يعملوا ملايين الدولارات سنوياً قسماً عنك بدك تدفع ضريبة. لأنه أنت عندك إيرادات منك أحسن من أصحاب المحلات التانية اللي عم تدفع ضريبة. يعني اليوم في طريقة فيها تعود بهالطريقة هيدي. يعني أنا إذا اليوم
0: يعني بدك تكافح الفساد لحتى تعود
1: بهالحالة هيدي بتكوني أنت تصيدتي المؤسسات. ترجع أنت هالإعفاءات الضريبية إذا ما بدك تستمر فيهم بال 2022 الغية.
0: هلأ عم تجاوبني على السؤال قبل لما قلت لك شو القصص اللي بتخليه يعتبر الالتزام مصلحته مصلحة اقتصادية لإله. كمان أحد المستمعين عم بقول برأيه لنوصل للحل المناسب لازم نسترجع الأموال المنهوبة من السياسيين ولو بالقوة. طب هيدا الشعار ولكن طرح من قبل ناس بشكل شعبوي، قديش فينا نعمل هذا الشيء؟
1: هلا المسارين المسارين ما بيتعارضوا مع بعضهم. الاصلاح شيء واستعاده الاموال المنهوبه شيء تاني. استعاده الاموال المنهوبه مش كلمه بتتم، لانه منهوبه يعني بدك تثبت الجرم، يمكن تضطر تتعاطى مع كيانات تانية، يمكن يكون هربهم على فرنسا، هربهم على أفريقيا، هربهم لمطرح تاني. الإجراءات هيدي بتاخد سنوات. أنا عم بحكي إصلاحات فيك تبلش فيها من بكرة، من بكرة فيك تبلش فيها. وأنا منوح مع المساءلة والمحاسبة، وإذا بتستدعي أنه استرداد أموال أكيد ما حدا بيكون ضده، على الأكيد ما حدا بيكون ضده،
0: بس مش بنطرحها بطريقة بس هيك.
1: المسارين منهم متعارضين، يعني فيهم يمشوا مع بعضهم، بس أنا ما بدي واحد يكون التركيز عليه، يعني مثل جينا ركزنا على رياض سلامة ونسينا كل شيء تاني بكل المشهد النقدي وكأنه
0: لقينا كبش محرقة
1: وليكي وما طلع منا شيء. يعني اليوم بأحسن حالاتها مسؤول عن 300 مليون دولار، نحن عم نحكي ب 70 مليار دولار. يعني عم نحكي بهالطريقة، يعني بتكون وديعة واحد من كبار المودعين اللي بدي ادفع له سندات على 25 سنة تيسترد مصرياته. يعني كل هالامور هدول وقت بتفوتي فيها منا مريحة،
0: ما في علاج حقيقي.
1: وبعدين نحكى بمدامنا على حديث حكم مصرف لبنان، حكى عن وديعة شائبة
0: بدي استفسر منك شو هي الموجبات المسجلة؟ حكي عن شوائب 30%، شو يعني موجبات مسجلة؟
1: ما بعرف يعني اليوم هو كأنه عم يتهم في وديعة.
0: أنا ما فهمت الفكرة.
1: في وديعة وسخة بالقطاع المصرفي، بس اليوم
0: ليش ما عالجوها قبل تهلأ عم يصنفوها؟
1: هلا هو هذا اتهام للقطاع المصرفي مش اتهام للمودة. يعني المصرف اللي سمح لوديعة
0: فيها شوائب هيدي هي يعني
1: هو المتهم. يعني هو إجراءات الحيطة والحذر ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ما كان عم يتشدد فيها. مش غريب نحن اليوم بال 2025 بيطلع تعميم مصرف لبنان بيحذر المؤسسات المصرفية عن التعاطي مع جمعية القرض الحسن. مش غريب، يعني معناتها عنده شكوك انه البعض منهم بعدهم عم يتعاطوا مع مؤسسة تحت العقوبات الأمريكية. إضافة إلى أنه اليوم من كم يوم كمان عم بيشجع العودة إلى وسائل الدفع الإلكترونية اعتمادا للابتعاد عن الأوراق النقدية. كل هالأمور هدول بتحسي أنه عم بيحاول قدر المستطاع أنه يمشي بالاتجاه الصح. بس اليوم هو عم بيطلع على تفاصيل منا مهمة، لأنه أنا اليوم ما فيك تحفزني أني روح استعمال وسائل الدفع الإلكترونية من خلال مؤسسة مصرفية بالوقت اللي هي متوفرة لدى مؤسسات نقل الأموال والتحويل الأموال بدون ما نقول أسمائهم مشان ما نكون عم نعمل دعاية لألهم. فهدول متوفرين والمواطن
0: أنا صاروا معروفين كل مؤسسة لمين ومين بديرة ومين وراها. يعني
1: فمني ناطر لا إغراءات مصرف لبنان ولا أنه مصرف لبنان يقول لي فيك تستعمل بطاقة الدفع من المصرف الفلاني أو بطاقة ائتمان. ما في بطاقة ائتمان بهالأيام، كله بطاقات دفع.
0: يعني إذا بدنا نعمل نختصر لأنه خلص الوقت، يعني عم بيوقعوا حالهم بأفخاخ أخطاء قديمة، عم بيحطوا حالهم يعني قدام
1: معالجة النتائج
0: عم بيعالجوا نتيجة
1: المسببات. مش بالضبط
0: وفصلنا بنهج
1: عودة الانتظام للقطاع المالي. بدأ جهد أكتر، بدي يتوجه للمصارف
0: نوايا.
1: بدي يتوجه للمصارف يقولون تحركوا. بالحد الأدنى اللي قانون إصلاح المصارف حدد أنه في مجموعة من المصارف قادرين يرجعوا لخدمة الاقتصاد هلأ يبلشوا. يبلشوا.
0: بدي أشكرك كثير على حضورك معنا بلبنان الحر في كواليس الاقتصاد، خبير المخاطر المصرفية والاستراتيجية الدكتور محمد الحيلي. أهلا وسهلا فيك، دايما الحلقة معك ممتعة وبتفيد المستمع بكثير
1: دايما معلومات. أنا بنبسط وبفتخر بوجودي معكم.
0: شكرا لك دكتور محمد الحيلي. بنروح على موجز الأخبار وفاصل ونتابع.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغلة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة، ملفوف ب 27 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 11:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

كتبت السفارة الأمريكية في بيروت عبر إكس: كل يوم يؤكد الشعب اللبناني بوضوح تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله. إن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات. الولايات المتحدة تشيد بهذه المجتمعات وتدعم حكومة لبنان في هدفها المعلن المتمثل في فرض السيادة التي يتولى الجيش اللبناني إنفاذها وضمان أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية حصرا. في قصر بعبدة طلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الطاقة والمياه جو صدي على نتائج المحادثات التي يجريها في مواضيع

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: ذكرت غرفة التحكم المروري المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جوني اعتبارا من 11 قبل الظهر لغاية 11 ليلا.
2: يستغرب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.

دايما هيك ضروري نضوي مع أصحاب الاختصاص على بعض الأمور حتى ما يفوتنا شيء ونعرف كيف عم بيفكروا هالمسؤولين عنا، لنعرف بعدين كيف نحن بدنا ناخد خياراتنا وقراراتنا عند الاستحقاقات الكبيرة والصعبة. هالقسم حابة أحكي عن كذا موضوع هيك لفتولي انتباهي، غريبين عجيبين بس مهضومين وفيهم معلومات أكيد وبتفيدنا لقلنا. هيدا حكي علمي غريب بس بيخص حياتنا اليومية. في شغلات بتصير معنا كل يوم بس مش دايما منعرف ليش. ثلاث مواضيع تحديدا بدي احكي عنهم، هلا مش رح قلكم شو هني احسن ما تروح المفاجأة. اول موضوع بدي احكي عنه هو الغضب النسائي. شو بس قول الغضب النسائي شو اول شي ممكن يجي على بالكم؟ شباب شو اول شي بيجي على بالكم اذا بقول غضب نسائي؟ يعني نساء من بعضهم تحلي الشعر؟ شو؟ كمان نفس الشيء؟ ايه لا، ما نغضب عليكم انتو وغضب كتير كبير. تخيلوا معي هالموقف،

0: محامية فيدرالية اسمها أدلين دايموند، أوكي، ماشي بالشارع بسنة 2025 وإز بشبان هيك مثلكم اثنيناتكم وجه بيتحرشوا فيها لفظيا. هلا هن مش مثلكم بيتحرشوا، بس مثلكم شبان قصدي. ليش عندك شك؟ عندك شك؟ ايه شايفة حالي فيكم قد الدنيا انا. تحرشوا فيها لفظيا بالشارع، هيدي بالألفين. هلا ما قالوا شو قالوا لها، بس بكفي نقول تحرش لفظي. عادة بهيك حالات البنت شو بتعمل؟ بتحط راسها بالأرض وبتمشي، بتعمل حالها ما سمعت، مزبوط؟ لأنه إذا حكيت يي شو مفحلة ما بيسوى ومدري شو، هيك ربونا نحن وصغار. وقفت أدلين وصرخت فيهم وسبت لهم وهددتهم لدرجة إنه الشابين تفاجأوا وانشلوا، ما عاد عارفوا شو بدهم يعملوا. ردة فعلها يعني نقزتهم كتير وفاجأتهم كتير. هلا أبو جو هرمونات، الحق عليكم، مش هرمونات إنه بده يتحرش فيها لفظيا وبدها تسكت له. السؤال اللي بسأله أنا، هل هي عملت شيء متهور؟ لأنه كتير ناس يمكن قبل بكم سنة لورا كان ممكن يقولوا هيك غلط، كان ممكن يأذوها ويعملوا ردة فعل ويضايقوها، بس العلم بيقول شيء تاني. قال جورج صحيح اسمه غضب النساء، بس الفشة بتطلع بالرجال، بيكون لا ناقة ولا جمل. هون جورج تحديدا حاج تدافع على العميانة، بس لأنك رجل. هون المتحرشين فيها الجماعة، أوكي، بدنا نتفق إنه هون مش هرمونات، فش الجماعة تحرشوا فيها لفظيا. أدلين نفسها اتسألت إنه كيف عملت هيك وهن تفاجأوا، مش إنه عملوا ردة فعل وأذيوها. بس الأبحاث النفسية بتقول إنه التصرف بجنون بهيك موقف بيكون عادة آلية دفاع فعالة كتير كتير. ليش؟ لأنه في دراسة عملت على مجرمين عنيفين بالسجون، سألون كيف بتختاروا ضحاياكم. أنتوا بتعرفوا عادة بالحبس قديش بيصير في قصاص واعتداءات، وبيصير اللي نتفة مشرعب ومفحل بيصير عنده مافيا بقلب الحبس، نعرفهم ومنحضر أفلام. يعني لما سألوا هالمجرمين العنيفين كيف بيختاروا ضحاياهم، الجواب كان صادم. قالوا إنه بيعتمدوا على لغة الجسد، وهي أنا بصدقها لأني أنا بدرب لغة جسد. بيدوروا على الشخص اللي مشيته ووقفته بتقول أنا خايف، أنا ضعيف، وتماما بيتجنبوا الشخص اللي واقف بثقة ومبين عليه إنه رح يرد الهجوم ورح يقاتل. وبالتالي المجرم أو اللي بده يعتدي بحب الفريسة السهلة، لا تكوني يا عزيزة المرأة فريسة سهلة. وانتو كمان شباب ما تكونوا فريسة سهلة، يعني خليكن هيك خدوا بوز الثقة على طول. مش لا مش بالحبس، قصدي بحياتك اليومية يعني. منيح اللي قلت لي هيك، بركي المستمعين كمان فكروا انه زفيتوا على الحبس. لما أدلين صرخت هي حرفيا بعتت رسالة لراس هيدا الشاب المتحرش اللي كان ممكن يكون مجرم، وعم بتقله أنا مش فريسة، أنا خطر غير متوقع. هالشي بيعمل تماس كهربائي بدماغ المهاجم، حتى العيون المجنونة يعني واحد يفنجر فيك ويوسع لك بياض عينه، بيخلي المهاجم يحس بالعكس إنه لا أنا صرت الفريسة مش هو. للأسف للأسف مجتمعنا من زمان علم الستات والصبايا أنهم يكتموا غضبهم تما يقولوا عنا مشلفة ومشرعبة. إذا قالوا عنك مشرعبة بينحكى عليك. لا لا لا، بس الخبر اليوم بيقولوا العكس، كتم الغضب بيفيد المعتدي وبس. يعني استرجاع قوة الغضب هي أداة دفاع بيولوجية بتحولك من فريسة لشخص لأنك تكون عم بتهدد هيدا الشخص. شو رأيكم بهالحكي؟ مقنع ولا لا؟ أنا لقلي إيه مقنع. مش بس لأنه علم، لأنه في اختبارات كمان. خليني مرق شوية رسائل قبل ما نروح على الموضوع الثاني.
1: صباح هيك، بس بدي أقول لك إنه أوروبا قال هي منعت الدجاج والبيض لأنه هو عم يسبب موت للناس. بدنا نشوف مضبوط هالقرار ولا جاي. قال بكل أوروبا ممنوع الدجاج والبيض.
0: أنا رح أجيب لك الخبر اليقين وأعطيك إياه بكرة، تكرم عيونك تكرم عيونك يا وليد. يلا جورج عم بيقول بشكل عام الفشة بتطلع بالرجال. خلص كجورج، عنصري على الفاضي أنت، شو قصتك؟ رسالة.
2: الديكو بونجور معلم، كيفك؟ نيحة؟
0: نيحة.
2: حضرتك عم تحكي عن التحرش النسائي، أنا عم بدي أحكيك عن تحرش البنزينة. عم يحرق ديني، بتعبي بعشرة بعشرين بثلاثين، مش عم يبينه، مش عم يبينه، عم تبخره.
0: هلا انت عم تتحرش بالبنزين، انت عم تروح تعبي.
2: تحرش النساء احلالك.
0: انا بالتحرش النساء، انت اللي فتحت بارونتيز.
2: على القليل ما فيه مصروف.
0: مش انا يا عصام. بس انت عم تتحرش بالبنزين وتروح تعبي، ما تعبي. بعدين البنزين في مصروف، الستات ما عندهم مصروف اكيد. انت عصام مش هيك بعدك بلا زواج لانه الستات ما عندهم مصروف؟ لك يا عصام فكر مرتين ورجع طلع خبرني هالخبرية. لك شو عم بقول لي زياد؟ قال المحامية قد حالة بس هيئتها مسترجلة. طب ليش اذا الست قوية بتقولوا عنا مسترجلة؟ هلا اذا انا قمت فقعت وكفين قال لي شي كلمة بطلع مسترجلة ولا بطلع ما بسكت على الغلط؟ بدنا نظبط مصطلحاتنا يا جماعة. هلا قولك إذا قال جمالك قامت قتلته، أكيد ما قال جمالك. التحرش اللفظي يعني شيء أكبر من هيك. بسمع رسالة من سهيل. يلا
3: بونجور إلديكو، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
3: مسيو غلط.
0: أنا كمان.
3: هذا الموضوع كتير حلو. أنا وصغيرة كنت كتير أتعرض لتلتيش وقت أمشي على الطريق.
0: هيدا واصح ناصح، هيدا ضعيف.
3: كنت أعمل تصرف يفاجئهم ويحمروا ويخجلوا.
0: شو تعملي؟
3: قرب عليهم، كان تصرفي أكبر كتير من عمري. قرب عليهم قلوا إذا بتعتبر أختك حدا عمل معها هيك وانت قبلت أنا بقبل. يحمروا ويعتذروا. مرسي.
0: الله يا سهيلة منك قليلة. ماري عم بتقول بالنسبة للمتحرشين بحسب الله ما خلقهم. لك برافو عليك، هذا حكي. هلا بقلك زياد مسترجلي. رسالة.
4: قلتكو يعطيك ألف عافية. معك عبدو شاهين من بريح.
0: أهلا يا عبدو.
4: بقلك إنه مش بس كان لازم تعيط عليهم، كان لازم تكسرهم بالشارع، كان لازم تكسرهم بالشارع ليتربوا.
0: عفاك يمكن ما عندها قدرة جسدية وبدنية، بس إنه يعني أنتو بالنهاية هذه التربية القديمة إنه سكتي أحسن ما يقولوا عنك فحول أو مشرعبة وبعودش حدا يسترجي يقرب منك. خلصنا منها بعصرنا اليوم، صح ولا لا؟ بدك وقف للأسعار المحروقات برجع بكمل ولا فينا نقفيهم اليوم؟ يلا بنعطي الكلمة لأسعار المحروقات برجع بكمل. اسمع رسائلكم وموضوع تاني.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 2,630,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,648,000، مازوت 2,487,000 ليرة، والغاز 1,190,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: رح أكمل اسمع رسائل اللي بعتوها قبل ما نوقف مع أسعار المحروقات، وبدي أرجع أروح على موضوع تاني من غضب النساء لتزامن الأدمغة. بس اسمع كم رسالة.
1: بلكم هي افترستهم بجمالها، شو خصهم هن؟ طيب عيب.
0: ايه والله يا رفيق معك حق. هيتا شوف عيسان،
2: هلا ليك أنا بدي أطلع من البنزين،
0: ايه
2: بدي أرجع الصبايا والنسوان القوية، أنا هولي بيرفعوا لي راسي.
0: الله.
2: مش المسترجلة أكيد، لا
0: بيجوا عم بقلي مسترجلة
2: بتقويني إلي كمان، انتبهي. وبدي أحكي عنك شخصيا، أنت مرة قوية وبتقويني إلي.
0: الله.
2: وحيلا مرة قوية بتقويني إلي.
0: الله يا عيسام.
2: ما حدا يقول بقى مرة مسترجلة، بالعكس شوفوا حالكم فيه.
0: منيحة منك. هلا مسترجلة مش أحسن ما يكون شاب مقنط؟ يا خي سبحان الله، رجال له هيبته، البنت بتقبلها شوي قوية، بس الشاب هيك تشوفه خيخة. ما حق. أنا كنت لكيت له رقبته لو ابني خيخة. يلا رسالة.
3: هاي مدام، بخصوص التحرش للنساء للرجال، يعني وقت في رجال بيتعرض لتحرش النسوان مش مرة ومرتين أكثر،
0: رح خبرك روبرت، انطلاقا من الشيء اللي سمعناه وانطلاقا من العلم شو بيقول، بده يغير البادي لانجوج تبعوله الرجال، بس يكون هيك شوي مبين انه هو فريسي سهلة ومش واثق من نفسه وكذا، انه هي بتقدر تسيطر عليه، يلبط اجره بالارض يفرض لي وهرته شوي، ما تقعد تسترجي تتحرش، ما بتقوى شخصيته، بده يشتغل على حاله يعني. طيب اوكي، لا عم بمزح معك لك يا زياد، ما نحن منبسط انا بس اسمع هيك اراء مختلفه لحتى نعلق على الموضوع. بعرف انه قصدك كل رجل عظيم، وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه، بعرفها 100%، بس مش غلط هيك نعمل شويه تعليقات مهضومه ونضحك شوي. رساله كمان.
4: سبحان الله رجال له هيبته.
5: صباحك معك ماري.
0: اهلا بماري.
5: مسترجة وقوية، احنا ما كون خيخة مثل بقولوا المصريين.
0: ما هيك؟
5: خليه ينتبه زياد على حاله، لكن
0: انتبه يا زياد اجاك التهديد، هيدا صاروخ حارق خارق عابر للقارات، انتبه يا زياد على حالك. الموضوع الثاني، طيب من الغضب والدفاع بدي انتقل لشيء ألطف.

انه ايه اذا مش هي فتحت جبهة مين بده يفتح جبهة يعني؟ ما فهمت. احذروا من حواء. اوكي، الموضوع الثاني اللي بدي احكي عنه، مين منكم صار معه مثل هيدا الموقف؟ بيكون عم يحكي مع حدا وفجأة بيكمل له الجملة تبعوله او بيحكوا بنفس الوقت نفس الشيء. صايرة معكم اكيد ما هيك؟ لك مارك بيزلي راسه بقوة. مين هالشخص اللي اكتر شيء بيكمل لك افكارك؟ ابن عمتك؟ قدي علاقتكم قريبة انت وياه ما هيك؟ وبيصدق علاقتكم شو؟ كمان في؟ انا ما بعرف اسمك. كريستوفر، مين رفيقك؟ قديش قريب منك؟ تكون زمان أصحاب؟ أوكي، يعني في صدق بالتعاطي. خلاص لقتنا جوهر الموضوع. بتحسوا في اتصال غريب هيك بيناتكم؟ شو بيقول العلم؟ هيدا خيال إنه عم تسائب؟ لا أبداً. نعمل أبحاث عصبية استخدمت أجهزة صغيرة لتراقب موجات الدماغ. هيدي التخطيط اللي بنعمله للدماغ نحن، وبنعرف إنه اسمه EEG، بنعمله عادة للADHDer، لهول الأشخاص اللي عندهم هيك. هيدا مراقبة موجات الدماغ نعملت من خلال أجهزة خاصة بالموضوع، وليكو شو اكتشفوا. اكتشفوا إنه لما شخصين، ليش سألتكن عن قصة الصدق، بيتفاعلوا مع بعضهم بصدق موجات دماغهم تتزامن حرفيا، يعني كيف البلوتوث كونكشن نفس الشيء بس بدماغك. يا سبحانك يا الله، ما اخترعنا شيء على الأرض إلا ما كان ربنا حاطه يا بجسمنا يا بالطبيعة يا بشي مطرح. بلوتوث بين العقول. والأغرب أنه هيدا الاتصال بيصير أقوى لما يكون التفاعل مستمر بيناتهم، وكل ما طولت الفترة وكل ما التقوا أكتر بيصير يقوى هيدا التفاعل وهيدا الاتصال بين هالشخصين. يعني تخيلوا هيدا الخبرية، مش بس عم نحكي إنه إيه ممكن كل واحد تكون صارت معه. كمان يعني حالات معروفة مثل الفنانين كانوا عم بيسجلوا غنية مع بعض، باد باني وريزيدنتي بتعرفون أو هني؟ وإذا تكون أنت بتعرفون شباب لعمركم مش لعمري، هني عم بيسجلوا غنية مع بعض هيك، وثقت أجهزة المراقبة التزامن بأدمغتهم أثناء التسجيل.

أوكي. بس دايما رغم الاكتشافات الجميلة بضل في هيك ناحية حزينة شوي. لاحظوا العلماء أنه الناس اللي بيعانوا من الوحدة أدمغتهم بتواجه صعوبة كتير كبيرة بالتزامن مع الآخرين، يعني ما بيقدروا يعيشوا هيدي الحالة من البلوتوث كونكشن مع الآخر. يعني الوحدة مش بس شعور نفسي، بتأثر فعلياً على كيف بيشتغل الدماغ اللي بيسموه الكيمستري بالأدمغة بين الأشخاص.

0: ليك العلماء شو عم بيفكروا يعملوا؟ عم بيفكروا يستخدموا هيدا الاكتشاف بجلسات العلاج النفسي. يعني إذا قدر المعالج والمريض يعملوا هيك كيمستري بدماغهم ويصير في تزامن بين دماغ المعالج والمريض، العلاج ممكن يكون أسرع وأنجح. أكيد أنا أخبركم هالخبرية، كل واحد منكم فكر بشخص إجا على راسه إنه إيه هيدا الشخص أنا عامل بلوتوث كونكشن معه. خليني مرق شوية رسائل. يا
1: بونجور لأحلى إلدي.
0: بونجور يا جان.
1: أنت عن جد بترفعي لنا راسنا بس تطلعي على الإذاعة، بنبسط تسمع صوتك يا إلدي. معك جان يوسف من ألمانيا.
0: أهلا بجان.
1: أنا عندي مرتي قديرة وقوية، وهي داري إدارة البيت، ومثل ما قلتوا يعني أنا بحب المرأة تكون قوية، والزلم إذا كان خيخة بالبيت يعني يعطيك العافية على كل شيء، وأنا مش خيخة يعني، أنا ومرتي اثنين قوية بالبيت، عرفتي كيف؟ ومثل ما قلت لك مرتي قديرة وداري إدارة البيت وكل شيء، وبتمنى لكم نهار مقدس ومبارك يا رب.
0: يعني جان انتو بتكملوا بالخبرية التانية، انتو عاملين بلوتوث كونكشن انت وياها ووزعين المسؤوليات، لما كل واحد بيعرف دوره بالعائلة اكيد ما بيصير في مشاكل، وكونوا اتنيناتهم قوية لبعضه وبيسندوا بعض. فخيش وحلو حياتكم، ياريت الكل بيقدروا يكونوا مثلكم يا جان. رسالة
2: مدام قلتكو صباحو
0: صباحو
2: ميدو معين.
0: اهلا بميدو، سلامة قلبك يا ميدو.
2: معصب كتير طيب، لأنه كل ما نقعد كل واحد بيقعد على تليفونه، أنا بحملش تليفوني.
0: عجبك؟
2: كل واحد بيقعد على تليفونه، نقعد نحكي كلمة إيه مش عم نسمع ومش كذا إيه وشو وهذا، حملت حالي وفلايت هلا على البين.
0: ميدو معك حق، تعرف مرة الماضي قاعدة عم بعمل صبحية أنا ولادي وابن أختي، طلعت هيك صفقتن صورة وكل واحد حامل تليفونه وما حدا عم يطلع فيه، قلت لهم سوري بدي سب، بدي سب على الهوا هلا، اخت هالصبحية على اللي عملها. انه جاي انت بدك تقعد معهم، عندك وقت كتير قليل، ما بتشوفهم كل النهار، هلا صيفية بكره بفوتوا على المدرسة، كل واحد اوعى يهرب التليفون، اوعى يهرب الشورت اللي بدهم يحضروه، اوعى تهرب هيدا الست اللي عم تحكي عن الابراج وعم تنبهل، اوعى تهرب، هاي ضيعتها اذا ما حضرتها هلا. خي احضر لحالك. ميدو انا بضم صوتي لصوتك وبعترض نفس الاعتراض. رساله.
3: انا كنت بعت لك فويس ومحيته.
0: لا
3: بس عصيره الموضوع جيت تبعك ما بتصدق.
0: شو؟
3: ما بتصدق. كنت احكي انا وخيي نفس الاشياء.
0: بلا بصدق، ليه ما بدي صدق؟
3: نفس الاشياء نحكيه انا كأنه متفقين، بس نحن مش متفقين يعني، عرفت؟ انه مش محضرين حالنا لنحكي نفس الشيء، كنا نحكي نفس الشيء انا وياه. يقول لي سبحان الله كيف يسابوا سوا، ما بعرف.
0: اوكي هلا شرب اللي عم بقول، انا كنت اتعرض لتحرش نسائي والصراحة كنت كتير open mind وكانت شو وكنت صاحبهم. طب ها هيدا انسان عم يستفيد، يا مردينك يا شربي، عم بحول عم بحول الازمة لمصلحة ولا لخير. برافو شربي، شفت كيف؟ في معنى وقت اخذ اتصال. ايه اوكي. الو. اهلا. الله يعافيك، مين معي؟
4: معك إلي من لبنان الحر.
0: تفضل إلي.
4: تسلمي. لقيتي الرجال والمرأة كل واحد إذا بيكون بدوره بيكونوا عم بيتكاملوا.
0: أوكي.
4: بيكونوا عم بيتكاملوا، مش عم بيتساووا، كل واحد بدوره عم بيتكاملوا. التكامل هو كل شيء بين كل الدنيا، كل الدنيا، وخاصة بين المرأة والرجل. مش يقدر يشد وبدي يسويك وبدي تسويني، شو بدنا نسوي بعضنا؟ ما كل واحد عنده دور، كل واحد إذا بيقوم بدوره بيكون أكثر من إنه عم بيساوي، يكون عم بيتكامل مع الآخر.
0: أوكي.
4: هي أنا هيدا برأيي هيك، التكامل مش التساوي، التكامل.
0: أوكي. أوكي يا إلي، ميرسي كتير على تعليقك، شكرا على اتصالك. باي. خلاص خلص الوقت بدك اختم. اه كمان الو الو
5: شي غريب عم نسمعنا صوت جورجيت. شو
0: اخبارها؟ عفيك وينك يا جورجيت؟ عم نستفقد لها. راح الخط. يلا خليني اسمع الرسالة.
6: صباح الخير مع جورج. انا راح ارد عليك شو بتقول الامثال. الف مرة يقولوا عني فاسخ متمردة قوية، ولا يقولوا مرة واحدة عديمة الأخلاق. مثل تاني، لبسين بيعرف عجين العمية، وأيضا بيقولوا ما بيضرب حجر الحجر بيرتد وبيرجع عليه بيضربه بنقرته. لا مع حق، مفروض هيك تكون. ميرسي لبرنامجك.
0: شكرا لك يا صديقي. بس وليد سألني بده يعرف معلومات عن قصة أوروبا والدجاج. صار عندي المعلومات وليد، بكرة إذا قال رد بخبرك عنهم. مش مزبوط أنه بالمطلق منعوا أكل الدجاج، منعوا الاستيراد من بلد معين. بخبرك تفاصيل بكرة أكتر يا وليد. باخد اتصال. ألو
7: ألو بونجور.
0: بونجور.
7: لكن معك حياة من بشارة الخوري بن علي.
0: أهلا.
7: بس ما سامع شي لأنه عطول في إذاعة عم بت ضارب.
0: غيرت الموجة؟
7: بليز بليز غيرت وما ما عم بقدر اقطع.
0: وين يعني بالضبط قلتيلي؟
7: ايه؟
0: وين بالضبط؟
7: بعلي شارع شارع.
0: لك سؤال، عشية بتصير احسن الإذاعة ما هيك؟
7: لا هلا هي على طول منيحة جوا بقلب البيت، على البلكون ما بنقدر نسمعها ابدا. على طول هاي المحطات.
0: هو عادة بهيدا الطقس مرات بيصير في بعض التشويش، بس انا اكيد بوصل. ميرسي لك.
7: مرسي.
0: باي. يلا بسمع رسالة يمكن خلص وقتنا.
8: صباح الخير مدام الدي هو.
0: صباح النور.
8: أنا معك وليد، أول مرة بشترك ببروجرامك. أنا بشترك ديما مع طوني الصبح، بس هلأ كنت بالسيارة واستفزني هذا السؤال. مش استفزني يعني عجبني.
0: نعم.
8: مين الشخص اللي هيك بتطلع فيه وبيكفي لك جملتك؟
0: وي
8: أنا في عندي صديق لقلي من أنا وصغير أنا وياه، يعني أيام القلة من الضيعة جوزنا وبعدنا لهلا.
0: واو شو حلو.
8: بيخافوا منا، نطلع ببعضنا ما بنحكي وبنعرف شو في براس بعضنا.
0: حلو.
8: يعني لو كان صار لنا نص ساعة عم نحكي بغير موضوع غيرنا الموضوع، بيقولوا لو قفوا قدام بعضكم شو لازم تحكوا، بياخذوني لقلي على جنب بقول لهم مثلا رامي رح يحكي هيك.
0: اوكي.
8: بياخذوا لقلو هو بيقول لهم وليد رح يحكي نفس الكلام.
0: حلو.
8: ما بتصدق.
0: حلو بلا بصدق.
8: عادي بتصير هيك مثل بيقولوا ما بعرف تليباتي بالروح شو عرفني.
0: ما هو
8: نهارك حلو يا رب.
0: ايه هيدا اللي كنت عم بشرحه، انه دماغنا بيعمل كونكشن مع دماغ الاخر. اذا كان التفاعل والتواصل له فترة طويلة وحقيقي وصادق، بتوصل انك تفكر معه ويفكر معك. انا كتير تأخرت، تحشت على الوقت، بعتذر كتار اشخاص بعتين لي رسائل ما لحقت مرقون. برجع بلتقيكم بكرة الساعة 10. مارك بيتار ميرسي لك.

0: خاطر
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: أكيو تيست للكبار وللصغار، طيب للأجنة؟ لوين وصلت الأبحاث بهالإطار؟ لمحل أكيد مش أنا بعرفه أكتر من كبار الأطباء بلبنان وبالعالم كمان، بس الليفت يلي عم نقراه إنه ببعض المختبرات والشركات وخصوصاً بالقارة الأمريكية بتقول إنه مش بس بينعمل الاختبار IQ تيست للكبار والصغار، إنما للأجنة قبل ما ينوضعوا برحم الأمهات. يعني بينعمل أبحاث عن صحة ومواصفات عادية وإذا جنس الأجنة كمان، إنما بيعملوا كمان نوع من اختبار دقيق للDNA ببين على حد قول مستوى ذكاء الجنين أو الIQ، بيحدد مستوى ذكائهم وخصوصاً للناس يلي بدهم يعتمدوا طرق جديدة للإنجاب مثل طفل الأنبوب وغيرها من التقدم.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 8.70 دولار، موزات بقر برازيلي الكيلو ب 7.70 دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 12:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

في الميدانيات سجلت تفجيرات جديدة في بلدة المنصوري ليرتفع العدد إلى 12 تفجيرا. قال رئيس حزب الكتائب أن أبسامي الجميل في مؤتمر صحفي كأن مجلس النواب غير معني بما يحصل على الأراضي اللبنانية، لذلك طالبنا مرارا بعقد جلسة لمناقشة الحكومة، ونشكر الرئيس نبيه بري على تأجيل الجلسة لتزامنها مع اغتيال البشير وتجاوبه معنا. أضاف: المشكلة ليست في القرارات، إذ إن مضمونها واضح، وهي قرارات تطبيق للقانون والدستور ومبدأ المساواة وحصر السلاح. والسؤال عن تنفيذ القرارات والأسئلة هي من كل اللبنانيين، وننتظر من الحكومة أجوبة ماذا نفذ من قرارات مجلس الوزراء وخطة الجيش وحصر السلاح. ما المانع من أن نبدأ من المناطق التي لا علاقة لها بالأحداث؟ هل هناك أنفاق ومخازن في المناطق؟ وما هي المهلة التي وضعها

المطلة على البحر الأحمر. نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح أفاد بتوجيه القوات الحكومية في الساحل الغربي بترتيب صفوفها عقب هجمات حوثية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة وفي تليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: عبر لبنان الحر موجه تحية طيبة، تحية مشتركة مني ومن المخرج فريدريك سابا. لقاء جديد عم يجمعنا سوا من هلأ ولغاية الساعة واحدة إلى تلت، فأهلا وسهلا بالجميع أصدقائي. نجاح بلا قيم هل بيكفي؟ كيف فينا نربي طفل طموح بالوقت نفسه إنسان مسؤول؟ لليوم بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية وأيضا متخصصة بالعلاج التحليلي والعلاج النظمي وأيضا متخصصة بعلاج المخططات، أكيد عرفتوا مين، مسلين سمور عالم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: تحياتي جانا لأليك ولجميع المستمعين.
0: يعني قد ما بنسمع نقمة على الجيل اليوم ما حدا عاجبه أبدا، قد ما بنشوف مشاهدات كمان نوعا ما غريبة عنا، حبينا اليوم حضرتك يعني أصريت أنه نضوي على هذا الموضوع ومعك حق 100%. يعني اليوم نقدر نعتبر أنه جيل اليوم هو جيل مختلف أم جيل تغيرت أيامه أو تغيرت طريقة تعبيره عن هالأيام؟
1: كل شيء مختلف، الأهل مختلفين والجيل مختلف والأيام مختلفة والتعبير عن الأيام صارت مختلفة. يعني وين ما كان إذا كيف ما تطلعي بتحس أنه عن جد وين صرنا
0: 100%. طب شو اللي تغير، شو اللي اختلف
1: بأي طريقة؟ أول شيء هيك بلفت لنظري أنه اللطافة صارت شوي هيك عملة
0: مبتذلة.
1: صح، يعني اللطافة بالتعامل إن كنا عم نحكي المراهقين الشباب بأول عمرهم كأنه عيب مبين لطفة
0: أو كأنه حالهم يعني
1: أو كأنه منا ترند، مش موضة، منا درجة، أو إذا بدك فيها تكون مبين ضعاف، أو إذا بينا قلبنا طيب ولطفين وإنسانيين مبين هيك معنا ثقة بنفسنا.
0: كنا نقول ما تخملوا الإنسان الطيب غبي، بتذكري أنه حكينا كمان مرة
1: عليها. بس كانت الأكترية تميل أنها تكون طيبة وكانت إذا بدك تدفى رايحة باتجاه، هلأ بالعكس، هلأ كوعنا كتير صرنا عن جد يعني حتى والجيل اللي عم نحكي عنه اللي ما عم يستحي يبين لطافته أو عم يعتبرها ضعف، ما هن مراية، هن ما عم يجيبوا هالقصص من كتب، هن مراية لأهل، لبيئة، لمجتمع، لمعلمات عم يلتقوا فيهم ويشوفوهم كل يوم وكلهم سوا. هالأماكن كلها سوا اللي أنا سميتها هلأ صارت تستحي تفرج اللطافة والمحبة وطيبة القلب والإنسانية كأنه صار عند الكل، يعني مش بس عند الصغار، لأنه فعلا الصغار هن بس مريتنا.
0: صار يعني السبب على الجيل اللي قبل والأجيال اللي قبل، يعني هن السبب.
1: نحن بنعرف أنه الأجيال اللي قبل خاصة بمجتمعنا هي أجيال حرب وعاشت أزمات ونحن بنعرف أنه الحرب بتنتقل من جيل لجيل لجيل وبتضل مغروسة فينا. بس هلأ عم نشوف فيه هيك ميل لحتى يصير في أكتر تمسك بالأنا، أنا وبس، أنا وحالي، ما هم أنا بين. وهون الأيام تختلف لأنه فيني يكون بهمني أنا مثل ما أنت قلت، فيني يكون إنسان ناجح وطموح، بس كمان عم شوف غيري، عم حس بغيري، عم بتعاطف مع غيري، عم بقدر ابتسم لغيري، لأنه هذه ما بتأخر لي نجاحي أبدا.
0: طب كمان بيقولوا أنه هالجيل أقل صبر وأكثر رغبة بالنتائج السريعة، لأي مدى هذا الشيء مزبوط؟
1: صحيح.
0: وكيف لمسه، بأي طريقة لمس كمان؟
1: صحيح جنى، انت تعي شوف هيدا هلأ اللي عم نحكي عنهم أولادنا قدي سرعة الحصول على المعلومات، قدي بكلمة صغيرة بمساج صغير لأي آي بيقدر يخبرهم. صح. فما بقى في طولة بال، صار كل شيء، صرنا كل شيء بدهن اياه يوصل على طبق من فضة بسرعة. وبرجع بقول لأنه ما في مين عم بيوجههم، لأنه ما في مين عم بيحطهم على السكة السليمة، لأنه كل الأهل صار هم الولاد تنجح، تفوت أحلى مدارس، تفوت أحلى جامعات، الكل يكون عندهم شهادات، وهذا الشيء فعلا رائع خاصة بمجتمعنا اللبناني، بتلاقي شبابنا بدل الشهادة شهادات معهم. بس ما بقى حدا عم ينتبه على نتف التفاصيل كيف عم نوصل لهالنجاح.
0: الشهادات برأيك رغبة بالمعرفة، رغبة أو رغبة بأنه يقولوا لك دي معه شهادات؟
1: إذا بدك كمان بكل شيء رغبة، عند بعض الأشخاص بتكون رغبة بالمعرفة وبالاطلاع، عند بعض الأشخاص لنكون أقوى تنواجه الحياة الصعبة، لأنه فعلا صارت صعبة وصار فيها متطلبات كتير، وتنقول كمان كرمال صورتنا تيقولوا عنا،
0: يعني عم يحسنوا حالهم،
1: عم يحسنوا حالهم، لأنه مثل ما قلت في تركيز كتير على الأنا، فأنا شو فيني جمع شهادات وإذا بدي أقول مراكز وهيدا ببين على نجاحي صح، ما عم نقول لا، بس ما عم ننتبه نحن كأهل إنه كيف عم بوصل للنجاح، طيب شو هي هالطريق اللي أنا عم بمشي عليها لأوصل للنجاح.
0: بس هل أنا هيدي أنا ما بعرف، يعني حسب عم تعكس علي مثل كأنه هالجيل منه قابل يكون مهدد، يعني كأنه عم يحمي حاله أكتر ما أنه
1: يمكن هون بتبين صراعات الأهل والجيل أجيال السابقة والحروب، يمكن هون بتبين
0: عليهم.
1: صح، لأنه بتشوفين كتير نأزنين عطول بينأزوا، إذا طلعت بمطبع الطريق أولادك بالسيارة بيصرخوا بيكونوا مطبع الطريق، أو إذا عم تكوعي ورح تدقي بعمود بينأزوا بيكون في نتفة مشي عمود. إيه منشوف ردة الفعل أنه كتير في قلق على بكرة، ولأنه في قلق على بكرة في تركيز على أنه أنا أكون ناجح. اللي حبينا نحن اليوم نحكي عنه مش رح نلغي القلق على بكرة، ومش ما بدنا أبدا نلغي النجاح، بس بدنا شوي نضوي أنه نحن وعم ننجح كيف عم ننجح، هل عم نعرف قيمة النجاح،
0: يعني نعيش اللحظة
1: نتعلم نصبر نحن عم ننجح، نفشل نحن عم ننجح، لأنه الفشل هو جزء من النجاح. يعني لما نحن ننجح بالآخر يضل إجرينا على الأرض ونضل إشعين غيرنا مش بس إشعين حالنا.
0: صحيح. طيب برأيك شو هي الأيام قبل ما نفوت بالموضوع يلي بعدها سيبتة من جي عند جيل اليوم، وطبعا الأيام اللي تغير مفهومه؟
1: شوف يا جانا، كل عائلة عندها أيام مختلفة، صرنا نشوف كتير فرق فعلا. يعني إذا بتجتمعي مع شبيبة هالأيام بتلاقي عن جد كل شاب مراية لبيته، في أشخاص بهمهم أنه أنا أنجحوا بس، في أشخاص لقى بهمهم الطيبة، المعاملة الحلوة، الضحك الحلوة، الابتسام، الاهتمام بالآخر، أنا عم بنجح أطلع بغيري إذا غيري مبسوط أم لا، إذا فيني ساعده. هون بتختلف من بيئة لبيئة، من عائلة لعائلة، ما بقى في عائلة عندها نمط واحد بالتربية، حتى بتشوفي بيكونوا قرايب، يعني أولاد الخال أولاد العمات، بتشوفي كل ولد عنده ستيل بالحياة وعنده شخصية. وهون اللي بدنا نقوله ليه هيدا الاختلاف جنا، لأن أولادنا ما بيتربوا بس منا بالشعارات وبالنصايح وبالعناوين العريضة، عمولوا ما تعمل عم حكي وما تحكي، تصرف وما تتصرف. ولادنا بيتربوا بطريقة بيبصمونا بصم، وهون منفوت على قلب كل عائل. يعني إذا أنا مثلا أنا وزوجي منحب كل يوم الصبح أو كل يوم عشية نعمل فنجان قهوة أو نحط هالكيس ونقعد ونجرد غيرنا من العالم، وما نخلي حدا ما نحكي عنه كلمة بالعاطل، ونكوز بالناس كلها سوا، وكل الناس منا عجبتنا وكل الناس منا منيحة، وننطقتها الطالع والنازل، تأكد يا جنى هيدا الولد طلع مشروع عم يتسمع ولا عم بيعيش هيدا
0: نفس
1: الجو، طلع مشروع ولد متنمر على الأكيد بكل بساطة، لأنه عم يربى بأهل مع أهل متنمرين، وهيدا الولد المتنمر ما تفكر رح نقدر نطلب منه يظهر التعاطف، مرحبا تعاطف انسي خلص، طلع من الشباك هيدا التعاطف. لما ما بيشوف حدا من أهل بيته عم يبين التعاطف، عم يبين الاحترام، عم يبين شو بدنا بغيرنا. طب كل العالم عنده أخطاء ونحن كمان عنده أخطائنا، بلا ما نقعد نضوي على أخطاء غيرنا هيدا نصلح حالنا، نصلح أخطائنا، نحكي عن بيتنا، نحكي عن وضعنا. لما الولد ما عم يسمع هيدا الشيء ما تفكر إنه رح يتعلم كمان يركز على حاله، رح يكون كل وقته عم يتطلع شو في دفويات بالناس، هيدا عمل هيدا ما عمل، والعالم كله ما بتشبه بعضها، فما فينا نجي نعتبر انه كل شخص ما بيشبهني هو مشروع لأنا اقعد انتقده واسهر عليه. هون العلاقة الزوجية بتتحول لمدرسة لتعلموا الولاد الكره والتنمر والنميمة،
0: يعني بتعلم كل شيء من الممكن الأهل هني عم يمارسوا
1: قدامه، عم بيتصرفوا قدامه ببيتهم، لما بيكونوا هني حسوا انه خي هلا نحن بالبيت حرين، ما حدا له معنى، منا بالشغل، منا بالوظيفة، منا بأي مكان عمل، منا مع العائلة الكبيرة حتى يمكن نحط ماسك أو حتى يمكن هيك نفرجي صورة. نحن ببيتنا، بس نحن ببيتنا في مين عم يراقبنا وعم يتقلدنا، وكل حياته عم بيصير نسخة مصدقة عن شخصيتنا، مش عن شو منطلب منه يعمل، عن شو نحن بنعمل قدامه.
0: يعني هذا اللي بيأكد كمان كيف الجيل اليوم ما بيحترم كتير الأشخاص، يعني كيف ممكن يقدر يحترم، نعلمه يحترم الآخرين إذا كان نموذج الاحترام عند الأهل مفقود
1: 100%. أنا قد ما قل له قول بونجور للجارة، قول تانكيو لعمو الدكانجي اللي أنت اشتريت من عنده غراض، واسمع إذا حدا غيرك عم يحكي أنت اسمع، وقول تانكيو قد ما أحكي بهذه التفاصيل. مجرد ما قعد شايفني وسمعني كيف أنا عم بجرد غيري، كيف أنا عم بنتقد، حتى عم خبر خبار شغلي، يمكن عم خبرهم بطريقة فيها كتير غضب وحقد وشتم، شو عم بعطي؟ شو عم بعطي؟ إنه العالم غدارين، والعالم كلهم سوا، إن كان ما كان عمل ولا أصحاب ولا عيال، مكان خطير، وأنا بدي أجي على بيتي أتحصن ضد هذا المكان الخطير، وأحكي أنا وجوزي أو أحكي أنا ومرتي كيف بدنا نواجه هالخطر. فعلا هيك الولد، يعني أنا لما بتعاطى مع أولاد ما عندهم لطافة، بيكونوا فعلا مفكرين أنه الآخر عدو، ما فيني أتعاطف مع حدا بده يؤذيني. من وين جاي هالفكرة؟ ما حدا بده يؤذي حدا، بس لأنه رابي بهيك بيت، بهيك مع هيك عائلة، ما بتضوي إلا على السلبة ولا على الغلط اللي نحن منشوفه غلط، لأنه ما حدا في أي حدا، الغلط عند الآخرين. فبيربى الولد أنه دايما هو بحالة دفاعية، وما بيضحك، ما بيبتسم، ما بيتعاطف مع حدا، بينطر
0: حتى الإنسان على غلطه، عم يحرموا الأهل بهالطريقة من هالمرحلة، مرحلة الطفولة اللي عن جد كل شيء بيتكون فيها تقريبا.
1: صح، وهون منشوف الإنسانية كيف صارت عم تتشوه، لأن الطفل ما بقى في رحمة، لما بتغيب الرحمة بتغيب اللطافة، بغيب الأحساس بالآخر. وهيدا شي جانا عن جد ما فيني أقلك قدي. أنا بذكر بنتي كانت كتير صغيرة وبعمر يعني 5 سنين، أجت على البيت 5 سنين، عم أنا إنه معالجة نفسية بالبيت، وعم تسمع أشياء معينة، بتجي بتخبر عن شي صار معها بالمدرسة، وأكيد كانت تحت 5 سنين بالباس دو، يعني تقريبا 3 سنين ونص، عم تخبر عن شي صار معها بالمدرسة لما ولد كان مريض، زميل رفيقة بالصف، وطفل بطنه عم يوجعه، وهن قاعدين بالصف، هيدا الطفل بيعمل فوميسما بيراجع. تعرفي بنتي شو خبرت؟ تتشوف الولد كيف مننقله هيك القنوات تبعنا. أنا عم بتسمع عليها بتخبرني أنه لو بتشوفي شو صار، توقعت بدها تقلي انه جوينا او جوي الصف، انا هيك توقعت، بتقلي لو بتشوفي وجه المعلمة كيف كان لما شافت هيدا المشهد. بنت اللي بعد ما صار عمرها 4 سنين لقطت وجه المعلمة اللي حست بالقرف وبالكره،
0: يعني
1: وبالغضب،
0: يعني ناثر بالمشهد،
1: لتلقط الطفل ليلقط هيدا الشي، لانه اهله حساسين على هالمواقف. لقطت انه وين الانسانية؟ طب هذا طفل شو بيعمل؟ طيب ما بيعرف يتصرف مثل الانسان الكبير ويعرف يدبر اموره. لقطت، وهون انا ظهرت لي تعاطفها مع هذا الطفل
0: من خلال هالكلمة، انه تضيقت من المعلم،
1: ضيقت عليه. صح.
0: طب وقت الاهل كمان بيقولوا له بليز قول بونجور لك للجارة او للصديقة، لأي مدى هون الطفل قادر انه يشوف تناقض بين كلام اهلهم وسلوكهم؟
1: برافو عليك، هذا اللي احنا بدنا نجرب نوصله. هو رح يقول بونجور يمكن تيحل الازمه، ما يوقف هيك يتحدى اهله، بس انه بينه وبين حاله رح يحترمه، او رح تكون هيدا البونجور من قلبه؟ لا، ما رح تكون من قلبه، رح يقول له بونجور ويفل. وهون
0: رح الصوره اللي بياخذها عن امه،
1: اول شيء ببطل يصدقه، بحس انه اهله معه بالبيت شيء، وبرا لما بيطلعوا عن على العالم وعلى المجتمع شيء تاني، وهون المشكلة الكبيرة، ببطل يوثق فيهم.
0: ببطل يعني حتى لو كلمة بحبة بصير خمل إنه عم تقولها تتقولها مش إنه قصدها
1: صح يمكن. ببطل يحس إنه أهله عندهم قيم وأهله عندهم مبادئ أو عندهم عمق بالحياة أو عندهم نية طيبة تجاه الآخرين. ولما نوصل لعمر المراهقة ومنشوف هالأزمة المراهق اللي بيعملها على أهله بصير بده يغير الدنيا كلها وكل أهله ما عجبينه وشو ما قالوا أهله يقول العكس. ما نحتار من وين جاي لأنه في عمر يعني من 5-3 سنين لـ14 سنة في أكتر من 10 سنين هذا الولد ما عم بيصدقكم ما نكون شفافين
0: يعني ما في وعي عند الأهل يعني ما بيقدر يفهم أولاده ولا ما بيقدر يفهموا حالهم كمان.
1: مشان هيك نحن عم نعمل هيدا البرامج ومشان هيك كل ما نجي نحضر لحلقة جنا قدي في مواضيع بالكوكب ما بحس أنه أنا عبالي ركز وأعطي هالوقت إلا للأهل. قدي قلنا سنين أنا وياك كل حديثنا موجه للأهل لأنه هني عن جد فيهم يغيروا الكون
0: 100%.
1: لما بس ينتبهوا على دورهم وعلى حالهم وما يمثلوا هالولد دايما بقول هن يكونوا مناح.
0: طيب إذا مش ظابطين مع نفسهم يعني عرفتي كيف ممكن يقدروا يكونوا مرتاحين مع الآخر يعني كمان نرجع من الأساس
1: مين ما كان الآخر لا لا لا مع جارهم وبالأخص مع ابنهم. مشان هيك هيدا الجيل ما فيني أقول لك قد في وعي عم يشتغلوا على هن يظبطوا حالهم قبل ما يصيروا أهل عم يشتغلوا على هن يكونوا مناح قبل ما يصيروا أهل. هيدي كتير عم شوفها أنا بشغلة بالجامعة الأنطونية كتير عم شوف يعني من كل الفئات المجتمع عم بيكونوا عنا بالأنطونية لأنه هي موقعة بمعبدة ما فيني أقول لك شو بشوف بكل فئات المجتمع في هيدي النظرة ما بدنا نكمل باللي أخذناه من أهلنا بدنا نغير وتنغير بدنا نتغير. وهون دور أنه يكون في أشخاص يساعدونا حتى نحن نتغير
0: يعني ما في مجال واحد يتكل على العائلة دايما بتربية الولاد عن جد أو بالولاد يقدر يفهموا حالهم يفهموا شو بدهم أو يفهموا قيم هالحياة.
1: شوفي جنى تمام بهلغ هي الأساس بكل شيء العائلة تمام كنا هي الأساس بكل شيء. لما نحن عم نحكي أنه مش مهم كيف ننجح مهم أنه أنت عم تدرس أنت عم تتطور أنت عم تتعب.
0: السؤال بردون أنه بيسأل بيطرح نفسه أنه حضرتك قلتي أنه الولد هني عم يعلموا حالهم تما يقدروا يكفوا بخط أهلهم وين عم يجيبوا هالمعلومات؟
1: مش الولاد الشباب شبيب
0: الشبيب من وين عم يجيبوا؟
1: لأنه هلأ الشبيب صاروا عم يشوفوا صاروا عم يعرفوا بكل المدارس صار في مواد عم تدرس خاصة بالصحة النفسية والويلبينك والرفاهية النفسية والهيك الحياة اللي فيها احترام للآخر والمبادئ والقيم بتطلع الأويرنس الوعي فات على قلب المدرسة وفات على قلب الجامعة مثلا مثل الجامعة الأنطونية. نحن عم نقدم جلسات نفسية بلاش علاج نفسي مجاني للطلاب فكل هيدا المواد اللي عم تنعطى في كتير جامعات عم تعمل نفس الشيء بالمدارس.
0: شو أكتر حالات عم تشوفوا فيها للولاد
1: بالجامعات بيكونوا صاروا شباب وصبايا أكتر بتشوف هيدا الضياع بالانتماء هيدا الضياع بالهوية هيدا اللي أنا بدي غير
0: يعني بيفتخروا بأهلهم
1: بيفهموهن منساعدهم يفهموهن لأنه هلقد قدروا يعطوا هلقد وصلوا معلومات. الجيل الجديد عم يوصلوا كمية كتير كبيرة من المعلومات ما تنسى بتليفوناتهم قد صار في عندهم مجال يسمعوا عن الاحترام الآخر وهيدا المحاضرات وهالكلمات حتى الاي اي أوقات كتير عم بيساعد بهذا الموضوع يعني صار في مواد بين ايديهم مشان هيك عم يطالبوا بالتغيير ومشان هيك صار في فرق وين هيدا الجيل الشباب هالايام عم يتجه وين كانوا اهالينا. بس اكيد ما فينا نلوم اهالينا لانه ما كان قدامهم ما كانت بين ايديهم هيدي المعلومات كلها.
0: طيب تنرجع كيف نقدر نساعد الاهل يلي عبالهم انه يتغيروا عبالهم انه يحضنوا اولادهم بطريقه نوعا ما صحيه اذا بدنا نقول كيف نقدر نساعدهم انه بزمن السرعه والنتائج يلي حضرتك قلتي الفوريه قلتي عنها كيف بنعلم الطفل انه النجاح بيحتاج لوقت كيف نعلمه الصبر يعني
1: بدنا نعرف انه نحن كاهل إذا بدنا نربح عائلتنا ما في إلا نحن ما في غيرنا بيعلم الولد طريق النجاح مش مهم كيف ينجح مش مهم كلهم يكونوا ناجحين. الطريق اللي بدي أوصل فيها للنجاح هذا الطريق اللي فيها تعب، فيها مرات خسارة، مرات فيها فشل، مرات فيها إنه يمكن يغير رأيه، يمكن يتعب، بده يغير مدرسة، بده يوقف مدرسة. هول بهيد الطريق في تفاصيل كتير صغيرة دور الأهل ينتبهوا لها، يوقفوا عندها، لأنه بهيد الطريق طريق النجاح نعتبر نجاح المدرسة، الولد بيتعلم أنه أنا ما فيني أنقل لأنجح، مثلا ما فيني أجيب أنقل من رفقاتي أو أنا أكون عامل رشدتها. رشدتها ممنوعة مش لأنه المعلمة بتشوفني وبتقشطني المسابقة، لأنه هيدا غش، لأنه أنا بكون عم بضحك على حالي، عم زور على حالي، عم زور هيك بيني وبين حالي، ولأنه أنا إذا نجحت وكنت غشاش بنجاحي أو حصلت على العلامة العالية بس عن طريق الغش بكون أنا كذبت على حالي وبكون ما بستاهل هالعلامة، وبعدين رح أنفضح لأنه بالامتحان اللي بعده واللي بعده رح تبين. هولي التفاصيل جانا، هولي التفاصيل اللي المفروض الأهل يهنوا الولد مش على العلامة لأنه أجت العلامة، يهنوا أنه تعب، يهنوا أنه سهر، يهنوا أنه جرب، يهنوا أنه ما وقف يتعب. الثبات، استمرارية،
0: يعني جانا شو يعني ولادنا كيف إذا بدك الجهد والمحاولات.
1: تعرفي شو يعني ولادنا ما يلحقوا يخلصوا 3 شهور يفوتوا على المدرسة؟ يعني 12 سنة أو 15 سنة عم يتعلموا. نهنيون على ثباتهم، على تطورهم، نفرجيهم مسابرة، نفرجيهم قد تغيروا، وين كانوا وين صاروا، قد عم يتطوروا، نقارنهم بحالهم.
0: طيب كيف
1: ما نقارنهم بغيرهم؟
0: كيف نساعدهم على فهم أنه الفشل تجربة ومنه حكي على قدراتهم؟
1: ما عليه إذا تركناهم يفشلوا. هوني أنا بقول للأمات، خاصة للأمات اللي بيكونوا عم بيقطعوا باكتئاب وبقلق كتير كبير فترة الامتحانات، وبتذكر بعد الستات كانوا يخبروني كانوا يوصلوا هني على غرفة الطوارئ، ومرة قلت معك فعلا لما يكونوا ولادهم عندهم امتحانات، الامتحان مش هو الأساس مش حياة ولادكم، مهم كالولد كيف عم يدرس، قديه عنده مرونة
0: الرقم
1: فكرية،
0: له دخل العرق، عرقه له دخل،
1: قديه عم يعرف ينظم وقته، قديه عم يعرف يقول لحاله لا هلا ما بقوم دور التيفي، قديه عم يعرف إذا بدك يقدر يركز، يتعلم يركز، يتعلم أنه بدي نام بكير. هولي كلهم أهم من العلامة اللي رح يخدها، لأنه برجع بقول مش مهم أنا أنه خلص اطمن يديب ماي باردة إذا ابني علاماته عالية، شخصيته شو، تصرفاته مع رفقاته بالمدرسة شو. يضيب ماي بيرد انه ابن الاول بالصف، طيب الابن الاول بالصف وبضل شايف حاله على رفقاته
0: اساسا، هيدي الكلمة الاول بالصف ما بعد عنده شي ينطره، يعني في حال اذا طلع التاني
1: شو هالحمل،
0: بيعمل
1: شو هالحمل التقيل
0: عن جد،
1: اذا انه خي
0: انا حققت الاول بس
1: ولا انا كمان
0: عن جد ولا حلمت يعني فيها،
1: لما أنا إنه كل هدف حياتي وبحكي وبخبر عن ابني أو عن بنتي إنه الأول بالصف، شو هالحمل الكتقيل اللي أنا عم حطه على ابني أو على بنتي؟ طيب أنا عم فكر هل ابني وبنتي في توازن بحياتهم؟ هل طلع الأول أوكي، هل رفقاته بعضهم بيحبوه أو عم بيروح يشوف حاله؟ أنا وعم يطلع ابني الأول عم خبره أنه في أشخاص ما عندها القدرة تدرس مثلك، ما عندها القدرة تدرس قدك، بس هي ذكية وبتعطي، يمكن مضطرين يشتغلوا، يمكن ما قادرين يحطوا معلمة، يمكن عم يهتموا بإخواتهم الأصغر منهم لأنه الأم والبي بالشغل، يمكن هن عم يجوا يطبخوا لأخواتهم بعد الظهر،
0: يزرعوا براسه أنه أنت أفضل من غيرك لما بتكون الأول.
1: هيدي النقطة الأساسية، أنت ناجح بس مش أنت أفضل من غيرك.
0: هيدي النقطة اللي بهيدي الجملة
1: هو هي التصنيف بحد ذاته، التصنيف شوي مأذي بس لابد منه، لأنه هيدا لابد أنه يكون في أول وتاني وتالت، بس نحن بالبيت نحن اللي بدنا نساعده أنه أنت أول، مش يعني هني آخرين، ومش يعني هني ممنيح، ومش يعني هني عاطلين، بس يمكن ما صار عندهم الفرص والمتابعة، ويمكن الشانس، ويمكن صحتهم ما سمحت لهم، بس في بالصف ناس مثلك ويمكن أشطر لو صحتهم تسمح لهم، لو يعرفوا بركة ناس يواكبوهن أو ما يكون عندهم ضغط تاني،
0: أو يمكن في شي تاني عندهم،
1: أو يمكن عم يعملوا غير أكتيفيتي، عم يبدعوا بغير مطرح.
0: طيب هل ممكن طفل يكون واثق من نفسه ومتواضع بنفس الوقت؟ يعني شو الفرق إذا بين التقدير الذات والغرور؟
1: إذا نحن علمناه، إذا نحن علمنا يعني أنت أول بس مش هني آخرين، برافو أنك نجحت، برافو أنك طلعت الأول، برافو أكتر أنك أنت عم تتعب وما عم تستسلم بالتعب، عم نعلمه أنه الجهد هو الأساس. هون بنوصل أنه أوكي أنت هلأ لأنه قلنا لك برافو بدك تحافظ على سألتيني سأته بحاله، أنا بدي أعلمه يسأ بحاله، بدي أعلمه يعرف قيمة نفسه بس مش يروح يشوف حاله على غيره. والتواضع مش يعني ما يعرف قيمة حاله، يعني بده يكون بيعرف انه هو انسان بيقدر يعطي
0: الاخر كمان.
1: صح، هي يعني هيدي الخلطه، خلطه التواضع ويحب حاله. شو هالخلطه ما بتزبط؟ لا هي بتزبط، بتفرق على شعره. الاهل المنتبهين بيعرفوا يزبطوها بحديثهم مع ابنهم انه انت قادر تعطي، انت متكل عليك، انت كل الضغوط بالحياه وبالبلد بس انت حافظت على مستواك. ما تقبل حدا يجي ما يشوف تعبك جهدك، بس ما أنت تروح تستعرض جهدك على الآخرين وتشوف حالك عليهم وتهيك تعيرهم أنه هن منهم مثلك. يعني لا حدا يكلك تعبك وهيك يمنعك تحس بفرحتك وبنجاحك، ولا أنت كمان تروح وتشوف حالك على الآخرين وتوجع الآخرين بنجاحك. ممنوع توجع الآخرين لأنه أنت ناجح، مثل ما ممنوع حدا ما يعاملك على أنه أنت ناجح. يعني أنا بدي أعلمه مثل ما بيحترم غيره الآخرين مفروض يحترموه، ومفروض لما الآخرين ما بيحترموه يقول لا وما يقبل. ما فيني أقولك هالموضوع قدي دقيق وقدي بيفوت بحياتنا اليومية وقدي بينعمل عليه حلقات.
0: بده حدود، قدي بده حدود كمان هذا الموضوع.
1: حضور،
0: حضور وحدود. صح. كمان يعمل بينه وبين الآخر،
1: حدود بينه وبين الآخرين. لأنه لما قلنا بالبداية جنا غايب اللطافة، غايب اللياقة والاحترام والكلمة الحلوة، شو بصير بالشاب والصبية لما هن بيكونوا جايين من بيت في ابتسامة دايما، في طيبة، في احترام وحقوق، وفي انه انت ناجح بس انت ما تشوف حالك يعني تعاطف مع الاخرين اللي ما قدروا نجحوا؟ شو بصير؟ بيوصلوا لما بينخلطوا مع بعضهم بالاكتيفيتيز او بالمدرسة بينصدموا فعلا، لأنه بيلاقي الآخرين اللي هن بركة ما قلنا نحن ما قدروا نجحوا وما قدروا بيّنوا وما قدروا ما يكون عندهم هالامتيازات، أو يمكن اللي هن ما في أهل عم يساعدوهم، أو يمكن ما عندهم الطاقة، بيلاقيهم عم يتنمروا عليه لأنه هو عنده طاقة، عم يتنمروا عليه لأنه هو ناجح، عم يتنمروا عليه لأنه هو عم يتعب. وصلنا لمطرح هيدا السنة سمعتها من ولادي
0: هذا نقص فيهم،
1: وعن جد فيهم وبالأهل وبالمبادئ حتى بالمدارس اللي عم تترك هالمواضيع تمرق بلا ما حدا يسمعها وبلا ما حدا ينتبه لها. وصلت أنا مع بنت اللي صار عمرها 15 سنة اللي أعطيتك مثل أنه فعلا كانت تحس هي أنه عم تتعير لأنها عم تدرس أو لأن حتى هدف بحياتها أو حتى بلان بحياتها، عم تتعير انه علاماتها عاليين. برجع بقول نحنا بدنا نعلمهم ما يشوفوا حالهم بعلاماتهم وما يشوفوا حالهم على الاخرين، بس مش كمان الاخرين يهونوهم من وراء علاماتهم. وهون قدرت هيدا الولد
0: فيهم.
1: اكيد اكيد. طيب. بس اذا الشبيبه ما عرفوا واجهوا، نحنا بدنا نطلع من بيت في طيبة واحترام ولياقة، بس مش لدرجة ما نعرف انه ندافع عن حالنا وما نعرف نفرض ثقتنا بحالنا واحترامنا لحالنا. لانه عن جد ما بيقدر يحترم حاله ما بيقدر يحترم غيره على المدى البعيد، رح يجوا يعملوا ردة فعل. والما بيعرف
0: في حال جاوبت مثلا ردة فعلها لبنتي كانت انه في شيء معين بيمسهم، وين المشكلة هون؟ ما بيقدر
1: ما في مشكلة، بالعكس. ما نحن لازم هيك نجاوب بعضنا ونصير مرايات لبعضنا، تلي كل واحد اللي جاي من بيئة أو من عائلة لما ننخلط بجامعة أو بمدرسة ناخد من قيم بعضنا، وهذا بيساعدنا نتطور ونتغير ويصير عنا ليونة. وهذا الحلو بمجتمعنا جانا، أنه منا متكوكعين على ذاتنا، فبالعكس لازم الإنسان اللي عم ينهان إذا ما عامل شيء يعني يستحق الإهانة، نحن ما حدا فيه
0: لأنه حدا. مرة واحدة الواحد يجاوب ما بيعادوا يعيدوها. صح. في حد ضل يسكت وضل خلص.
1: إذا نحن معلمين ولادنا أنه حتى إذا رفيقك سقط انت ما تهينه وما تشوف حالك عليه وهيك عامله بمحبة. بس مش يعني اذا انت نجحت وتفوقت لازم رفيقك اللي سقط يتهجم عليك انك انت نجحت. للأسف هيك عم بتصير حياتنا.
0: بيقولوا الاحترام للبيئة الاجتماعية تفاصيل صغير تصنع شخصية كبيرة. اليوم مثلا التحية البونجور البونسوار وكذا، كلمة الشكر، الاعتذار، يعني كلمات تعودنا نستعملهم دايما، يعني بحيالة مطرح بحيالة مناسبة. هل صارت اليوم أقل أهمية بزمن السرعة وزمن مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: أبدا منا أقل أهمية. ما بقى ننتبه لها على سرعة الحياة مثل ما ذكرتي، بس هي أبدا منا أقل أهمية، لأنه جانا الطريقة اللي بنحكي فيها، الطريقة اللي بنتواصل فيها مع الآخرين. هيدا لما أنا بفوت على مطرح وبسلم، أول شيء رح يعرفوه عني هو طريقة إلقاء تحيتي.
0: صح.
1: أو يعني هيدا أنا عبعتي صورة عن حالي، منا تفاصيل سخيفة، أبدا منا تفاصيل سخيفة. بتكوني عم تعملي زيارة بتشوف المراهقين والمراهقات، يعني إذا قاموا سلموا عليك بيكون شيء كتير مهم، وما بيشيلوا عينهم على تليفونهم، بيبقوا قاعدين ساعات. منا تفصيل هيدا إنك تختلط بالآخر، تسمع له، تتعلم تحكي عن حالك، تتعلم هيدا الأبروتش الحلوة. طب ما بكرة رح تروح تقعد بالجامعة، رح بدك تضطر تحكي مع أساتذتك بالجامعة، رح تضطر تشتغل شغل جروب ببروجياتك بالجامعة. كيف إذا ما كان عندك هيدا الأسلوب الحلو وهيدا الأسلوب اللي لوين بدنا نوصل بمجتمعنا؟
0: 100%. يعني ما بعرف، عم يمرق الوقت، بعد معنا شي 5 دقايق، كيف فينا نغرس بابننا فكرة إنه كل موهبة أو نجاح بيحمل واجب تجاه نفسه وتجاه الآخرين؟
1: هون بنحكي بالمسؤولية. أولادنا كتير ناقصهم جانا يتحملوا مسؤولية، من مسؤولية أوضتهم وتختهم وكتبهم، ومسؤولية علاقاتهم ورفقاتهم، لا مسؤولية نجاحاتهم. النجاح مثل ما كنا عم نحكي، النجاح بده تعب، والنجاح بده إنسان يكون عنده ثبات بتعبه، مش تعب مرة ومرتين. هيدا مين اللي بيقدر يعمله؟ هو الشخص المسؤول. فأنا بدي أغرس له من هو وبيبي عن جد مسؤوليات كتير صغيرة بحياته، حتى يقدر يتعب بعدين، حتى لما يكبر يكون عنده مسؤولية حافظ على نجاحه، ويفكر أنه هيدا نجاحه ومنه بس لألي، هيدا أنا فيني أخدم في غيري، عائلتي، أهلي، بيئتي، رفقاتي، فيني حول هالباور أو هالطاقة أو هالنعمة اللي ربنا عطيني إياها، فيني من خلالها أنا استعملها لا يمكن شيل حزن من قلب حدا، أو دخل قيمة عند حدا، أو ما بعرف تواصل مع اللي أصغر مني بشكل معين. فإذا أنا ما عم بنجح بس تعلق شهادة على الحيط أو ورقة أو كرتونة، هون نحنا بدنا نساعده للولد. مثل ما أنت مسؤول أنك ترتب أوضتك أنت وصغير وغزينتك، مسؤول تحافظ على نجاحك، لأنه نجاحك للبيئة، للكوميونيتي اللي أنت بتمثلها، اللي أنت فيها، مش بس لإلك. شوفي قدي هذا الشي بيعطيهم عن جد هيك مقاومة ضد كل شي بيلهيهم، ضد
0: حافظ
1: لحتى يحافظوا على الموتيفيشن تبعوليتهم، ضد كل مغريات هيدا العالم، لما بيفكروا انه نجاحهم مش بس لإلهم ولعائلتهم.
0: طيب مشلين، لأي مدى اليوم الطفل اللي بيحصل على كل شي بسهولة بيقدر يتعلم قيمة الأشياء حسب أكيد الأهل كمان؟
1: أكيد منفكر أنه نحن عم نهين له حياته، بس نحن أبدا مش عم نهين له حياته، لأنه ما عم نخليه يحس بالتعب، عم نحميه من التعب. مين قال أنه التعب بضر؟ مين قال أنه النطرة بتضر؟ مين قال أنه طب إذا هلأ كل شيء عم يحصل عليه على طبق من فضة، رح بكرة إذا فات على شركة رح ينطر مراحل ليوصل فيها يصير مدير؟ في مراحل، ما حيجي مدير بالباراشوت.
0: صح.
1: ما رح يكون قادر ينطر. صار عنده هيدا الحب لأنا وكل شي بدي إياه لألي، وأنا المتميز وغيري لا. مين قال؟ منرجع أنه أنا وعم بنطره، أنا وعم قله لا، أنا وعم بحرمه من بعض الأشياء، عم خليه يفكر كيف يلاقي بديل، كيف يخترع بديل، كيف إذا بدك جنا يتحمل النطرة، يلهي حاله ليتحمل النطرة. مش هيك كلنا ربينا؟ يكون عنا اختراعات صغيرة لحتى تقطع الأيام وتقطع، لحتى عن جد هيك إذا بدك نسلي حالنا بحالنا. ما بقى في هيدا الجيل ما بقى يعرف يسلي حاله بحاله، لأنه إذا قلت له لا ما فيني أجيب لك بقل دغري بحكيك عن حقوق الطفل. وهون الأهل اللي عم بيربوا جيل هالقد واعي ضروري هن يكونوا أوعى وأقوى، لأنه كتير الأهل بيغرقوا جنابي إحساس بالذنب تجاه أولادهم إذا ما أمنوا أو إذا ما قدروا عملوا لهم 50 أكتيفيتيز بالشهر أو 60 ظهرة بالشهر. هيدا الإحساس بالذنب هو اللي عم بيدمر شخصية الأهل قدام أولادهم.
0: يعني إذا بنختم الحلقة بجملة إنه يمكن أعظم إنجاز بحققه الأهل مش إنه يقولوا ابني ناجح أو عم ينجح، إنه بل إنه يقولوا إنه ابني نجح وبقي إنسان.
1: صح، بقي إنسان.
0: طب لأي مدى بيقدر يساعده؟
1: إنسان بيعرف يتعاطف مع حاله ومع غيره.
0: مع غيره، هيدا التعاطف الرحمة أهم شيء ممكن. هل من كلمة أخيرة بتحبي تزيديها؟
1: يعطيك ألف عافية على كل هالتحضير. أنا بدي أشكرك لألك جنى.
0: مرسي لألك كمان ولحضورك، ودايما دايما يعني من قلبنا منفرح بطريقة تسلسلك بالأمور اللي بتحكيها، بهالهدوء اللي بصوتك يلي ما بيحس الواحد عم ينظر عليه، لا عم يحاول يجرب يساعد يوعي بطريقة كتير كتير حنونة إذا بدك. عن جد
1: بشكرك على هالتقدير يا
0: مش جانا. هذا مش شكر يعني، مش مجاملة، بس هذا اللي بحسه. شكرا.
1: إن شاء الله تكون الرسالة عم توصل.
0: إن شاء الله إن شاء الله، متمنى من قلبنا. نحن الهدف ابنكم، الهدف ما بدنا يكون ضحية تربية. كل مرة بدل كرر كلمة ضحية قد ما عم شوف مشاهدات بتوجع والأهل ما معهم خبرها. بيكون أوقات طفل عمره 4-5 سنين قاعد تحسي فيه إنه زعلان، بتحسي فيه في شيء غلط، لا عادي عم يتغنج، هذا اللي بوجع.
1: والأهل مش منتبهين.
0: لا ما هن بيقول عم يتغنج.
1: صح، صار عنا كتير طرق لحتى نسمي الأشياء بطريقة
0: تريح لهم بالهم، ما بدهم يعتلوا هم. شكرا لك.
1: شكرا لك جنى.
0: المعالجة النفسية وأيضا متخصصة بالعلاج التحليلي والعلاج النظمي، وأيضا متخصصة بعلاج المخططات مشلين سمور أعلم. وعلى أمل اللقاء بحلقات جاية إذا الله راد. بدي أشكر كل المستمعين وأيضا المخرج فريدريك سابا. بلتقيكم إذا ربنا راد أربعة الجاي حوالي الساعة 12 ضمن معنى الحياة إلى معنى. حياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنى الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

0: صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
1: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول، ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم موجز الأخبار.

واصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في بلدة المنصوري جنوب سور بتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام فإن إسرائيل عمدت أخيرا إلى استخدام أساليب جديدة لتفجير المنازل والأحياء السكنية من دون الوصول إليها عبر إنزال مسيرات براميل تحتوي متفجرات شديدة الانفجار وإلقائها من الجو فوق أسطح المنازل قبل تفجيرها. وشهدت بلدة المنصوري ومشاعها منذ منتصف ليل أمس وحتى الساعة أكثر من 10 تفجيرات عنيفة تسببت بارتجاجات قوية شعر بها سكان مدينة صور والقرى المحيطة، وسجلت غارة بين بلدتي زبقين وشحين. نشر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها الذي أقره مجلس النواب وحمل الرقم 71 تاريخ 10 أيلول. ويقضي القانون بتعديل بعض مواد القانون الرقم 23 تاريخ 14 آب 2025. قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل: نحن على أبواب تطورات أمنية خطيرة، ورأينا ضرر الأنفاق على محيطها والمنازل والقرى والمدن حولها، ولأن وجود علي الطاهر 2 في البقاع وبيروت والمتن وكسروان يعني أن كل أهلنا مهددون، ونحيي المجموعة التي أصدرت النداء في النبطية ومناشدة الدولة لفرض سيطرتها وإرسال الجيش ومنع الوجود المسلح، وهو مطلب كل اللبنانيين، وننتظر من الدولة

0: يستغرب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخذنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خذناها.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: كنا في النقاط الخمس المحتلة فبتنا في البلدات الخمسين المحتلة، كنا في الخط الأزرق فبتنا في الخط الأصفر وما بعد الخط الأصفر. كانوا يخبروننا عن منعة مارون الراس وعن صمود بنت جبيل ورمزية ملعبها وعن البطولات في الخيام وعن عنفوان قلعة شقيف وعن أسطورة تلة علي الطاهر، فسقطت كلها. كان لديهم السيد حسن وخليفته السيد هاشم، وكان لديهم قادة ورموز وكوادر، وكان لديهم حملة البيجرز وآلاف المقاتلين المتمرسين الذين ينقلون الجبال، فغابوا جميعا. كانوا يفاخرون بمئتي ألف صاروخ، رعد واحد، رعد اثنين، رعد ثلاثة، بركان وفجر وزلزال، فلا رعد ولا برق ولا زلازل ولا براكين، بل زوابع في الفناجين. كانت شعاراتهم على طريق القدس، وغدا سنصلي في القدس، وطوفان الأقصى آت، نحمي ونبني شعب وجيش ومقاومة، وسندك يافا وحيفا وما بعد حيفا وصولا إلى تل أبيب، ولن نوفر مفاعل ديمونا. طارت الشعارات كلها في الفضاء هباء، ومع ذلك يصرون على المعاندة والمكابرة ومسايفة الهواء وعلى طواحين الخواء. اليوم يرغبون بتناسي الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر، ويوحون بأن علي الطاهر مجرد محطة بسيطة، ويصبون جام غضبهم على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والقوى والشخصيات السيادية وفي مقدمها القوات اللبنانية ورئيسها. الجميع في عرفهم خونة وعملاء، لأنهم يريدون الدولة وليس الدويلة، ويريدون الجيش اللبناني وحده يفرض السيادة ويحمي البلاد والعبادة ويحمل السلاح. ومن دون أن نبالغ، يبدو لنا أن جماعة الحزب الأصفر وأهل الممانعة يتمنون لو يبقى الاحتلال الإسرائيلي، ولو تفشل المفاوضات لتأمين انسحاب إسرائيل من الجنوب، ويتمنون لو يدفعون بنتنياهو إلى أن يتراجع عن كلامه بأن إسرائيل لا تريد أن تحتل أي شبر من أرض لبنان، وأن كل همها توفير الأمن لحدودها الشمالية. أجل، إنهم يتمنون ذلك، ولو استطاعوا لأوصلوا أمنياتهم إلى تل أبيب بالحمام الزاجل، إذا تمكن من التملص والتخلص من منظومة باتريوت لتبرير الاحتفاظ بسلاحهم، ولو أكله الصدأ في الأنفاق أو بقي مجرد خردة للاستهلاك المحلي والاستقواء به على الدولة واللبنانيين. يقول مثل طريف: إن حقيقة أن قناديل البحر لا تملك دماغا وما زالت تعيش في البحار منذ 650 عاما، هذه الحقيقة تعطي أملا للكثير من الناس في أيامنا. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.
4: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 1,630,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,648,000، مزوت 1,487,000 ليرة، والغاز 1,190,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر بين جولة جديدة من المفاوضات ومؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، تصعيد إسرائيلي في الجنوب، ماذا بعد سقوط علي الطاهر وإلى أين يتجه لبنان؟ مع الدكتور أنطوان مسرة. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1.
1: أهلا بكم مستمعين عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. ضيفنا في هذه الحلقة عضو المجلس الدستوري سابقا الدكتور أنطوان مسرة. أهلا وسهلا بك دكتور بلبنان الحر، بتشرفنا وحضورك دائما قيمة مضافة وين ما بتكون دكتور، فأهلا وسهلا فيك.
2: إن شاء الله
1: دكتور، سأبدأ هيك بصورة عامة قبل الدخول في التفاصيل. الوضع الحالي اليوم هو وضع سيء في البلد، سواء كان سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا، من كل النواحي حتى أمنيا وعسكريا. يمكن من أكثر المرات التي يكون فيها هذا الوضع على هذا القدر من السوء في لبنان. برأيك إلى متى سيستمر هذا الوضع السيء اللي نحن عايشينه في لبنان؟ وهل تخشى من المستقبل القريب أن نبقى في هذه المراوحة تحديدا؟
2: هذا هو السؤال بعمق. نحن اليوم في لبنان في أفضل وضع في دعم داخلي وخارجي، ولكن نحن في أسوأ وضع في التعامل مع هذه المعطيات الإيجابية. نحن اليوم عندنا رئاسة دولة، رئيس جمهورية، رئيس دولة، وعندنا حكومة طبيعية، وعندنا دعم عربي أوروبي أمريكي عالمي فاتيكاني لحتى نعالج مشكلة لبنان. وزيارة البابا الأخيرة هي إثبات لذلك. ولكن نحن على الأقل نصف اللبنانيين غير واعين لهذا الوضع، ويوجد إرادة عالمية عارمة شاملة لكي نقفل لبنان الساحة ثم لبنان الساحات، ولكن نصف اللبنانيين يمارسون المراوغة والتموضع والتزاكي والمعلشية وينتظرون المخارج من الخارج. في اجتماعات عديدة مع أشخاص مثقفين ولهم مواقع في لبنان، يتحدثون عما يحدث في إسرائيل وما يحدث في أمريكا وما يحدث في العلاقات الدولية، ولا ملاحظة ما هي مسؤولية اللبنانيين. وهنا الخطر الأكبر، ليس لدينا وعي كاف عن الحالة الدولية بالفعل. هذا الوضع المتردي متأزم عالميا،
1: تتحدث عن النظام العالمي دكتور.
2: يمكن أن يدوم جيل كامل. الأمم المتحدة عاجزة، ما في حد أدنى من المعايير في العلاقات الدولية. في توازن قوى وعلاقات قوى، ولكي يخرج عن ذلك نظام عالمي مع حد أدنى من المعايير، قد يتطلب ذلك سنوات عديدة وجيل كامل.
1: جيل كامل يعني كم سنة دكتور؟
2: لا أقل من 20-25 سنة.
1: 20-25 سنة سنستمر في هذا الوضع الميؤوس منه في لبنان؟
2: أنا ما قلت أنه ميؤوس منه، أقول أنه بعض القوى الأقليمية والعالمية تراهن على الوقت في سبيل تغيير نظام العالمي لكي تمارس هيمنة على عالمية. ما هو مسؤولية لبنان؟ مسؤولية اللبنانيين، مسؤولية اللبنانيين أنه يضبضبوا ويمارسوا مفهوم الدولة، وهذه التموضع والتزاكي والتكاذب والمعلجية في قضية الدولة أصبحت خطيرة جدا. نصف اللبنانيين على الأقل ما زالوا يمارسون التموضع والتزاكي والتكاذب فيما يتعلق بالأمور البديهية متعلقة بالدولة، بالرغم من الكارثة وتعميم الكارثة الحالية.
1: نعم دكتور، عذرا على المقاطعة، حين تقول أنه اليوم في رئيس جمهورية، تقول في حكومة طبيعية، اليوم في مجلس نواب عم بيقوم بدوره بالحد الأدنى يعني إن صح التعبير، اليوم في دعم دولي كبير جدا استثنائي يوفر اليوم هيدي المظلة للداخل للدولة اللبنانية لتقوم هذه الدولة وتنهض بمؤسساتها. طيب اليوم وين التوك مثل ما منقول باللبناني، وين المشكل؟ طالما عنا رئيس بده الدولة، وعنا رئيس حكومة عنده خطوات متقدمة بالسيادة، والمؤسسات عم تبلش شوي تفعل حالة، وين التوك؟
2: هون عندي هون هيدا السؤال. نحن بلبنان كلبنانيين عنا تصور للدولة على طريقة صدام حسين وستالين والقذافي، إنه الدولة تفرض نفسها وتحسم، ولكن نحن أحرار. لحتى الدولة الرئيس حافظ الأسد بدمر حما والناس ساكتة، لكن اللبنانيين بذات الوقت في دولة وإرادة دولة في الحكم، ولكن الدولة اللبنانية بحاجة إلى شرعية لحتى تكون بواجباتها، لأنه هن أحرار. والناس بيسألوا وين الدولة؟ ليه ما عم تشتغل الدولة؟ أنا لا أناقض هؤلاء الناس، ولكن أين الشرعية؟ هون بدي أذكر وقت اغتيال الرئيس الحريري. وقت اغتيال الرئيس الحريري 1.5 مليون من اللبنانيين بشكل عفوي وليس بدعم وتحريض من أي أحزاب
1: نزلوا إلى الشارع.
2: وكان الجيش السوري في لبنان.
1: صحيح.
2: ما عاد يقدر أحد جيش سوري يقعد على الرصيف. أين هذا الدعم اللبناني للدولة اللبنانية وللسيادة اللبنانية وللوطن اللبناني؟ أنا كثير مستاء جدا وربما متشائم، ليس ما يتعلق بلبنان ومستقبل لبنان، ولكن متشائم جدا من هؤلاء السياسيين متموضعين المسترئسين الصامتين على مسافة واحدة من الجميع، وهيدول صاروا كتير خطيرين. وبتعرف هولي بيقول عنهم الكاتب الفرنسي أنطوان دي سان إكزوبيري يلي بيجربوا يسيروا ويساوموا مش بقضايا اليومية، هيدي معلشية وبيناتنا وشو فيها ومشيها وتحمل السلو العرض، رح نحافظ عليها في علاقاتنا الشخصية واليومية. لكن بقضية السيادة ما في معلش، ما في بيناتنا.
1: بس دكتور، هؤلاء اللي عم تحكي عنهم المستاء منهم والمتشائم منهم المتموضعين المرائين إن صح التعبير، صاروا قليل يعني اليوم ما عندهم أي قرار بالدولة اللبنانية، صاروا شوي على الهامش، كأنه التاريخ استبعدهم على الهامش، يعني ما فينا نقول أنه هن اليوم عم بعرقلوا قيام الدولة. طيب شو المشكل إذا هول المتموضعين اليوم ما عاد هالقد دورهم فعال بالدولة اللبنانية، في بمحل معين تقصير من هذه الدولة؟
2: أنا عندي معك حق، هيدول عم يضعفوا واقع الأمور عم تهمشهم، ولكن هول عندهم إمكانية الضرر كتير خطرة.
1: نعم.
2: وأنا هنا أفهم موضوع الجيش اللبناني، الجيش اللبناني جيش لبناني، وحتى في وضعه الحالي قادر على معالجة أمور لبنان، ولكن في ناس قد يعرقلون ذلك. وفي رهان خارجي إنه إذا تدخل الجيش في بعض المناطق لجمع السلاح بيروح فيه 20-30 مئة قتيل، وفي قوة إقليمية تراهن على فتنة داخلية. بقى هنا يعني الإعلان الصريح والواضح في دعم الشرعية اللبنانية بالغ الأهمية. وهنا يلي هو مسيء جدا جدا ويتطلب معالجة في علم النفس العيادي حالة مرضية، إنه كيف بعض الجهات اللبنانية الطائفية تعتبر إن الانضمام إلى الدولة هو هزيمة.
1: نعم.
2: انضمام إلى الدولة من لا هزيمة ولا انتصار. تعرف مفهوم الشرعية مش القانونية كتير ضعيف بإدراكنا. اليوم يوجد في العالم حوالي 33 دولة مساحتها الجغرافية أصغر من لبنان، ليشتنطاين ولوكسمبور وغيرهم، فاتيكان، 33 دولة. طبعا ما عندها جوار عدائي مثل إسرائيل، وما عندها جوار عربي قائد التحول الديمقراطي، لكن كيف حامي نفسها؟
1: كيف؟
2: خلينا نحن أنا وياك نعمل فرقة ميليشيا ونروح نحتل أندور، شو رأيك؟ فينا؟
1: أكيد
2: أو نحتل الفاتيكان؟
1: أكيد لا.
2: هيدي الشرعية لجيتيميتي. لو الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية ورئاسة الدولة فيها هذا الدعم الشرعي، إيه؟ مثل وقت اغتيال الحريري، تعالج قضية لبنان بيومين ثلاثة.
1: نعم. طيب دكتور، سؤال اليوم كتير مهم وأساسي. اليوم دور الجيش هو دور أساسي ومحوري، لأنه هو على الأرض وهو الشرعية في لبنان، وهو الضامن لمؤسسات الدولة إن صح التعبير. اليوم استوقفنا مشهد هيك جلي وجميل في الجنوب، وتحديدا في مدينة النبطية، حين عزز الجيش اللبناني انتشاره داخل هذه المدينة. شفنا أهالي النبطية كيف استقبل الجيش بنثر الأرز، وعلى عكس مشاهد تانية كنا نشوف عبارات التخوين إلى الجيش اللبناني. اليوم ما الذي يعيق، ما الذي يمنع الجيش اللبناني من ممارسة دوره على الأرض، من محاصرة أو تفكيك البنية العسكرية للسلاح غير الشرعي في لبنان؟ اليوم في قرارات حكومية، قرارات من الدولة اللبنانية صادرة، اليوم كأنه في هو بين القرار السياسي وبين العسكر. مين المسؤول عن هذه الهوة، ومين بيقدر يرمم هذه الهوة ليكون الجيش حازم وحاسم في تطبيق قرارات الدولة اللبنانية؟
2: هون في نوعين من السلاح. في سلاح الموقف، سلاح الموقف، وفي السلاح العسكري. أوقات عديدة ما فينا أنا ألجأ إلى السلاح العسكري بشكل مباشر، نظرة إلى الكلفة. ولكن أين سلاح الموقف؟ في الفترة الأخيرة يعني سمعت تصاريح عن الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية في عبارات بلغتنا أصبحت تافهة. الوحدة الوطنية في لبنان هي الدولة، التضامن الوطني غير موضوع. بكل بلدان العالم في نزاعات وفي خلافات، إيه؟ لكن الوحدة الوطنية شو التعبير عن هي الدولة؟ وهنا الجيش اللبناني، هل أسمع مواقف واضحة صريحة عريقة في انسجام تام مع تراث الجيش اللبناني؟ بالفعل في تاريخ الجيش اللبناني وصدر جزء واحد وجزء الثاني، الجيش اللبناني عنده تاريخ عريق جدا. أين سلاح الموقف بدون ميوعة، بدون تردد؟ وغالبا سلاح الموقف يغني عن السلاح العسكري المباشر. وهنا هل إلى متى ينتفض الشعب اللبناني؟ الشعب اللبناني تعود على بسموها اعتدال. لطيفة الكلمة شو صارت تلوثت. تعرف كلمة اعتدال مشتقة من عدل؟
1: نعم.
2: وعن مسافة واحدة من الجميع. بقضية الدولة، الدولة في لبنان تحسم أو تساوم، هيدا لب الموضوع. الدولة في لبنان تعودت في فترات عديدة نتعمل مساومات نتيجة اتفاق القاهرة سنة 69، ثم اتفاقية قاهرة متجددة في 6/2/2006. اليوم هيدا عهد المساومات في إطار الدولة أصبح مستحيلا وأصبح مميتا وأصبح مناقضا للكيان اللبناني. نحن مطلوب منا أن نصل إلى قضية الدولة اللبنانية التي تحسم ولا تساوم.
1: قالها الدكتور سمير جعجع بخطاب قدس الشهداء، قال تحديدا آن الأوان لتكون هناك دولة تحزم وتجزم. هل يعلن الدكتور جعجع من خلال هذا الكلام دكتور مصرة أنه اليوم على الجيش اللبناني القيام بمواجهة حزب الله واتخاذ خطوات مباشرة عسكريا على الأرض؟
2: هنا أريد أن أميز بين السلاح الموقف من قبل الجيش والسلاح العسكري المباشر. قبل السلاح العسكري المباشر نريد سلاح الموقف. وأنا ما يثير الراحة اليوم بالفعل هو سلاح الموقف لدى رئيس الجمهورية رئيس الدولة، وسلاح الموقف لدى الحكومة حكومة طبيعية مع بعض المراوغات الداخلية يلي تصير الكرف. ولكن سلاح الموقف من قبل القوة الفاعلة في لبنان ومن قبل نصف الشعب اللبناني الذي ما يزال يراوغ ويساوم ويتموضع.
1: بس دكتور عذرا على المقاطعة، سلاح الموقف اليوم حتى الساعة لم يجدي نفعا. يعني اليوم رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة في لبنان، ألا يفترض أن يكون أكثر حزما وجزما مع المؤسسة العسكرية لتقوم بمهامة على أرض الواقع؟ وهون اسمح لي أن أستند إلى ما قاله أيضا في الأمس رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، يقول أنه الجيش اللبناني منتشر أصلا في مدينة النبطية، فهو أو القول أنه الجيش اللبناني منتشر أصلا في النبطية قول لا يطعم خبزا في الوقت الحاضر، إذ ليس المطلوب أن ينتشر الجيش اللبناني فحسب، بل المطلوب أن يفكك كل البنى العسكرية والأمنية غير الشرعية الموجودة في مناطق انتشاره، وأن يفرض سلطته وحده تنفيذا لقرارات الحكومة اللبنانية.
2: نحن بالفعل نحن في حالة تقسيمية مستحيلة في دولتين وعم نهرب من الموضوع بشكل مباشر. عم نقول تسليم السلاح استعادة الدولة، لبنان واقعيا حسب الوصف العلمي والواقع هو في حالة دولتين. نحن في حالة في دولة رسمية شرعية وفي دولة تانية رديفة عندها جيشها وعندها دبلوماسيتها. ماذا تفعل في هذه الحالة؟
1: شو؟ ماذا نفعل؟
2: بهذه الحالة في تطرح الموضوع بوضوح. ما عم ينطرح الموضوع بوضوح. هل نحن دولة لبنانية عندها جيش واحد ودبلوماسية واحدة أم لا؟ وهذه المساومة اللي صارت مع قضية السفير اللي اعتبر بيرسونا نون غراتا
1: السفير الإيراني
2: الموضوع. ما في مساومة بقضايا السيادة. قضايا السيادة بطبيعتها هي بدها ثقافة بلبنان وبدها إعادة تثقيف الناس. قضايا السيادة بلبنان هي بطبيعتها ثنائية، يعني الجواب فيها نعم أم لا.
1: من ساوم في قضية السفير الإيراني في لبنان دكتور؟
2: نحن معتادين على المساومة وهيدي مستقبل لبنان بخطر نتيجة ذلك. هيدا موضوع كتابة على كل حال، الدولة والعيش معا.
1: صحيح.
2: إما اللبنانية بدهم يقرروا يكونوا دولة أو منهم دولة،
1: لأنه عم ناخذ قرارات يا دكتور وعم نرجع نساوم عليها هذه القرارات.
2: وهيدي جذورها بذهنية اللبناني وعقلية اللبناني.
1: نعم.
2: وهيدي أسبابها أسبابها مش عندما نسميه الأحزاب التقليدية بلبنان. لا، أحزابي اللي بنسميها تقليدية بلبنان عندها تراث عريق جدا في الدفاع عن الاستقلال والسيادة، كتائب الأحرار الاشتراكي، حركة أمل،
1: القوات اللبنانية،
2: القوات اللبنانية اللي هي نابعة من كذب الكتائب، كلهم هيدول الأحزاب اللي بنسميها تقليدية عندها شو هذا؟ طيار الوسط، رفيق الحريري، كمال جنبلاط، في عدم نكران جميل لأحزابنا اللبنانية اللي بنسميها تقليدية. كل مصيبة لبنان نابعة من 2-3 بيوت سياسية جديدة. من أن هول 2-3 بيوتات سياسية جديدة هيدي أنت بتعرفهم هولي. 2-3 بيوتات سياسية جديدة خربت تراث عريق في، وكان في بمناسبة كم أشهر.
1: عم نحكي عن الـ عن الـ عن ميشيل عون تحديدا الرئيس السابق.
2: بيوتات سياسية جديدة
1: وسليمان فرنجية
2: خربت تراث لبنان.
1: ساعدني بالتالي
2: تعرف كان عندنا مؤتمر مهم بمناسبة تغييب الإمام موسى الصدر من 4 أشهر. أنا كان عندي محاضرة حال الإمام موسى الصدر، وأنا كاتب تقديم لكتاب موسوعة الإمام موسى الصدر، وقلت عندما يتعود أمل إلى أمل يتم معالجة كل مشاكل لبنان.
1: لكن الإمام المغيب قال ذات مرة أنه سلاح زينة الرجال يا دكتور.
2: طبعا سلاح زينة الرجال، بس مش سلاح هيك،
1: بس هيدي حجة عم يخدها اليوم الحزب ليبقي على سلاحه.
2: لا لا لا لا، لا حتى لو قال الإمام موسى الصدر قال سلاح زينة الرجال، طبعا سلاح دفاع عن الاستقلال، عن السيادة، عن الوطن طبعا. بس السيادة تضرب الدولة وتخرب لبنان؟ لا
1: دكتور. اليوم في وساطة أمريكية بين الجانب ترفض أن نقول أو أن نستخدم تسمية المفاوضات، تقول الوساطة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل. اليوم دخلنا إلى جولة ثامنة من المتوقع عقد خلال الشهر الجاري، خلال شهر أيلول. حتى الساعة لم يحدد لمكان ولا زمان هذه الجولة من الوساطة الأمريكية، وحتى الساعة أيضا لم يرشح عن هذه الوساطة أي ترجمة فعلية عملية على أرض الواقع باستثناء زوتر الغربية.
2: هيدي الوساطة فهمت غلط وتم تحويرها عن مضمونة، وهي بالفعل وساطة وبعض الناس القانونيين، ما عم بقول حقوقيين، بلش يعملوا لي شروحات قانونية سطحية بشأنها. طبعا وارد فيها 16 مرة disarmament of non-state actors، مكتوب فيها 16-17 مرة انه المطلوب الدولة اللبنانية تحسم امرها وان تنزع السلاح من القوى التي غير تابعة للدولة.
1: نعم.
2: لحتى انا مع مين بدي فاوض؟ هيدا الوساطة عم بتقلنا خلي الدولة تكون دولة لحتى اقوم بمفاوضات. نحن ما عملنا مفاوضات، عم بتقلك مين مع مين بدي فاوض؟ أنا بدي الدولة اللبنانية تكون دولة.
1: دولة هلأ لنا دولة دكتور؟
2: نحن في حالة دولتين واقعيا، دولة رسمية شرعية ودولة أخرى رديفة ذات جيش وتسلح خارجي ودبلوماسية خارجية. هيدي الاتفاقية الإطار طالبة إنه دولة تكون دولة. هيدا المطلوب.
1: الدولة لحد هلأ دولة ولا منا دولة؟
2: لا نحن في حالة دولتين.
1: في حالة دولتين. طيب دكتور اليوم كيف السبيل لنزع هذا السلاح؟
2: أول شيء بده امتداد الشرعية الاجتماعية للجيش اللبناني والحكم. هيدي.
1: ماذا تقصد بذلك؟ خلينا نوضحها للمستمع. ماذا تقصد بذلك؟
2: يعني بتعرف انه في اليوم رهان من قوة اقليمية انه تعمل فتنة داخلية انه يتدخل الجيش ببعض المناطق ويروح شي 100 قتيل. ايه شغلة خطيرة
1: حقيقة. هي شيء خطير دكتور؟
2: ايه
1: حقيقة تدخل الجيش لنزع السلاح هو امر خطير.
2: مش هيك انه فيك تفتعل حرب اهلية داخلية. وهذين كأكترية الحروب اللي حصلت في 75-90 كانت أكتريتها مفتعلة.
1: صحيح
2: فيك تفتعل. والنظام الإقليمي اليوم بده يفتعل حرب داخلية وهي بالفعل مستحيلة وبيفشل فيها.
1: طيب
2: ايه؟
1: شو الحل لكن؟
2: السبب الحل فيها مثل أعطيتك مثل رئيس الحريري. اختيار رئيس الحريري وقت فيه شرعية يعني دعم شعبي واسع.
1: يعني أنت اليوم تعول على انقلاب داخلي من داخل البيئة الحاضنة للحزب لنزع هذا السلاح. ما في حدا غيره بشيله.
2: وبعدين اللي بده يعمل حرب أهلية يعمل حرب.
1: وكرمال هيك قلت أنه الوضع اللي عايشين فيه قد يستمر 20-25 سنة لتقنع هذه البيئة أنه هذا السلاح ما عاد يجدي نفع.
2: وهذه البيئة عم بتمارس ابتزاز شانتاج يعني عيب عيب. هيدي السلم الأهلي يلي اشتغلنا فيه 30 سنة ايه تأرسي قواعده يتحول الى مجال ابتزاز. انه او بتقبل بالأمر الواقع او بعمل حرب أهلية شيء يصير الكرف. الكرف شو؟ الكرف ما عاد في معايير بلبنان. ما عاد في مبادئ. ما عاد في أخلاق. ايه عملوا حرب أهلية بيفشلوا تاني يوم.
1: دكتور
2: حرب الأهلية منا تهديد.
1: صحيح
2: عيب عليهم. عيب عيب خجل مخجل كيف ماشي بالرأي العام. ايه قوة سياسية فكرية اجتماعية نضلنا 30-40 سنة لإرساء السلم الأهلي عم تحوله اليوم لمجال ابتزاز. مو الحرب أهلية إذا بتقدر اليوم. إيه تاني يوم تفشل.
1: نعم دكتور كيف
2: هيدا تهديد هيدا.
1: نعم كيف تعول على البيئة الحاضنة لحزب الله لإحداث انقلاب وبنفس الوقت تقول أنها تمارس الابتزاز والتهديد والتهويل بالحرب؟
2: ما بدي أعمل عدائية لأنه التيارات العدائية ما بتنجح. إيه هلأ كل شيء بدأ يعني المقاومة ضد إسرائيل بدأت بشكل معين وكيف تنتهي موضوع آخر. كل شيء بالسياسة قد يبدأ بطريقة وينتهي بشكل آخر. أنا أقدر كل شهداء المقاومة كل اللي ضحوا بالجنوب ودافعوا عن الجنوب. اليوم في تحولات أخرى في المنطقة وفي العالم تتطلب ما يسميه بتعرف هذه الفلسفة اليونانية ما إلى ترجمة العربية لبريدانس مش الحذر. لأنه بالسياسة أغلب الأحيان ما عندك خيار بين الجيء الحسن والسيء بين السيء والأسوأ.
1: نعم
2: شو
1: نعم.
2: والفكر العربي ما عنده هالتفكير العقلاني. صح. أنا اليوم ما بدي أنتقد المقاومة وكل شهداء المقاومة كل اللي ضحوا لكن اليوم في تطورات داخلية وعالمية ودولية علي أن أختار بين السيء والأسوأ.
1: بس يا دكتور رئيس الجمهورية مد اليد لحزب الله طيلة سنة ونص يتحاور هو وياه ونشرع أبواب القصر شرع مستشارين ووكلهم بمفاوضات ثنائية بين بعبدة وبين الحزب. اليوم وصلنا إلى طريق مسدود بين القصر وبين حارة حريك. يعني اليوم في قطيعة بين بين الدولة وبين الحزب.
2: طب مش ما اسمه قطيعة،
1: شو اسمه؟
2: إما الدولة دولة أو منا دولة.
1: نعم
2: أنا ما هم قاطع حدا.
1: طيب
2: تعرف بغير بلدان، بغير بلدان في السودان وفي تشيكوسلوفاكيا الماضي صار في تقسيم بشكل رضائي. بلبنان نحن في حالة تقسيمية مستحيلة. أرجوك أرجوك ما يفهموني غلط. نحن في حالة تقسيمية مستحيلة بدولتين. نطرح الموضوع بشكل واضح. إذا قادرين يعملوا دولة بمنطقة ببيروت أو بزاوية بالجنوب يعملوها بدون عدائية. مستحيلة قلت لك مستحيلة وغير مرغوبة.
1: صحيح.
2: غير مطلوبة وغير مقترحة على كل حال. بس ما نكذب على بعضنا.
1: دكتور...
2: ما فينا نعيش بدولتين.
1: دكتور اسمح لي أن أستطلع رأيك بموضوعين بلشي دهمنا الوقت. الموضوع الأول التهميش اليوم لموقع وزارة الخارجية اللبنانية، شو رأيك في هذا التهميش الحاصل؟
2: هيدي من أهم المواضيع وهيدي موضوع كتابنا حياة لبنان الرسمي إطار جامعة الدول العربية. والحمد لله عنا رئيس، عنا وزير خارجية. بعد اليوم ممنوع يجي وزير خارجية إلا على نمط شارل مالك وغسان تويني وفؤاد بطرس وخليل أبو حمد وجو رجي. أبدا.
1: تعتبر الوزير جو رجي خليفة اللي سبقته، ممنوع يجي أقل.
2: وإلا ما بدنا وزير خارجية، لأنه إجا وزارة خارجية ما إنه وزارة خارجية، وزارة الخارج. هولي وزارة الخارج عيب. وهذا موضوع كتابنا اللي رح ينوعه شهر هذا الشهر. أنا أمل أن يكون بأول كتابنا على كل حال في خطاب القسم لرئيس الجمهورية.
1: صحيح.
2: وبيان الوزارة ولينب عبدة. ممنوع بعد اليوم يجي وزير خارجية إلا على نمط شارل ميرك وغسان تويني وفؤاد بطرس وخليل أبو حمد وجو رجي. ممنوع اطلاقا. انت وزير خارجية لبنان بس وزير الخارج. شو
1: طيب اليوم في تهميش لدور وزير الخارجية رغم مواقفه السيادية المتقدمة، لماذا هذا التهميش برأيك دكتور؟
2: هيدا قلت لك لبنانيين، انا قاطع الامل من نصف اللبنانيين. نصف اللبنانيين بدنا نبهدلهم. كل هؤلاء يعني متموضعين مسترئسين صامتين على مسافة واحدة من الجميع بقضية السيادة. هؤلاء بقول عنهم سندك زيبيري شو أتقيأهم. بستفرغهم
1: الرماديين
2: بقضية السيادة. ما في رمادية،
1: ما في رمادية،
2: في نعم وفي لا. وفي شهداء شهداء لبنان يلي قالوا نعم أم لا. كمال جملاط، رفيق الحريري، بشير جميل. أبدا ما في رماديين بالسيادة.
1: دكتور دعا رئيس مجلس النواب في الأمس إلى جلسة عامة لمجلس النواب لمساءلة عامة للحكومة اللبنانية. توقيت هذه الدعوة ألا يثير الريبة بالنسبة لإلك أو لا هذا شيء طبيعي بين المؤسسات داخل المؤسسات؟
2: ما بعرف، هذه ضمن هيك المسيرات اللي عم تصير. ما في يعني
1: معقولة دعوة تنفيسية خفف نتفة احتقان ولا هناك هيك علامات استفهام مشبوهة لإسقاط هذه الحكومة؟
2: يجب تقدير يعني صعوبات الرئيس بري بالفعل. وأنا من المعجبين والمؤيدين وتلامذة الأميام موسى الصدر. عندما تعود أمل إلى أمل تعالجت كل مشاكل لبنان.
1: كيف تعود أمل إلى أمل؟
2: هي عم بدأت تعود إلى أمل.
1: كيف لمست هذا الشيء دكتور؟
2: لا طبعا لمسناه بعدة مناسبات بالفعل.
1: بس الخطاب الأخير للرئيس نبيه بري في ذكرى الإمام المغيب كانت متماهية بالتمام والكمال مع مع حزب الله، مع خطاب حزب الله، كانت بعيدة عن رجل يعني الدولي.
2: هذه كلها أمثول لنا كلنا جميعا.
1: نعم
2: فبقى نلعب بالسيادة الوطنية. نحن كلنا لعبنا بأشكال مختلفة بالسيادة الوطنية.
1: نعم.
2: بالرغم من معاناتنا. وكل لبناني لعب بالسيادة الوطنية وتعامى عن بعض القضايا. نحن بحاجة إلى نقد ذاتي شامل للسلوك اللبناني.
1: نعم.
2: بتعرف شو قالت سفيرة أوروبية قبل ما تغادر لبنان؟
1: ماذا قالت؟
2: بتقول إذا بكن ضلوا مستمرين بألاعيبكم ما تعتمدوا على دبلوماسيتنا. نحن عم نمارس تلاعب.
1: نحن شعب لعوب.
2: ايه شعب ايه عم نلعب بقضايا جوهرية.
1: الشعب لعوب ولا الدولة لعوبة؟
2: لا الشعب. وبعدين قليلة شو يعني انه لحتى امريكا تعين سفير من اصل لبناني
1: في لبنان.
2: يه لحتى البابا يجي على لبنان ثلاثة ايام.
1: صحيح.
2: طب شو بدك اكثر من هيك؟
1: نعم دكتور، بعد عندي دقيقة لأختم فيها هذه الحلقة. أريد منك أن تتوجه اليوم إلى المسؤولين وإلى المعنيين في قيام هذه الدولة وانتشال هذه الدولة من براثن الدويلة. ماذا تقول لهم؟
2: لا بدي أتوجه إلى نصف اللبنانيين يلي هون متأملين بمقعد وزاري أو مقعد نيابة أو بمركز بالإدارة العامة. مش أخذين موقف صريح وواضح من قضية استعادة الدولة في لبنان. هون ممنوع بقى حدا ينتخب النواب أو يجوا على وزارة أو يجوا على رئاسة الجمهورية أبدا. هون مصيبة لبنان، هون خوانة خيانة. نحن في قضية واحدة بالقانون مش واضحة. ما معنى خيانة؟ اليوم الوضع الحالي في لبنان عندك نصف اللبنانيين خوانة. ايه انا اقدر كل النضالات اللي حصلت بالجنوب والمقاومين والشهداء. ايه ولكن في بالسياسة قلت لك فضيلة الحذر. ايه
1: نعم
2: يلي هي الخيار بين ليس بين الجيد والسيء. بين السيء والأسوأ.
1: صحيح.
2: ايه
1: نعم دكتور أنطوان مصر عضو المجلس الدستوري سابقا، شكرا جزيلا لكل هذه الإحاطة، شكرا جزيلا لكل هذه القيمة اللي تفضلت فيها في هذا الحوار. أشكر حضورك في استديوهات لبنان الحر وأتمنى دائما لك صحة العقل وأيضا الجسد. أهلا وسهلا فيك دكتور. في الختام اسمحوا لي أن أوجه تحية إلى إليج ميرزا روات جرمانوس ومارك البيطار. شكرا لكم مستمعين، كان معكم إعدادا وتقديما وليد فريجي، إلى اللقاء.
0: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الإدمان هو مرض بيصيب الدماغ، هو منه ضعف بالإرادة. حسب الدراسات الحديثة، الإدمان هو اضطراب مزمن بالدماغ بيؤدي لفقدان السيطرة على استخدام مادة أو ممارسة سلوك رغم معرفة أضراره. بيشمل الإدمان الكحول، المخدرات، الأدوية، المقامرة، الألعاب الإلكترونية وغيرها. علاماته زيادة الكمية، فقدان السيطرة، إهمال العمل والأسرة، الاستمرار رغم الأضرار، أعراض الانسحاب عند توقف. بالنسبة للعلاج، إزالة السموم عند الحاجة، العلاج النفسي، العلاج الدوائي، إعادة التأهيل ودعم الأسرة. الإدمان هو مرض قابل للعلاج، كل ما بلش العلاج مبكرا

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة إيمونتال كافال لوقية بدولار و90 سنت، جامبون إكسترا كازا ديمون لوقية بدولار و70 سنت.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. عشرة تفجيرات عنيفة في المنصوري والوجود الأمني في النبطي يتعزز. السفارة الأمريكية: اللبنانيون يفضلون الدولة على سلاح حزب الله، والخطيب في عين التيني. عون يطلع من صدي على نتائج المحادثات في مواضيع الكهرباء وينشر قانون إصلاح وضع المصارف. سامي الجميل: وجود علي الطاهر 2 في البقاع وبيروت والمتن وكسروان يعني أن كل أهلنا مهددون. التصعيد يتواصل على جبهات يمنية، الحوثيون يسيطرون على المخا، واتصال قطري سعودي يبحث تعزيز الاستقرار. إيران تصعد لهجة التحدي، وترامب يحذرها من التهور.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر وجمانة صغيب مرد. صورة المشهد الميداني الجنوبي على حالها من الغارات والتفجيرات والتوتر المتصاعد والتهديدات المكثفة في وقت يكثف الجيش اللبناني والقوى الأمنية الانتشار في النبطي والسيطرة على الأرض في إطار تعزيز سلطة الدولة، علما أن المطلوبة فرض سلطة الجيش وحده وإزالة كل البنى غير الشرعية في مناطق انتشاره. في هذا الوقت عاودت واشنطن التأكيد على استمرار المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، معلنة أن اللبنانيين يفضلون الدولة على سلاح حزب الله. وفي الشأن الداخلي والمالي يتابع مجلس الوزراء مسار النقاش في مشروع الموازنة.
1: ففيما بدأ انتشار عناصر أمن الدولة والأمن العام في

0: تفجير جديدة في حولة في قضاء مرجعيون. وفي القضاء نفسه ألقت محلقة إسرائيلية مواد متفجرة على منازل في بلدة بني حيان تمهيدا لنسفها وتفجيرها. واستهدف قصف مدفعي أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفدون، كما استهدف قصف ثقيل محيط أسلوقي.
1: واستهدفت رشقات نارية كثيفة من القوات الإسرائيلية نحو بلدة كفر شوبة وأطرافها، مما أدى إلى اندلاع حريق بسبب الرصاص الحارق، وسجلت غارة بين بلدتي زبقين وشحين. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في منطقة الدبش غرب مدينة ميس الجبل، ودمر معملا لفرز النفايات وعددا من المنازل والمنشآت الصناعية والزراعية.
0: وكانت مصادر أساس ميديا قد أفادت بأن إخلاء علي طاهر لم يكن قرارا أحديا اتخذه حزب الله بمنأى عن طهران، بل جاء تتويجا لتسوية إيرانية أعدت عبر وسطاء متعددين، وأمنت خروجا آمنا لخبراء عسكريين ينتمون إلى الحرس الثوري كانوا متواجدين داخل المنشأ المحصنة تحت التلة.
1: واليوم أجرى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اتصالا هاتفيا برئيس بلدية النباطي عباس فخر الدين، وأكد له أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها، وسيتم تعزيز حضور مؤسساتها وأجهزتها في المدينة وفي مقدمها قوى الأمن الداخلي، إلى جانب الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، فور الانتهاء من أعمال ترميم السرايا الحكومية.
0: وسط هذه الأجواء كتبت السفارة الأمريكية في بيروت عبر إكس: كل يوم يبدي الشعب اللبناني بوضوح تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله. إن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات. إن الولايات المتحدة تشيد بهذه المجتمعات وتدعم حكومة لبنان في هدفها المعلن المتمثل في فرض السيادة التي يتولى الجيش اللبناني إنفاذها، وضمان أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية حصرا.
1: بعد علي الطاهر، هل ينتقل خطر المواجهة من النبطي إلى جزين؟ ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص.
3: غيرت السيطرة الإسرائيلية على علي الطاهر معادلات الميدان في الجنوب، وفتحت باب المخاوف من توسع رقعة المواجهة شمال الليطاني، ومن أن تتحول جزين ومرتفعاتها إلى ساحة بديلة في حال إبعاد النبطي عن المواجهة. وفي هذا السياق تحدث الخبير العسكري العميد توني أبي سمرة عبر لبنان الحر عن مخاوف أهالي جزين من تمركز حزب الله في جبل الريحان، وما قد يعنيه ذلك عسكريا وأمنيا للمنطقة.
4: مع تغير الميدان بفعل السيطرة على علي الطاهر، أصبحت النبطية والقرى المحيطة بها وصولا إلى كامل الزهراني الليطاني مهددة بمصير مشابه لما واجهه جنوب الليطاني. وهنا تظهر المفارقة السياسية، فهذه المنطقة تشكل جزءا أساسيا من البيئة الداعمة لنبيه بري، وبري لا يريد أن يرى معقله يدمر، لكنه في الوقت نفسه لا يريد في نهاية مسيرته السياسية أن يجد نفسه أمام الصراع المسلح مع حزب الله على غرار الثمانينات، وحزب الله بدوره لا يريد حربا شيعية شيعية، فيما لن يسمح لحرس الثوري الإيراني بسهولة بانفجار مواجهة داخلية بين طرفي المحور. من هنا يمكن فهم انتشار الدولة اللبنانية في النبطية، رغم أنه حتى الآن أقل من المطلوب، وهي رسالة إلى إسرائيل بأن محور إيران لا يريد أن تتحول النبطية إلى منصة لاستهداف علي الطاهر. لكن إغلاق هذا المسار قد يدفع المحور إلى البحث عن بديل، وربما نقل المواجهة إلى جزين ومرتفعاتها، خاصة وأن الحزب يمنع لسنوات أهالي جزين من الوصول إلى أراضيهم. وهنا تصبح المعادلة خطيرة، حماية النبطية من مصير جنوب الليطاني قد تعني نقل الخطر إلى جزين، وهنا يجب أن تتدخل الدولة لا بعد وقوع الكارثة بل قبلها. على الدولة اللبنانية أن تبادر فورا إلى إرسال الجيش بأعداد كبيرة إلى جزين ومنطقتها، وأن ينتشر بصورة فعلية وواسعة لحماية جميع أبنائها. وعليها أن تفرض سلطة الدولة بشكل واضح، وأن تعلن المنطقة عسكرية وخاضعة بالكامل للدولة، بحيث يمنع أي وجود أو نشاط أو استخدام عسكري من جانب أي طرف غير الدولة اللبنانية.
3: فهل تتدخل الدولة استباقيا لحماية جزين، أم تنتظر حتى تفرض المعركة واقعها؟
0: التطورات السياسية والجنوبية عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب.
1: سامي الجميل، إذا الدولة ما عملت شغلة فهذه الحرب قد تتوسع. جوش كرم.
5: سلسلة أسئلة وجهها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى الحكومة في مؤتمر صحفي عقده في البيت المركزي للحزب في الصيفي، متسائلا عن مدى تنفيذ قراراتها السيادية وما الذي يمنع الدولة من حصر السلاح في المناطق الآمنة.
6: سؤالنا اليوم منه شو القرارات اللي أخذتها الدولة، الدولة أخذت القرارات، السؤال هو عن تنفيذ هذه القرارات، ونحن ناطرين نهار الثالثة أو الأربعة أجوبة من الحكومة على هذه الأسئلة. شو تنفذ من قرارات مجلس الوزراء لهلا؟ شو تنفذ من خطة الجيش شمال ليطاني؟ شو صار بقرار حصل السلاح ببيروت بجبل لبنان وباقي المناطق اللبنانية؟ شو المانع نبلش فورا بالمناطق يلي ما لها علاقة بالترتيبات والمفاوضات الموجودة بجنوب؟ شو صار بباقي الأسلحة والمجموعات المسلحة غير الشرعية بما فيها السلاح الفلسطيني داخل مخيمات وخارجها؟ هل في أنفاق مخازن أو منشآت عسكرية غير شرعية بالمناطق المختلفة؟ هل تسلم الوفد اللبناني أو الجيش خرائط أو صور أو أحداثيات بمفاوضات روما؟ وهل تحقق الجيش منها ميدانيا؟ إذا تبين أن صحيحة شو عملت الدولة لا تمنع استخدامها كزريعة لضرب مناطق لبنانية جديدة، والأهم شو هي المهلة وأيمتى رح يصير حصر السلاح واقع على الأرض اللبنانية ورح تنتهي الدولة من هذا الملف تنقدر ننكب على بناء مستقبل أفضل لأولادنا. ليش عم نوجه هذا السؤال اليوم؟ أولا لأنه واجباتنا، ولأنه وعدنا ونحن ناطرين التنفيذ. ثانيا عم نطرحه من باب الحرص، نحن داعمين لفخامة الرئيس ولرئيس الحكومة ولهذه الحكومة، ونحن وعنا ملء الثقة أنه عندهم نفس الهواجس وعندهم نفس الطموح لبناء دولة سيدة حرة ومستقلة مثل ما نحن منشوفها ومثل ما جزء كتير كبير من اللبنانيين بيتمنوا.
5: النائب الجميل حذر من أن لبنان يقف على أبواب تطورات أمنية خطيرة، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، ومشددا على أن عدم قيامها بدورها سيؤدي لانكسار الدولة ومعها أحلام اللبنانيين وأمالهم. من البيت المركزي لحزب الكتائب في الصيفي، جوش كرم، لبنان حر.
0: نائب حزب الله حسن فضل الله اعتبر أن ما وصفها بالمقاومة جزء أساسي من الدولة وتميز بين الدولة والسلطة، متحدثا عن الاستمرار في الشراكة الكاملة مع الدولة، وغامزا من قناة رئيس الجمهورية بالقول إن السلطة الدستورية تنتهي.
7: بعد 7 جولات تفاوض لم يحصلوا على شيء، قدموا كل شيء للعدو، مضوا على ما كتب لهم ولم يحصلوا على شيء، ما في شيء حصلوا عليه، حتى هاي المناطق التجريبية ما حصلوا على شيء. هلا هم بداخلهم محبطين لأنه كانوا بدهم يسوقوا لهيك اتفاق أنه يؤدي إلى إنجازه. كل يوم نسمع مواقف إنهاء حالة العداء لإسرائيل، جربنا الحروب وشو عملت الحروب، بدنا نجرب المفاوضات. حالة العداء لإسرائيل متأصلة في شعبنا من جهة، وموجودة في نصوص قانونية وهي قضية ميثاقية، لا يمكن لأي شخص أو فرد كان رئيسا أو مسؤولا أو حكومة أن تنهي حالة العداء لإسرائيل.
0: واعترف فضل الله بتأثير العقوبات على حزبه.
7: أنتوا شايفين في حصار، في عقوبات، في محاولة خارجية ليس لثني الحكومة عن إعادة الإعمار، بل لمنع إعادة الإعمار ولمنع المساعدة، وأيضا لمنعنا ومنع وصول المال إلى أيدينا كي نساعد الناس. هذا جزء من الحرب.
0: موازنة 2027، من أين يبدأ البحث عن الإيرادات؟ سيمونا حتشيتي.
8: موازنة العام 2027 على طاولة الحكومة وسط تحدي لا يقتصر على الأرقام بل على قدرة الدولة على تمويل إنفاقها في بلد لا يزال يبحث عن تعافٍ اقتصادي ومالي مستدام، وبين الحاجة إلى زيادة الإيرادات وتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية، تبرز أسئلة حول مصادر التمويل وحجم الإنفاق والإصلاحات المطلوبة. إجابات تنقلها لبنان الحر عن لسان الكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر لمستمعيها.
9: وتكون الاقتصاد بانهيار وتكون البلد بحالة حرب، بتكون الموازنات هي موازنات بتمويلها داخلية، تكون هي مرتكزة على الضرائب. إذا كانوا عم بيقولوا أنه ما في زيادة بالضرائب، هذا ما بيعني أنه الموازنة منا كلها ضرائبية. كرمال هيك من وين عم بتأمن الدولة؟ عم بتأمن بهيدي الحالة بفعل أنه الاقتصاد واقف ما عم بيشتغل، اقتصاد نقدي، ما عنا قطاع مصرفي، ما عنا ميزان مدفوعات. يعني بالبداية تحديد مبلغ الإيرادات هو تحديد نظري، وبالتالي اليوم الكلام عن زيادة الإيرادات مفروض يكون بالأساس مرتكز على الماضي، والماضي ما فيه بيانات بتأكد أنه الدولة لمت أصلاً شو كان بدها تلم بالسنوات السابقة. عندما يكون الاقتصاد مأزوم، إيرادات الدولة يلي بتجي من وراء الاستثمارات ومن وراء زيادة حجم الاقتصاد بتكون منا موجودة.
8: ويبقى الامتحان الحقيقي لموازنة 2027 في قدرتها على تحقيق معادلة صعبة: دولة تحتاج إلى المال، واقتصاد يحتاج إلى النمو، ومواطن لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء.
0: ننتقل مباشرة إلى قصر بعبدة والزميلة مارسيل كرم العيلي للاطلاع على نشاط القصر وانعقاد مجلس الوزراء. تفضلي مارسيل.
10: شكرا جمانة. ينعقد مجلس الوزراء بعد قليل برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون للبحث في المستجدات السياسية والتطورات على الساحة اللبنانية، وتحديدا الملفات الأمنية في الجنوب في ضوء توسع الاعتداءات الإسرائيلية والغموض الذي يرافق مصير جلسات التفاوض المباشر. مجلس الوزراء سيطلع على خطة انتشار الجيش في النبطية وعلى التحضيرات للمؤتمر المقرر عقده في العاصمة الفرنسية لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. ومجلس الوزراء أيضا الذي سيبحث في جدول أعمال يتناول شؤونا إدارية مختلفة سيقيم عليه بطبيعة الحال ملف العسكريين المتقاعدين في ضوء تحركاتهم الاحتجاجية أمس، إضافة إلى ملف الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذين ينفذون اعتصاما في هذه الأثناء على مقربة من القصر الجمهوري. الرئيس عون كان اطلع صباحا من وزير الطاقة والمياه جوصدي على نتائج المحادثات التي يجريها في مواضيع الكهرباء والنفط والغاز مع كل من الأردن وسوريا والعراق وتركيا وقطر وقبرص ومواقف هذه الدول حيال الطروحات اللبنانية. كما اطلع رئيس الجمهورية من وزير الزراعة نزار هاني على الأضرار الزراعية الكبيرة في الجنوب التي طالت نحو 22.5% من الأراضي الزراعية، وتم البحث في تأمين الأذونات لمزارعي زيتون بالتعاون مع الجيش للوصول إلى أراضيهم وقطف محاصيلهم. وأمام رئيس عون أقسم اليمين رئيس وأعضاء هيئة الشراء العام وأبلغهم رئيس الجمهورية أن الفساد أرهق الاقتصاد اللبناني وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع بلا استثناء، مشيرا إلى أن هيئة الشراء العام هي أداة أساسية لترشيد الإنفاق العام واستعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بمؤسسات الدولة. تبقى الإشارة أخيرا إلى أن رئيس الجمهورية نشر اليوم قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها الذي كان أقره مجلس النواب. هذا كل شيء جمانة حتى الساعة من بعد.
0: شكرا مارسيل.
1: لجنة الدفاع تبحث واقع المؤسسة العسكرية والحواط على الجيش تطبيق قرارات مجلس الوزراء. هنادي سمرة.
11: خصصت لجنة الدفاع الوطني جلستها لاستعراض واقع المؤسسة العسكرية الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية التابعة لها في ظل الظروف الأمنية الضاغطة أكن داخليا أو نتيجة للحرب الإسرائيلية على لبنان، وذلك في حضور وزيري الدفاع والداخلية وممثلين عن قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي. رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد لخص المجريات والرؤية التي استمعت إليها اللجنة تحضيرا لمؤتمر دعم الجيش الذي سيعقد في 17 أيلول الحالي في باريس بالتزامن مع مطالبات نيابية بضرورة تطبيق القرارات الحكومية. بدوره عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط أكد خلال الجلسة على دور الجيش وأن لا يكون شريكا بالسلاح مع أحد وضرورة تطبيق قرارات مجلس الوزراء، لأن هذا الأمر ليس وجهة نظر.
12: قرارات مجلس الوزراء أن يكون صارم في تنفيذهم بأسرع وقت ممكن، لأنه المماطلة عم بتكلف لبنان الكثير من الويلات. لا يحمي لبنان إلا المؤسسات العسكرية الرسمية، وتطبيق القانون من وجهة نظر، تطبيق الدستور منو موضوع خلافي بالبلد. اليوم نحن قدام مفترق خطير جدا يا إما بنبني دولة يا على الدنيا السلام. ما في دولة ازدواجية دولة، ما في دولة تقوم بسلاحين.
11: من جهتها لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه اطلعت من وزير الأشغال ومدراء ديوان المحاسبة والمرفأ والمطار على خطة عمل الوزارة للعام 2026، وتابعت الملفات المتعلقة بمطار القليعات ومرفأ بيروت والنقل المشترك والطرقات وارتفاع الأسعار ومعاناة المواطن. رئيس اللجنة النائب سجيع عطية تحدث عن زيارات ستقوم بها اللجنة للاطلاع ميدانيا على الإجراءات، وقال العالم طلع على أمر نحن ما قادرين نمشي باص.
13: بصراحة البيروقراطية بالبلد كتير طويل. تخيلوا مثلا جبنا البساط من أول السنة، قالوا السنة لحد هلأ ما تسجلوا لأنه بدهم تأمين ألزامي ب2000 دولار، ما في مين يدفع ال 2000 دولار تأمين. شوفوا من مستوى من الأداء وكيف دولة نحن بدنا نكون على طموحات المواطن. بصراحة في كتير من المواضيع اللي تعمل أحباط لألنا وللبلد.
11: من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: سليمان في الديمان، أنطوان العمرية.
14: أكد الرئيس بشار سليمان بعد لقائه البطريرك الراعي في الديمان على ضرورة التزام حزب الله بمبادرة البطريرك القائمة على الحياد الإيجابي وتحييد لبنان عن الصراعات وفق ما أقرته الهيئة الوطنية للحوار، وأشار إلى أن تحييد لبنان كان سيجنبه مآسي الحرب، معتبرا أن خيارات حزب الله أدت إلى عزله وإلى سقوط لبنان في مأساة جديدة فيما يحتاج الاقتصاد إلى وقت طويل للتعافي. الرئيس سليمان انتقد تحول الحزب من مقاومة إلى دويلة داخل الدولة، ودعا إلى الالتزام بالمبادرات الوطنية لتجنيب البلاد مزيدا من المآسي.
15: والحزب صار بيعمل دويلة، والدويلة بدأ تطغي على الدولة، بعتقد هوني كان الخطأ الأكبر اللي نزلوا فيه. المهم علق شو كمان خطة البطريرك عم يرجع بيطلق نداءات ومواقف وطنية ومواقف صعبة. نتمنى انه يلتزموا شي مرة بهالتوصيات وبهالمبادرات لحتى يجنبوا لبنان المزيد. بيكفي بقى يكون لبنان واللبنانيين متراس لإيران أو لغير إيران.
14: من الديمان، أنطوان العمرية، لبنان الحر.
1: أعلنت وزيرة الشباب والرياضة نورا بيركداريان في مؤتمر صحفي للإعلان عن الأسبوع الرياضي في لبنان أن الرياضة هي إحدى المساحات التي نؤكد من خلالها أن لبنان قادر على المبادرة والإنجاز واستعادة دوره، وهي صورة وطن ورسالة انفتاح وجسر يربط لبنان بالعالم.
16: إن الأسبوع الرياضي هو في آن واحد مبادرة للصحة ومبادرة للشباب ومبادرة للمجتمع ورسالة إلى الخارج بأن لبنان رغم كل ما يمر به ما زال قادرا على أن ينظر إلى المستقبل. وهدفنا أن يشارك الجميع في هذا الأسبوع المميز، وأن يتحول إلى مناسبة وطنية جامعة تشمل مختلف القطاعات والمؤسسات والمناطق اللبنانية.
0: بدوره قال وزير الداخلية محمد الحجار أطلب من البلديات المشاركة بكثافة وبروح من التعاون والاندفاع والرياضة أساس لكل مواطن.
17: طبعا البلد عم يمرق بظروف صعبة، في عنا جنوب محتل، في عنا أوضاع غير مستقرة بالجنوب اللي عم تنعكس على الوضع العام بالبلد، ولكن دائما عند اللبنانيين إرادة الحياة بتتغلب، إرادة الاستمرار بتتغلب على كل الصعوبات. من هون تنظيم هذا الأسبوع الرياضي بنجاح هو رسالة إلى اللبنانيين بالدرجة الأولى لتمسكهم بوطنهم، لتمسكهم ب يعني الخروج أقوى من أي أزمة بيمرق فيها البلد، وبنفس الوقت حتى رسالة للعالم لنقول إنه لبنان دائما أي أزمة بيمرق فيها بيطلع منها أقوى وأقوى، وإرادة الاستمرار وإرادة الحياة بتبقى موجود بقوة أكثر.
1: في إطار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وتعزيزاً لمعايير السلامة العامة، عممت وزارة الداخلية والبلديات القرار المشترك الصادر عن وزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المتعلق بآلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميجاوات، والذي يحدد الشروط والمستندات المطلوبة وآلية الإشراف على تنفيذ أعمال التركيب.
0: أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 25/8/2026 وفي برج البراجني وبسبب خلافات مادية أقدم لبناني مواليد العام 2006 على إطلاق النار من بندقية باتجاه والده فأصيب في رقبته ورأسه وما لبث أن فرق الحياة وفر مطلق النار وتمكنت إحدى دوريات الشعبة لاحقا من تحديد مكان اختبائه داخل شقة في طريق المطار وأوقفته.
1: في حرب اليمن أعلنت ثلاثة مصادر حكومية يمنية أن جماعة أنصار الله الحوثيين سيطرت على مدينة المخا على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب الاستراتيجي وأفيد عن تصدر مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف معارك اليمن مجددا إذ تمنح السيطرة عليها نفوذا على محاور مأرب وصنعاء وصعدة.
0: من جهته أفاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بتوجيه القوات الحكومية في الساحل الغربي بترتيب صفوفها عقب هجمات قام بها الحوثيون.
1: وفي وقت يستمر التصعيد في الجبهات اليمنية مع احتدام المعارك على الساحل الغربي وامتدادها إلى محافظات عدة تحدثت مصادر عن تطورات ميدانية في جنوب محافظة الحديدة منها سيطرة الحوثيين على مدينة حيس.
0: تزامنا أعلن الحوثيون أن طيران السعودية شن أكثر من 40 غارة في اليمن في خلال الساعات الماضية.
1: في هذا الوقت أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تناول الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: إلى حرب إيران حيث صعدت طهران مجددا اليوم من لهجة التحدي لواشنطن إذ قال قائد الحرس الثوري اللواء حسن زاد نحن مستعدون لعمليات هجومية خاطفة.
1: بدوره أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يضطر إلى قصف إيران مجددا محذرا طهران من التهور وقال نلاحظ وجود بعض النشاط في جبل الفأس.
0: بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن تل أبيب سترد على أي هجوم من إيران بتدمير منشآت الطاقة فيها.
2: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي حار يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة حتى يوم غد حيث يتحول إلى معتدل نسبيا ويكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تنخفض قليلا على الساحل. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. السبت قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما ترتفع في الداخل ويتكون الضباب على المرتفعات.
0: في الختام إعادة للعناوين. عشرة تفجيرات عنيفة في المنصور والوجود الأمني في النبطي يتعزز. السفارة الأمريكية اللبنانيون يفضلون الدولة على سلاح حزب الله والخطيب في عين التيني. عون يطلع من الصد على نتائج المحادثات في مواضيع الكهرباء وينشر قانون إصلاح وضع المصارف. سامي الجميل وجود علي الطاهر 2 في البقاع وبيروت والمتن وكسروان يعني أن كل أهلنا مهددون. التصعيد يتواصل على جبهات يمنية. الحوثيون يسيطرون على المخا. واتصال قطري سعودي. إيران تصعد لهجة التحدي وترامب يحذرها من التهور. نشرتنا انتهت. أخرجها إذاعيا ماريانو داود.
1: إلى اللقاء.

0: يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوى الأمنية. أما إذا دعا الواجب فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن أراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا. فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.
1: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
2: حماية النبطية، هلل كثيرون لتعزيز وجود الجيش اللبناني في مدينة النبطية، واعتبروا أن هذه الخطوة تحمي المدينة من أن يحل فيها ما حل بعلي الطاهر والخيام وبنت جبيل، خصوصا أن إسرائيل سمت النبطية كهدف بعد علي الطاهر. لكن هل تعزيز وجود الجيش اللبناني في النبطية يحميها من إسرائيل؟ سبق للجيش أن انتشر في أكثر من منطقة في الجنوب ثم انسحب منها، ويخشى أن يكون اختبار النبطية شبيه باختبار المناطق التي انسحب منها الجيش، فتكون النبطية عرضة للانتكاسة كما تعرضت سائر المناطق للانتكاسة. في هذه الحال ما هو المطلوب؟ بكل بساطة خطوات جدية وليس خطوات ردة فعل أو استجابة لنداءات. فلو كانت النداءات تجدي لكان كل لبنان أطلق نداءات، فليس بالنداءات يتم إنقاذ مدن وبلدات وقرى الجنوب. لهذه الأسباب لا يفترض أن يتوهم اللبناني ولا سيما الجنوبي أن تعزيز الجيش بالطريقة التي يتم فيها هذا التعزيز سيحمي النبطية. السلطة اللبنانية تعرف تماما كيف بالإمكان حماية النبطية. المسألة تحتاج إلى أكثر من تعزيز الجيش.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.

سجل ظهر اليوم انتشار عناصر من الأمن العام في مدينة النبطية وإقامة نقاط مراقبة مؤقتة وتسيير دوريات داخل أحياء المدينة، كما سجل تسيير دوريات لأمن الدولة داخل المدينة بالإضافة إلى وجود دوريات للجيش اللبناني. وقد لاقت هذه الخطوة مزيدا من الارتياح والترحيب من المواطنين، حيث شهد السوق التجاري بعضا من الحركة وعودة الأهالي إلى الأحياء والمنازل. ويواصل الجيش الإسرائيلي تفجيره للمنازل في بلدة المنصوري، إضافة إلى الغارات التي تشنها الطائرات الحربية خصوصا في منطقة المشاع والوادي الواقع بينها وبين بلدة الحنية، كما عمد في المنصوري إلى تفجير الآبار الأرتوازية. يلتئم مجلس الوزراء في جلسة عادية منذ الثانية من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. ويتابع المجلس البحث في المستجدات إلى عدد من البنود العادية والمنتظمة والشؤون الوظيفية المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرزها موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية إلى تعيينات مختلفة، فضلا عن بنود طارئة تستدعي اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وزير المال ياسين جابر قال قبيل جلسة مجلس الوزراء أموال 5.6 مليون دولار التي يحتاجها متعهد مطمر الجديدة لاستكمال المرحلة الثانية من خلية تمر النفايات مؤمنة. في الخبر الأخير، قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات بعد استنفاد وسائل الحفاظ على العلاقات، ومنحت سفيرها 48 ساعة للامتثال للقرار وفق ما أعلن التلفزيون الجزائري. قبل الختام هذا النداء الإنساني، مستشفى مار يوسف بحاجة ماسة جدا إلى دم من فئة بي بوزيتيف للمريضة حنينة بدر، للاتصال 76 83 88 15. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

نبلغ البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخذنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا

من أرال التيم تحية لكم مستمعي لبنان الحار، من وين ما عم ترافقونا، من بيوتكم أشغالكم وسياراتكم، من لبنان والعالم. تحية الأكبر لكم أصدقائنا بحلقة جديدة اليوم، بدهم كالعادة مواضيع منوعة وسؤال من خير متواصل ومن اتنين

معكم سيمونا حتشيتي، رح لاقيكم من هلا للاربعة الا ربع. مرافقنا الزميل ماريانا داوود على الاخراج الاذاعي، والزميلة اليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7، موقع الاذاعه rll.com.lb وتطبيق rll. بRRL تيم اليوم رح تكون معنا كارل مطر على الساعه 4 بعين على الفن، بنرجع معكم نلتقي على الساعه 5، وعلى 5:30 بينضم لنا زميل جورج سويدي. حلقتنا من RRL تيم انطلقت، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا. كل الاخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع

بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة، أعلنت السلطات بالعراق امبارح القبض على صاحب محل جزارة ببيع لحوم الخنازير من بعد ما يكون اصطادن على أساس أنها هي لحوم صالحة للاستهلاك البشري بحمي سام بالكوفة. وأظهرت مقاطع مصورة بثتها وسائل التواصل الاجتماعي وحتى يعني وسائل الإعلام بالعراق، أظهرت لحظات وثقت عملية اعتقال الجزائر تبين أنه عم ببيع الخنازير البرية من بعد ما يكون فرمه لسكان النجف وألقى القبض عليه متلبس بحوزته خنزيرين مذبوحين ومسلوخين كان عم بيجهزهم ليبيعهم كلحم مفروم وسط المدينة. فهمنا انه لحم خنازير مش شوي بس انه طيب كل واحد يكون عم بيطبخهم كل يوم يكون عن جد عم بغشهم، هيدي الاصعب.

القضية هون ما بتعلق بس بنوع اللحوم، لأنه بنعرف أنه مش كل العالم بيأكلوا لحم خنزير، بل هي بتتعلق بسلامة الغذاء وحق المستهلك بمعرفة شو عم يشتري وشو عم بيأكل. فإذا ثبت بيع لحوم مجهولة المصدر أو تقديمها للناس على أنه نوع آخر، فنحن هون أمام غش غذائي قد يحمل مخاطر صحية وقانونية خطيرة. إلا أنه المطلوب هو رقابة صارمة على مصادر اللحوم ومحل بيعها، لأنه اللي عم يوصل لمائدة الناس ما بيحتمل الغش أو التهاون.

تشغل أوز بليلة زفافة كأنها لبسة خزينة من الذهب، تشفق راسها وقلائد عم تزين رقبتها وأساور مغطاية إيديها وسانتور يعني لافف خصرة كله ذهب. وسرعان ما انتشرت صور العروسة التركية على مواقع التواصل، ولكن شهرة هالزفاف ما طولت كتير قبل ما تاخذ القصة منحى آخر. فبعد أيام قليلة وجد زوجها محمد فاتح تانجلان المعروف بلقب فانلي كارا حيدر وجد نفسه خلف القضبين من بعد ما اتسع تحقيق بلش بسبب منشورات على السوشيال ميديا لا يشمل أموال وممتلكاته ومصدر الثروة اللي ظهرت بحفل الزفاف. بعد التحقيق أحيل للقضاء يلي قرر توقيفه بتهمة غسل قيم مالية ناتجة عن جريمة بحسب وسائل إعلام محلية بتركيا، ويلي قالت أنه القضية بتشمل فحص مصادر الأموال والممتلكات المرتبطة فيه بوقت عم بتواصل فيه سلطات تحقيقات المالية.

والزفاف استعراضي لما دخل تحقيق مالي واسع بمشهد يذكر بأن أظهار الثروة قد يفتح أحيانا باب السؤال عن مصدر هذه الثروة. ولكن بعيدا عن ضجيج السوشيال ميديا بتبقى الكلمة للقضاء والأدلة، فالمظاهر واحدة ما بتأكد جريمة، كما أنه الثراء ما بيعفي صاحبه من إثبات مشروعية أمواله لما تتأثر شبهات جدية حوله.

هند وبعد أعلان بطلان محاكمة الأمريكية لينزي جلانسي لتعذر توصل هيئة المحلفين لحكم بالإجماع بقضية قتل الأولاد الثلاثة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تابع هذه القضية واعتبر أنه يلي صار هي مأساة مروعة وتوقع أنه تكون في محاكمة جديدة. كما قال أنه كلينزي رح تدفع ثمن يلي عملته وأنه ذلك قد يكون مؤسسة للصحة النفسية أو السجن أو شيء من هذا النوع. وما كان حديث الرئيس حكم قضائي أو قرار بشأن مصير المتهمة، بل هو كان تعليق بس على القضية وكان عم يتوقع مسارها المقبل. هلأ بطلان المحاكمة حاكمة هذا ما بيعني أنه كلينزي بريئة، ومش أنه يعني أسقطت الاتهامات الموجهة إلى، وإنما بيعني أن المحاكمة انتهت من دون صدور حكم من هيئة المحلفين.

قضية مأساوية بكل المقاييس، ولكن خطورتها بتفرض الفصل بين الموقف العاطفي والحكم القضائي. فتعذر هيئة المحلفين عن التوصل لقرار ما بيعني البراءة ولا كمان الإدانة، بل بعيد القضية لمسار القانوني. وبقضايا بهيدي الحساسية بيبقى القضاء والأدلة والتقييم الطبي المرجع بتحديد المسؤولية والمصير، ومش المواقف السياسية مهما كان الشخص اللي عم بيقوله.

عم بتخطط مصر لإنشاء أول مركز واسع نطاق للبيانات مخصص للذكاء الاصطناعي بالبلد بقدرة مستهدفة بتبلغ 200 ميجاوات وكلفة بتوصل للمليار دولار باستخدام تقنية شركة انفيديا الأمريكية. أتى هالمشروع يلي أعلنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري بظل تنافس الولايات المتحدة والصين أبرز قوتين عالميتين بمجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز حضورهم بالشرق الأوسط وإفريقيا. هلا من المتوقع أنه يبلش المشروع بمنشأة قدرتها 20 ميجاوات وكلفتها 200 مليون دولار ضمن مرحلة أولى بتمدد 3 سنين.

المشروع إذا نفذ وفق الأهداف المعلنة رح يكون عم يتجاوز إنشاء مركز بيانات لمحاولة لوضع مصر على خريطة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالمنطقة، ولكن الاستثمار الحقيقي لا يقاس بحجم الأموال والقدرات التقنية بس، بل بقدرته على التوطين المعرفي وتأهيل الكفاءات وخلق فرص عمل وتحويل التكنولوجيا لقيمة اقتصادية مستدامة.

من أخبارنا، دفعت استقالة الباحث بالذكاء الاصطناعي جيكوب كوسكن من شركة أنثروبيك المخاوف من سرعة تطوير الأنظمة المتقدمة للواجهة، من بعد ما حذر من سباق قد يقود إلى ذكاء فائق بيصعب إبقاؤه تحت السيطرة البشرية. وبحسب موقع أكسيوس، تهم كوسكن الشركة اللي كان يشتغل فيها وكمان أوبن أي آي بالمخاطرة بالسلامة تحت ضغط المنافسة، واعتبر أنهم عم يتجهوا نحو أنظمة قادرة على تحسين قدرتها بصورة متكررة، كما دعا للتدخل حكومي وتنسيق دولي لإبطاء التطوير.

هل استقالة بتعيد طرح السؤال الأصعب بسباق الذكاء الاصطناعي؟ مين رح يضغط على المكابح لما يخشى الجميع أنه رح يسبقون حدا آخر؟ تحذيرات هالشخص منا دليل على أنه فقدان السيطرة أمر حتمي، ولكن كمان بتعكس قلق حقيقي داخل القطاع نفسه بشأن سرعة التطوير وإجراءات السلامة. وكرمل هيك مش لازم تبقى سلامة التقنيات بهيدي القوة رهينة التزام الشركات الطوعي وحده، المطلوب يكون في رقابة مستقلة ومعايير واضحة وتنسيق دولي بيضمن أنه يبقى الإنسان متقدم على الآلة بالقرار والرقابة والسيطرة.

كمان بالذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت شركة OpenAI أنه نظام متقدم للذكاء الاصطناعي طورته توصل لحل مقترح لمسألة هي إحدى أشهر المسائل المفتوحة بالرياضيات وواحدة من المسائل الألفية السبع، بنتيجة قد تمثل قفزة مهمة باستخدام الذكاء الاصطناعي بالبحث العلمي إذا اجتازت التدقيق المستقل. ولكن الإعلان ما أثار الاهتمام بسبب الإنجاز الرياضي المحتمل بس، ولكن سرعان ما فتح نقاش بشأن السبق العلمي والملكية الفكرية والدور يلي يمكن أنه تلعب بيانات الباحثين عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بتطوير أفكار بعد ما نشرت.

الحل إذا اجتاز التدقيق العلمي المستقل فنحن نكون أكيدين أمام محطة مهمة بعلاقة الذكاء الاصطناعي بالبحث العلمي، ولكن القضية الأوسع بتتجاوز حل معادلة معقدة لسؤال ملكية المعرفة نفسها. مين بيملك الفكرة لما بيساهم الإنسان والآلة بتطويرها؟ وكيف تحمى أبحاث العلماء غير المنشورة وبياناتهم؟ التقدم العلمي مهم، ولكن الثقة فيه هي بحاجة لشفافية واضحة بتحفظ حق الباحث وحقوق الملكية الفكرية.

أثارت لوحة بتعود لل 1937 نظريات غريبة على الإنترنت بتزعم أن دليل على وجود السفر عبر الزمن. واللوحة اللي ترسمها الفنان الإيطالي أمبرتو رومانو تحمل عنوان مستر بينشون و and the settling of Springfield، تصور مؤسسة المدينة ويليام وهو عم بتاجر مع أحد سكان قبيلة بال 1630. ولكن اللي أثار الدهشة هو ظهور الرجل من السكان الأصليين بمقدمة اللوحة وهو ماسك جهاز أسود، الحفافة تبعه يعني الأطراف تبعه لونه أبيض، وعم بيطلع بهيدا الجهاز وكأنه يعني عم بياخد سيلفي، وهذا الأمر يعني ما بيتناسب مع هديك الحقبة. إحنا عم نحكي يعني بال 1937.

هيدي اللوحة هي مثال واضح على طريقة يلي منقرأ فيها الماضي بعيون الحاضر. فبمجرد أنه يشبه جسم كان موجود بهذه اللوحة بيشبه التليفون، تليفون الذكي، ما بيخليه دليل على السفر عبر الزمن، خصوصا أنه العمل هو رسم مثل ما قلنا بال1937 لتصوير حدث أقدم منه بقرون. يعني هو صارت بال1937 ولكن كانوا عم بيرسموا شيء حدث صار بال1937 630. التشابه البصري قد يصنع قصة مثيرة على الانترنت ولكنه ما بيصنع دليل تاريخي، وبين المصادفة والحقيقة تبقى الوثائق والسياق هن اللي بيفصلوا.

قامت عائلة بالهند بحرق جثة اعتقدت انها لابنها المفقود قبل ما تكتشف بعد شهر تقريبا انه بعده عايش ولكن بالسجن. وبتحكي صحيفة ميرور تفاصيل هيدي القصة الغريبة. ب 5 اغسطس 2026 اختفى رجال اسمه رافي كومار من بيته، فابلغت عائلته الشرطة باختفائه، وبعد كم نهار عثر على جثة بمنطقة هونيك. ونظرا لشدة تحلل الجثة كان من الصعب أنه يتعرفوا على هويته، فاعتقدوا أقاربه أن هيدي الجثة لإله. أقيمت مراسم تأبين ببلدته قبل ما تحرق الرفات، ولكن ب 2 سبتمبر يعني من كم نهار تلقت العائلة رافي اتصال هاتفي مفاجئ من السجن المركزي، أبلغتهم في أنه كومار موجود بهيدا السجن من الوقت اللي هو اختفى فيه من بيته، يعني من شهر. أكيد يعني العائلة دغري راحوا على السجن حيث اكتشفوا أنه السجين هو عن جد ابنهم. وأفاد الرجال بأنه احتجز بخمسة أغسطس الماضي بتهمة الإخلال بالنظام العام، ونقل باليوم نفسه يلي اختفى فيه من بيته للسجن.

بتبين لأول وهلة إنها كتير غريبة، ولكن تكشف خلل خطير بإجراءات التحقق والتنسيق بين المؤسسات. فأحراق جثة على أساس هوية غير مؤكدة بوقت الشخص المفرد إنه هو متوفي هو أصلاً موجود بالسجن، هذا الأمر كله بيطرح أسئلة جدية حول آليات التعرف للجثث وتبادل المعلومات بين الشرطة والسجون. وبقضايا الموت والهوية لا مكان للافتراض، لأنه خطأ واحد معقول يترك عيلة بحداد على شخص حي وبترك جثة أخرى بلا هوية ولا حقيقة. وهيك أخبارنا لليوم خلصت، أكيد راجعين معكم على الساعة 4 مع كرم بعين على الفن، ولكن قبل لحكوا عم توقف مع موجز لآخر الأخبار مع زملاء بقسم الأخبار.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أكيو تيست للكبار وللصغار، طيب للأجنة؟ لوين وصلت الأبحاث بهالإطار؟ لمحل أكيد مش أنا بعرفه أكتر من كبار الأطباء بلبنان وبالعالم كمان، بس الليفت يلي عم نقراه إنه ببعض المختبرات والشركات وخصوصاً بالقارة الأمريكية بتقول إنه مش بس بينعمل الاختبار IQ تيست للكبار والصغار، إنما للأجنة قبل ما ينوضعوا برحم الأمهات. يعني بينعمل أبحاث عن صحة ومواصفات عادية وإذا جنس الأجنة كمان، إنما بيعملوا كمان نوع من اختبار دقيق للDNA ببين على حد قولهم مستوى ذكاء الجنين أو الIQ، بيحدد مستوى ذكائهم وخصوصا للناس يلي بدهم يعتمدوا طرق جديدة للإنجاب مثل طفل الأنبوب وغيرها من التقدم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
3: الإدمان هو مرض بيصيب الدماغ، هو منه ضعف بالإرادة. حسب الدراسات الحديثة الإدمان هو اضطراب مزمن بالدماغ بيؤدي لفقدان السيطرة على استخدام مادة أو ممارسة سلوك رغم معرفة أضراره. بيشمل الإدمان الكحول، المخدرات، الأدوية، المقامرة، الألعاب الإلكترونية وغيرها. علاماته زيادة الكمية، فقدان السيطرة، إهمال العمل والأسرة، الاستمرار رغم الأضرار، أعراض الانسحاب عند توقف. بالنسبة للعلاج، إزالة السموم عند الحاجة، العلاج النفسي، العلاج الدوائي، إعادة التأهيل ودعم الأسرة. الإدمان هو مرض قابل للعلاج، كل ما بلش العلاج مبكراً

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 8 كيلو ب $16.90، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. شنت المقاتلة الإسرائيلية غارة وعلى دفعات عدة على بلدة النبطي الفوقة، كما سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية وعلى مستوى منخفض في أجواء بعلبك وقرى القضاء لجهة تخوم السلسلة الشرقية. أصدر المجلس الدستوري قراراً قضى بوقف مفعول القانون رقم 70-2026 المتعلق بمنح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك إلى حين البت بالطعن المقدم ضده. ويترتب على قرار المجلس تعليق تنفيذ أحكام قانون العفو العام وعدم الإفراج عن المستفيدين منه أو خفض عقوباتهم في الوقت الراهن، من دون أن يعني ذلك إلغاء القانون بصورة نهائية، ويبقى مصيره مرتبطا بالقرار النهائي الذي سيصدر عن المجلس بعد دراسة الطعن. وفي حال رد المجلس الطعن يمكن إعادة العمل بالقانون. أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة للوكالة الوطنية للإعلام عدم صحة الأنباء عن زيادة في أسعار المحروقات ولا زيادة على الرسوم والضرائب الخاصة بالمحروقات. وأوضح أبو شقرة أن الارتفاع الذي نشهده اليوم في الأسواق هو بسبب الحرب الدائرة وبسبب الضغط الممارس على أسعار النفط. في إطار العمل على تعزيز السلامة العامة والحد من المخالفات على الطرقات، سطرت عناصر استقصاء الشمال عددا من محاضر الضبط بحق مخالفي السير في قرى وبلدات عكارية. أعلنت الهيئة العليا للإغاثة أن دفعة جديدة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها الأردن وصلت إلى معبر المصنع الحدودي، وتضم مستلزمات طبية وإنسانية وإغاثية. إقليميا، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس القيادة الإيرانية من أن أي هجوم على إسرائيل سيقابل برد قوي يلحق أضرارا جسيمة بها ليس لها مثيل من قبل. أعلن وزير الدفاع البريطاني أن بلاده ملتزمة بتوفير أكثر من 120 ألف مسيرة لأوكرانيا خلال هذا العام. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكركم بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,630,000 ليرة، 98 أوكتان 2,648,000، المازوت 2,487,000 ليرة، والغاز 1,190,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: رجعنا منطلع عليكم مستمعينا. بعرف تأخرنا شوي كم دقيقة، ولكن يعني كارين كانت مطلوبة هذه الغنية. فتحنا عليها 10 شامبين للغنية مدفوعة، شو بدي أعمل؟ تحياتنا من جديد مستمعينا، وكالعادة من بعد ما كنا بأخبار ترند من حول العالم وأيضا كمان أخبار سياسية، صار وقت نكون مع أخبار فنية كمان من حول العالم.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركم التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر، كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: منيحة، أنت كيف؟
1: سافا.
0: شو
1: ناطرة لأنيني جاتي زغرتي تنرجع بلش من هون.
0: ماشي الحال، هالي لقيتة خلص تنين بجرب جيب السايز الأكبر.
1: ماشي كفري الأنينة الماي اللي لازم تكون عم تشرب كتير هلأ بالصيفية،
0: ولين
1: انت عم تريحي شوي من نهار للتاني. شو عنا اليوم أخبار؟
0: يعني اليوم سيمونا أخبارنا كتير متنوعة. أول شيء بدي أسألك، أنت فت شوي بترند الأيتيز تبع؟
1: أكيد لا،
0: أكيد لا،
1: أكيد ما جربته لأنه مني من الأشخاص اللي أنه يلا حيلا أبليكيشن بنزل عليها صور. بنقل الأبليكيشن اللي أنا بدي نزل عليها صور اللي هن إنستا، حتى يعني فيسبوك قليل تنزل، فلا مني رح نزل.
0: لا أنه جربتيها بس حشرية تشوفي، ما بنزل. مثلا أنا جربتها حشرية بس تشوف كيف هيك
1: ولا شيء،
0: نمشي بالترند
1: ولا شيء.
0: طب إذا أنت ما جربتيها، في هيك فنانين على طريقتهم تبعوا هيدا الترند، فرح نحكي أكيد عنهم.
1: أكيد بتعرف أنه هي من وين طلعت هيدا الترند؟
0: من وين؟
1: من مصر
0: كمان.
1: امبارح حكينا عنها بالبروجرام، هي طلعت من مصر هيدا الترند طبيعي لانه اصلا الستيل التيبل كانت
0: كتير
1: مصري
0: يعني. كمان اكيد رح نحكي عن، اكيد في اغاني جديده نازله، في اغاني نزلت، في اغاني رح تنزل، واغاني عالميه يعني يمكن ديو. هلا بنحكي اكثر بنشوف
1: مع لبناني يعني.
0: فينا نقول النص اللبناني يعني خلاص. هلا بنعرف ونشوف. واكيد يعني عنا اغاني جديده، عنا كمان قصص شوي متعلقه بدعوه ما دعوه، يعني نشوف هلا اكثر، بنتعمق بهول الاخبار مع بعين الفن.
1: يلا اكيد نحن نتركك مع المستمعين، بنرجع نلتقي باخر الحلقه.

جديدة من أخبار الفن، بين أعمال عم تنطرح، نجوم عم يتحضروا لخطوات جديدة، وأخبار عم تاخد تفاعل كبير. منتابع سوا أبرز هالأخبار بعين على الفن. عمرو دياب بيرجع ما تخافيش للواجهة بعد 36 سنة.

استعاد عمرو دياب أجواء التسعينات من خلال ألبومه الشهير ما تخافيش، بعد ما نشر صورة بوستر الألبوم صادر سنة 1990 بالتزامن مع ترند عم بيرجع أجواء التمانينات والتسعينات على السوشيال ميديا. وشارك عمرو كمان كلمات من أغنية ما تخافيش ليعيد هالعمل للواجهة من جديد ويحرك نوستالجيا جمهوره، خصوصا أنه الألبوم يعتبر من المحطات البارزة ببداية مسيرته. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، بين ناس رجعت لذكريات هالفترة وناس علقت على الفرق بين إطلالة عمرو بوقتها وصورته اليوم، مثل ما بقي واضح أنه أعماله القديمة بعدها حاضرة بقوة عن جمهوره.

كشفت مايا دياب تفاصيل جديدة عن أزمات عشتها بالوسط الفني، وتحديداً عن الخلاف القضائي المرتبط بالسيدة فيروز، ووضحت أنه العائلة هي اللي رفعت الدعوة بعد ما قدمت مايا عدد من أغاني الست فيروز بطريقتها من دون ما تدخل بأسماء أو تفاصيل قانونية إضافية.

وحكيت مايا كمان عن حملات سلبية بتتعرض لها، وقالت إنها بتعرف بعض الأشخاص اللي وصفتهم بالأقلام المأجورة بالأسماء بس ما بدها تكشف عنهم.

وفاجأت بتصريح أغرب لما أكدت أنه في فنان رجل سبق وقطع رزقها وأزاها مهنياً من دون ما تكشف هويته تتترك الباب مفتوح قدام التساؤلات.

وبعيدا عن الخلافات، أكدت مايا أنها ما بتندم على التجارب عيشتها بحياتها، واعتبرت أنه كل مرحلة مرقت فيها صارت جزء من شخصيتها ومسيرتها.

منى زكي بتوضح حقيقة الحجز على أمواله. ردت منى زكي على الأخبار يلي انتشرت عن الحجز على أموالها بعدد من البنوك، ووضحت أنه الموضوع مرتبط بنزاع قضائي على شقة كانت بتملكها بمنطقة المهندسين مش بدين شخصي عليها. وبحسب توضيحها الشقة كان عليها رهن لمصلحة أحد البنوك بسبب التزامات على الشركة المالكة للعقار، وبعد ما بيعتها المشتري سدد قيمة الرهن وبعدين رجع طلبها بالمبلغ قضائيا، والمحكمة ألزمت منى زكي بدفع حوالي 3,630,000 جنيه، بينما هي بعدها مكفية بالإجراءات القانونية وقدمت طعن أمام محكمة النقد. ومنى أكدت احترامها الكامل للقضاء، بس بنفس الوقت عبرت عن انزعاجها من الطريقة يلي انعرضت فيها القضية إعلاميا، واعتبرت أنه بعض الكلام المتداول حمل إساءة لإله. وفنيا منى بعدها ناشطة وناطرة عرض مسلسلها الجديد طالع نازل، بالوقت يلي فيلمها الجواهرجي مع محمد هنيدي موجود حاليا بدور السينما.

0: ما بتهدي.
1: أطلقت هيفا وهبي فيديو كليب أغنيتها الجديدة سيبو سيبو لتكون تاني أغنية من الجزء الثالث من مشروع الغنائي ميجا هيفا 3.
0: صباحكم فل صباحنا جديد وهنزل رايقة هالمواعيد مفيش لا دراما ولا مواويل ولا استأذن
1: وقدمت هيفا بالعمل أجواء خفيفة بتحكي عن تخطي الماضي واستعادة الثقة بالنفس وحمل الكليب توقيع المخرج حسام الحسيني.
0: تاني أوراقي
1: وتعاونت هيفا بالأغنية مع مروان السداوي بالكلمات والألحان ووسام عبد المنعم بالموسيقى والميكس والماسترينج وبتجي سيبو سيبو بعد نغة يلي كانت أول إصدار من الجزء الثالث

افتتحت أصالة نصري أغنية جديدة بعنوان أم العريس لتكون أولى أغنيات ألبوم الصورة واللي بيضم 14 أغنية مستوحاة من التراث والألوان الموسيقية السورية. وشوقت أصالة للعمل بأجواء شامية واضحة من خلال فيديو ظهرت فيه بإطلالة مستوحاة من التراث السوري مع مشاهد بتحاكي أجواء الأعراس الشعبية تتكون أم العريس أول لمحة من المشروع الجديد. وبيتنقل الألبوم بين أكتر من لون ولهجة ومنطقة سورية مع إعادة تقديم مجموعة من الأغاني التراثية بتوزيعات موسيقية جديدة بتحافظ على روحها الأصلية.

الأعمال الموجودة بهذا المشروع أغنية عروزانا على دلعونا، عرب الشرقية حلوة، طلتك دلال، وحطي على النار يا جدب.

كتبت جورج وصوف ذكريات شبابه وبداياته الفنية تزامناً مع ترند الثمانينات والتسعينات المنتشر على السوشيال ميديا، بس بدل صور الذكاء الاصطناعي اختار يرجع لأرشيفه الحقيقي.

0: لحسنا.
1: وشارك الوصوف مجموعة صور قديمة وكتب عليها خدني الحنين، وبين بوحدة من هالصور إلى جانب الموسيقار الراحل ملحم بركات، فيما رجعت صور تانية الجمهور لإطلالاته وحفلاته بمرحلة الثمانينات.

وصلت الصور الجمهور لمرحلة أساسية من مسيرته، تحديداً السنوات يلي كرست اسمه عربياً من ظهوره باستوديو الفن بال1980 لوصوله لألبوم الهوى سلطان بال1984 اللي ارتبط منه لقب سلطان الطرب باسمه.

شاكيرا ومالوما أعلنوا عن تعاون جديد بعنوان أغا، والموعد يوم الخميس 17 أيلول بعودة موسيقية بتجمع النجمين الكولومبيين بعد سنوات من آخر عمل مشترك بينهم.

وشوق ثنائي الجمهور بإعلان بسيط على إنستغرام اقتصر على اسم الأغنية والعلم الكولومبي وموعد الإصدار من دون ما يكشفوا بعد عن تفاصيل العمل أو إذا رح يكون في لهد الأغنية فيديو كليب.

وبيرجع هالتعاون الجمهور لنجاحات جماعة شاكيرا ومالومة قبل، أبرزها شانتاجي بال2016 وتراب بال2017، والاثنين كانوا من أكثر الأعمال يلي لفتت الجمهور

علي كريم بتدخل سباق الأوسكار للعام الثاني على التوالي. تخوض نالي كريم من جديد سباق الوصول للأوسكار بعد ما دخل فيلم القصص المنافسة على تمثيل مصر رسميا ضمن فئة أفضل فيلم دولي بالدورة 99 من جوائز الأوسكار. وعم تنقل اللجنة المصرية حالياً بين القصص وفيلم الحياة بعد سهام لاختيار العمل اللي رح يحمل اسم مصر بهذا السباق على أن يقام حفل الأوسكار بأذار 2027. وبيشارك نالي بطولة القصص أمير المصري وبتدور أحداث الفيلم ضمن قصة اجتماعية وإنسانية بتمتد من سنة 1967 لأواخر الثمانينات من تأليف وأخراج أبو بكر شوقي. واللافت انه هيدي السنة الثانية على التوالي يلي بتكون نالي كريم حاضرة فيها بسباق الأوسكار بعد ما كانت من أبطال فيلم هابي بيرثداي يلي اختارته مصر السنة الماضية للمنافسة على الجائزة.

صح عبد المجيد عبد الله ألبومه الجديد عبد المجيد 2026 واللي بيضم 21 أغنية دفعة واحدة لتصير كل الأعمال متوفرة على يوتيوب ومنصات الاستماع.

عبد المجيد يقدم الألبوم كامل بدل ما يقسمه على مراحل، مع تنوع واضح بين الأغاني العاطفية الحب والعتاب، وبمشاركة عدد كبير من أبرز صناع الأغنية الخليجية.

ومن بين الأغاني الموجودة بالألبوم آسف، الأمان، هيبة، صدفة، ووينو. وبـ 21 عمل جديد، عبد المجيد عم يقدم واحد من أكبر مشاريعه الغنائية دفعة واحدة بهالفترة، وسط تفاعل كبير من جمهوره مع الألبوم.

ساحت ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان تقول، بعودة للون العاطفي يلي بيبرز إحساسها وصوتها وبيحمل كلمات قريبة من تجارب ومشاعر ممكن يكون عايشها الجمهور من قبل.

وجهت ديانا رسالة لجمهورها مع طرح الأغنية، وقالت إنه الأغنية طالعة من إحساسها وبتتمنى توصل لقلوب الناس بنفس الطريقة يلي وصلتها هي وعم تغنيها.

0: خلينا نبلش بهيفا. مش عم تخلينا نرتاح.
1: يعني ما فينا غير ما نبلش بهيفا.
0: ايه شو يعني شو المطلوب من هيفا هلا؟ شو هلا
1: نحن اللي بدنا نسألها. الأغنية كتير غريبة. يعني كنا عم نحكي قبل ما نبلش أنا وماريانا عم نقول يمكن فاتت شوي بستيل الراب كأنه إذا يعني ما قدرت أعطي رأيي المزبوط فيها، بس هيدا بعدها تاني أغنية بالألبوم. يعني كان في نغة قبل وهلأ سيبو سيبو أكيد نازل بعد أغاني، وعم نشوف عم بتكون الفترة كتير قصيرة بين كل أغنية وأغنية، فما بستبعد يكون جمعة الجاي أو اللي بعدها عم بتنزل كمان باقي الأغاني.
0: هني كم أغنية في بالألبوم؟
1: هلا بتذكر على المزبوط قد ايه قالت، بس بعد في يعني في كم اغنيه بعد بدهم ينزلوا تيكمل كل الالبوم يلي هو ميجا هيفا 3 مثل ميجا هيفا اللي عملته قبل.
0: بحس يمكن قبل ما تخلص الصيفيه يعني.
1: هلا اذا متبعه فيهم كلهم يعني ستيل الصيفيه مفروض اكيد يعني من هون لاخر ايلول مفروض تكون نزلتهم كلهم. اذا لا اذا هيك شو بدها تفوتنا الاجواء الشتويه مثل ما عامل فينا وائل معقول ياخذوا وقت اكثر.
0: وعودة حلوة لجانا حداد يعني بعد وقت كتير طويل يعني عن جد كان بدأ يعني
1: مظبوط. يعني بعدنا عم نسمع أغنيتها القديمة. أنا هالأغنية كتير بحبها. أنا استغربت شوي هيدا الأغنية، يعني حسيتها غريبة. يمكن بده الواحد وقت حتى يتعود عليها، بس أكيد يعني عم شوف دايما الفنانين عم بيرجعوا بأغاني، يعني بيكونوا موقفين لهم فترة وعم بيرجعوا بأغاني جديدة. بس عطينا رأيك بالترند الأيتيز اللي اتبعوها الفنانين.
0: قلت لك انا ما كتير ما حبيتها ابدا. هي كترند من الاساس، وقلت لك هي بلشت من مصر، وبمصر يعني حتى ايام الايامه على هيدا الترند اللي حكينا بالموضوع ب 40 دقيقه. انا ماني مع، يعني انا ماني مع انه كل ترند بده يطلع بدنا نجربه. صارت خلص هيك سخافه
1: ليك ايه. بس مثلا الفنانين فاتوا في يعني فاتوا بهذا الترند على طريقتهم، يعني مثل عمرو دياب
0: هو اوريدي كان موجود بالثمانينات، شو بده يعني
1: 100%. هو حط البوم البوستر تبع البوم ما تخافيش اللي هو اوريدي انعمل بالثمانينات او بالتسعينات، فهو رجع هيك رجعه. وكمان عم بتكون خطوه ذكيه من الفنان انه عم بيرجع يذكر او عم بيعمل مثل كانه ستايل جديد لهيدي الاغنيه، عم بيرجع يدرجها، عم بيرجع يخليها تصير ترندي هلا مثل ما شفنا نحن باغنيه عسل الحلانة. رجع كمان
0: الهوارة،
1: غير الهوارة أغنية شو كانت تبع الهوى اللي عملوها هن، رجع هو رجع نزلها بطريقته الخاصة.
0: شو ماريانو أي واحدة
1: ذكرنا يا ماريانو؟
0: طاير طاير
1: لا هلا هلا بنرجع بس يشوفها ماريانو.
0: وكمان هيدي حلوة.
1: وكمان جورج وصوف رجع نزل صور كمان من الثمانينات، يعني
0: هن بس انه هو صورون
1: ايه ما 100% قالوا انه منفوت نحن يعني مثل اذا بدك فوتها هن بهيدا الترند، بس على طريقتهم لان هن اوريدي كانوا عايشين بهيدا
0: اوكي. هيدي بتقطع، هيدي حلوة، يعني مثلا استفادوا من الترند بطريقه كتير مرتبه ومنن عم بي عم بقلنا يا ماريانو
1: الأسامي يلا دي أب
0: منه يعني بالنهاية أنه منه عم يفوتوا بهذا الترند بطريقة كيف الترند هو ماشي. بس أنا عن جد عم بزعل من الناس أنه مش كل شيء بده يصير لازم نمشي فيه. أو شيء خلينا نعرف الخلفيات. يعني نحن امبارح قلناها بالبروجرام، ما بعرف إذا بتذكروا بعض المستمعين، أنه هيدا بتأثر على أو شيء ما بتروح صورة بالهين. أوكي نحن عم نعطي وجهنا بالكامل يعني الداتا تبع وجهنا عم بتكون كتير عادي على صورة السوشيال ميديا، فلا لا منه ضروري. ولازم يعرفوا انه مطلق اي صوره نحن بس نمحيها هيدي مش يعني بتكون انمحت الصوره كليا من داتا الانترنت، هي بعدها موجوده.
1: مزبوط. يعني هيك هذا موضوع غير، يعني موضوع كتير هيك بدنا نتعمق فيه اكثر لانه مزبوط. يعني احنا عم نشوف كتير عم بيحطوا وبيحطوا يعني كتير بيحطوا صورهم ان كان على تشات جي بي تي او على غيره بلا ما يفكروا انه شو معقول يكون الشيء بده يطلع من هيدول. يمكن انت عم تحط صورة عادية مش عارفة انت بعدين لوين رح تاخذك
0: تبعاتها. بس بعد شغلة اخر شيء بريون، بعرف انه صرنا على الوقت، يعني حتى ما وقفت هون الترند، ما فزت انتبهت كمان في اشخاص صاروا يحطوا صاروا يعملوا الترند يلي مش بالثمانينات ليلي السنين اللي جاية.
1: مزبوط.
0: انه ما خلص
1: لا هيك لا هيك يعني
0: عن جد نزعتوها منا حلوة ابدا.
1: وبدي ارجع بس لانه قد ما عاصي كثير هيك عم بينزل اغاني عم بيخذ لنا عقلاتنا اذا بدنا نقول رامي عياش تبع شعرها بيطير يلي رجعت كمان رجعت هذا الغلط هلا
0: انت فايده شعرها
1: شعرها يعني كمان قد ايه هنا عم بيلعبوها بطريقه ذكيه، عم بيرجعوا يسوقوا لاغنياتهم. هلا يمكن هذا الترند اجى بالنسبه لمثل جورج وسوف وعمرو دياب، انه هن اللي اوريدي كانوا بهيدي الفتره، مثل هيك
0: فرصه الحنين
1: فرصه يرجعوا يذكروا الجمهور بهول الاغاني يلي عن جد هلا عم نرجع نسمعها، وبعدها ترند يعني عم تطلع ترند وبعدها اخذت هيدي الضجه اللي اخذتها.
0: تخيلي في فنانات مثلا رجعوا صورهم القديمه مع اغاني قديمه، اوكي بس
1: انا هي بستبعد كثير،
0: تفضل انه لا بليز.
1: هي اصلا ما رح يعملوها،
0: اكيد ما حيعملوها. شكرا لك كارين على الاخبار الحلوه، وكمان شكرا لكم مستمعينا، ما تنسوا دايما
1: خلوا عينكم على الفن.
0: اي متى؟
1: تنين وخميس مثل اللوتو.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة، ملفوف ب 27 ألف ليرة.

إنها 5:45 في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية. واشنطن ترسم خط السيادة، الشعب اللبناني يفضل الدولة على سلاح الحزب، والجنوب لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات. نخبة من الشخصيات الشيعية في الفاتيكان تأكيد على دعم سيادة لبنان والدولة بمسعاها التفاوضي. مجلس الوزراء يرجئ البدء ببند تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. بعد تصريح وزير الاتصالات ارتفاع غير مبرر لأسعار بطاقات التشريج في بعض نقاط البيع. المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام. أبو شقرة لا صحة لمن يتداول عن فرض ضريبة جديدة على البنزين.

0: تفاصيله المحلية مع رولا فخري ورولان خاطر. فيما تحافظ صورة المشهد الميداني الجنوبي على حالها من الغارات والتفجيرات والتوتر المتصاعد والتهديدات المكثفة، لا تترك واشنطن مناسبة إلا لتؤكد فلسفتها تجاه الأزمة اللبنانية والقرارات الثابتة المتمثلة أولا وأخيرا بنزع سلاح حزب الله.
1: والمحطة اليوم من باب الجنوب اللبناني، إذ أكدت السفارة الأمريكية في بيروت أن الشعب اللبناني يبدي يوميا تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات. وقالت السفارة إن الولايات المتحدة تشيد بهذه المجتمعات وتدعم الحكومة اللبنانية في هدفها المعلن المتمثل في فرض السيادة التي يتولى الجيش اللبناني إنقاذها وضمان أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية حصرا.
0: بتوازي أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على استمرار الفاتيكان الثابت والصلب في دعم لبنان وتأييد الدولة في مساعيها لممارسة سيادتها على كامل أراضيها. وأعرب نيافته خلال استقباله نخبة من الشخصيات اللبنانية الشيعية والتي تضم الشيخ محمد علي الحاج العاملي، الدكتور وجيه قنصو، الصحفي جاد الأخوي والسيد علي الأمين. أعرب عن انفتاح الفاتيكان على جميع المكونات اللبنانية والتواصل الإيجابي مع الشخصيات والاتجاهات المتعددة والمتنوعة داخل الطوائف بما فيها الطائفة الشيعية.
1: وأبدى الكاردينال بارولين تفاؤله بمستقبل واعد للبنان مستبشرا بخلاصه ومستحضرا عبارة البابا يوحنا بولس الثاني رجاء جديد للبنان.
0: ومن جهتها شكرت المجموعة الفاتيكان على الدور الذي لعبه في دعم لبنان وشعبه في أزمته الراهنة وفي دعم الدولة بمسعاها التفاوضي لتحقيق وضعية آمنة ومستقرة لحدود لبنان مع إسرائيل وعودة النازحين إلى قراهم وتوفير شروط حياة كريمة مستدامة.
1: ميدانيا، فيما سجل انتشار لعناصر أمن الدولة والأمن العام في مدينة النبطية، جدد الطيران الإسرائيلي غاراته بشكل متواصل مستهدفا النبطية الفوقى.
0: وواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في المنصورة، كما نفذ عملية تفجير جديدة في حولة قضاء مرج عيون، وألقت محلقة إسرائيلية مواد متفجرة على منازل في بلدة بني حيان تمهيدا لنسفها وتفجيرها. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في منطقة الدبش غربي مدينة ميس الجبل ودمر معملا لفرز النفايات وعددا من المنازل والمنشآت الصناعية والزراعية.
1: وأطال الاستهداف الإسرائيلي عبر الغارات والقصف أطراف زوطر الشرقية لجهة ميفادون لسلوق زبقين، ويسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء عدد من مناطق البقاع الأوسط على علو منخفض.
0: التطورات السياسية والجنوبية عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب.
1: أنا أب سامي الجميل، إذا الدولة ما عملت شغلة فهذه الحرب قد تتوسع. جوش كرم.
2: سلسلة أسئلة وجهها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى الحكومة في مؤتمر صحفي عقده في البيت المركزي للحزب في الصيفي، متسائلا عن مدى تنفيذ قراراتها السيادية وما الذي يمنع الدولة من حصر السلاح في المناطق الآمنة.
3: في مناسبة نهار الثلاثة على الدولة تعطينا أجوبة، على الدولة تتحمل مسؤوليتها تجاه قرارات هي أخذتها.

0: نعمل هيدا الشيء ببيروت؟ شو اللي بيمنع نعمل هيدا الشيء بالبقاع؟ شو بيمنع نعمل هيدا الشيء بجبل لبنان؟ شو بيمنع الدولة اليوم انه ترجع تذكر كل الناس انه هي دولة؟ هيدي اسئلة مشروعة ومن حقنا انه نسألها. عم نطرحها الاسئلة داخل مجلس الوزراء، وعم نطرحها بالاعلام، وعم نطرحها بمجلس النواب من منطلق الحرص والتحفيز على العمل، مش من منطلق ولا التخوين ولا من منطلق الانتقاد العبثي. نحن اليوم انطلاقا من حرصنا على هذه السلطة يلي لأول مرة هي سلطة سيادية عم تشتغل حقيقة لمصلحة لبنان، انطلاقا من حرصنا على هذه السلطة عم نسأل هذه الأسئلة وعم نطلب أجوبة، وعم نطلب أن تلتزم الدولة اللبنانية بما وعدت فيه لإلنا ولجميع اللبنانيين. اختم بجملة واحدة، شو عملتوا؟ شو رح تعملوا؟
1: النائب الجميل حذر من أن لبنان يقف على أبواب تطورات أمنية خطيرة، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، ومشددا على أن عدم قيامها بدورها سيؤدي لانكسار الدولة ومعها أحلام اللبنانيين وأمالهم. من البيت المركزي لحزب الكتائب في الصيف، جورج كرم، لبنان الحر.
2: أرجع مجلس الوزراء المنعقدة جلسته في قصر بعبد البد ببند تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية لمزيد من الدرس والتدقيق في الأسماء وقيمة الاعتمادات.
3: وكان سجل تحرك للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية رافعين الصوت للمطالبة بحقوقهم. شرب المخلوف.
4: على وقع جلسة مجلس الوزراء التي بحثت في ملف التفرغ، تحرك الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية رافعين الصوت للمطالبة بحقوقهم في اعتصام اتخذ من طريق القصر الجمهوري في بعبدة ساحة للضغط.
5: نطالب مجلس الوزراء مجتمعا بكل وضوح ومسؤولية بإقرار ملف التفرغ في هذه الجلسة كاملا وبكل الأسماء المستوفية الشروط من دون اجتزاء أو تأجيل جديد تحت أي مسمى أو عنوان لما فيه مصلحة الجامعة اللبنانية. إن إقرار الملف اليوم هو رسالة ثقة بالجامعة الوطنية، ورسالة احترام لأساتذتها، ورسالة أمل لآلاف الطلاب اللبنانيين الذين يستحقون جامعة مستقرة وقادرة على التطور والنهوض.
4: صوت الأساتذة انعكس وعودا في مجلس الوزراء بعد قرار الإرجاء لمزيد من الدرس والتدقيق في الأسماء وقيمة الاعتمادات. من أبو عبدة، شرب المخلوف، لبنان الحر.
2: وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء توجه رئيس الجمهورية لأهالي النبطية وصور وعرف صليم بالقول: لقد أصغينا إلى نداءاتكم ونحن إلى جانبكم، ولا يمكننا إلا أن نبذل أقصى الجهود لمساعدتكم. أضاف الرئيس: لقد أنا الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب، هذه مسؤوليتنا جميعا وهذا واجبنا تجاه أهلنا، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا من دون أي تقصير.
3: وإذ نوه بوضع حجر الأساس اليوم لتوسيع مرفأ بيروت، طلب الرئيس عون من الوزراء اغتنام الفرص المتاحة أمامنا لخدمة اللبنانيين، وقال: اليوم أطلعنا وزير الطاقة على معطيات إيجابية بخصوص الكهرباء.
2: وإشار إلى أن الصدي كان زار رئيس الجمهورية وأطلعه على نتائج المحادثات التي يجريها في مواضيع الكهرباء والنفط والغاز مع كل من الأردن وسوريا والعراق وتركيا وقطر وقبرص، ومواقف هذه الدول حيال الطروحات اللبنانية.
3: أوضح وزير الاتصالات شارل الحاج أن خدمة تحويل الرصيد بين المشتركين لم تلغى، وأن الأرصدة الحالية محفوظة، نافيا صدور أي قرار عن الوزارة حتى الآن أو تحديد موعد لاتخاذ إجراء في هذا الملف.
2: وجاء توضيح الحاج بعد حال من البلبلة سادت بشأن احتمال وقف خدمة تحويل الرصيد كريديت ترانسفير، والتي تتيح للمواطنين تشريج خطوطهم الخلوية بالأيام والدولارات بصورة منفصلة من دون الاضطرار إلى شراء بطاقة كاملة.
3: وقال الحاج إن المواطن يدفع كلفة تشريج هاتفه، لكن جزءا من هذه الإيرادات لا يصل إلى الشركات ولا إلى الخزينة، مشيرا إلى أنه لاحظ فروقات في الإيرادات وطلب التدقيق فيها.
2: وكشف الوزير أن نتائج التدقيق أظهرت وجود شبكة تستخدم خدمة وضعت أساساً لتسهيل

0: لحياة المواطنين بطريقة غير مخصصة لها، ما أدى إلى تسرب جزء من الإيرادات.
1: على وقع تصريح وزير الاتصالات، لوحظ ارتفاع غير مبرر في أسعار التشريج لدى بعض نقاط البيع. وخلال جولة للبنان 24 تبين أن كلفة تشريج الشهر الواحد ارتفعت لدى بعض نقاط البيع بنحو 100,000 ليرة. فعلى سبيل المثال، كان تشريج خط ألفا لمدة شهر يباع ب 250,000 ليرة قبل أن يرتفع إلى 350,000.
0: كذلك ارتفعت كلفة تشريج خط ألفا لمدة سنة كاملة لدى بعض نقاط البيع من 1,200,000 ليرة لبنانية إلى 4,000,000 ليرة لبنانية.
1: أصدر المجلس الدستوري قرارا بالأكثرية يفيد بوقف مفعول القانون المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، وذلك إلى حين البت بالطعن المقدم ضده.
0: نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقر الخبر الذي تسرب عن احتمال ارتفاع صفيحة البنزين غدا إلى حدود 33 دولارا، كما وأكد أيضا ألا صح لما يتداول عن فرض ضريبة جديدة على البنزين. وأوضح أبو شكرا للوكالة الوطنية أن الارتفاع الذي نشهده اليوم في الأسواق سببه الحرب العالمية الدائرة والضغط الممارس على أسعار النفط.
1: نشر رئيس الجمهورية قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها الذي أقره مجلس النواب. وخلال أداء قسم اليمين لرئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية ولأعضاء الهيئة، أكد الرئيس عون أن نجاح هيئة الشراء العام في مهامها يشكل شرطا أساسيا لاستعادة ثقة المؤسسات المانحة والدول الصديقة، لافتا إلى أن حوكمة الشراء العام جزءا لا يتجزأ من خطة التعافي الاقتصادي والمالي.
0: وصلت إلى معبر المصنع الحدودي قافلة مساعدات أردنية تضم 14 شاحنة محملة بمستلزمات طبية وإنسانية وإغاثية، وهي الدفعة 13 إجمالا و11 ضمن حملة الإغاثة التي تنظمها الأردن.

0: الطقس بلبنان مشويب عم بيسيطر على معظم المناطق وعلى الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، وبتبقى درجات الحرارة مرتفعة لبكرة، وبيرجع بيتحول الطقس معتدل نسبيا وبيكون قليل الغيوم لغائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل.
1: ختام المحلية، تذكير بالعناوين. واشنطن ترسم خط السيادة الأحمر، الشعب اللبناني يفضل الدولة على سلاح الحزب، والجنوب لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات. نخبة من الشخصيات الشيعية في الفاتيكان تأكيد على دعم سيادة لبنان والدولة بمسعاها التفاوضي. مجلس الوزراء يرجئ البدء ببند تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. بعد تصريح وزير الاتصالات، ارتفاع غير مبرر لأسعار بطاقات التشريج في بعض نقاط البيع. المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام. أبو شقرة لا صحة لمن يتداول عن فرض ضريبة جديدة على البنزين. المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي ماريانو داوود. نشكر لكم حسن المتابعة.

يستغرب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخذنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خذناها. Hey, turn it up.

0: من جديد من مساء عليكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم ترافقوا لبنان الحر وبلقاء جديد ضمن آر للتيم. تحيتنا لزميلنا ماريانو داوود يلي بعده مرافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق RLL. دايما كنا عم تابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا على أكس على تيك توك على يوتيوب على إنستغرام على فيسبوك وكمان الواتس واتساب تشانل نسيت شي ماريانو ولا هنا بالمبدأ الواتساب تشانل لكل الأخبار.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايك. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي 5 بعد الظهر على لبنان الحر.
0: شو أخباركن؟ وينكن؟ شو عم تعملوا؟ كيف كان نهاركن؟ دايما على 0918-233 الفويس مسج وتكست مسج على 70-959-1111 وحتى إذا كنتوا بمحل يعني على الطريق في عجقة ما تنسوا تخبرونا تنكون عم نساعد غيرنا.

0: بدنا نعرف يعني أكيد قبل ما نكون عم نطرح موضوع الحلقة من وين عم تسمعونا، بدنا نعرف كل حدا عم بيسمعنا يبعث لنا هاي ومن وين عم بيسمعنا. بدنا نرحب بجان بيض، مساء الخير يا جان، وسامي صايغ أكيد رح نكون بعد شوي ناطرين كمان رأيكم بموضوع الحلقة. بنسمع فادي.
1: كيمونا كيفك؟ كيف صحتك؟ الله يسعدك هالمساء ومساء المستمعين لبنان الحور. والله يا سيمونا اليوم ما بعرف
0: شو
1: يوم، في دبان كتير اليوم وبيروت هيك كمان، عن جد اليوم بطرب دبان كتير مع لبا العودي. الله يسعد لي مسيك يا رب.
0: ومسيك يا فادي، يعني شو هالخبرين عم تخبرنا يا هلا يا فادي؟ قصة الدبان رأب كنت تحكوا البلدية بهذا الموضوع. ايه يعني اليوم اكيد عضلوا ايديهم عم يكشوا الدبان. لين كيفك يا لين؟ لين شكلا طلعت هلا من الشغل، تحياتي يا لين. كمان اذا في حدك عجقة كمان خبرينا، بنسمع فويس فويس فادي. عم نسمع فويس تاني.
2: الله معك
0: يا هلا،
2: يعطيك العافية يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: انتو إذاعة لبنان حر ما بدور إلا لبنان حر. عندي تشويش، أنا ما بتجي عندي على المية إلا على المية وثلاثة، بس عم بتشويش شو لازم عامل برامج المحطات كلها ما بتجي إلا على لبنان حر. وصرت حكيكم ثلاث أربع مرات بشرفك بدي عزبك.
0: يلا ما في عذاب ابدا،
2: بس انا بحملها.
0: الله يعافيك. دايما مستمعينا لما ما تقدروا تكونوا عم تسمعونا او مثل ما عم بقول المسيو انه عم بتشوش فينا التكن زبطنيها، اكيد نكون عم نسمع لبنان الحر على يا الابليكيشن او على الويب سايت. يعني كلنا معنا تليفونات سمارت فون، فينا نفوت على www.rll.com.lb ونسمعه.

يانوس انا زمان ما سمعنا جورجات، شو قولك؟ ويني جورجات؟ جوزيانا كمان اليوم ما سمعناك. ايه انا جد اشتقت لصوتها لجورجات كتير. جوزيانا كمان، عصام وينكن؟ شو عم تعملوا؟

0: خلينا نشوف شو قصة الدبان.
1: والله يا سليمونة أنا مريح روسي ومنزلها على التليفون بابا في الراديو ولا بطيق نقطع الكهرباء ما تفرم أي بابا. سليمونة بدي لك فجر عندك جورجيت المهضومة صرنا زمان ما سمعنا
0: هذا اللي عم نقوله يا ربيع.
1: لا على برنامجك ولا على برنامج غيرك يعني.
0: مين ربيع؟
1: هيك هيك الزعادن بيعرف كون جورك طمنا عنك.
0: يلا لازم نسمع صوتها لجورجيت صرنا كتير ما سمعنا صوتها من هديك الجمعة. ميدو يا ميدو
2: يا سعيد مساكي
0: ومساك يا ميدو
2: مسأل من الحرب بس ما عرفناش البروغرام يسعد مساء خالتي إسعاف
0: ما فهمنا شو قصة البروغرام يا ميدو. هلأ نحن مكتوبة هون عنا رابي أو ربيع ما بعرف تحياتنا إلك بس كمان إذا فيك تبعت لنا الاسم مظبوط نقدر نصلحه عنا. أنتوني أنا هون هاي جمالك الله يحميك thank you يا أنتوني. جان حشورة I'm listening to you from المينا تريبولي. لازم تتعرف على جان لازم تتعرف على فادي يعني ضروري نسمع عالين.
3: هاي سيمونا كيفك؟ تحياتي إليك إن شاء الله كمان أنت والمستمعين كان نهاركم منيح. بدي خبرك خبرية بهاليومين اللي أنت غبتيهم قلت لك أنا أطلع حط الساعة 5 مفيد ميوزيك وأغاني. وينك يا سيمونا وينك وينك؟ في يوم عم وصل زميلتي حبيتها فأنا نسيت أنها معي بالسيارة نسيتها ما أنا متاخدي. إيه قلت ما مش عم تحكيني قلت لها هلا بحكي مع جارتي كان بدها توصيني على غرض هلا بحكي مع جارتي على الوصلة وبخبري. بقى لما قعدت وينك يا سيمونة وينك يا سيمونة تعمل لي شو مش عم ترد عليك جارتي انا مطرح ما انا على اوتوستراد دورة ما لا مفتوح السير عم بحكي باتجاه تمثال المغتربين لا مفتوح السير
0: كتير
3: بس الميل الثاني يا حرام الله يعينهم
0: لأنه يمكن بيكونوا بالرجعة
3: ما بعرف شو في قدام بس هون سكر السير عنا. يعني عم بحكي أنا قبل يعني آخر جلسة دورة
0: أوكي. إذن لين عم تقول إنه في محل معين بالدورة فيه يعني صار في عجقة سير هي مفروض تكون العجقة يعني بالعكس وبالشمال عم كنوا طالعين من الشغل مثلك يعني بشكلك يعني أنت العكس شغلك

0: جوزيانا عم تقولي هاي سيمونا سافا، قالوا لي عم تسألي عني، ما رحت على شغل اليوم، ميرسي انك سألتي، بسأل عنكم كلكم سوا اكيد يا جوزيانا. المهم ما رحتي على شغل، المهم ما يكون بك شيء وبس عم ترتاح. بنسمع ربيع
1: يسلم لي هالصوت، هو اللي بيعطينا قوت، واذا ما سمعناه هلا رح منصفي مثل الخوت. تحياتي سيمونا، تحياتي لكل أسرة الإذاعة لكل اللي بيتصلوا،
0: وتحياتنا لك يا ربيع. ناخد اتصال، بتعرفي مين هلا عم يتصل فينا؟ أنا بحس إنه فوزي. ألو ألو
2: ألو
0: فوزي،
2: مساء الخير يا سيمونا،
0: مساء النور،
2: كيفك منيحة؟
0: في اليوم إذاعة عندك؟
2: عم تحكي الأخبار عشقي الله دبع بكرة.
0: مزبوط
2: مش هيك؟
0: مزبوط
2: انبسطت بصوتك.
0: خلي لي إياك، أنت منيح؟
2: كفاية الأخبار كلها
0: بس كرمالي.
2: كرمالك أنت،
0: خلي لي إياك
2: وحياتك، كرمالك يا سيمونة،
0: خلي لي إياك.
2: أنا على التلفون لأحكي معك، مشتاق لصوتك تكون
0: حبيبي.
2: منيحة أنت؟
0: أنا منيحة، وأنت؟
2: الله يوفقك ويرد عنك، يبعد أولاد الحرام عنك، بيجيك نصيب حلو وآدمي ويحبك ويحترمي ويسكنك بقصر أو فيلا. حي الله ويجيب لك خدم.
0: ايه مش ما نقول خدم، حدا يساعدني.
2: نعم
0: حدا يساعدني بالبيت.
2: حدا يساعدني؟
0: نعم
2: أكيد بدي حدا يساعدني.
0: يلا مرسي يا فوزي،
2: الله يخليك يا سيمون.
0: انت أول حدا حتكون بالعرس.
2: كان عندي ناس هلق فلوا، جيت طلعت بالساعة، لقيت الساعة 5:15، قلت أهل بعدها بتكون
0: على القد. يلا شكرا لك يا فوزي، باي باي.
2: الله معك يا عمري،
0: باي باي. ناخد اتصال بعد، بنسمع ميدو.
3: نعم سيمونة.
0: نعم يا ميدو.
3: رفيتي اجت من امريكا، وحدة عنبنية، صرت تسمع كيفك.
0: شو تسمع؟
3: شو اسمه؟ صرت تسمع كيفك. شو اسمه؟ كيفك.
0: اوكي.
3: وصرت تضحك، قلت لها شو عم ضحك؟ قالت لي كلمة كيفك تي فك.
0: هلا هاتي طلعت معك على الهواء يا ميدو، الله يساعدني عليك يا ميدو. إذن شكرا لك يا ميدو. لين من جديد أنطوني.
4: كيفك أنت إن شاء الله؟
0: بكوني فوزي على جنب، أنا بحبه قد الدنيا.

0: نسمع أم إلي. أم إلي بنقول أم إلي يعني لأنه والدته لزميلنا إلي مسيح المهضوم الطيوبة. وبنرجع بنطرح موضوع الحلقة.
1: مصارك سيمونا، كيفك يا قلبي؟ ولك شو بنبسط بيتغزلوا فيك وشو بنبسط فيهم بيطلبوا لك، وخصوصا فوزي. عن جد عن جد ولا أهضم من هيك يعني، كلهم بيطلبوا لك لازم تتجوز لأنه كترة الصلوات وكترة الطلبات. يا سيمونا حبيبة قلبي، أنا كتير اشتقت لك، ويلا ناطرتك بعدني.
0: يلا يلا أكيد لح

0: نسمع فويس عن جد من بعده رح نكون عم نطرح موضوع الحلقة.
1: هاي سيمونا، كيف ماريانو؟ معك ماري.
0: كيفك يا ماري؟
1: هلا جورجيت انا ما بعرفها، بس عصام بكره كان مع ألديكو على الهواء وغص شوي، وانا شاركت مع ألديكو على بكره. انت كيفك؟ منيحه؟
0: أنا كتير منيحة.
1: دخيل بنات حتشيت أنا.
0: شكراً إليك ماري. يلا خلينا نطرح موضوع الحلقة. سؤالنا لكم مستمعينا، هل الوحدة إنكم تكونوا بلا ناس أو إنكم تكونوا محاطين بكتير ناس؟ بس حتى هل إحاطة من الناس منهم قادرين يفهموكم مزبوط؟ اتصاليتكم على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111. إذن هل الوحدة أنك تكون بلا ناس أو أنك تكون محاط بالناس وما يكون في حدا منهم قادر يفهمك؟ هيك

0: عم نقول على حدا هيدا الغنية ماريانو أو لا هيك؟ عادي عادي ما عم نوصل المساج لحدا.
1: يا سيمونا أنا حسيت بدي أطلب إيدك على الهوى وأنا بتشرف أطلب إيدك على الهوى قدام كل العالم. هلا مين بيقبل مين ما بيقبل ربك عليه.
0: هو أنا المفروض
1: أخذ القرار.
0: خلاص أخذت القرار يعني فور شور. عارف شو لازم جاوب يعني عصام. شكرا لك يا عصام. مبلش نسمع أكيد أراءكم بموضوع الحلقة. مبلش مع ماري روز.
2: هاي سيمونا يعطيك العافية. سيمونا مش المهم تكوني انطوري من العالم، بدك تشوفي نوعية العالم اللي موجودة معك. بيسو يكونوا كتير وعجق وكل حدا مبيله بحاله ما بيله فيكي، بتحس حالك انك انت وحيدة.
0: فاذا لازم تكون نوعية، نركز على نوعية الناس يلي هي احوالينا. صح مع ماري روز.

0: على واحدة، إنكم تكونوا بلا ناس أو إنكم تكونوا محاطين بالناس وما يكون في حدا من هالناس قادر يفهمكم. على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111 ومن اسمع فاتي
1: تيمونا. ما في أحلى من الوحدي، أنا والله بقعد بس طلع البيت بقعد لوحدي في الصباح، بحط القهوة وبقعد لوحدي. عندي أصدقاء بينعمتوا صور وعصوبية عصوبية في مونا، غربانة منهم كتير كتير كتير قد ما تتصوري. ما في أحسن الواحد وقت بيقعد لحوله هيك بيروق، وبس انزل هلا أنا أقعد ما عندك أصدقاء لقالي اثنين بس ما في غيرهم، أقعد عم يسمع وعم يشرب قهوة وعم يسمعك. غربلتهم كليتهم.
0: أحلى شيء يا فادي،
1: كلهم منهم خارج صحبي،
0: سلم لنا عليهم فادي لأصحابك الاثنين يلي بيسمعوا معك. وكمان يعني هي ما كترتهم منها قد كتير حلو، بس هون الفكرة مش إذا كتار ولا مش كتار، هون عم نحكي انه هلأ الوحدة هي بتكون انه لما نحن منحس انه ما يكون في حوالينا ناس، او انه نكون في عن جد محاطين بالناس، وفي يكون هالناس اللي عم نحكي عنهم يمكن اثنين او ثلاثة، وحتى هول اثنين وثلاثة ما قادرين يفهمونا مزبوط.

0: هاي سيمون عن جديد.
1: هاي لين.
0: نحن ما قلنا شيء نحن. الوحدة ممكن تكون الشغلتين سيمونا. ممكن تكون الوحدة الفيزيك إنه شخص عايش لحاله وحيد ولا. والوحدة إنه بين وحيد والوحدة في فرق إنه هيدا شخص وحيد فيزيكمون. وفي الوحدة هي الوحدة اللي بتكون نفسية يعني حتى لو أنت مثل ما قلت لحالك أكيد في وحدة وإذا محاطة بناس ما بتتفق أنت وياهم ما قادرين يعبولك وقتك ما قادرين يعبولك جوك ما قادرين يعبولك حياتك أكيد أنت غرقاني بالوحدة أكيد. وتصور أنه مرات الوحدة كتير مفيدة أنه الواحد يقعد لحاله يفكر يراجع حاله بس على طول يعني على طول لا الوحدة كتير صعبة. إن شاء الله ما حدا هيك إن شاء الله الكل بيكون محاط بناس بتحبه وما يكون في ناس هيك وحيدة بهالدنيا كتير صعبة بلا.
1: كمان هي اليوم في أشخاص هن بيختاروا الوحدة لأنه هي بتريحهم وبنرجع نقول يمكن هو لأنه في تجربة قطعوا فيها وبين بعدها هن اختاروا الوحدة. وذات الشيء كمان في كتير أشخاص ما بيتقبلوا يكونوا موجودين معهم بس بيختاروا يكون في ناس حواليهم واستل بحسوا بهيدي الوحدة.
2: سيمونا يا أحلى عروس كل العالم صلت الله عبالي شوفك مع ديوس ونفرح الدنيا كلها. ولك إن شاء الله بعرسك يا سيمونا لبنان بيكون عن جد أحلى لأنك أنت عروسة لبنان الحر. طولنا بعمري ودلك بهالهضامة وسرعة البديهة وبس باي.
1: مرسي مرسي يا هاشم بدي أعرف شو باريانو ومايك عشان عم تضحكوا ما في هيك.

0: ندى عم تقول انه اجمل ما في الوحدة هي العودة للذات وصفاء الذهن. بنسمع ربيع.
1: مونا انا مع ماري روز انه مش ضروري كتلة الناس حوالي الواحد وعجقة. يعني بده نقي واحد مثلا صديق لألو يكون صديق واحد لانه الصديق بينعرف وقت الضيق. والناس اللي بتحبك بتركض عليك وقت بتكون انت من ضيقة او محتاجة حدا يوقف حدك او لما بتكون نفسيتك داون. ما على عازي وعجقة كترة العالم حواليك.
0: فإذا مع أنه يكونوا قليل كلمة الواحد ما أنه فيما يكون عم بحس بالواحد على الكترة مثل قلتها.
2: مرحبا يعطيك العافية.
0: أهلا أكرم.
2: سادي مساكي وساد أوقاتك يا رب أوقات المستمعين. كيفك ماشي الحال؟ كله تمام؟ شو الموضوع دخلك؟ أنا ما انتبهت.
0: أوكي أكرم، هو الموضوع أنه هل الوحدة أنك تكون بلا ناس أو أنك تكون محاط بالناس وما يكون في حدا منهم قادر يفهمك؟
3: ماشي على الفاضي بدون
4: مساء مونا مساء مستمعينك مساء البنين الحر. ما في أحلى من الوحدة لأن كل الناس بتحب التاني عن مصلحة. أنا قاعد بجرد وحدي النهار بجنينات وبس خلص بطلع بغسل بقعد بالأولى. أنا هالجنينة بجدك فوق
0: بلا تفاصيل يا حنا. منكفي بعد بأراءكم.
5: بونجور.
0: بونجور.
5: أصعب شيء الوحدة. الوحدة شيء كتير صعب. في ناس تنجبر تعيش الوحدة لحالة ما عندها غير خيار وبتتأقلم مع الوقت، بس هيدا الشيء بيكون زعجة يعني ما بتكون مبسوطة أبدا. بينما في أشخاص بتختار هيدا الشيء، بس بالآخر حتى في الناس اللي بتختار الوحدة ما بتكون مبسوطة. مشان هيك كتير حلو الإنسان يكون محاط بناس بحبون بحبوه بيهتموا فيه. هيدا it's a human يعني حلو الإنسان هيك يحس بناس مهتمة فيه، وكتير ضروري لأنه نحن بالآخر خاصة ببيئتنا وبتربيتنا ما فينا نكون لحالنا ومنعزلين، وكتير حلو الإنسان ما يكون لحاله بالعكس.
0: نسمع عصام.
6: على فكرة
0: نعم
6: بحب الناس الرايقة رامي عياش والعدوية. هيدا الفيديو كليب أنا عامله.
0: شو يعني أنت عامل هذا الفيديو كليب؟ وضحنا أكتر.
7: هاي سيمونا يعطيك العافية. هلأ الوحدة وحتى يقعد لحاله صعبة. أوقات الإنسان بيضطر يكون في حدا يسمعه أو حدا مثلا يفضفض له ويحكي له. وأنا برأيي الإنسان ما بيعيش لحاله. لازم يكون محاط بناس دايما تكون معه أو وتساعده حتى لو ما فهمته بتكون قاعد ومعه. يعني صعب الوحدة. أنا هذا رأيي. مرسي لك سيمونة.
0: مرسي لك جان. هاي جورج.
8: أهلا سيمونة، كيفك؟
0: منيحة وأنت؟
8: الحمد لله.
0: شو يا جورج، أول شي بدي أسألك سؤالين. أول سؤال، كيف لقيت حالك ببرنامج سياسي؟ لأنه كنت ناطرة بدي أسألك هذا السؤال، ما عاد تعرفت رأيك.
8: غريب شوي صراحة. أول مرة بعمل هيك شيء.
0: اجيك كومنت
8: انه طالع مع سياسيين قبل، طالعين ضيوف معي بكذا ايفنت، بس بنحكي طبعا شيء رياضي اكثر من حدا يعني النواب وزراء اكيد.
0: بس ابدعت
8: بوجودك.
0: لا مش هيك، بس انا عن جد كنت كثير فون. كان مهضومه يعني، كانت هيك يعني سبور.
8: مية مية بالمية. الاسئله كانت عفويه هيك حلوين. ونشكرك على الاعداد كمان. انت اشتغلت على الاعداد، خطك حلو على التايبينج على الورق.
0: سألنا المستمعين انه هل الوحده بالنسبه لك هي انك تكون بلا اشخاص او انه عندك كتير اشخاص بس استل هول الاشخاص ما فهمينك؟
8: تاني وحده، يكون عندي كتير اشخاص بس ما حدا فهمينك، هي كمان تعتبر وحده. بس ما بتصور في انسان اتليست ما في شخص واحد بيفهم. واتليست واحد، كل انسان عنده شخص بيفهمه بيفضيله بيسمع له بتناقش هو اياه. بتصور يعني انت عندك حدا وانا عندي حدا وكلنا وماركو كمان.
0: وإذا حدا ما عنده حدا جورج سويدي قادر يسمع لكم
8: طبعا فضوا
0: فضوا عن جورج
8: فحوا قلبكم
0: صديقكم جورج فضوا له
8: صحيلي قلبك سيمونة.
0: من بعد الهوا جورج. شكرا لكم مستمعينا ولكل حدا كان عم يتابعنا وكده يعني شاركنا رأيه. شكرا لك مارك وماريانو. ملتقى أنا بكرة على الساعة 3. إلى اللقاء. الهوا لك جورج.

دايما على الموعد 3 5 5:30 دايما تثبتوا الموجي على النص على الفصل 5 اكتر شيء في كمان فصل 3 و7 بس النص بتصور اكتر موجي بتلقط بكل لبنان. شو يا ماركو؟ مارك بيتار معنا على الاخراج, ماركوس دي اوريليوس مساء الخير. مساء الخير لكل المستمعين بيتواصلوا معنا دايما واللي ما بيتواصلوا معنا كمان, في كتار بيسمعونا بس ممكن ما بيحبوا يتواصلوا معنا, وابليز سمعونا دايما, بقول بدنا نسمع اصوات جديده بالبرنامج ناطرينكم اليوم. معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك, ويلا ان شاء الله بنقضي الساعه مثل العاده حلوه نحن وياكم من هلا الساعه 6:30 بموضوع جديد بنطرحه نتناقش فيه, واكيد بمواضيع رياضيه مختلفه اللي بدكم اياها, فينا نحكي تشامبيونز ليج شو ما كان, باسكت بول, دائما اسئله جاهزه عندكم بسم الله عليكم. للواتساب فويس تكست مسج 70 959 111 لتحكونا لايف على استوديو 09 218 233.

0: شو هالبرشلونة امبارح؟ يعني 5 على فينورد بالتشامبيونز ليج بالمرحلة الأولى، منذكر من الدور الأول، 5-1 على فينورد، ربحوا كانوا بالويك أند على فالنسيا بالخمس أهداف كمان. فريق مرعب مرعب. باريس سان جيرمان كمان يعني فش خلقه بسلوفان براتيسلافا 6-1 بالبارك دي برانس، انتصار مهم جدا لليفربول على أرضه على فريق صعب وصلب هو أتلتيكو مدريد 2-1. وكمان كان في فوز الأرسنال اللي وصل للفاينل الموسم الماضي وخسر مع البي اس جي، فاز على نابولي خارج أرضه بإيطاليا 1-0 بهدف لمارتن أوديغارد، انتصار مهم جدا 3 نقاط كتير غاليين بمباراة صعبة للأرسنال. كمان كان في انتصارات لشتوتغارت على الفايكينج، سبورتينج على جالاتا سراي. منذكر الليلة كمان في مباريات بالتشامبيونز ليج، في عنا 2 خميس من أصل 8 أسابيع، 2 خميس في مباريات، واحدة منهم بالجولة الأولى اليوم. اليوم الخميس في كل محبي بايرن ميونخ رح يلعب مباراة مع بودو النرويجي، بودو اللي فاجأ الجميع بالموسم الماضي، كان فريق فاز على فرق كتير مهمة، رح يلعب اليوم البايرن على أرضه هالمباراة الساعة 10. مانشستر يونايتد كمان العائد للمسابقة رح يلعب مع صباح، وعنا كمان الساعة 8:15 في مباراتين، فنربخشي روما وبي اس في مع شختار. هيدي مباريات الشامبيونز ليج الأبرز بسهرة الليلة، وأكيد كل محبي الفوتبول على الموعد بمباريات جديدة. بناخد فادي من طرابلس.
1: يا المساء الحلو سيد جورج، الله يسعد لي مساك ومسا مستمعين لبنان الحون. والله يا سيد جورج حرام يربح الريال على على على الانتير، والله حرام يخسر الانتير
0: أول امبارح،
1: والله حرام ربحوا بالخيل الريال. ما بعرف انت معي والله، انا بعرفك بعرفك حقوني، يعني بتحكي ضميريا.
0: بالنهايه الفوتبول يا فادي نتيجه بغض النظر، يعني دائما مورينيو بيقول انا في ما العب فوتبول حلو بس ما بيهمني، هيك اذا بدك الفلسفه عند مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو، بيقول انا ما بهمني كيف طريقه اللعب اذا كانت حلوه ولا لا، شو النفع اذا لعبت فوتبول حلو وخسرت المباراه، بهمني اربح. وهذا الشيء اللي عمله الريال، كان واقع لاعب على الـ الـ على الهجمات المرتده، استفاد من اسلحته السريعه قدام، قدر يخطف هدفين، واحد من خطا دفاعي واحد من خطا من حارس المرمى، وبالنهايه طلع فايز، وثلاث نقاط مهمه كتير على ارضه ببدايه مشواره على فريق كان كتير قوي صراحه، وكان بيستاهل لا شك نتيجه غير هيك، هو فريق الانتر الايطالي. هارد لك لانتر، الريال عرف يخطف الفوز.

0: يلا بنتابع مع جي سي.
1: سعيد جورج يا اخي شو بدنا نحكي؟ انه مش شايف غلى البنزين وغلى الكهرباء؟ لك شو هالبلد هيدا؟ بتجيك فاتورة الكهرباء 500 دولار، فاتورة الموتور 500 دولار، بيحطوا لك تفقى 11%. انا بدي اعرف هال 11% مين عم بيخدها وشو عم بيعملوا فيها. بس اذا فيك تعرفنا
0: مزبطوا الطرقات،
1: بياخدوا تفقى من الفيول، بياخدوا تفقى من الموتور، بياخدوا تفقى منا، بياخدوها 6-7 آلاف مرة هالتفقى يا زلمة. شو هالدولة هيدي؟
0: على الهوا بتاخد تفقى معلم، بس تنفس بتدفع تفقى.
2: بونسوار بونسوار ابو جريج، يعطيك العافية جورج. أول شيء بدنا نتمنى اليوم الفوز للبايرن مثل العادي، إن شاء الله بيبيضوها وبيربحوا
0: إن شاء الله خير.
2: أهم شيء ما يكون في إصابات.
0: نعم
2: جورج، هذا أول سؤال. السؤال الثاني بالنسبة لنادي الحكمة لكرة السلة، عرفت شيء؟ عرفنا الأجانب منني، بس اللبنانية اللي عم يلعبوا برا في اثنين قال
0: بعد ما عرفنا شيء. بعد ما عرفنا شيء.
2: عرفت شيء عنهم شيء؟
0: لا والله لا والله.
2: وشو بيلعبوا؟
0: متكتمين على الموضوع. وانت
2: بتبلش البطولة؟
0: بعد مش معروف بطولة
2: العربية. وميرسي لك جورج، يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا بجان. قبل البطولة، قبل البطولة العربية في بطولة وصل فاينل 8 رح يلعب فيها الحكمة هلا بآخر 10 أيام من أيلول، بعدها بطولة من بعد البطولة العربية بشهر أكتوبر إن شاء الله ب10 أكتوبر. وناطرين بعد، مش معروف مين، إذا في أصلا لاعبين من أصل لبنان جايين أو لا، هي بعض أخبار يعني. ممكن كتير نشوف لاعبين مثل ما سمعنا. مش غلط مش غلط. ميدو، شو يا ميدو؟ وينك يا ميدو؟
3: هو ابن خالتي مع بايرن ميونخ،
0: بيفهم.
3: بشيك كيفك ميدو؟ معك من أبلح الأبية.
0: أبلح الأبية
3: يا بشريش، بدي أبعد تحية لابن خالتي سيمون غريب، ولا خالتي إسعاف، ولا إخواتي.
0: وصلت.
3: وبدنا نشوف شو نتيجة المباراة اليوم.
0: في كتير مباريات الليلة بالتشامبينز ليج. طيب على كل حال، كمان سيمو عم يتمنى التوفيق لفريقه المفضل بايرن ميونخ. اليوم تبدأ رحلة بايرن بالتشامبينز ليج، وهدفهم الكل يعني حتى المدرب عم بيقول فينسان كومباني انه الهدف مش بس انه نحقق نتيجة ايجابية بالتشامبينز ليج، الهدف الفوز بالمسابقة السنة. بايرن فريق مرشح، بس ما بدنا ننسى في فرق كمان كتير قوية السنة على رأسها برشلونة، يلي مبلش بداية نارية خاصة هجوميا مع كوتشو المميز هانز فليك، وفريق مرعب عن جد يعني هجوميا. وسط الملعب، وسط برشلونة بعتبره أفضل وسط بالعالم حاليا بعد ما انضم رودري كمان. ما عندهم بتصور نقاط ضعف، واحد بيفتش بيلاقي شوية بالدفاع، بس بتصور نقاط القوة أكتر بكتير من نقاط الضعف عن فريق برشلونة، يلي مرشح فوق العادة السنة كمان يفوز بالتشامبيونز ليج. ما بدنا ننسى كمان باريس سان جيرمان بعده موجود، حمل اللقب باخر سنتين. ريال مدريد ما فينا نستبعده ابدا مع مورينيو وكوكبة النجوم اللي عنده اياها يعني هتكون. وارسنال الانجليزي ما فينا كمان نستبعده ابدا، اللي وصل للفينال السنه الماضيه وبعده كتير قوي، شفنا هالشيء بالدوري الانجليزي. سو عن جد سيزن نارية بالفوتبول الأوروبي. زعيتر
4: كابتن جورج، يعطيك العافية، مبروك لبرشلونة. أنا بدي أسأل جماهير ريال مدريد، هل أنتوا مقتنعين بأداء ريال مدريد؟ حدا يجاوبني، أنتوا مقتنعين؟ ما تقولي أنه خدنا 3 نقاط، أنتوا مقتنعين؟ لا والله ماكم مقتنعين. خاطر جبريل، أنتوا مقتنعين؟
0: مقتنع يا جبريل.
4: مش لازم ينطردوا؟ وفينيسيوس بيقعد عشان ثواني بديكم قديش قاعد ما يطلع كمان؟ شو هذا يا جبريل؟ مش لازم ينطردوا؟
0: لا هلا هول القوانين، هول القوانين كانوا حكما لكأس العالم، هذه اللي غطت امه، هذه بالاتحاد الاوروبي في واحد يعملها، بالمونديال بقوانين الفيفا كانت ممنوعة نحط رولز يعني، وحتى للخروج بده يكون في وقت معين. بس موضوع قصة اللي غطت امه بتصور، مش بتصور اكيد 100% انه بالاتحاد الاوروبي بعض الامور ماشي. وما كمان يعني في كتير قوانين شفناها بالورد كاب ما عم تتطبق باوروبا، من بينها البريك اللي بيصير على الدقيقة 22 بنص الشوط الاول. يعني بتعرفوا بكاس العالم كنا عم نشوف مباراة من 4 اجزاء، كل شوط من جزئين. بالفوتبول الاوروبي ما في منا، بعدنا بنحضر شوطين كل واحد 45 دقيقة طبعا مع إضافة الوقت بدل الضائع. منذكر تتواصلوا معنا voice أو text message 70-959-111. ما في موجز؟ في موجز، بنروح للموجز وبنرجع منتابع حلقتنا. 3 دقايق على القد، ما تروحوا لمحل، خلوكم معنا.

0: في شغلتين بالسيارة مهمين واستعمالهم بوقتهم مفيد وضروري للمنع والتنبيه عن الخطر. الإشارة عند الانعطاف ضروري تستعملها، منا أبدا للزينة، بس تتنبه الغير أنه عم تلتف وتغير وجهة سيرك يمين أو شمال. هون بياخد حذره وبيتجنب الوقوع بالخطأ يلي نتيجته مش حميدة. ولطفا راقب دايما أنه إشارات سيارتك شغالين لأنه عطلهم قريب وصيانتهم سهلة وضرورية. والزمور كمان منه كماليات بالسيارة واستعماله للتحذير مش للإزعاج، وخاصة طريقة استعماله القصيرة والطويلة لأنه ضروري يكون موجود وشغال، وفي حالات كتيرة بيكون منقذ، وخاصة من سيارة مقابلك وسيئة عم يرجع عليك أو ملهي بالتليفون أو بشي تاني. هون بيعمل زمور شغله وبيمنع كارثة.
1: هدفنا سلامتكم.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
3: إنها 6:45 إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي بعد ظهر اليوم، أعلن وزير الإعلام بول مرقس أن رئيس الحكومة نواف سلام أشار إلى الحاجة للبيوت الجاهزة لتسهيل عودة المواطنين إلى قراهم في الجنوب كمرحلة أولى، وأشار أيضا إلى أن مجلس الوزراء وافق على بعض البنود التي نوقشت في جدول أعماله، ومنها مشروع قانون يتيح إمكانية تعيين رؤساء الأقلام والكتبة من بين الاحتياطيين عند الاقتضاء وعدم حصر التعيين بموظفي الدولة. طلب وزارة المال القاضي بمنع بيع الأراضي في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، والموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تخصيص حساب خاص للإذاعة اللبنانية. إلى ذلك أشار مرقس إلى أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة حكومية خاصة لبحث ملف النفايات والحلول المقترحة بطلب من رئيس الجمهورية جوزيف عون. استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سفير أستراليا في لبنان، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المرحلة المقبلة، كما تطرق البحث إلى المستجدات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن جيش بلاده سهل نقل ما يزيد عن 800 مليون برميل من النفط الخام، وواصل التنسيق الوثيق مع شركائه في المنطقة وحول العالم. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة وفي تليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.

0: معكم نتابع حلقة بي بوزيتيف لليوم دايما لايف للتواصل نحن وياكم اكيد واتساب نمبر منذكر دايما للفويس والتكست مسج 70 95 11 11 او فيكم تحكونا على استوديو لايف كمان على 09 218 233. ناخد هادي هلا بعد شوية لدقايق قليلة مطرح موضوع حلقة اليوم بعيدا عن سبور. هادي
1: ابو جراج يسعد لي مساك يا حبيبي، اشتقت لك، كيفك؟ كله تمام. اول شيء انت بتعرف انا ما بتابع كتير فوتبول اوروبي، بحضر بس انه بتابع بس ما عندي فريق مميز.
0: مفضل. ايه
1: بحب الدوري اللبناني بس البرشلونة يا ابو جراج شكلهم كتير عاليين، يعني كل ماتش 5 و4 و5
0: صح،
1: وشكلهم اعلى من غيرهم هالسنة، ما بعرف هيك حسب الانطلاقة. مبروك زاك لوفتون للرياضة واللاعب دونافون ويليامز لاعب الـ NBA، والله النادي الرياضي برافو، عم بحسنوا حالهم جدا للاستحقاقات المقبلة، كل التوفيق لألون، ومثل العادة كل التوفيق للأنصار على طول دائما ودوما، ولألك أكيد أبو جريج يا صديقي الكبير.
0: حبيبي يا هادي دائما مبسط فيك، وأكيد أنت بيك فان بتتابع، أكيد بتحب أكتر شيء رياضة باسكتبول وأنصار مثل ما دائما بنعرف هالشي، ومثل ما قلت برشلونة بالفوتبول الأوروبي السنة مرعبين.
2: ايه بونسوار جورج، فادي معك. شو هالماتش الحلو بين الريال وبين الانتر
0: والانتر. ايه
2: يعني ما فيك تحكم على الفريق من اول ماتش، يعني بتتغير الأجواء، انت بتعرف عرفت. وبالنسبة بس للأجانب الحكمة يعني أكدوا 100%
0: اللي أعلنوا عنهم رسميا
2: في تغيرات،
0: لا اللي أعلنوا عنهم رسميا الإدارة أعلنت عنهم. أنا دايما بمشي شو بتقول الإدارة، شو بنزلوا بوست رسمي بنحكي على أساسه، ما بحب اتكهن مين جاي ومين مش جاي، يعني مش دايما ورا السوشيال ميديا بحب احكي شو بصير، بنطر دايما البوستات الرسمية تنحكي وتأكدوا الأجانب اللي جايبينهم لبطولة وصل أتليست، يعني وصل فاينل 8 هتكون بطولة قوية، وفرق في كتير فرق قوية خاصة نادي العلا اللي جايب 3 أجانب ليفل كتير عالي، ما بدنا ننسى كمان معهم لاعبين سعوديين ليفل عالي من بينهم محمد السويلم لاعب الارتكاز المميز، هيكون فريق خطر، وغيره من الأندية يعني جاي يتنافس مش بس جاي لمجرد المشاركة. هلا عرفت انه الفريق الهندي اللي عم بيلعب بالبطولة مثلا مضى لاعب الحكم السابق ولاعب المركزية كمان كلاي أنتوني إيرلي، تعرفوه كتير منيح، رح يلعب كمان مع الفريق الهندي بفاينل 8 وصل. منتابع
3: أبو زراج هذا كان أول فويس بعد لك إيه، هذا اسمه فادي قال ريال مدريد ما لازم تربع.
0: أي.
3: وشكله ما حضر الماتش، شكله حدا خبره وصدقه ما شايف

0: محايد عم بحكي, مشجع فوتبول محايد. انا ماني مع الريال ولا اني مع الانتر, بس اقنعني اداء ريال مدريد لا. بس هيدا اسلوب مورينيو, برجع بقول مورينيو دايما بيقول انه انا مش جاي فرجيكم فوتبول حلو, جاي فريق جاي اربح بغض النظر عن الفوتبول اذا كان اسلوبنا حلو ولا لا. ما بده كان الطابة, عطى الطابة للانتر, كانت البوسيشن واضحة لانتر بنسبة 67% اذا ماني غلطان, متصور هيدا هو الرقم يعني. بس بالنهاية يربحوا الريال. بس ما بدنا ننسى الانتر لعبوا كتير منيح, ونجم المباراة بتصور كان الحارس كورتواي اللي شال كل تسديدة وعمل كل تصدي, كل واحد احلى من التاني عن جد. وسميه اصلا عصام الشوالي معلق المباراة الاخطبوط, وبتعرفوا بشو وصفه يعني, عن جد عمل مباراة كتير كبيرة. ودايما بالمواعيد الحساسة كورتوا بيكون موجود لانقاذ ريال مدريد. بس بالنهاية ريال فاز, هيدا الاهم, احرز 3 نقاط. بس هل الاسلوب كان مقنع؟ لا, ما كان كتير مقنع صراحة. ما بدنا ننسى هلأ كمان غاب لاعب أنا بعتبره جوهرة ريال مدريد وسط الملعب, اللي هو التركي أردا جولر, اللي بشوف أنه رح يقدم السنة أفضل موسم لإله, ورح يكون من أهم اللاعبين بالعالم. منتابع
1: أجورج, كيفك؟ يعطيك العافية. بدي أظهر شوية عن الموضوع بصراحة, ما بعرف عن شو عم نحكي اليوم, بس كنت ما عم تحكي أنه بدك تعمل شيء بودكاست, بس بدك شيء كتير جديد وقال حرام تعمل.
0: صح صح صح صح.
1: دونك ليه ما بتعمل بودكاست للعالم اللي منا ان بالفوتبول لتسي, وعبالة تبلش تصير تفهم بالفوتبول, سو بتخبر شوي, عم بعطي اكزامبل فوتبول, مرة تانية عن باسكت, مرة تانية عن سبورت تاني, سو you have the full knowledge و as if you're targeting العالم اللي عن جد كتير برات الفوتبول لتسي أو برات الباسكت.
0: مش غلط هيدا. مش غلط,
1: وبدن يحضروا شيء كمان تيكونوا تيفوتوا بالجو.
0: مرسي أول شيء على مشاركتك وعلى الشيء اللي حكيته. مش غلط, عم نفكر بيك شيء صراحة, أنا ومجموعة من الأصدقاء, وفي عندي أصدقاء لقالي كتير بيفهموا سبور, واحد منهم صديقنا رامي كفوري, وجاله تحية إذا عم بيسمعنا. بس كمان غير البودكاست في شيء جديد ان شاء الله رح يبلش على ال بي سي اي من هلا لشهر, برنامج اسبوعي بعدكم حيكون كتير حلو, ورح نتطرق فيه كل اسبوع كمان بفقره صغيره لشخصيه تاريخيه بعالم السبور. ممكن نرجع لمايكل جوردن بفقره اكيد اسبوعيه, لمايكل شوماخر, لهالاساطير هول, لكوبي براينت, لرونالدو البرازيلي, لمارادونا, كل هالاساطير. بالتنس ممكن نرجع كمان لروجر فيدرر, قبله كمان بيت سامبراس. يعني كمان بوعدكم بشيء كتير حلو ان شاء الله. بس نبلش نشتغل على الموضوع يعني هلا قريبا بشكل جدي ومكثف, بنعلن عنه رسميا. شو يا مهدي؟
2: كابتن جورج يعطيك العافيه. زيدان شو قال عن ميسي؟
0: بيستاهل البالون دور.
2: شو قال زيدان عن ميسي؟ خلي اسمعه مزبوط شو قال.
0: هلا ليش عم نحكي عن ميسي؟ مين حكى عن ميسي بالعاطر يا زعيتر؟
3: حبيبي ابو جلال, اكيد كورتوا بدع, بس كورتوا قلب الفريق, سو
0: لا اكيد شغله. بس انه
3: معروف انه كورتوا جولر قوي,
0: عمل تصديات اعجازيه.
3: وشغله تانية انه انتر بطل ايطاليا هذيك السنه يعني, ومدعم حوله هالسنه كمان, فمنه فريق استهان به حتى لو على ارض ريال مدريد.
0: بس هاد تو هاد مع اسامي الريال,
3: فبالنهايه
0: الريال اعلى,
3: بيضرب حد بطل الدوري الايطالي تبع هذيك السنه. وهلا بتشوف ما حدا رح يقدر من الفرق اللي القويه او الفرق الكبيره رح تلعب مع ضد الانتر, مش رح يربحون بسهوله هي اذا ما انتر خسرتهم.
0: نعم,
3: فماتش ريال وانتر كان ماتش صعب, ريال لعبت منيح, بس كورت ما بدع, بس كمان بنفس الوقت جولر تبع انتر بدع
0: 100%, بس عمل خطأ كبير مارتينيز, بتصور حارس انتر عم بخطأ كمان يعني قدام فالفيردي, كلف هدف, كلف خسارة لانتر. على كل حال الفوتبول جماليته بالنقاشات, بالمباريات, بالأخطاء اللي بتصير, بأسلوب اللعب, هيدا شيء كتير حلو متناقش دايما بكرة القدم الأوروبية. عن جد كتير مبسوط أنا أنه رجع الموسم, البطولات الأوروبية, تشامبينز ليج, يلا بصير نحكي دايما كل أسبوع عنهم وغيرها من الأخبار كمان. هلأ بدنا نروح لموضوعنا. شو في ناهي؟ شو يا ناهي؟ عادة عم تحكينا ناهي, ليش بعد فويس؟ في اتصال قبل؟ يلا بعدين نسمع ناهي. ألو 09-218-233, هذا ناهي.
4: ألو
0: ناهي,
4: مرحبا أستاذ جورج.
0: لا هذا جيلبير,
4: معك جبريل
0: فاتي دافع عن ريال مدريد.

0: جبريل معك، جبريل ما عرفتناه.
1: شو اسمه لعيب منتخب فرنسا السابق المهاجم؟
0: جبريل سيسي.
1: ايوه، شو قوي بالفوتبول جبريل سيسي.
0: جبريل وجيلبير، عرفت كيف؟
1: اي زيتا ما بيأثر، حلوة جبريل.
0: هي ذاتها، هي ذاتها.
1: ايه
0: يا جورج، صديقك فادي مزبوط، معه حق. الانتر ما بيستاهل يخسر، بس انا رح كفي على جملته. الانتر ما بيستاهل يخسر 2-1، الانتر بيستاهل يخسر 7-1.
1: يه يه يه يه يه
0: ما حضر الماتش خيك فادي.
1: يا لحظة لحظة، روق شوي علينا،
0: خليني خفف.
1: روق روق روق،
0: انا عم بسمع.
1: انا حضرت الماتش، شو بدي شو بدي بفادي؟ انا
0: يا
1: حضرت
0: خيي.
1: الماتش، انا حضرت الماتش.
0: لوك يا جورج،
1: انا عوك ريال مدريد، انا عوك ريال مدريد.
0: انا عوني اكيد،
1: اه؟
0: ما انا عوني اكيد،
1: مرسي.
0: ما انا عوني لانه ضيعوا 7 جوال.
1: ما
0: اكيد
1: خص
0: ما
1: ضيع.
0: مش عوني.
1: ليش الانتر ما ضيع؟
0: لحظة جورج، فرصه مين كان اخطر؟ فرصه بيلينغهام طبتين قدام الجول فاضي. الانتر شو عملوا فرص على كورتوا؟ خيي كورتوا شال شايلتين ثلاثة يعني
1: أربعة خمسة.
0: لا لا لا لا جورج لحظة، إذا بدي إذا بدك تحكي ضميريا، الماتش لازم يخلص 7-3
1: طب
0: للريال.
1: فيها لك
0: يعني
1: شغلة؟
0: الانتر غير الجول اللي
1: طب
0: جابوه بيجيبوا جول.
1: فوت احضر، فوت احضر جمهور ريال مدريد الغاضب بعد المباراة،
0: أنا مش
1: بيحكوا معه.
0: مبسوط يا خيي، أنا مش مبسوط. لحظة لحظة،
1: أوكي.
0: مين قال لك أنا مبسوط بأداء الريال؟ بس مش معناتها الريال ما ضيعوا فرص. بعدين يا جورج، الريال عم يلعبوا ضد انتر ميلان، بطل إيطاليا، بطل السوبر الايطالي، نادي عريق باوروبا، بطل تشامبيونز ليج،
1: ما في شك بذلك.
0: فاينورد، فاينورد مين دخلك؟ من اني هاو فاينورد؟
1: فريق هولندي عريق.
0: بدنا نروح يا استاذ جورج، بدنا نروح. هل 5-0 ولا شيء؟
1: يا ولي ناطر باكتوبر انا بالكلاسيكو، بدي الكلاسيكو، انا مش ناطر شيء، ناطر بارسا ريال ب 25 اكتوبر.
0: جورج، فريق فريق منفوخ على الفاضي. يعني اذا ضد فاينورد ما ربحوا 5-0، ضد مين بيربحوا 5-0؟
1: 5-1.
0: فرجيني بكره المرجل، المرجله ضد البي اس جي،
1: لنشوف.
0: فرجيني بالكلاسيكو بس يوصلوا ضد الريال شو حيعملوا.
1: يا ولا ماتش، يا ويلي ولا ماتش، هيدا بده حلقة متوقف. خاصة ماتش كلاسيكو بارسا ريال بده حلقة
0: أكيد.
1: خاصة
0: أكيد. فريق عادي جدا، بينما الريال كان عم يلعب ضد فريق عريق. وانتبه، أنا برضو مش راضي عن النتيجة، بس آخرة النهار ربحوا مثل ما أنت قلت
1: 100%. أهم شيء 3 نقاط، أهم شيء ربحوا وبدأوا مشوارهم بشكل ممتاز.
0: بس أكيد أكيد لو ما مارتينيز كمان كذب جولر الانتر، كانوا الريال جابوا بالقليلة 4-5 جوال أقل شيء.
1: طيب يلا لنشوف شو حيصير السنة، موسم رائع جدا ناطرينه. منتابع مع ناهي أبي عاد.
2: مسيو جورج، شو أنا سمعت خبرية إنه حضرتك بدك تستثمر بالسبور، بدك تشتري نادي برشلونة؟
1: بدي اشتري.
2: الله يزيدك خيي، ما بكفي العقارات والفيلات والسيارات والقصورة والذهب والألماز، بدك تشتري نادي برشلونة كمان؟ الله يزيدك. إذا اشتريت نادي برشلونة خيي،
1: ايه؟
2: بدنا تبقى تعطينا كم تيكت نحضر المتوشة.
1: ليش عينه ضايقة دايما فيه ناهي يا خيي؟ تبع لي أخباري مزبوط. إذا بدي اشتري نادي يا ناهي، بشتري نادي ألماني أنا خيي، بشتري بايرن ميونخ مثلا، ليه بدك تشاريني برشلونة؟ بنتابع.
3: هي مراحب، كيفك؟ ضمنيا انتر أحسن كانوا بكتير، يعني الريال ما ظهروا مثل ما لازم، ما هم متناغمين أصلا وفي غيابات يعني،
1: صح،
3: بس كانوا الانتر كتير منيح، حرام ما كان لازم يخسروا.
1: على كل حال، نقاش بالفوتبول بيطول وبيطول، إذا بدنا نفتح لها بتروح حلقة كلها عماتش ريال انتر. هلا خلاص خلونا نسكر موضوع سبور، نفتح موضوع حلقتنا لليوم. بدنا نحكي اليوم يا ماركوس عن القهوة. شريب قهوة انت؟ كم فنجان بيلحقك بالنهار؟ بتعمل لي بيدك هيك انه ما بتعرف يعني. طيب هذا موضوعنا لليوم، بدي اعرف منكم، لانه بتعرفوا بلبنان احنا بسميه بلد القهوة يعني صراحة، كم فنجان قهوة او كباية قهوة، لانه مش بس فنجان تشربه طبعا، ما بدنا نعمل دعاية، بس في كذا براند وكذا محل ببيع قهوة وكذا، يعني اكتر يمكن محلات صارت موجودة بلبنان هي الكوفي شوبس. كم فنجان او كباية قهوة بيلحقكم خلال النهار، خلال 24 hours، من الصبح، لا اقل، من الصبح لعشية، مش 24 hours، من الصبح لحد ما تناموا، كم فنجان او كباية قهوة بيلحقكم خلال النهار؟ هذا موضوعنا، عم تواصل فيه على واتساب فويس او تكست مسج 70 959 1111، او فيكم تحكونا لايف على استوديو على 09 218 233.

0: كلمه.
1: هلا تقريبا ماركوس انت يعني بالنهار بتعد شي مره يعني 3-4 مرات 5 مرات؟ خمس كبيره 4-5 ايش بتبلش من الصبح على الوعي قهوه دغري ما فيك ما بتصحصح الا مع كبايه قهوه الصبح تاني فنجان او تاني كبايه امتى لما تجي على الاذاعه هون الكرسي قاعده على الميكسر كبايه رايحه كبايه جايه بتحب الايست كوفي ولا كل شيء سخن سخن بس انا بحب القهوه المسقعه كتير كافيه فرابي بفضلها اوقات كتير على القهوه السخنه ما عدا فنجان الاسبريسو ما بشرب قهوه تركي انا
2: عزمني على نكته جديده وخلي حسابك يحكي عليا فاضي شويه نشرب قهوه في حته بعيده
1: في اغاني فيها مستعملين فيها القهوه يلا 70-95-9-1-1-1 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على ستوديو 09-218-233 كان وصل لهيدا الفويس بتصور قبل ما اطرح الموضوع من عبده
3: مرحب ابو جريج قليل عليك برشلونة لازم تشتري بارشا وريال
1: يا حبيبي
3: واليوفي والميلان والمانشستر بارك البايرن كمان وبدنا نقله لجيلبير شمية خفف شوي عبده صار معك
1: كوتش عبدو ما في مزح معه بالفوتبول طيب يلا نرجع لموضوعنا كم فنجان او كبية قهوة بيلحقكم خلال النهار من الصبح بس توع لحد ما تناموا فادي
4: انا قهوة والله الصبح ركوة قهوة البيت
1: ركوة
4: بنزل
1: كاملة
4: على الشريع
1: ايه
4: 4 فنجين اكسبريس
1: ايوه
4: بطلع على البيت ركوة قهوة احسبهم انت بو
1: فادي انتو بتعملوا قهوة كتير طيبة بطرابلس كمان ببيروت بشربها بتحطوا فيها نسلة بتشربها شي مرة هيدي ماركو يا شو قوي بس بطرابلس في محل بيعملها نسيت شو اسمه هو ده عامل دعايه هلا تذكرت بس ما بدي اقول اسمه كل ما انزل على طرابلس بشربها قصه كبيره ربيع جميل 8 فنجين قهوه بالنهار يا زلمه اجرام اسم الله عليك حتشيتي
5: مساء الخير من جديد خي جورج انا ولا فنجان قهوه لا بحب ريحتها بالمره
1: ريحتها حتى كمان ما بتحبها
5: انا شريب عرق ماني شريب قهوه معك عنا ديب حتشيتي
1: بس يا حنون من بعد العرقات بدك فنجان قهوه لتروق راسك ولا بيجعك راسك ما في يعني خاصه بعد الكول واحد اذا على الظهر شربان منيح بدك من بعدها كباية قهوه والله يعطيك العافيه ما هيك طيب ما فينا نعمل اعلانات عفوا يعني حدا بعت لي مطلوب حدا يشتغل ام سوري مش بهذا البرنامج جاد عم بيقول لي 7 كبيات تقريبا بيشرب بالنهار اول وحده بالحمام يا جاد اخر وحده بالتخت اول كبيه قهوه بالحمام مين بيشرب قهوه بالحمام خيي تعملها انت شي مره شرب قهوه بالحمام جاد شو قصتك مان يلا
6: بونسوار جورج يعطيك العافيه والله للصراحة جورج بس الصبح شي فنجانين 3 وبعد الظهر إذا إجا حدا يمكن بيشرب فنجان بسيرهم بس يعني كل نهار 4 بس وتانكيو لألك جورج
1: أهلا وسهلا بجان كل التواصل عم يصير معكم على واتساب 70-95-9-1-1-1 للفويس والتكست مسج وفيكم تحكونا لايف على ستوديو على 09-218-233 كم فنجان أو كبية قهوة بيلحقكم خلال النهار

0: شفتي عدسة من ريحة القهوة؟ اللي ما بصير اللي ما بيشرب بصير يشرب من ورا ريحة القهوة. يلا متابع
1: يا خيي. أنا ما بشرب قهوة، خلينا نكفي حكي فوتبول عم نتسلى.
0: بزيادة خيي، بدك إياه مع هيل ولا بلا هيل حكي الفوتبول؟ منيحة ماركو، حكينا فوتبول نص ساعة يا أخي. في عالم بدنا ما بتحب الفوتبول والسبور، بتحب نطرح مواضيع كمان. شو يا مهدي؟
2: ايه كابتن، انا بشرب قهوة يا الصبح فنجان يا عشية. اذا الصبح ما شربتوش يعني عشية، بس ما بحب القهوة كتير. انا
0: مش غلط، انا مرتين بالنهار الصبح وشي الساعة 4-5 بيلحقني كافي، ما ضروري قهوة يعني، بس انه شي مسقع. اذا مش قهوة شي مسقع، قهوة مسقع يعني، بس الصبح دايما سخن، قليل اشرب مسقع.
3: جورج بونسوار، يعطيك العافية. ليك انا بشتغل بكوفي شوب، ولا فنجان قهوة بشرب انا،
0: ولو
3: ما بحياتي تحطه بتمنى القهوة.
0: شو غريبة ليه كيف توع؟ والله غريبة عن جد، بيشتغل بكوفي شوب ما بيشرب قهوة. بتصير مثلا بكون في ناس مثلا شيف بمطعم سمك ما بعرف، او بيشتغل مطعم سمك ما بيأكل سمك مثلا. سيمو عم بيقول لي بين القهوة والاسبريسو والامريكان كوفي مش اقل من 5 بالنهار، وقليل لا يشرب قهوة لبنانية مسميها قهوة تركية، بس انه 5 مرات بالنهار كتير كمان ابو سيم كتير.
4: هاي جورج، جورج سؤال سريع، ما بعرف اذا بعضكم عم تحكوا بالسبور، بس بشوف اذا عارف رالي لبنان مشارك نيكولاس اميوني ولا؟
0: يا ريت يا حبيبي.
4: لا
0: يا ريت، نو ما في نيكولاس اميوني، هو باليونان نيكولاس من زمان، اجا بس الماضي شرفنا برالي الربيع وعمل نتائج حلوة كتير وفاز بسوبر ستيج برالي الربيع. نتمنى يرجع نيكولاس، انا صديق كبير لألي وبعتبره واحد من اشرس الدرايفرز يلي حضرون، عن جد قلب كتير قوي وبيعطي دايما، بياخد دايما الماكسيموم من السيارة. بس في اسماء حلوة السنة برالي لبنان، ورح نتابعه اذا الله راد لايف على البي سي اي فرايدي ساتردي ساندي، واهم شيء طبعا سبت احد المراحل الطويلة. سبت عنا 4 مراحل خاصة للسرعة، والاحد 6 مراحل. بولين انت مثلي مرتين بالنهار بس، الصبح وبعد الظهر، عشية وقت تشرب قهوة ما تزعبري.

0: بالزمانات بس كنت تروح تطلب ايد بنت تروح على بيتها يعني تطلب ايدها بدك تشرب القهوة تبعها هيك العوايد القديمة من القهوة تبعها بتعرف يعني اذا قهوتها طيبة يعني حياتك رح تكون انت وياها حلوة اذا قهوتها مش طيبة يعني الله يستر ماري روز عافي معنا اتصال قبل نرجع ناخذ ماري روز يلا 09-218-233 الو
1: مرحبا
0: اهلا
1: بدي دفعك الخط انت الي اكثر من 10 دقايق
0: حاج بقى يا زلمه
1: والله
0: 10 دقايق نحن كنا
1: شو اول شيء لا خبرك
0: مين معي مين معي قبل
1: ابو بشير
0: اهلا بابو بشير
1: لا خبرك اول شيء نكتي عن العرق وبعدين خبرك عن القهوه
0: يلا
1: واحد زحلاوي انا بحترم كل اولاد زحله
0: ايه
1: على كثر ما بيشرب عرق بقى
0: وطي الراديو وطي الراديو عندك تسمعك مزبوط ايه
1: تجوز
0: ايه
1: الله رزقوا بناته وشباب
0: وطي الراديو بعد
1: الله رزقوا بناته وشباب
0: ايه
1: صاروا بالجامعات تعرف البنت صارت خطي والشاب صار خطيب و الى اخره بقى يجوا كل يومين ثلاثة يقولوا له لبي لمرته ابو جورج سكران يحطوا قدام الباب ويروح يجوا كمان يكون الخطيب البنت موجود زيك الأمر بقى الشاب الكبير عمل له ماما شو بدنا نعمل هالقصة ما نحولي خطيبتي لحا بتبشرني تمام
0: ايه.
1: والبنت كذلك الأمر وصلنا هلا بس نيجي من عشية تمام منحكي القصة عمره عملوا له الأوضة وسكروها كلها سوا جابوه سكران حطوه بهالأوضة يا ابن الحلال ما فيها لا دو ولا شيء بعد 4 ساعات وعي صار يصرخ انا وين قالوا له ابنه نطره برا قالوا انت بالمقبره قالوا انا بالمقبره قالوا ايه قالوا كان بابر بالمقبره قالوا انت ميت قالوا كيف ميت وعم بحكي قالوا ايه انا ميت انت ميت قالوا ده اختر ميت قالوا 4 ساعات قالوا انت ده اختر كمان ميت قالوا ايه قالوا ده اخترك ميت هون قالوا 20 سنة قالوا ما زالك اخترك 20 سنة هون قبل بتعرف من بيبيعوا عرق
0: طويلة كتير بس الخبرية يا زلمة أبو بشير كتير طويلة يا زلمة
1: القهوة برحمة خيي ما بيقدوني 15 فنجان بالنهار
0: بتضلك مهايبر يعني
1: لا بس من بعد الساعة 7 اشرب قهوة بنعط
0: بعد الساعة 7
1: والله بس اشرب قهوة بنعط
0: والله غريب انت انا عكسك اذا شربت قهوة بعد الساعة 7 بطل نام
1: على كل يلا انا عايز معك كيس ويسكي
0: حبيبي كيس ويسكي فكرت على بطحة عرق
1: لا بدك الويسكي احسن مشان الكبر ما بقعد معك تجمع بالدم بدل السيالين
0: هي منيحة كيس ويسكي بالليل قبل ما تنام بترخي لك اعصابك وبتنام مرتاح ابو بشير شكرا
1: طول عمرك
0: يا هلا فيك نرجع واتساب ماري روز
2: هاي جورج يعطيك العافية جورج انا بشرب 3 فنجان بالنهار بس بشربهم على بكره لا صح سيح لا اعرف كيف بدي بلش نهاري وكل النهار بقعد بحملها للقهوة بقعد بشرب خالص وين ما رحت ومين ما اجى لعندي
0: هودي هن 3 فنجان الصبح على الوعي وذاتس ات انجيلا بعثت لي انجي هوت بلاك كوفي از ذا نيو ووتر يعني محل المي بتستبدلها انجي للمي ب بلاك كوفي هي المي تبعها بتبلش بامريكانو كبايه كبيره ومن بعده بتروح لليبانيز تركيش كوفي بتوين 5 تو 6 كوبس اوف بالنهار هيدي غير الكبايه الكبيره الصبح 5-6 فنجان قهوه لبنانيه لحوالي الساعه 6-7 عشيه وها هي بس كتار يا انجي شكلك بالشغل بتقعدي على المكتب مش هيك تشرب قهوه كتير ما بتتحركي كتير مزبوط يلا منتابع واتساب في اتصال قبل يلا 09-218-233 الو الو الو
3: الو مرحبا
0: مرحبتين مين معي
3: معك إليف
0: اهلا بإليف
3: انا ما بشرب ابدا قهوه ولا فنجان ولا بعمل قهوه
0: ما بحياتك دقيقه
3: ولا بحياتي قاصد اشرب قهوه بس قدني ده بشرب قهوه
0: بس شو
3: بس قدني ده بشرب قهوه
0: قلت لي ما بتشرب قهوه
3: ابدا ولا بتطلع بالي
0: ايه
3: يعني بنهار 20 فنجان قهوه
0: إليه شو 20 يا زلمة انتحار هيدا ولو ولا انتحار
3: يا ما عندي صديق محب إلا بقلي إليه عايزك بدي استشيرك بشغلة قطة نعمل يعني الراكوني شرب 5 فنجان
0: يا خيش ما بيسوى الكافيين هالقد بالنهار لك لقلبك لأعصابك
3: أنا بطيء الكافيين أنا ما بدخن ما بعمل شيء كمان نفس الشيء
0: طب كيف هيك
3: بدي أشرب كيس ويسكي بشرب عدد الدخان وراند الحكيم بيسألني بتشرب دخان بقول له ما بشرب. هاي حياتنا، هاي دي حياتنا صدقني. أنا ماني شريب قهوة لا بحبها، هلا شرب خمسة فلاجين قهوة هلا بهلا بالله باللحظة قطعت عند شاب صديقي. قال لي لي انطرني بس لحظة إذا جايب ركبة قهوة. قال لي أنا ناطرك تأشيلك همي تفضل.
0: أنت على الهم، أنت على هم وشربت خمسة فنجين.
3: فنجين ورا فنجين. مليئة هي.
0: هي بالنهاية الأخبار المليئة، مش القهوة المليئة، هو عم يحكي وأنت عم تشرب.
3: شو هي المليئة؟
0: الأخبار تبعه المليئة، أخباره اللي عم بيخبرك إياها.
3: القهوة شريفة. عن جد.
0: لبنان بتصور نحن من أكثر الدول مش بتشرب قهوة، بتصور تستهلك قهوة عن جد. حبيبي ثانك يو اللي منتابع مع ربيع واتساب. يلا
4: مرحبا ابو جريش، كيفك ماشي الحال؟ والله انا يا ابو جريش بشرب فنجان واحد باليوم ماكسيموم اثنين اوقات، يعني مش على طول. هي القهوه لانه منيحه للقلب، وما بحب الاسبريسو، بحب الغلي. الغلي على النار هي اطيب قهوه عندي
0: مع القشوه
4: ومفيده للقلب.
0: اهلا وسهلا بربيع. شو يا جيلبير اذا بدك تحكي فوتبول ما فيه؟
5: جورج حبيبي حقيقتهم اللي بيحبوا يردوا علي كتار، بس بدي اطلب منك اعمل لهم صف. أوكي. وقفهم بالصف واحد ورا الثاني وانت نظم الدور، كل واحد اعطيه كل مره دور يرد علي، عرفت كيف؟ لانه حرام يعني مش هتلحق لهم.
0: انت لو لعبوا منيح ولعبوا منيح ريال بدك تحكي عنه منيح. انا بشرب مين عم بيحكيني؟ الياس، الياس غسن. انا بشرب فنجان الصبح وعشيه بس ارجع من شغلي مسقعة وسخنة ما بتفرق معه، بس فنجانين بنهار. هيدا المعدل الجيد بتصور يعني الياس. شو يا جوزيف؟
6: خاصة وقت بتشوف بي اس جي عم بفوتوا 6-1 لك برميل قهوة ما بلحق معه الإنسان. 6-1 بي اس جي، برشلونة 5-1، لشو هيدا؟ بقاش ينحذر بقى انتوشي؟
0: مش ينحذر، فريقان كتير قوية هجوميا. جون ماركوس سوم 80 songs please، عم يطلبوك بأغاني من الايتيز. هاي ترند الايتيز يا خيي. اللي عملت هالاسبوع شغل كبير على السوشيال ميديا على انستغرام، نزلت الصوره عملت حالك

0: يلا منتابع مع إلي واتساب.
1: مرحب يا أبو جاج، يعطيك العافية. شهيتنا على القهوة، على بعدني واصل من بيروت عجبال، عجقة كل الطريق.
0: وقف على
1: وين؟ حلو فنجان قهوة وفنجان الصبح قبل الشغل وواحد أمريكان بالنهارات
0: 100%. هيدي
1: أو هني
0: رسوقة.
1: إيه كمان بحب الآيست كوف كتير.
0: أنا مثلك
1: شغلي بالشوب.
0: صح.
1: إيه وأحلى شيء أنا بحب آكل هيك حبيت القهوة حبتين ثلاثة ورا بعض حلوين
0: مرين مش حلوين.
1: محل بيجوني شخد لك كم شيء هيك حلوة
0: شهيني على القهوة للوس، كان رايع على البيت سمع الإذاعة عم نحكي عن القهوة وقف اشترى قهوة. 70-95-1111 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على ستوديو 09-218-233. كم فنجان أو كباية قهوة بيلحقكن بنهاركن؟ هيدا موضوعنا. اتصال يلا. ألو
2: بونسوار يا ملك.
0: أهلا أهلا بشرب الخضرة
2: حيب قلبي. قالوا عيناك بن على سكر وفي قلبي قهوة على عنبر، قلبك يغلي وقلبي يغلي ولم يأدري من يغلي أكثر.
0: أيوة مع تحيات الشاعر شرب الخضرة
2: حيب قلبي
0: قوية.
2: لكن بساج أنا إلي شي 10 سنين ماني دي القهوة.
0: 10 سنين؟
2: إيه.
0: عرق قدي صار لك موقف عرق؟
2: عرق ما بشرب عرق.
0: والله كيف هيدي يا زلمة؟
2: ما بشرب إلا ويسكي أنا.
0: بس ويسكي. أوكي.
2: إيه بقى يعني اجت فترة صار معي مشكلة أنا وابن حرام.
0: إيه.
2: وصلت اشرب بالنهار 75 فنجان.
0: شو 75 فنجان؟ شو كل دقيقة بتشرب كده قاعد على القهوة يعني؟
2: ايه 75 فنجان قهوة كنت اشرب بالنهار. وصلت كان وزني 60 كيلو وصلت وزني 35 كيلو. اشرب كروز دخان يومية من وراء هذا الانسان ابن الحرام.
0: حليت مشكلتك؟
2: حليتها بصحتي. هلا حرا قال لي ما عندي هواية بالشاي المعلل بشربه بدون سكر.
0: شو هيدا؟
2: شاي.
0: شاي ايه؟
2: شاي بعلل الشاي.
0: والله اخواننا المصريين بدون... برافو عليهم، معودين على الشاي احسن من القهوة 100 مرة بحس انا.
2: ايه وعندك تقاليد بالباوع بتطلب عروس هذه الفات نظر. كان الحمصوة بالمقلي، بالمقلي حمصوة ويدقوها بالبهباج.
0: للقهوة؟
2: ايه. يدقوها بالمهباج تضيفوها لأهل العروس.
0: لأهل العروس ولا لأهل العريس؟
2: الاثنين.
0: اوكي اوكي.
2: يعني اذا ما شربت قهوة طلبك مرفوض.
0: اوكي بدك تشرب قهوة البيت. ايه مزبوط، كنا عم نحكي من شوي بس واحد روح يطلب ايد وحدة بالزمانات بده يشرب قهوتها من ايده.
2: يا ريت بتدوقها بداية بالمهباج يا ابو جريج، وقت تكون دقينا بالمهباج وشوف بلنك عليها.
0: بكرة مندوقها اذا شي حدا هيك بيعملها صح مش غلط.
2: طلع صوب على بقى. انا قاعد والله هيك سرود عبروت.
0: لك انت احلى قاعدة والله. صيف شتي فوق.
2: وحياة العذرة صرت عبر يا حبوزة كبيرك تطال عندي.
0: يا حبيب قلبي. اذا في لحم ني يلا عليهم.
2: اوه قدامك السعور من دبع.
0: يا ويلي اطيب شيء بالعالم. ايه اسفيع. ايه بس انه لحم ني مان اطيب من السوشي واطيب من كل شيء.
2: لا ما بدك شيء، فيك تطلع عيون السمان، فيك تطلع دار البيدر، فيك تطلع عن ارز.
0: والله بدها طلعه شربول.
2: بس توصل لعندي بتشوف السعور وبتشوف الكركي راكبه والحركات البلديه جاهزه.
0: هيدا شغل، هيدا شغل صح. حبيبي شربل ثانك يو على مشاركه دائما احنا وياك. اهلا وسهلا فيك حبيبي. منتابع مع شربل الاخر.
3: هاي جوز كيفك؟ تمام. انا مني شرب قهوة، بشرب يعني 2-3 سقفة بنهار وايام، ولا واحد وايام واحد يعني حسب. بس وين المشكلة؟ بروح عند زبون بحكم شغلة بيجي بضيفني هاي الاسبريسو. يا زلمة كيف بيشربوها ما بعرف.
0: شو بها الاسبريسو يا
3: كيف خير. بيبلعوها ما بعرف. بصير انا لا ما بشرب قهوة. اللي يلا كفاكرة
0: حسب اي نوع.
3: شف الاسبريسو بقول له عن جد ما بدي ما تعذب والله مني شرب قهوة. بروح بيعملوا يا في منهم بيقولوا لي اوكي بقول خي، وفي منهم بيجيبوا لي اياه بصير حاطه على شفافي بس عم شم الريحه يعني ما فوته على تمي، بس بقول عيب يعني كرمال الناس ضيفوني اياه. ما بعرف كيف بيبلعوها هالاسبريسو بعد القهوه اللبنانيه. ما في
0: في انواع اسبريسو شربول يعني، في اسبريسو مش طيبه وفي في في براندات طيبه. صراحه انا الوحيد يمكن بفضل اسبريسو على القهوه اللبنانيه. ما بعرف امتين رالي باسكنتا. كيف رالي باسكنتا يا برو يا حبيبي؟
4: مرحبا جورج كيفك؟ منيح كيف صحتك؟ انا بشرب ركوتين قهوه، ركوه الصبح والظهر وغير الفراطه.
0: فراطة. شو يعني فراطة؟
4: إذا بقي من الركبة تاعيت الظهر
0: تسخنها، تسخنها بس
4: لو مسقعة.
0: مسقعة؟ يا ويلي لا لا لا
4: أوقات ما بلحق أشربك.
0: ليك أنا بشرب يا قهوة سخنة سخنة سخنة عم تغلي، وإذا صارت فترة ما بشربها بقى، أو قهوة مسقعة مسقعة مسقعة. ما في ما في حل وسط يعني، يا بتكون مجلده كافيه فرابي مسقعه مسقعه بس يضل في شويه بالكبايه مثلا صوب فتروا شويه حتى لو مسقعه وبطلوا كثير مسقعين ما بشربون، والعكس كمان بالسخن اذا فترت شويه بطلت كثير سخنه ما بقى اشربها.

0: انجي عم تقلي بتشرب هلا قهوه، كنا عم نحكي من شوي شو بعثت لي تكست مسج عم تقلي ايه لانه بتقعد دائما ورا اللابتوب مشان هيك بتشتغل كمان بالهندسه ذاتس واي بتشرب هالقد قهوه. هلا فهمنا ليه هلا بتشرب قهوه بالنهار. طيب محمد
1: سعد لي مساك استاذ جورج حبيب القلب، كيفك محمد؟ معك استاذ جورج. انا بشرب مره وحده بالنهار 233. الو، ما يعني اوقات يمكن تكون الصبح او اوقات بقى الظهريات. انا لانه بسمع انه بقولوا القهوه الفنجان بس مره بالنهار منيحه مشان القلب، عرفت علي؟ بس انا هي يعني ابدا ماني مغرم فيها، عرفت علي كيف؟ بس انا بسالك بس امبارح اذا برشلونه كانوا عاجبينك، بس اكيد لانك مزبق بكره القدم اكيد بيكونوا عاجبينك.
0: كثير عاجبيني مش
1: بالفعل. فريق ان شاء الله السنه ياخذ البطوله،
0: فريق مرعب برشلونه السنه. شكرا محمد. هلا بخصوص يعني بالحياه كل شيء منكتر منه ببطل يسوى شو ما كان، حتى لو كان اكل صحي كترنا منه كثير ما بيسوى. كل شيء باعتدال بيمشي الحال.
2: مرحبا استاذ جورج. الله استاذ جورج، انا مني ضيقه ولا بحبها ولا بتطلع على بالي ابدا.
0: والله بتفاجئ عن جد انه في كتير اشخاص ما بيشربوا قهوه ابدا عن جد. ديفيد عم بيقول لي، عم بيحكيني من كندا، عم بحن لقهوه امه. ما في اطيب من قهوه الام، خاصه الصبحيه مع الاهل، احلى صبحيه وهيك يا ماركو. اي ديد ماي فوتو ان ذا سيمو قال لي عمل صوره بال1920 على تشات جي بي تي. جود اولد دايز. رزق الله يا ابو سيم، انت مثل شو اسمه، مثل هايلاندر ما بتموت، امورتل.
3: ليك هالسؤال طبعا الكوفي ما بشرب انا، بس كنتوا عم تحكوا عن الفوتبول من شوي وناطركم لتقولي ناطرك لتقول شو رقم الواتساب لاحكيك، مش حدق لكم هلا.
0: من 5:30 يا مان
3: عم تحكي، كنت تقول الرقم كذا. انا راحكم على الفوتبول خيم، خلينا نحكي عن قد ايه ليفربول قوية.
0: ليفربول منيح منيح السنة، بس انه فافوري يربحوا تشامبيونز ليج ما بعرف، صعبة.
4: مساء جورج، مساء لبنان الحر، مساء لكل المستمعين الأحبة. بالنسبة للقهوة هي هادي مثل الدواء الصبح، ما فيك إلا ما تاخد بالجنان، ولأنه على الصبح تطوع وتركز وتقدر تبلش نهارك بنشاط. يعني بشرب شيء بالجنان الصباح وعشية، ما فيي كمان، بس كل النهار بعد تفرق معي الصبح وعشيه وكل النهار، الا اذا اجينا ضيوف او رحنا زياره عملوا قهوه بشرب، بس انه بالاجمال الصبح وعشيه. وبونسوار للجميع. بس هاي الاكسبريسو ما بحبها كثير
0: ابدا،
4: ما بحبها يعني هذيك
0: القهوه اللبنانيه التركيه
4: في هوري، ما بقبلهم. قهوه بتعمل ركوه قهوه وبتقعد.
0: ركوه قهوه وبتقعد.
5: مرحبا جورج، كيفك؟ منيح. ولا يا جورج، غير القهوه التركيه، بعد القهوة التركية ما خليت قهوة اللبنانية يعني، مش التركية، بس قهوة العربية بالمعنى. اسبريسو
0: ما
5: تشرب مي سودا يعني لطعم.
0: مي سودا
5: هي القهوة اللبنانية هي اللي بتعبي الراس. وناطرينك هلا، نحن ساكنين بالقليعات هيك، جد عن جد بتطل صوبنا شي نهار. انت حبيب القلب يا جورج، بتطل عنا شي نهار ونعملنا هيك شي منقل المشاوي نحن وياك
0: يا حبيبي. يا
5: غير شكل
0: بطلع بنشرب قهوه بالليعات، شو رايك في محل قهوه بطلع عليه انا فوق دغري، معروف يعني بسكوير بسموه، تحت طابق الارضي.
6: مرحبا جورج، يعطيك العافيه. انا عندي ركوه الصبح بشربها بطلع شيء 7-8 فنجان شفه، وهي كانت ما بقعد اشرب كل النهار، ما بتقعد تطلع على بالي يعني. حتى بحب اوصل سلام لابني راف لحو بالسعوديه، هو اذا عم يسمعنا وعرفيته باميلا مرسيلا.
0: اهلا وسهلا بجهاد، ويلا ان شاء الله تكونوا وصلوا التحيات بعد معنا وقت ناخذ. يلا
7: مساء الخير. مساء الخير مسيا جورج، كيفك؟ ماشي الحال؟ طمنا عنك، لك فتره مش طالع على الاذاعه.
0: بلا ولو ما عم نقفي.
7: وانا واحد من هول الجماعه، اخر هم عندي شيء اسمه قهوه، لا بل اكثر من هيك، اخر شيء هم عندي، اخر هم عندي هو الناس كافيه، اخر اخر اخر هم عندي.
0: مهم القهوه لكن ولا لا؟ حتى لا
8: ليفربول فيفر ما شفت شو عملنا باتلتيكو امبارح. اوكي فريق كامل، بس خود باركولا انصاب امبارح كمان، مش محظوظين بالاصابات، نقطع الصبر.
0: زياد، 5 كبيات بالنهار بيشرب قهوة تيقطع نهاره عم بيقلي، وقال له ما بيقطع نهاره. طيب فويس أخير
7: يا عمي، من شربيكم قهوة، أنا ما بشربها بس بشربيك قهوة، بس ما تطلع الألعاب واقف على رومبوان جلتون بعيدك شمال بنك عودي، أنا فوق بالطابق التالي، إذا كرمال الدفع بيخذ منكم مصاري ما تقتلوا هم. ألف أهلا وسهلا، بتشرفوا
0: يا هلا بيعقوب حبيب القلب. آخر فويس قبل ما نختم.
9: هاي جورج العافية، هاي الكنترول معك ميري، أعطوني التابت من الشباك. أنا عبكرة بشرب أكبر ماج عند نسكافيه مع كوفي ميت وسكر.
0: That's it. جورج آخر فويس.
10: مرحبا جورج، كيفك؟ جورج أنا بشرب قهوة دايما عبكرة، حط معها ملعقة من ريق الحبيب عشان تكون حبيبتي حدي كمان. واو شو
0: الله يخلي لك اياها يا جورج. بدي اتشكر مارك بيطار على الاخراج، كان معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك، بسطنا كتير مثل العاده بالمواضيع اللي نحن وياكم نتناقش فيها بالسبور. حكينا طبعا اول بارت من الحلقه فينا حكينا خاصه فوتبول تشامبيونز ليج والانديه القويه اللي عم تلعب. بلاقيكم انا دايما 3 خميس 5 ونص على لبنان الحر، اللي بحبوا الرياضه الميكانيكيه ما تنسوا هذا الويك اند رالي لبنان الدولي، المرحله الثالثه من بطوله لبنان والرابعه من بطوله الشرق الاوسط، جمعه سبت احد حكونا احنا وياكم فيها لايف اون تي في. الى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: كنا في النقاط الخمس المحتلة، فبتنا في البلدات الخمسين المحتلة. كنا في الخط الأزرق، فبتنا في الخط الأصفر وما بعد الخط الأصفر. كانوا يخبروننا عن منعة مارون الراس، وعن صمود بنت جبيل ورمزية ملعبها، وعن البطولات في الخيام، وعن عنفوان قلعة شقيف، وعن أسطورة تلة علي الطاهر، فسقطت كلها. كان لديهم السيد حسن وخليفته السيد هاشم، وكان لديهم قادة ورموز وكوادر، وكان لديهم حملة البيجرز وآلاف المقاتلين المتمرسين الذين ينقلون الجبال، فغابوا جميعا. كانوا يفاخرون بمئتي ألف صاروخ، رعد واحد، رعد اثنين، رعد ثلاثة، بركان وفجر وزلزال، فلا رعد ولا برق ولا زلازل ولا براكين، بل زوابع في الفناجين. كانت شعاراتهم على طريق القدس، وغدا سنصلي في القدس، وطوفان الأقصى آت، نحمي ونبني، شعب وجيش ومقاومة، وسندك يافا وحيفا وما بعد حيفا وصولا إلى تل أبيب، ولن نوفر مفاعل ديمونا. طارت الشعارات كلها في الفضاء هباء، ومع ذلك يصرون على المعاندة والمكابرة ومسايفة الهواء وعلى طواحين الخواء. اليوم يرغبون بتناسي الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر، ويوحون بأن علي الطاهر مجرد محطة بسيطة، ويصبون جام غضبهم على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والقوى والشخصيات السيادية، وفي مقدمها القوات اللبنانية ورئيسها. الجميع في عرفهم خونة وعملاء، لأنهم يريدون الدولة وليس الدويلة، ويريدون الجيش اللبناني وحده يفرض السيادة ويحمي البلاد والعبادة ويحمل السلاح. ومن دون أن نبالغ، يبدو لنا أن جماعة الحزب الأصفر وأهل الممانعة يتمنون لو يبقى الاحتلال الإسرائيلي، ولو تفشل المفاوضات لتأمين انسحاب إسرائيل من الجنوب، ويتمنون لو يدفعون بنتنياهو إلى أن يتراجع عن كلامه بأن إسرائيل لا تريد أن تحتل أي شبر من أرض لبنان، وأن كل همها توفير الأمن لحدودها الشمالية. أجل، إنهم يتمنون ذلك، ولو استطاعوا لأوصلوا أمنياتهم إلى تل أبيب بالحمام الزاجل، إذا تمكن من التملص والتخلص من منظومة باتريوت لتبرير الاحتفاظ بسلاحهم، ولو أكله الصدأ في الأنفاق، أو بقي مجرد خردة للاستهلاك المحلي والاستقواء به على الدولة واللبنانيين. يقول مثل طريف: إن حقيقة أن قناديل البحر لا تملك دماغا وما زالت تعيش في البحار منذ 650 عاما، هذه الحقيقة تعطي أملا للكثير من الناس في أيامنا. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع الاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.

7:45 بتوقيت بيروت، مساء لبنان الحر. الجنوب أمام ساعة الحسم والنبطي قلب الاختبار. واشنطن تتشدد والفاتيكان على خط دعم سيادة لبنان. عون لأهالي النبطية، الرسالة وصلت وآن الأوان لعودة الدولة إلى الجنوب. سلام، توسعة المرفأ لا تعني نسيان الضحايا. الحكومة ترجئ البث بملف التفرغ في اللبنانية.

0: تفاصيل من لبنان الحر. من النبطية إلى بيروت، السؤال واحد: هل تبدأ الدولة فعلا باستعادة لبنان وتجنب عاصمة جبل عامل الكأس المر مع اقتراب العاصفة التي باتت تحيط بها؟ حتى الآن لا شيء يدعو إلى التفاؤل، فأصابع إيران حاضرة وجاهزة لإبقاء لبنان داخل دائرة المواجهة خدمة لمآربها ومغامراتها في المنطقة. وبالتالي بات المطلوب اليوم ليس شعارات وخطابات، المطلوب هو قرار واضح بإخلاء المواقع العسكرية في النبطية وتسليم السلاح للدولة وتمكين الجيش من حمايتها، والتسليم بأنها ليست ورقة تفاوض إيرانية، وليست خط دفاع عن مشروع حزب الله، وليست صندوق بريد بين طهران وإسرائيل.
1: واليوم لفت بيان للسفارة الأمريكية أتى على وقع إصرار رسمي على انتشار الجيش في النبطية، لفت إلى أن الشعب اللبناني يبدي يوميا تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله. وأشار البيان إلى أن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات.
0: وفي إطار الدعم للبنان، أكد أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على استمرار الفاتيكان الثابت والصلب في دعم لبنان وتأييد الدولة في مساعيها لممارسة سيادتها على كامل أراضيها. وأعرب خلال استقباله نخبة من الشخصيات اللبنانية الشيعية، والتي تضم الشيخ محمد علي الحاج العاملي، الدكتور وجيه قانصو، الصحفي جاد الأخوي، والسيد علي الأمين، أعرب عن انفتاح الفاتيكان على جميع المكونات اللبنانية والتواصل الإيجابي مع الشخصيات والاتجاهات المتعددة والمتنوعة داخل الطوائف بما فيها الطائفة الشيعية.
1: في مستهل جلسة الحكومة، توجه رئيس الجمهورية والحكومة برسالة إلى أهالي النبطية وجوارها، ونقل كلام عون وسلام وزير الأعلام بول مرقس.
2: أضاف فخامة الرئيس: لقد آن الأوان كي تعود الدولة إلى الجنوب، هذه مسؤوليتنا جميعا وهذا واجبنا تجاه أهلنا، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا من دون أي تقصير. بعد ذلك قال دولة رئيس الحكومة: إن حضور الجيش والقوى الأمنية وأجهزة الدولة من مرافق وزارية وإدارية في الجنوب يشكل عامل ثقة واطمئنان للمواطنين الصامدين، ولكن علينا أن نعلم أنهم لا يريدون وجودا عسكريا وأمنيا فحسب، بل أيضا الخدمات الأساسية، بحيث يشعرون فعلا أن الدولة عادت إلى الجنوب.
1: والتطورات السياسية والجنوبية عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب. النائب سامي الجميل: إذا الدولة ما عملت شغلة فهذه الحرب قد تتوسع. جورج كرم.
3: سلسلة أسئلة وجهها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى الحكومة في مؤتمر صحفي عقده في البيت المركزي للحزب في الصيفي، متسائلا عن مدى تنفيذ قراراتها السيادية وما الذي يمنع الدولة من حصر السلاح في المناطق الآمنة.
4: في مناسبة نهار الثلاثة على الدولة تعطينا أجوبة، على الدولة تتحمل مسؤوليتها تجاه قرارات هي أخذتها، ما حدا جبرها للحكومة تاخذ هذه القرارات، أخذت هذه القرارات، التزمت فيها، هذه قرارات حكومية. أرجع أذكر لوحدة منهم اللي هي الأهم، الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية، مش أنا عم بحكي الحكومة، وإلزامه مش تمني، إلزامه بتسليم سلاحه للدولة، وتكليف الجيش والأجهزة الأمنية التنفيذ الفوري. مش كلماتي، هاي كلمات الحكومة، لا سيما حصر السلاح شمال الليطاني. إذا اليوم مش قادرين نحصر سلاح بمناطق الاحتلال الإسرائيلي وفي هلأ الترتيبات الأمنية ومناطق تجريبية وإلى آخره، بفهم وضع هونيك صعب. شو اللي بيمنع نعمل هيدا الشيء ببيروت؟ شو اللي بيمنع نعمل هيدا الشيء بالبقاع؟ شو بيمنع نعمل هيدا الشيء بجبل لبنان؟ شو بيمنع الدولة اليوم أنه ترجع تذكر كل الناس أنه هي دولة؟ هيدي أسئلة مشروعة ومن حقنا أنه نسألها. عم نطرح هالأسئلة داخل مجلس الوزراء، وعم نطرحها بالإعلام، وعم نطرحها بمجلس النواب من منطلق الحرص والتحفيز على العمل، مش من منطلق ولا التخوين ولا من منطلق الانتقاد العبثي. نحن اليوم انطلاقا من حرصنا على هذه السلطة يلي لأول مرة هي سلطة سيادية عم تشتغل حقيقة لمصلحة لبنان، انطلاقا من حرصنا على هذه السلطة عم نسأل هذه الأسئلة وعم نطلب أجوبة وعم نطلب أن تلتزم الدولة اللبنانية بما وعدت فيه لإلنا ولجميع اللبنانيين. اختم بجملة واحدة، شو عملتوا؟ شو رح تعملوا؟
3: النائب الجميل حذر من أن لبنان يقف على أبواب تطورات أمنية خطيرة داعيا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة ومشدد

0: من الأمن العام وأمن الدولة في النبطية، شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات على النبطية الفوق في وقت تعرضت المنصورة للقصف المدفعي.
1: في الأثناء وصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في المنصورة، كما نفذ عملية تفجير جديدة في حولة قضاء مرجعيون، وألقت محلقة إسرائيلية مواد متفجرة على منازل في بلدة بني حيان تمهيدا لنفس فيها. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في منطقة الدبش غرب مدينة ميس الجبل، ودمر معملا لفرز النفايات وعددا من المنازل والمنشآت الصناعية والزراعية.
0: وسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء عدد من مناطق البقاع الأوسط على علو منخفض.
1: بعد علي الطاهر، هل ينتقل خطر المواجهة من النبطية إلى جزين؟ ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص.
3: غيرت السيطرة الإسرائيلية على علي الطاهر معادلات الميدان في الجنوب، وفتحت باب المخاوف من توسع رقعة المواجهة شمال الليطاني، ومن أن تتحول جزين ومرتفعاتها إلى ساحة بديلة في حال إبعاد النبطية عن المواجهة. وفي هذا السياق تحدث الخبير العسكري العميد طوني أبي سمرة عبر لبنان الحر عن مخاوف أهالي جزين من تمركز حزب الله في جبل الريحان، وما قد يعنيه ذلك عسكريا وأمنيا للمنطقة.
4: مع تغير الميدان بفعل السيطرة على علي الطاهر، أصبحت النبطية والقرى المحيطة بها وصولا إلى كامل الزهراني الليطاني مهددة بمصير مشابه لما واجهه جنوب الليطاني. وهنا تظهر المفارقة السياسية، فهذه المنطقة تشكل جزءا أساسيا من البيئة الداعمة لنبيه بري، وبري لا يريد أن يرى معقله يدمر، لكنه في الوقت نفسه لا يريد في نهاية مسيرته السياسية أن يجد نفسه أمام الصراع المسلح مع حزب الله على غرار الثمانينات، وحزب الله بدوره لا يريد حربا شيعية شيعية، فيما لن يسمح لحارس الثوري الإيراني بسهولة بانفجار مواجهة داخلية بين طرفي المحور. من هنا يمكن فهم انتشار الدولة اللبنانية في النبطية رغم أنه حتى الآن أقل من المطلوب، وهي رسالة إلى إسرائيل بأن محور إيران لا يريد أن تتحول النبطية إلى منصة لاستهداف علي الطاهر، لكن إغلاق هذا المسار قد يدفع المحور إلى البحث عن بديل، وربما نقل المواجهة إلى جزين ومرتفعاتها، خاصة وأن الحزب يمنع لسنوات أهالي جزين من الوصول إلى أراضيهم. وهنا تصبح المعادلة خطيرة، حماية النبطية من مصير جنوب الليطاني قد تعني نقل الخطر إلى جزين، وهنا يجب أن تتدخل الدولة لا بعد وقوع الكارثة بل قبلها. على الدولة اللبنانية أن تبادر فورا إلى إرسال الجيش بأعداد كبيرة إلى جزين ومنطقتها، وأن ينتشر بصورة فعلية وواسعة لحماية جميع أبنائها، وعليها أن تفرض سلطة الدولة بشكل واضح وأن تعلن المنطقة عسكرية وخاضعة بالكامل للدولة، بحيث يمنع أي وجود أو نشاط أو استخدام عسكري من جانب أي طرف غير الدولة اللبنانية.
3: فهل تتدخل الدولة استباقيا لحماية جزين أم تنتظر حتى تفرض المعركة واقعها؟

0: أكد رئيس الحكومة نواف سلام في احتفال إطلاق توسعة المرفأ أكد أنه لا يمكن أن نفصل التوسعة المطلوبة عن تحقيق العدالة، فذكرى الضحايا ستبقى أمانة.
1: وإذ نعمل على تطوير المرفأ لا يمكننا أن نفصل التوسعة المطلوبة عن تحقيق العدالة ولا تحديث المنشآت عن واجب المحاسبة. إن ذكرى الضحايا ستبقى أمانة وطنية وأخلاقية، واحترامها يفرض علينا أن نحسن إدارة مرفأنا كلا تتكرر فيه مآسي الإهمال والفوضى وانعدام المسؤولية.
2: وافقت الحكومة في جلستها اليوم على تخصيص حساب خاص للإذاعة اللبنانية لتمكينها من جلب الإعلانات، كما وافقت الحكومة أيضا على منع البيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. ولفت وزير الإعلام بول مرقص إلى أن الحكومة جددت التزامها بالمعايير التي سبق أن وضعت في ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية على أن تكون هذه العقود على 4 دفعات والتدقيق النهائي في الأسماء والرجوع إلى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها شهر.
0: كما أعلن أن جلسة حكومية خاصة ستعقد لبحث ملف النفايات وللحلول المقترحة بطلب من رئيس الجمهورية.
2: رئيس الجمهورية وفي خلال الجلسة نوه بوضع حجر الأساس لتوسعة مرفأ بيروت، وطلب الرئيس عون من الوزراء اغتنام الفرص المتاحة لخدمة اللبنانيين، وقال اليوم أطلعنا وزير الطاقة على معطيات إيجابية بخصوص الكهرباء.
0: إشارة إلى أن الصدي كان زار رئيس الجمهورية وأطلعه على نتائج المحادثات التي يجريها في مواضيع الكهرباء والنفط والغاز مع كل من الأردن، سوريا، العراق، وتركيا، قطر وقبرص، ومواقف هذه الدول حيال الطروحات اللبنانية.
2: وتزامنا مع جلسة الحكومة سجل تحرك للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية رافعين الصوت للمطالبة بحقوقهم. شرب المخلوف.
3: على وقع جلسة مجلس الوزراء التي بحثت في ملف التفرغ، تحرك الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية رافعين الصوت للمطالبة بحقوقهم في اعتصام اتخذ من طريق القصر الجمهوري في بعبدة ساحة للضغط.
4: نطالب مجلس الوزراء مجتمعا بكل وضوح ومسؤولية بإقرار ملف التفرغ في هذه الجلسة كاملا وبكل الأسماء المستوفية الشروط من دون استزاء أو تأجيل جديد تحت أي مسمى أو عنوان لما فيه مصلحة الجامعة اللبنانية. إن إقرار الملف اليوم هو رسالة ثقة بالجامعة الوطنية ورسالة احترام لأساتذتها ورسالة أمل لآلاف الطلاب اللبنانيين الذين يستحقون جامعة مستقرة وقادرة على التطور والنهوض.
3: صوت الأساتذة انعكس وعودا في مجلس الوزراء بعد قرار الإرجاء لمزيد من الدرس والتدقيق في الأسماء وقيمة الاعتمادات. من عبدة، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: موازنة 2027، من أين يبدأ البحث عن الإيرادات؟ سيمونا حتشيتي.
5: موازنة العام 2027 على طاولة الحكومة وسط تحد لا يقتصر على الأرقام بل على قدرة الدولة على تمويل إنفاقها في بلد لا يزال يبحث عن تعافي اقتصادي ومالي مستدام، وبين الحاجة إلى زيادة الإيرادات وتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية، تبرز أسئلة حول مصادر التمويل وحجم الإنفاق والإصلاحات المطلوبة. إجابات تنقلها لبنان الحر عن لسان الكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر لمستمعيها.
6: وتكون الاقتصاد بانهيار وتكون البلد بحالة حرب، بتكون الموازنات هي موازنات بتمويلها داخلية تكون هي مرتكزة على الضرائب. إذا كانوا عم بيقولوا أنه ما في زيادة بالضرائب، هذا ما بيعني أنه الموازنة منا كلها ضرائبية. كرمال هيك من وين عم بتأمن الدولة؟ عم بتأمن بهيدي الحالة بفعل أنه الاقتصاد واقف ما عم بيشتغل، اقتصاد نقدي، معنا قطاع مصرفي، معنا ميزان مدفوعات. يعني بالبداية تحديد مبلغ الإيرادات هو تحديد نظري، وبالتالي اليوم الكلام عن زيادة الإيرادات مفروض يكون بالأساس مرتكز على الماضي، والماضي ما فيه بيانات بتأكد أنه الدولة لمت أصلا شو كان بدها تلم بالسنوات السابقة. عندما يكون الاقتصاد مأزوم إيرادات الدولة يلي بتجي من وراء الاستثمارات ومن وراء زيادة حجم الاقتصاد بتكون منا موجودة.
5: ويبقى الامتحان الحقيقي لموازنة 2027 في قدرتها على تحقيق معادلة صعبة: دولة تحتاج إلى المال، واقتصاد يحتاج إلى النمو، ومواطن لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء.
2: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون في اتصال بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة استنكار لبنان للاعتداءات التي تعرضت لها المملكة، مؤكدا تضامن الشعب اللبناني مع الشعب البحريني الشقيق في الظروف الراهنة.
0: أوضح وزير الاتصالات شارل الحاج أن خدمة تحويل الرصيد بين المشتركين لم تلغى، وأن الأرصدة الحالية محفوظة، نافيا صدور أي قرار عن الوزارة حتى الآن أو تحديد موعد لاتخاذ إجراء في هذا الملف.
2: وعلى وقع تصريح وزير الاتصالات لوحظ ارتفاع غير مبرر في أسعار التشريج لدى بعض نقاط البيع.
0: العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها كانت مدار بحث بين وزير الخارجية يوسف رجي وسفير أستراليا في لبنان توم ويلسون، كما تطرق البحث إلى مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
2: أصدر المجلس الدستوري قرارا قضى بوقف مفعول القانون المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، وذلك إلى حين البت بالطعن المقدم ضده.
0: نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة الخبر الذي تسرب عن احتمال ارتفاع صفيحة البنزين غدا إلى حدود 33 دولار، وأكد أيضا لا صحة لما يتداول عن فرض ضريبة جديدة على البنزين.
2: حذر رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلم المواطنين من رسائل نصية احتيالية تصل إلى عدد من الهواتف تزعم وجود مخالفات سير مستحقة وتطلب الضغط على رابط لتسديدها، مؤكدا أن هذه الرسائل لا تمت إلى قوى الأمن بصلة. وأوضح مسلم أن قوى الأمن الداخلي لا ترسل رسائل نصية بهذا الخصوص.
0: في الأخبار الإقليمية والدولية، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس القيادة الإيرانية من أن أي هجوم على إسرائيل سيقابل برد قوي يلحق أضرارا جسيمة بها ليس لها مثيل من قبل.
2: وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها رصدت أعمال بناء ونشاطا في موقع جبل الفأس الإيراني جنوب منشأة نطنز الرئيسة لتخصيب اليورانيوم، وهي منشأة شديدة التحصين يشتبه في ارتباطها بأنشطة نووية.
0: توزيعا، أعلنت ممثلة الولايات المتحدة في خلال جلسة لمجلس الأمن، أعلنت أنه يجب الالتزام بقرارات المجلس بشأن العقوبات على إيران، مشيرة إلى أن روسيا والصين تحاولان حمايتها. أما ممثلة بريطانيا فقالت في الكلمة التي ألقتها خلال انعقاد الجلسة أن إيران تحتفظ بأكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم والنووي الإيراني، وهذا يعتبر مصدر قلق عالمي وتهديدا للأمن الدولي.
2: بدورها، ممثلة اليونان في المجلس طالبت بتشكيل فريق خبراء فعال بشأن العقوبات على إيران لمنعها من تطوير سلاحها النووي.
0: من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن جيش بلاده سهل نقل ما يزيد عن 800 مليون برميل من النفط الخام، ووصل التنسيق الوثيق مع شركائه في المنطقة وحول العالم.
2: أكد المتحدث باسم الميليشيات الحوثية أن حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة.
7: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: طقس صيفي مشوي بلبنان وبالحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خلال الأيام اللي جاي، وبكرة الطقس بيتحول لمعتدل نسبيا وبيكون قليل غيوم لغائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل، وبتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف على الساحل وبتكون الضباب الكثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
2: في الختام قراءة ثانية للعناوين. الجنوب أمام ساعة الحسم والنبطي قلب الاختبار. واشنطن تتشدد والفاتيكان على خط دعم سيادة لبنان. عون لأهل النبطية، الرسالة وصلت وآن الأوان لعودة الدولة إلى الجنوب. سلام، توسعة المرفأ لا تعني نسيان الضحايا. الحكومة ترجئ البث بملف التفرغ في اللبنانية.
0: النشرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي زميل مارك البيطار، شكرا لإصغائكم،
2: إلى اللقاء.

0: تغلب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.
1: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
2: حماية النبطية، هلل كثيرون لتعزيز وجود الجيش اللبناني في مدينة النبطية، واعتبروا أن هذه الخطوة تحمي المدينة من أن يحل فيها ما حل بعلي الطاهر والخيام وبنت جبيل، خصوصا أن إسرائيل سمت النبطية كهدف بعد علي الطاهر. لكن هل تعزيز وجود الجيش اللبناني في النبطية يحميها من إسرائيل؟ سبق للجيش أن انتشر في أكثر من منطقة في الجنوب ثم انسحب منها، ويخشى أن يكون اختبار النبطية شبيه باختبار المناطق التي انسحب منها الجيش، فتكون النبطية عرضة للانتكاسة كما تعرضت سائر المناطق للانتكاسة. في هذه الحال ما هو المطلوب؟ بكل بساطة خطوات جدية وليس خطوات ردة فعل أو استجابة لنداءات، فلو كانت النداءات تجدي لكان كل لبنان أطلق نداءات، فليس بالنداءات يتم إنقاذ مدن وبلدات وقرى الجنوب. لهذه الأسباب لا يفترض أن يتوهم اللبناني ولا سيما الجنوبي أن تعزيز الجيش بالطريقة التي يتم فيها هذا التعزيز سيحمي النبطية. السلطة اللبنانية تعرف تماما كيف بالإمكان حماية النبطية. المسألة تحتاج إلى أكثر من تعزيز الجيش.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: سيد بولس الباشا، شفيق المكاري، سيد الحلبي، روكو ستانيوس خوري، نجيب يوسف المر، أنطوان يوسف دانيا، نديم خليل شاهين، منى منصور منصور، صبح العلية، طانيوس حبيب معوض، بيير كميل الحاج، عبد الله يوسف يونس، غسان نعيم الأسمر، غصوب الياس سلوم، كيروز يوسف بركات، ميشيل سمعان خوري، ميلاد أنطونيوس نعمي، نبيل رياض فرفود، روجيه نخل عويس، توني رزق الله مراد، جوزيف حنا رحمي، جميل سعد روحانا، سليمان موسى.
1: ارتفعوا كالأرز.

عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة. آمين.

0: دكتور صبر الهاشم.
1: الله معكم أخوتي الأحبة. بعدنا سوا اليوم بالخميس من العنصرة أسبوع 16. أخوتي يسوع عم بيخبر اليوم تلاميذه، عم بيقلن عن ألامه موته وقيامته. تلاميذ ما فهموا عليه شو كان عم بيحكي، بيقلن نتذكر هون أنه كان عم بيحكي ويقول سنصعد إلى أورشليم. الصعود هو مرحلة جديدة بحياتنا، علمنا يا رب كيف نصعد ونقدر بصعودنا نكتشف جمالك بالألم وبالوجع، نفهم حبك، نفهم صليبك يا رب. تلاميذ ما فهموك بجوهرك وألوهيتك إلا ما صعدوا معك درب الألم. ساعدنا يا رب نتكلل بدرب ألم، تخلينا نكتشف جمالك العميق أنت يا كل الدنيا. آمين.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الإدمان هو مرض بيصيب الدماغ، هو منه ضعف بالإرادة. حسب الدراسات الحديثة، الإدمان هو اضطراب مزمن بالدماغ بيؤدي لفقدان السيطرة على استخدام مادة أو ممارسة سلوك رغم معرفة أضراره. بيشمل الإدمان الكحول، المخدرات، الأدوية، المقامرة، الألعاب الإلكترونية وغيرها. علاماته زيادة الكمية، فقدان السيطرة، إهمال العمل والأسرة، الاستمرار رغم الأضرار، أعراض الانسحاب عند توقف. بالنسبة للعلاج، إزالة السموم عند الحاجة، العلاج النفسي، العلاج الدوائي، إعادة التأهيل ودعم الأسرة. الإدمان هو مرض قابل للعلاج، كل ما بلش العلاج مبكر.

اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء. البطاقات متوفره عبر احجز.com.

0: لبنان أعلن العاشر من أيلول يوما وطنيا للوقاية من الانتحار، فهل يدرك حزب الله فائدة اليوم الوطني المستحدث فيوقف انتحاره الجماعي الذي لا يؤدي إلا إلى نحر أبناء بيئته ومعهم جميع اللبنانيين؟ إنه السؤال المطروح في ضوء ما يحصل في النبطية، علما أن المنطقة تحولت منطقة تجريبية من دون تخطيط مسبق ومن دون إعلان رسمي، فأعين العالم كلها موجهة إليها لمعرفة ما إذا كان حزب الله سيوقف طوعا معاركه العبثية المدمرة ويترك للقوى الشرعية اللبنانية أن تلعب دورها المطلوب. بالتوازي، رئيس الجمهورية أعلن موقفا متقدما في مجلس الوزراء، إذ أكد أن الجنوب جزء أساسي من لبنان وأن الدولة استمعت إلى نداءات أبنائها في النبطية وصور وعرب صليم وهي إلى جانبهم، وقد آن الأوان لكي تعود إلى الجنوب. فهل تكون عودة الدولة إلى الجنوب انطلاقا من بوابة النبطية؟ وهل سيقبل حزب الله بالأمر الواقع أم يستمر في مكابرته التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخراب والدمار والقتل، بل حتى إلى تكرار تجربة علي طاهر وإنما بشكل أقصى هذه المرة؟ الثابت أن الدولة أمام امتحان مفصلي هذه المرة، وهي تلقى دعما غير محدود من المجتمعين العربي والدولي بهدف استعادة سلطتها وهيبتها، وهو ما عبر عنه البيان الصادر عن السفارة الأمريكية الذي أكد أن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات، وأن الشعب اللبناني يبدي يوميا تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله. لكن قبل تفصيل الوقائع العسكرية والسياسية، عودة إلى جريمة العصر المتمثلة في تفجير مرفأ بيروت. فقبل القرار الظني، ماذا بقي مخفيا في ملف روسوس؟ الام تي في تعيد فتح خيط الملكية والمال وصولا إلى معطيات مالية باتت اليوم أمام القاضي طارق البيطار. تقرير جزيان الحاج موسى.
1: قبل أسابيع من القرار الظني في انفجار مرفأ بيروت، تابعت الام تي في واحدا من أكثر خيوط الملف غموضا، من كان يملك روسوس فعليا ومن مول مسارها. فالوثائق المنشورة تكشف أن شركة سافارو ال تي دي اشترت 2750 طنا من نترات الأمونيوم من مصنع روستافي أزوت في جورجيا، فيما ظهر اسمه أجروبلاند أكسبرتس في استئجار روسوس بوجهة معلنة إلى موزمبيق. أما OCCRP الشبكة الدولية للصحافة الاستقصائية في الجريمة المنظمة والفساد فكشفت خيطا ماليا. بعد احتجاز النترات في بيروت، استعانت سافارو بالمحامي اللبناني جوزيف كارا لمعاينة الشحنة ودفعت له من حساب باسمها في برايفت بانك سايبرس. أما السفينة فربطت سجلات تجارية ووثائق قضائية قبرصية ملكيتها برجل الأعمال القبرصي خارلامبوس مانولي. مانولي قال أنه باعها إلى إيغور غريتشوشكين قبل رحلتها الأخيرة، لكن بقي السؤال متى انتقلت الملكية فعليا وأين الوثيقة التي تحسم ذلك؟
2: الحلقة المفقودة ما حتبين إلا بالقرار الظني. القاضي صار عنده معلومات كافية من كل الأطراف. غريكو شيشكين هو استأجر السفينة، صاحب الشركة، صاحب شركة سافارو انمسك والإنتربول مسكه، معناته راح بالفترة على لبنان وتحقق معه بلبنان وما صار شيء وفلتوا، هلأ مسكوه وأكيد رح يعملوا الاكستراديشن على لبنان، فكله بيعتمد على لبنان قد هي رح تساعد في تسهيل إجراءات أخذه للبنان عن طريق السفارة البلغارية.
1: وفي متابعة خاصة للأم تي في، تواصلت مع مصدر على معرفة مباشرة بمانولي وسبق أن تعامل معه عن قرب في هذا الملف في محاولة لفهم ما بقي خارج الوثائق المنشورة. وفي مسار المال، يظهر FBME أو Federal Bank of the Middle East المصرف الذي آلت ملكيته بالتساوي إلى الشقيقين اللبنانيين أيوب فريد ميشيل صعب وفادي ميشيل صعب. لكن أهمية FBME لا تتوقف عند مانولي، فبحسب فينسن التابع للخزانة الأمريكية، كان للمصرف عميل تلقى عام 2008 إيداعا بمئات آلاف الدولارات من ممول لحزب الله من دون أن تكشف الوثيقة العلنية اسم العميل أو الممول، بين عملاء المصرف ممولا لحزب الله وشخصا مرتبطا بالحزب وشركته في تنزانيا. وحاولت الام تي في التواصل مباشرة مع مانولي للحصول على إجابته حول ملكية روسوس وعلاقته المالية بـ FBME، لكنها لم تحصل على رد حتى إعداد هذا التقرير. فقبيل ختم التحقيق تسلم القاضي طارق البيطار من السلطات الألمانية معطيات عن حسابات وتحويلات مالية لأشخاص يشتبه بصلتهم بتمويل الشحنة واستئجار الأسس.
3: أنا رجعت النيابة العامة وتقديرهم أنه أواخر تشرين الأول أو بداية تشرين الثاني تقريبا بيكونوا أنهوا المطالعة من بعد صدورها بيعود للمحقق العدلي أنه يصدر قراره الاتهامي بالملف. من بعد ما يصدر قرار الاتهامي بالملف بتحول الملف إلى المجلس العدلي وبيبلش مجلس العدلي بالمحاكمة.
1: ومع اقتراب القرار الظني يبقى الرهان أن تأخذ العدالة مجراها أخيرا.
4: في السياسة، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية لإم تي في أن الدعم الذي يحضر له الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني تحت عنوان السي اس دي بي سيكون على شكل مهمة استشارية وتدريبية، يتوقع أن تبدأ بين نهاية السنة الحالية وبداية السنة المقبلة، وستضم خبراء من دول أوروبية مختلفة يعملون على تدريب العسكريين وعلى مساعدتهم على الاستفادة من قدراتهم والعتاد بأفضل شكل ضمن توجه أوروبي لتعزيز مؤسسات الدولة وسيادتها. وأوضحت المصادر أن هذه المهمة لن تحل مكان اليونيفيل ولن تنتشر في الجنوب للمراقبة أو التحقق، كما أنها غير مرتبطة بالاجتماع التحضيري لدعم الجيش في فرنسا الأسبوع المقبل رغم مشاركة الاتحاد الأوروبي فيه. في مستجدات الأمن في الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة عمليات تفجير استهدفت المنازل والأبار الارتوازية في بلدة المنصوري بالتزامن مع غارات تشنها الطائرات الحربية في منطقة المشاع والوادي الواقع بين البلدة وبلدة الحنية. وفي النبطي الفوأة شن الطيران سلسلة غارات عنيفة.
5: رسائل إسرائيل تصل إلى بعض، الحكومة تحصن أراضي الجنوب، ومداخلة رجي تستفز وزراء حزب الله. رامي نصر.
6: علاقة كاملة مع إسرائيل، ثلاث كلمات نسبها ديفيد هيل إلى ما استشفه في بعبدة فتردد صداها في أروقة القصر الجمهوري من دون أن يصدر عنه أي تعليق. فالسفير الأمريكي السابق قال في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية كان وبعد أيام من لقائه الرئيس جوزيف عون إن ما فهمته منه لا يقتصر على الماضي حتى النهاية في نزع سلاح حزب الله ولا على تنفيذ الملحق الأمني لاتفاق الإطار فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى رغبة في التقدم سريعا نحو السلام وإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل. كلام بالغ الدلالة مر بلا تعليق رسمي، بخلاف الانتقادات الإسرائيلية لأداء الجيش اللبناني في الجنوب والتي نقلها إلى لبنان السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، ولسيما بشأن تفتيش السيارات والركاب والمنازل. الرد اللبناني توزع بين بيانات مفصلة لقيادة الجيش ومقررات الاجتماع الأمني في بعبدة، وبين تلقف الرئيس عون نداءات النبطية وسور وعرب صليم في مستهل جلسة الخميس الحكومية.
7: لقد أصغينا إلى نداءاتكم ونحن إلى جانبكم، ولا يمكننا قطعا أن نكون بعيدين عنكم، كما لا يمكننا إلا أن نبذل أقصى الجهود لنبقى إلى جانبكم ومساعدتكم وتأمين كل

0: فيما أرجئ تعيين المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة. كذلك أعلن وزير الإعلام موافقة الحكومة على تخصيص حساب لإذاعة لبنان تستفيد عبره من إيرادات الإعلانات وخدمات البث لتطوير برامجها وتغطية نفقاتها.
1: ما تخوف منه الأساتذة المتقاعدون حصل، الصبر بلغ مداه والإضراب مستمر حتى إقرار تفرغ. تقرير غريسيا أنطون.
2: على طاولة هذا المجلس بند ثالث متعلق بتفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعات اللبنانية، بند لم يمر وسط تجديد الحكومة الالتزام به.
3: صار في تجديد لالتزام الحكومة من حيث المعايير التي سبق أن وضعت. من ناحية تانية صار في تأكيد على أن تقود عقود التفرغ على 4 دفعات وأن يصار إلى التدقيق النهائي في الأسماء والرجوع إلى مجلس وزراء في مهلة أقصاها شهر من أجل إتمام عملية التفرغ، على أن تسري عقود التفرغ ابتداء من 1/1/2027 بالنسبة لأولى العقود.
2: ما قررته الحكومة إذن في شباط الماضي لناحية تفرغ 1690 أستاذا بدءا من أيلول من سنة 2026 لن يسري، أمر تخوف منه الأساتذة فاتخذوا من أحد المواقف المحاذية للطريق المؤدية إلى بعبدة مكانا سلميا للضغط والتحذير. هذه اللافتات كانت رفعت باتجاه مواكب الوزراء مهددين بالأسوأ، خصوصا أن المماطلة تعود لعام 2014.
4: من المعيب جدا أنه نحن نجي ونطالب بحقوقنا.
5: في حال لم يقر الملف اليوم فإننا ذاهبون لإضراب لا نهاية له.
2: وفيما روج أن المعضلة مالية، يؤكد الأساتذة أن العرقلة تعود لأسماء الأساتذة في كل دفعة وطوائفهم.
6: يعني هذا لبنان، تعرف لبنان سياسي ومحاصصة، وإلا ما للأسف عم نحكي نحن كدكاترة، بس هذا واقع عايشين بهذا.
7: لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس حصص ومحاصصة، وكل واحد قديش بده ينهش من هذا الموقع. هناك سياسة متعمدة أنه تضرب الجامعة اللبنانية لمصلحة الجامعات الخاصة.
2: معلومات أم تي في تفيد أنه كان حرص داخل الجلسة على عدم ضرب الإنصاف ومعيار التوازن في اختيار الأسماء، وأبدى بعض الوزراء ملاحظاتهم لناحية التدخلات السياسية. أما لجنة الأساتذة المتعاقدين فتؤكد أن الإضراب سيبقى مفتوحا إلى حين إقرار ملف التفرغ كاملا، موزعة فيه الأسماء على الدفعات وفق الاستحقاق ومن دون تسويف.
8: في الملف السياسي السلطة تتخبط بين المطلوب والممكن تنفيذه. مزيد من الإضاءات مع زميلة منى صليبة. منى، وين صرنا بالملفات الضاغطة؟
9: شهر أيلول، مساء الخير. شهر أيلول شهر كتير في استحقاقات للبنان. نادين، أولا نحن على بعد 7 أيام من المؤتمر اللي راح ينعقد بباريس بيشارك فيه رئيس جمهورية جوزيف عون تحضيرا لمؤتمر دعم الجيش، وبهيدا السياق اجا ما حصل في النبطية، لأنه صار في مطالب وضغوطات ونصائح غربية أمريكية أوروبية عربية حتى للدولة اللبنانية أنه تقوم بخطوات ملموسة. أضف إلى أنه لإنجاح المؤتمر لازم يشوفوا شيء ملموس، بالتالي توافق الرؤساء الثلاثة يعني السلطة السياسية بلبنان على أنه يكون في خطوة أقله ملموسة، أقل بالشكل، يعني تعزيز انتشار الجيش لأنه الجيش كان منتشر بالنبطية، إقامة الحواجز، تفتيش سيارات الجيش، طلع بيان مبارح عدد السلاح اللي ضبطه والزخائر، هيدا كله بالشكل كان منيح حتى شفنا الأهالي وترحابهم بالدولة اللبنانية، ولكن هذا لم يخفف اندفاعة الإسرائيلي بالتدمير والغارات. هون بدي أقول أنه حتى كان ملفت السفارة الأمريكية أصدرت أو كتبت تغريدة اليوم بتقول فيه كل يوم يبدي الشعب اللبناني بوضوح تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله، إن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات، إن الولايات المتحدة تشيد بهذه المجتمعات وتدعم حكومة لبنان في هدفها المعلن المتمثل في فرض السيادة التي يتولى الجيش اللبناني إنفاذها، وضمان أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية حصرا. إذن ما قامت به الدولة والجيش اللبناني، وعطفا على اللي كتبته السفارة الأمريكية، إلا أن هذا ليس الجو عند الإسرائيلي، فالإسرائيلي لا يرى أن ما قامت به الدولة وتقوم به كافي، فهو يعتبر أنه انتشار الجيش اللبناني أو تعزيز انتشاره بالنبطية على سبيل المثال مش بس غير كافي، لن يخدم مخطط إسرائيل. تعتبر إسرائيل بحسب ما ذكر موقع ألما وتحقيق عمله أنه انتشار الجيش اللبناني سيقف عائق بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، بالتالي لن يتمكن الإسرائيلي من استهداف الحزب والقيام بما، وليس هناك ثقة بالجيش اللبناني دائما وفق الجانب الإسرائيلي. طبعا علي عمار كان رد على السفارة الأمريكية، ولكن هذا سجال اعتدنا عليه، إلا أنه ما قامت به وتقوم به الدولة اللبنانية ما زال حتى الساعة غير كافي. لأختم أنه يبدو أنه التصعيد الإسرائيلي سيستمر أقل على هذه الوتيرة حتى الانتخابات ولن يتراجع.
8: شكرا منى.
1: شكرا منى. دوليا وعشية الذكرى 25 لهجمات 11 من أيلول، الخبر لم يعد مجرد تاريخ لهجمات غيرت الولايات المتحدة، بل محطة أعادت رسم أولويات الأمن والسياسة والخطاب العام في الغرب. تقرير ماريو دويري.
10: من جهاز الآيس يلي صار اليوم بصلب الجدل حول الهجرة والترحيل بأمريكا لسياسات مكافحة الإرهاب وتشديد الحدود بأوروبا، كتير من أدوات الأمن والنقاشات السياسية الحالية بتعود جذورها لمرحلة بلشت من 25 سنة، وتحديداً بعد هجمات 11 أيلول 2001 الإرهابية يلي أودت بحياة نحو 3000 شخص. هالهجمات غيرت أولويات الدول، مفهوم الأمن ومقاربة السياسة المحلية للخطر، الحدود والتطرف، وعم نعيش نتائج اليوم بالقوانين يلي منخضع لها بحياتنا اليومية. بأمريكا مثلا 11 أيلول كشف مشكلة أساسية، أجهزة الأمن كانت موجودة بس موزعة بين إدارات مختلفة. بعدها تأسست وزارة الأمن الداخلي وجمعت 22 وكالة ومكتب تحت مظلة واحدة، جهاز صار في اليوم أكثر من 260 ألف موظف. ومن هالهيكلية ولدت آيس بصيغتها الحالية، وصار ملف الهجرة والحدود مرتبط أكثر بمنطق الأمن القومي. وحتى السفر تغير، بعد 11 أيلول منعت الأدوات الحادة تماما على الطائرات، الحقائب صارت تخضع لفحص مكثف، أبواب أمرة القيادة صارت محصنة، والأحذية والسوائل صاروا جزء من التفتيش الأمني. أما التدقيق بالركاب فصار يبلش قبل الوصول على أمريكا. بمطارات أجنبية عناصر أمريكية بدققوا بالمسافرين قبل ما يطلعوا على متن الطائرة، يعني عمليا جزء من الحدود الأمنية الأمريكية صار موجود خارج الولايات المتحدة. وبالعلوم السياسية هيدا بينعرف بتمديد الحدود الأمنية للخارج، التفتيش والتدقيق بيصير بمطارات أجنبية على أرض الغير ومن قبل أمن أمريكي، هيك الحماية بتنتقل لبرا والوقاية بتبلش قبل ما الخطر يوصل للداخل. وهالتحول ما وقف على أمريكا، بعد 10 أيام بس من الهجمات الاتحاد الأوروبي أعلن مكافحة الإرهاب أولوية للاتحاد، ومع اعتداءات مدريد، لندن، باريس وبروسلز تعزز التعاون الأمني والقضائي وتبادل المعلومات، وتشددت سياسة الحدود ومنع التطرف. سياسياً التحول كان أعمق، الأمن صار ورقة انتخابية، والخوف من الإرهاب دخل بقوة بالنقاش حول الهوية، الانتماء ودور الدولة. وخطاب كان جزء منه موجود أكثر على هامش اليمين دخل تدريجياً على قلب السياسات التقليدية، أولوية أكبر للأمن والسيادة وتشكيك أوسع بالهجرة، الانفتاح والتعددية. 11 أيلول ما خلق هالتيارات السياسية بس ساهم بتغير البيئة يلي بتتحرك فيها والمواضيع يلي صارت قادرة تحسم انتخابات وتعيد رسم برنامج أحزاب. وبعد 25 سنة هيدا يمكن يكون الإرث الأعمى لل 9/11.
8: في مرفأ بيروت برعاية رئيس الحكومة وحضوره وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات. التفاصيل يوافينا بها الزميل حسن الرفاعي الذي ينضم إلينا مباشرة من هناك. حسن، ما الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لهذه المحطة الجديدة؟
11: مساء الخير نادين. عنوان عريض حمله هذا الاحتفال هو نهضة مرفأ بيروت وإعادة وضعه على خارطة المرافق الأكبر في البحر المتوسط. الهدف الأساسي هو تحويل مرفأ بيروت إلى منفس من العالم العربي باتجاه العالم، كي يعود إلى ما كان عليه قبل سنوات من الآن. محور هذه الخطة أو التوسعة التي يتم الحديث عنها هي توسعة حجم المرفأ من 50 هكتار إلى 80 هكتار. 30 هكتار الإضافية ستكون مخصصة لمناطق الحاويات أي لتخزين البضائع فيها، وهذه البضائع يعني ستسمح لمرفأ بيروت يعني بلعب دور أولا على خارطة ترانزيت، بالإضافة إلى دور كبير جدا على خارطة المشاحنة أي نقل البضائع من سفينة إلى سفينة أخرى. الخطة الموضوعة تعتمد على عدة مبادئ، لعل أبرز هذه المبادئ هو إضافة رافعات مخصصة لهذه الأمور، تزويد المرفأ بالمعدات الأحدث تقنيا في العالم، بالإضافة إلى يعني شراء مزيد من سكانرز لطمأنة أولا العالم العربي، بالإضافة إلى الدول الأوروبية ودول العالم بأن البضائع التي تخرج من لبنان هي بضائع آمنة وسليمة. كل الكلمات التي ألقيت إن كان رئيس حكومة أو رئيس مجلس إدارة CMA، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت ووزير الأشغال، توافقت على هذا المسار بأن الخطوة أو الهدف الأساس لنهضة لبنان تبدأ من هذه النقطة عبر إعادة إحياء مرفأ بيروت ليعود ويلعب الدور الأساسي الذي كان يلعبه على مدى سنوات طويلة وقبل دخول لبنان في كل المتاهة التي دخل فيها قبل سنوات، وتم الاعتماد أثناء هذه المتاهة على أكثر من مرفأ في المنطقة. هذا هو الهدف. بدأت الرحلة بتخصيص أو باستثمار 100 مليون دولار لتوسعة المرفأ. العديد من الخطط ستلي هذه الخطة، وهي معلومات كنا قد حصلنا عليها في حديث خاص من رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت. إحدى هذه الأهداف هو إنشاء منطقة حرة يعني موازية لجبل علي، هذا هو الهدف الأكبر، جبل علي الموجود بطبيعة الحال في الإمارات العربية المتحدة. نستمع سويا إلى أبرز ما قاله المتحدثون أثناء الحفل الذي أقيم.
12: نفتتح نافذة جديدة لبنان على العالم، ونخطو خطوة عملية في مسار طويل هدفه أن يستعيد مرفأ بيروت موقعه الطبيعي، وصفه واحدا من أبرز مرافئ شرق البحر الأبيض المتوسط. إن عملية تطوير مرفأ بيروت لا تنفصل عن مشروع إعادة بناء الدولة، فالمرفق العام لا ينجح إذا بقي أسير الغموض في الإدارة.
13: أن طموحنا هو أن يستعيد مرفأ بيروت مكانته بين المرافق العالمية، وأن يعمل بكفاءة على مدار الساعة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.
14: مشروع سيرفع مساحة المحطة من 45 إلى أكثر من 75 هكتاراً، وقدرتها الاستيعابية من 1.3 مليون إلى 3 ملايين حاوية بحلول عام 2022. وبهذه التوسعة ستنتقل محطة الحاويات في مرفأ بيروت إلى مصافي أكبر محطات الحاويات في البحر المتوسط. سيشهد مرفأ بيروت استضافة الجمعية العامة لمرافق المتوسط لتعود بيروت ملتقى المرافق.
15: We are deeply convinced that the port of Beirut terminal must position itself as a regional hub in an ever-evolving global trade landscape. In this new geography of trade, Lebanon must take its rightful place, and this terminal must be the driving force behind this ambition.
1: نتابع بعد الإعلان منتدى بيروت للطاقة 2026
8: ويوم وطني للانتحار.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أكيو تيست للكبار وللصغار، طيب للأجنة؟ لوين وصلت الأبحاث بهالإطار؟ لمحل أكيد مش أنا بعرفه أكتر من كبار الأطباء بلبنان وبالعالم كمان، بس الليفت يلي عم نقراه إنه ببعض المختبرات والشركات وخصوصاً بالقارة الأمريكية بتقول إنه مش بس بينعمل الاختبار IQ تيست للكبار والصغار، إنما للأجنة قبل ما ينوضعوا برحم الأمهات. يعني بينعمل أبحاث عن صحة ومواصفات عادية وإذا جنس الأجنة كمان، إنما بيعملوا كمان نوع من اختبار دقيق للDNA ببين على حد قولهم مستوى ذكاء الجنين أو الIQ، بيحدد مستوى ذكائهم وخصوصا للناس يلي بدهم يعتمدوا طرق جديدة للإنجاب مثل طفل الأنبوب وغيرها من التقدم.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
2: المراوحة الجنوبية سلبا منصة للتصعيد أم فرصة للاستدراك وتفعيل المفاوضات؟ مع الكاتب والصحفي جاد الأخوي.
0: حوار حر
2: مع جمانة صغيب مراد.
3: إقليمياً، القلق يتجدد بمسار البرنامج النووي الإيراني، حيث يعود جبل الفأس إلى الواجهة في تطور يتزامن مع تهديد أمريكي جديد لطهران. تقرير أرار كرم.
4: من تحت الأرض يعود الملف النووي الإيراني إلى الواجهة، وهذه المرة من جبل الفأس جنوب منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم. فالوكالة الدولية للطاقة الذرية رصدت أعمال بناء ونشاطا في الجبل الواقع على مسافة نحو 220 كيلومترا جنوب طهران، وهو منشأة شديدة التحصين يشتبه في ارتباطها بأنشطة نووية. هذا التطور يأتي في توقيت بالغ الحساسية، بعدما أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما، وذلك على خلفية عدم تعاون طهران مع التحقيق في شأن أثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة. لكن جبل الفأس لم يكن حاضرا فقط في تقارير الوكالة، فالرئيس دونالد ترامب تحدث خلال تجمع انتخابي للحزب الجمهوري عن وجود نشاط بسيط في الموقع، موجها تحذيرا مباشرا إلى طهران من مغبة الاستمرار فيه ومهددا بضربها بقوة شديدة. تحذير يتزامن مع مؤشرات في واشنطن إلى أن المواجهة قد تكون أبعد من ضربة أو جولة عسكرية محدودة. وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن كبار مستشاري البيت الأبيض حذروا ترامب سرا من احتمال استمرار الحرب مع إيران حتى نهاية ولايته الرئاسية، لكن لترامب حسابات زمنية مختلفة.
5: I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon.
4: في المقابل ترفع طهران أيضا سقف التحدي. قائد الحرس الثوري اللواء حسن حسنزادة أكد استعداد القوات الإيرانية للتحرك سريعا إلى أي نقطة في البلاد ومواجهة العدو مهما كانت وضعيته، معتبرا أن النهج الهجومي الإيراني يحمل رسالة واضحة للأعداء. وهكذا بين نشاط نووي تحت الأرض وتهديد أمريكي من فوقها، تنتقل المواجهة مع إيران إلى مرحلة يبدو فيها أن السؤال لم يعد فقط كيف ستتطور الحرب، بل إلى متى ستستمر، علما أن الوضع في هرمز لا يزال على حاله.
6: وإلى تطورات اليمن، حيث نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية أن الحوثيين سيطروا على مدينة المخل المطلة على البحر الأحمر ووصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي. هذا وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي من تداعيات التصعيد الحوثي في الساحل الغربي، معتبرا أن أي محاولة لتغيير الوضع العسكري بالقرب من مضيق باب المندب لا يمكن التعامل معها باعتبارها شأنا يمنيا داخليا فقط.
3: في المواقف المحلية، رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية نائب سامي الجميل أن البرلمان يبدو وكأنه غير معني بما يحصل على الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن الكتائب طالبت مرارا بعقد جلسة لمناقشة الحكومة.
7: مثل ما حذرنا قبل ما تبلش هيدي الحرب من تداعياتها، اليوم عم نحذر قبل توسع هيدي الحرب على مناطق أخرى، عم نحذر وعم نطالب الدولة بأنه تاخد كل التدابير لتمنع هالتطور هيدا، لأنه السلم الأهلي مش عم بيتهدد من اللبنانيين، عم بيتهدد لأنه في مين عم بيتمرد على قرار الدولة. في دولة أخذت قرار وفي مين عم بيتمرد على هذا القرار، وبالتالي هيدا التمرد أو بدنا نخضع له أو بدنا نواجهه. الدولة قالت بقراراتها أنه بدها تواجهه، ما فيها الدولة تخاف منه، ما فيها الدولة تخضع له. إذا نحن ما عملنا شغلنا وإذا الدولة ما تحملت مسؤوليتها، هيدي الدولة رح تنكسر.
3: من الصرح البطريركي في الديمان، أكد نائب إبراهيم كنعان خلال زيارته البطريرك الراعي أن إعادة أموال المدعين تتطلب أرقاما فعلية وإرادة وضمير. وتطرق كنعان إلى الاعتداءات الإسرائيلية معتبرا أن الجنوب يتعرض لاعتداءات مهولة، كما أشار إلى أن مؤتمر دعم الجيش يشكل محطة أساسية ليفي المجتمع الدولي بالتزاماته.
8: الحل الآخر هو الحل السياسي، واللي اليوم بشكل إمكانية وإمكانية جدية لنخلص من هالأزمة ومن هالحرب المدمرة. قانون استرداد الودائع والانتظام المالي، هذا بده تعاون مش كبطبط، عملية مش شكلية، بده اتفاق مع الخارج، مع صندوق النقد، بده اتفاق مع المصرف المركزي، بده تعاون حتى نوصل لأرقام نهائية وصحيحة.
6: أصدر المجلس الدستوري قرارا بالأكثرية بوقف مفعول قانون العفو العام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي إلى حين البت في أصله بصورة نهائية. على يبلغ القرار إلى الرؤساء الثلاثة وينشر في الجريدة الرسمية.
3: خدماتيا، الكهرباء في لبنان أمام مرحلة جديدة. القطاع الخاص يدخل على خط الإنتاج والتوزيع، فهل يبدأ أخيرا إصلاح قطاع الكهرباء؟ التفاصيل مع أطوان سعادة.
9: انطلقت أعمال منتدى بيروت للطاقة 2026 تحت شعار الطاقة في حركة تسهيل تسريع توسيع، وبحث المنتدى في تطورات قطاع الكهرباء من الإنتاج إلى التوزيع. في الإنتاج أكدت الهيئة الناظمة أن مستثمرين أبدوا اهتماما بمشاريع الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية. أما في التوزيع فكيف تعمل الهيئة الناظمة لتطوير القطاع والحد من الهدر والخسائر الفنية وغير الفنية؟
10: اللي هو استئجار الشبكة، بيجي هالمشغل من القطاع الخاص بيستأجر الشبكة، بيعمل الاستثمارات اللي لازمة فيها، بيكون مسؤول عن الجباية والفوترة، وأيضا بيكون عنده مؤشرات أخرى يلتزم فيها اللي هي خفض الخسائر الفنية وغير الفنية وغيرها. فالهدف هو إدخال القطاع الخاص بنطاق التوزيع. فإذا بدنا نحط تايم لاين تما نكون كتير متشائمين، ممكن نقول بين سنة ونص وسنتين عمليا ممكن نقدر يعني نفوت القطاع الخاص على نظام التوزيع، على قطاع التوزيع.
9: خطة الهيئة الناظمة تقوم على ثلاثة أقسام: الإنتاج والنقل والتوزيع. في الإنتاج يساهم القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة، أما نقل الكهرباء فتبقى بيد الدولة. وفي التوزيع يدخل القطاع الخاص عبر مناقصة لتوزيع الكهرباء والجباية وضبط المخالفات مقابل هامش ربح محدد. وبهذه الخطة تصبح المولدات الخاصة غير ضرورية وخارج القانون.
10: هل شبكة الصغرى مش لازم بقى تكون موجودة لأنه بصير في conflict of interest بمكان معين وبصير بقى نتعاطى مع كذا شبكة صغرى؟ لما بنقول الشبكة الصغرى بتبطل تكون موجودة مش معناتها محيناها عن جد عن الوجود، بتقدر تبيع الأصول اللي استثمرتها لهالموزع اللي أخذ الترخيص بالتوزيع بمنطقة معينة، أو فيها تجي لعند هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تطلب ترخيص إنتاج وبهيدي الحالة تبيع شبكة التوزيع اللي أو المشغل اللي فات على شبكة التوزيع.
9: ومع ارتفاع تكلفة الكهرباء والاعتماد على المولدات، تبقى هذه الخطة فرصة لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وزيادة ساعات التغذية تدريجيا والتخفيف من التلوث والأضرار الصحية التي تسببها المولدات.
3: إنسانيا تسجل كل يومين وفاة بالانتحار في لبنان، وأرقام صادمة بين الطلاب استدعت تخصيص يوم وطني للانتحار والتوعية على الصحة النفسية. تقرير ميرالا أبو خليل.
11: عالميا يفقد شخص حياته بالانتحار كل 40 ثانية، أما المعدل في لبنان فهو كل يومين تقريبا. الرقم لا يعكس المعدل الحقيقي للوفيات الناجمة عن الانتحار بسبب النقص في الإبلاغ الناتج عن الخوف من الوصمة الاجتماعية ومحدودية نظام الرصد. بلغ عدد الوفيات المسجلة بسبب الانتحار في لبنان عام 2024 139 وفاة، 2025 147 وفاة، 2026 47 وفاة حتى نهاية شهر حزيران. والأرقام الصادمة هي الإحصاءات بين التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما، لأن 18% فكروا بجدية في محاولة الانتحار، 22% وضعوا خطة لكيفية محاولة الانتحار، و14% حاولوا الانتحار. الأرقام هذه دفعت بالحكومة إلى إصدار قرار اعتماد يوم 10 أيلول من كل عام يوما وطنيا للوقاية من الانتحار والتوعية على الصحة النفسية.
12: قلة الموارد المرصودة عادة للصحة النفسية قليل من البلدان عادة بتحتفل بهذا الشيء. لبنان هو أول بلد عربي بيصدر من حكومته قرار في دعوة لكل القطاعات أنه بهيدا النهار نشتغل سوا لحتى نرفع من مستوى الوعي، لحتى كل شخص عم بيعاني بصمت يبطل يعاني بصمت ويعرف أنه في حلول وفي عالم واقف حده وبيقدر يطلب المساعدة. بالخط الوطني الساخن لدعم النفسي والوعي من الانتحار 1564.
11: على مختلف القطاعات العمل على رفع مستوى الوعي، ومن أبرز الخطوات التي بدأ العمل عليها إدماج الصحة النفسية في المناهج التربوية لتعزيز الوعي حول كيفية طلب المساعدة عند الحاجة. أما الخطوة الأكبر فتبقى تأمين تغطية العلاج النفسي من قبل شركات التأمين أو الجهات الضامنة.
6: إنسانيا أيضا 70,000 دولار تكلفة علاج المريضة كارول سلامي. التفاصيل مع يارا الهندي.
13: كارول عمرها 35 سنة، ملا بنتين صغار، ومن سنة تقريبا بلشت معركتها مع اللوكيميا. تعالجت، تحسنت، والعائلة فكرت انه المرحلة الأصعب صارت وراها، بس للأسف المرض رجع وهالمرة أقوى.
14: طلع رجع الكانسر على الورك، ورجع بس نزلت على المستشفى كمان طلع بحنكة في كانسر. لو أملي صغير بدي كفي كرمال ولادي وكرمال جوزي المفارق أخيالي. زعلوني الأطفال ولادي يعني بنات صغار إنه ما عم بقدركم معهم مظبوط إني انتبه لهم إني اهتم فيهم.
13: العائلة اليوم أمام خيار كتير صعب، بس المهم تساعدون تيوقفوا على إجريون وما تترك كارول بناتها.
14: حابة بس أرجع هيك شوف البسمة على وجههم وشايفين أمهم قادرة يمكن تاخدهم مشوار أو تهتم فيهم مثل قبل. بخاف إنه أتركهم وبعدهم صغار، مش كرمالي كرمالهم، لأن بعدهم بحاجة لحنية أمهم قد ما كان، يعني ما حدا حيحل محل الأم بهالحياة.
13: كارول بحاجة لحوالي 70,000 دولار لتكفي علاجها.
15: مش مجمعين شيء تقريبا منه، مبلغ كتير لا يذكر. عملنا بعملية بدها تنعمل خارج لبنان، عملنا متوفرة بلبنان. كل شيء مزعلني، وضع مرتي أكيد، وضع الأولاد، كل حياتي بتتغير.
13: ورا كارول زوجة سامر يلي عم يعمل كل شيء كرمالها.
15: شوف مرتي عم تتعذب، مش قادر أعمل لها شيء، بس عم تفرج عليها، عم تنوجع وتتبهدل بالمستشفى وهيك. والولاد كسرين ظهري. اشتقت أكثر شيء لكارول. كارول النشيطة اللي بتقوم الصبح على شغلها، بتهتم بولادها، بتحممهم، بتعملهم لقمة أكل. يعني هلا بنتي بتقلي مثلا اشتقت اكل عروس من ايد الماما، اشتقت الماما توصلني، هول كلهم ما بقى موجودين.
11: $70,000 رقم كتير كبير على عائلة وحدة، بس إذا كل واحد ساهم قد ما بيقدر فينا نقرب كارول من العلاج ومن فرصة جديدة بالحياة. فاليوم كل مساعدة مهما كانت صغيرة ممكن تعمل فرق كبير.
3: ضمن حملة ليف لايتر عقد لقاء في بيروت بحث واقع السمنة وزيادة الوزن في لبنان وسبل الانتقال من التوعية إلى الوقاية والعلاج، وشدد المشاركون على ضرورة تعاون الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير رعاية متكاملة تبدأ بالوقاية والتشخيص المبكر وتصل إلى العلاج المتخصص.
6: مؤتمر صحفي لوزارتي الشباب والرياضة، الداخلية والبلديات ولجنة الشباب والرياضة النيابية للإعلان عن برنامج الأسبوع الرياضي من 15 إلى 21 أيلول. التفاصيل في هذا التقرير.
16: أمام حضور حاشد عقد وزيري الشباب والرياضة الدكتورة نورة بيرقداريان، الداخلية والبلديات أحمد الحجار ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سمو بيرميا مؤتمر صحفي ظهر اليوم للإعلان عن برنامج الأسبوع الرياضي يلي أقره مجلس الوزراء من 15 ل 21 الجاري، بحضور عدد كبير من الفعاليات النيابية، ممثلي القيادات العسكرية، البعثات الدبلوماسية، الاتحادات الرياضية والجمعيات الكشفية. وزيرة الشباب والرياضة نورة بيرقداريان أعربت عن أملها أنه يحمل الأسبوع الرياضي أمل وطني جديد.
17: سوف تنظم 4 ندوات في 4 جامعات لبنانية تتضمن اختصاص التربية البدنية، ويشمل هذا الأسبوع أيضا حدثا مميزا ينظم للمرة الأولى، يتمثل في إقامة منافسات رياضية بين الوزارات.
16: بدور أعرب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عن دعمه للنشاط يلي عم تنظمه الوزارة، واضع عن كل الإمكانات بتصرف الوزيرة والوزارة لمصلحة الرياضة اللبنانية.
18: وزارة الداخلية والبلديات أكيد مثل ما تفضلتي حتكون شريكة بكل الأمور، بالدرجة الأولى من الناحية الأمنية حنكون عم نواكب كل النشاطات اللي عم تنعمل. الرياضة هي أساس بحياة كل مواطن، كل إنسان، من الناحية الصحية الجسدية والنفسية.
16: رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمو أبي رميا نوه بجهود الوزيرة بيرقداريان متمنيا على زملاء النواب تسجيل أساميهم بالمباراة اللي رح تجمعهم يوم الاثنين 21 أيلول والمنقول مباشرة على شاشة الام تي في.
19: عم تصير أكتر وأكتر وزارة رياضية بامتياز وشبابية بامتياز من خلال خلق هذه الروح. يعطيك ألف عافية، نحن معك، موعدنا من 15 ل 21 أيلول وخاصة ب 21 أيلول الساعة 5 مع النواب لابسين شورت، ويعطيكم العافية.
16: الأسبوع الرياضي رح يسلط الضوء أكثر على أهمية الرياضة بمختلف مجالاتها ودور الأساسي بإظهار صورة لبنان الحلوة بالمحافل الدولية.
6: نتابع بعد الإعلان احتفل بميلاده 103
3: ونيويورك تستذكر 11 أيلول.

0: يومياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الإدمان هو مرض بيصيب الدماغ، هو منه ضعف بالإرادة. حسب الدراسات الحديثة، الإدمان هو اضطراب مزمن بالدماغ بيؤدي لفقدان السيطرة على استخدام مادة أو ممارسة سلوك رغم معرفة أضراره. بيشمل الإدمان الكحول، المخدرات، الأدوية، المقامرة، الألعاب الإلكترونية وغيرها. علاماته زيادة الكمية، فقدان السيطرة، إهمال العمل والأسرة، الاستمرار رغم الأضرار، أعراض الانسحاب عند توقف. بالنسبة للعلاج، إزالة السموم عند الحاجة، العلاج النفسي، العلاج الدوائي، إعادة التأهيل ودعم الأسرة. الإدمان هو مرض قابل للعلاج، كل ما بلش العلاج مبكرا كل ما زادت فرص التعافي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: عزيز السائق، من ملاحظاتنا اليوم كثرة المطبات على الطريق.
1: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
2: حركة مقبولة لمطار بيروت بآب 2026 رغم التوترات الجيوسياسية بالمنطقة واستمرار الحرب بالجنوب، بوقت كانت مدعومة الحركة بشكل أساسي بتوافد المغتربين اللبنانيين بأعداد جيدة بموسم الاصطياف، بوقت كان في شبه غياب للسائح الأجنبي. وبحسب إحصاءات المطار اللي وردت بنشرة بنك عودة، تراجع عدد الوافدين ب 7% بآب 2026 بالمقارنة مع آب 2025 ل 370 ألف وافد، ما شكل تحسن تدريجي بأشهر الصيف. بوقت عدد الوافدين بأول 8 أشهر من 2026 تراجع 27% بالمقارنة مع نفس الفترة من 2025 نتيجة تداعيات الحرب. احتل لبنان المرتبة 87 بين 190 بلد بالعالم والمرتبة 11 بين 23 بلد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي اللي ورد بنشرة بنك عودة. يسند المؤشر 47 مؤشر فرعي بيتوزعوا على أربع محاور، هي القدرة المؤسسية، الركائز التقنية، الرأس المال البشري، والحوكمة والضمانات، وتحتسب النقاط من 0 ل 100 نقطة، وأحرز لبنان 31.3 نقاط. بقصر بعبدة طلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من وزير الطاقة جو صدي على نتائج محادثاته مع الأردن، سوريا، العراق، تركيا، قطر وأبرس بشأن الكهرباء والنفط والغاز ومواقف هالدول من الطروحات اللبنانية. كما بحث عون مع وزير الزراعة نزار هاني تسهيل وصول مزارعي الزيتون لأراضيهم بالتنسيق مع الجيش، إضافة إلى تسويق التفاح والعنب، بظل تصدير لبنان نحو 2000 طن من الإنتاج الزراعي يوميا لدول الخليج.
3: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما. ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على أحياء سكنية في المنصورة وأخرى على منزل عند أطراف بلدة حريص. عطفا على القرار الذي صدر اليوم عن وزارات الداخلية والبلديات والأشغال والنقل والطاقة والمياه والمتعلق بإطار موحد لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميجاوات وتوضيحا للغط حول بعض النقاط، أصدرت وزارة الطاقة بيانا توضيحيا قالت فيه أن هذا القرار الذي بدأ العمل به أو العمل على إعداده قبل تشكيل الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء يعمل به وفق المادة الأولى إلى حين صدور الإجراءات والمعايير بهذا الخصوص عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وبالتالي يصبح هذا القرار ساقطا حكما مع صدور الآلية التي تعمل عليها حاليا الهيئة. وأشارت وزارة الطاقة إلى أن الحصول على إفادة تحمل مسؤولية صادرة عن مهندسين وإفادة ارتفاق وتخطيط كان يطلب سابقا ولم يستحدثه هذا القرار، وبالتالي لا تكاليف إضافية يتكبدها المواطنون، أما باقي الإجراءات الفنية أو الإدارية فيمكن استيضاحها من وزارتي الداخلية والأشغال. كشف مسؤول أمريكي للقناة 13 الإسرائيلية عن أن إيران تخطط لهجوم كبير يشمل إسرائيل بسبب الضغط الذي تتعرض له. إلى ذلك نقلت وسائل أعلام إيرانية رسمية عن الحرس الثوري الإيراني قصفه قطعة بحرية أمريكية مسيرة في مضيق هرمز. قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 60 آخرون بضربة روسية استهدفت مركزا تجاريا في مدينة بافلوغراد في وسط شرق أوكرانيا. وقال وزير الداخلية لقد ضرب الروس مركزا تجاريا في وسط مدينة بافلوغراد في وضح النهار حين كانت الشوارع مكتظة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.

عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة، وفي تليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.

دمر الجيش الإسرائيلي أنفاق وبنى تحتية لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن فرض السيطرة العملياتية فوق الأرض وتحتها. وأصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليان بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس بيانا مشتركا يتناول التفجيرات التي تقرر تنفيذها في مرتفعات علي الطاهر. وجاء في البيان أنه وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير الدفاع دمر الجيش الإسرائيلي البنى التحتية تحت الأرض التابعة لتنظيم حزب الله. وأضاف البيان أن هذه البنية الاستراتيجية بنيت على مدى عقدين بتمويل وتخطيط من إيران، وكانت مخصصة لتكون قاعدة لاحتلال الجليل وللسيطرة على المراقبة والنيران على المطلة وكرية تشمونة. إلى ذلك، ذكرت مصادر إسرائيلية أنه تم استخدام 1100 طن من المتفجرات في تدمير الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر. هذا وكان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أننا دمرنا سلسلة جبال لشقيف ونعالج الآن مرتفعات علي الطاهر. أضاف نوجه ضربات إلى المحور الإيراني في غزة ولبنان. نتنياهو شدد على أنه ما دام رئيسا للوزراء فإن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مضيفا دمرنا قدرة إيران الفورية على إنتاج قنابل نووية مرتين وهي تحاول مرة أخرى. إلى ذلك، قال مسؤول في الجيش الإسرائيلي أنه إذا تدخلت إيران ردا على ما يجري في لبنان فستتلقى ضربة قوية. أعلنت الخارجية الفرنسية للحدث أن الاجتماع حول لبنان في باريس سيتطرق إلى تقييم الوضع الأمني في الجنوب. على خط موازن، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما. أضافت جولة المفاوضات ستبحث تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

نقرب بعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة. لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخذنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خذناها.

Radio Free Lebanon.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أكيو تيست للكبار وللصغار، طيب للأجنة؟ لوين وصلت الأبحاث بهالإطار؟ لمحل أكيد مش أنا بعرفه أكتر من كبار الأطباء بلبنان وبالعالم كمان، بس الليفت يلي عم نقراه إنه ببعض المختبرات والشركات وخصوصاً بالقارة الأمريكية بتقول إنه مش بس بينعمل الاختبار IQ تيست للكبار والصغار، إنما للأجنة قبل ما ينوضعوا برحم الأمهات. يعني بينعمل أبحاث عن صحة ومواصفات عادية وإذا جنس الأجنة كمان، إنما بيعملوا كمان نوع من اختبار دقيق للدي ان اي ببين على حد قولهم مستوى ذكاء الجنين أو الاي كيو، بيحدد مستوى ذكائهم وخصوصا للناس يلي بدهم يعتمدوا طرق جديدة للإنجاب مثل طفل الأنبوب وغيرها من التقدم.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الإدمان هو مرض بيصيب الدماغ، هو منه ضعف بالإرادة. حسب الدراسات الحديثة، الإدمان هو اضطراب مزمن بالدماغ بيؤدي لفقدان السيطرة على استخدام مادة أو ممارسة سلوك رغم معرفة أضراره. بيشمل الإدمان الكحول، المخدرات، الأدوية، المقامرة، الألعاب الإلكترونية وغيرها. علاماته زيادة الكمية، فقدان السيطرة، إهمال العمل والأسرة، الاستمرار رغم الأضرار، أعراض الانسحاب عند توقف. بالنسبة للعلاج، إزالة السموم عند الحاجة، العلاج النفسي، العلاج الدوائي، إعادة التأهيل ودعم الأسرة. الإدمان هو مرض قابل للعلاج، كل ما بلش العلاج مبكراً

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: تحية طيبة، أنها 11:15 في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

0: دمر الجيش الإسرائيلي الأنفاق وبنى تحتية تحت الأرض لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر. وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي بلغ طول البنى التحتية الإرهابية التي تم تدميرها أكثر من كيلومترين، وعثر بداخل البنى التحتية على عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة من إنتاج إيران. وفي فيديو أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا ووي أن القوات تستكمل تدمير شبكة المسارات التحت أرضية التي أقامها حزب الله في المنطقة على مدار سنوات.
1: تمت إقامة هذه الشبكة خلال ما يقارب عقدين، وذلك بالتمويل والتوجيه من النظام الإرهابي الإيراني، حيث استخدمت كمقر قيادة رئيسي وكمقر قيادة وحدة بدر التابعة لحزب الله في المنطقة. ومن هذه البنى التحتية أدار حزب الله عملياته القتالية في جنوب لبنان أثناء عمليتي سهام الشمال وزئير الأسد. يعتبر تدمير البنى التحتية إنجازا لمناورة برية معقدة شاملة عمليات الخداع والحيلة، حيث سيطرت قوات الفرقة 36 على سلسلة جبال البوفور قادمة من اتجاه غير متوقع بعد أن عبرت نهر الليطاني، مما فاجأ حزب الله الإرهابي. بعد السيطرة على المرتفعات تم تطهير المسارات التحت الأرضية في إطار مجهود مكثف ومتواصل للواء الكوماندوز وقوات هندسية من وحدة يهلوم، حيث تم إعدادها للتحييد والتدمير. تم القضاء على جميع المخربين الذين كانوا محاصرين بداخل المسارات التحت الأرضية أم أنهم لاذوا بالفرار. وبالرغم من تصريحات حزب الله التي شددت على أنه سيدافع عن هذه البنى التحتية مهما كلفه الأمر، إلا أنه فشل في ذلك، بل وتخلى عن عناصره وتركهم للموت بداخلها. وداخل أنفاق هذه البنية التحتية عثرت قواتنا على الكثير من الوسائل التي تركها ورائها حزب الله، ومنها وسائل قتالية تم تصنيعها من قبل النظام الإرهابي الإيراني. إنه دليل آخر على كون حزب الله الإرهابي مجرد ذراع للنظام الإرهابي الإيراني. والآن أنجزت مهمتنا.
0: إلى ذلك أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن تفجير إسرائيل للأنفاق في جنوب لبنان تسبب بهزة بقوة 4.1. أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على حسين إبراهيم وعبد الله حمية وغيث وهبي لتقديم دعم مالي أو مادي أو خدمات لحزب الله. أضافت عقوبات جديدة على كيانات تدعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط تشمل رجال أعمال وعراقيين، منها عقوبات على 4 لبنانيين وشركتي جولد برو ويوسف إبراهيم منصور وشريكه للصيرفة لارتباطهم بحزب الله. وأشارت الخزانة إلى أن عناصر في فيلق القدس تعمل مع مسؤولين في حزب الله لتحويل الأموال إلى لبنان. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما. أضافت جولة المفاوضات ستبحث تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله. أخيرا أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عرقجي بحث في اتصال مع نظيره السعودي تصاعد التوترات وتزايد انعدام الأمن في المنطقة. موجز الأخبار انتهى، نشكر لكم حسن المتابعة.

تحية إلى كل لبنان استمر في الإيمان يوم بات الإيمان بحد ذاته جنونا. التحية الأكبر هي للسنوات القادمة، سنوات لن تكون لمقاومة الاحتلال لأنه لن يبقى احتلال، بل سنوات لبناء الجمهورية، سنوات لن تكون للموت بل سنوات للحياة، سنوات لن تكون للهجرة بل سنوات نعود فيها ونبقى ونبدع ونزهر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أكيو تيست للكبار وللصغار، طيب للأجنة؟ لوين وصلت الأبحاث بهالإطار؟ لمحل أكيد مش أنا بعرفه أكتر من كبار الأطباء بلبنان وبالعالم كمان، بس الليفت يلي عم نقراه إنه ببعض المختبرات والشركات وخصوصاً بالقارة الأمريكية بتقول إنه مش بس بينعمل الاختبار IQ تيست للكبار والصغار، إنما للأجنة قبل ما ينوضعوا برحم الأمهات. يعني بينعمل أبحاث عن صحة ومواصفات عادية وإذا جنس الأجنة كمان، إنما بيعملوا كمان نوع من اختبار دقيق للـ DNA ببين على حد قول مستوى ذكاء الجنين أو IQ، بيحدد مستوى ذكائهم وخصوصاً للناس يلي بدهم يعتمدوا طرق جديدة للإنجاب مثل طفل الأنبوب وغيرها من التقدم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، إنها 12:45 في لبنان الحر. إليكم العرض الأخير للأخبار.

0: دمر الجيش الإسرائيلي الأنفاق وبنى تحتية تحت الأرض لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر. وفي فيديو أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا ووية أن القوات الإسرائيلية تستكمل تدمير شبكة المسارات تحت الأرضية التي أقامها حزب الله في المنطقة على مدار سنوات.
1: تمت إقامة هذه الشبكة خلال ما يقارب عقدين، وذلك بالتمويل والتوجيه من النظام الإرهابي الإيراني، حيث استخدمت كمقر قيادة رئيسي وكمقر قيادة وحدة بدر التابعة لحزب الله في المنطقة. ومن هذه البنى التحتية أدار حزب الله عملياته القتالية في جنوب لبنان أثناء عمليتي سهام الشمال وزئير الأسد. يعتبر تدمير البنى التحتية إنجازا لمناورة برية معقدة شاملة عمليات الخداع والحيلة، حيث سيطرت قوات الفرقة 36 على سلسلة جبال البوفور قادمة من اتجاه غير متوقع بعد أن عبرت نهر الليطاني، مما فاجأ حزب الله الإرهابي. بعد السيطرة على المرتفعات تم تطهير المسارات التحت الأرضية في إطار مجهود مكثف ومتواصل للواء الكوماندوز وقوات هندسية من وحدة يهلوم، حيث تم إعدادها للتحييد والتدمير. تم القضاء على جميع المخربين الذين كانوا محاصرين بداخل المسارات التحت الأرضية، أم أنهم لاذوا بالفرار. وبالرغم من تصريحات حزب الله التي شددت على أنه سيدافع عن هذه البنى التحتية مهما كلفه الأمر، إلا أنه فشل في ذلك، بل وتخلى عن عناصره وتركهم للموت بداخلها. وداخل أنفاق هذه البنية التحتية عثرت قواتنا على الكثير من الوسائل التي تركها ورائها حزب الله، ومنها وسائل قتالية تم تصنيعها من قبل النظام الإرهابي الإيراني. إنه دليل آخر على كون حزب الله الإرهابي مجرد ذراع للنظام الإرهابي الإيراني. والآن أنجزت مهمتنا.
0: وكان ذكر بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، يعتبر أن مرتفعات علي الطاهر تضم بنية تحتية استراتيجية أنشئت بتمويل وتخطيط إيرانيين. وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية وسيواصل تدمير البنى التحتية وأحباط أي محاولة من حزب الله لإعادة التمركز واستعادة قدراته. في الموازاة، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن تفجير إسرائيل للأنفاق في جنوب لبنان تسبب بهزة بقوة 4.1. أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح بأن واشنطن تراقب عن كثب الاتصالات الواردة من جنوب لبنان، حيث يطالب الأهالي حكومتهم بفرض سيادتها ومنع حزب الله من أطلاق الأسلحة وتخزينها داخل مناطقهم، مشيدا بهذه المجتمعات وداعما استجابة الحكومة اللبنانية لمطالبها. وقال المسؤول إن أسلحة حزب الله لم تجلب للبنان سوى البؤس والدمار، والحزب لا يزال يشكل العقبة أمام السلام. وحض المسؤول الأمريكي الحكومة اللبنانية على وضع خطة لنزع السلاح من جميع الأراضي اللبنانية وفقا لما نص عليه الإطار الثلاثي، وأكد أن هذا الإطار هو خارطة الطريق الوحيدة نحو السلام، مشيرا إلى أن المشاركة الدبلوماسية مستمرة يوميا. بدورها، أكدت السفارة الأمريكية في بيروت أن الشعب اللبناني يبدي يوميا تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات. وقالت السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تشيد بهذه المجتمعات وتدعم الحكومة اللبنانية في هدفها المعلن المتمثل في فرض السيادة التي يتولى الجيش اللبناني إنفاذها، وضمان أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية حصرا. وسط هذه الأجواء، أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال زيارة عمل إلى قبرص عن رغبته في عقد اجتماع مشترك مع نظيريه القبرصي واللبناني. على خط موازن، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة الإيطالية روما. أضافت جولة المفاوضات ستبحث تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله. وفيما يختص باجتماع باريس، أعلنت الخارجية الفرنسية للحدث أن الاجتماع حول لبنان سيتطرق إلى تقييم الوضع الأمني في الجنوب. وفي إطار الدعم للبنان، أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على استمرار الفاتيكان الثابت والصلب في دعم لبنان وتأييد الدولة في مساعيها لممارسة سيادتها على كامل أراضيها. وخلال استقباله نخبة من الشخصيات اللبنانية الشيعية التي تضم الشيخ محمد علي الحاج العاملي، الدكتور وجيه قنصو الصحفي جاد الأخوي والسيد علي الأمين، عرب عن انفتاح الفاتيكان على جميع المكونات اللبنانية والتواصل الإيجابي مع الشخصيات والاتجاهات المتعددة والمتنوعة داخل الطوائف بما فيها الطائفة الشيعية. وسط هذه الأجواء أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على حسين إبراهيم وعبد الله حمية وغيث وهبي لتقديم دعم مالي أو مادي أو خدمات لحزب الله. وفي مستهل جلسة الحكومة التي عقدت في قصر بعبدة، توجه رئيس الجمهورية والحكومة برسالة إلى أهل النبطية وجوارها، ونقل كلام عون وسلام وزير الإعلام بول مروس.
2: أضاف فخامة الرئيس: لقد آن الأوان كي تعود الدولة إلى الجنوب، هذه مسؤوليتنا جميعا وهذا واجبنا تجاه أهلنا، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا من دون أي تقصير. بعد ذلك قال دولة رئيس الحكومة: إن حضور الجيش والقوى الأمنية وأجهزة الدولة من مرافق وزارية وإدارية في الجنوب يشكل عامل ثقة واطمئنان للمواطنين الصامدين، ولكن علينا أن نعلم أنهم لا يريدون وجودا عسكريا وأمنيا فحسب، بل أيضا الخدمات الأساسية، بحيث يشعرون فعلا أن الدولة عادت إلى الجنوب.
0: عطفا على القرار الذي صدر عن وزارات الداخلية والأشغال والطاقة والمياه والمتعلق بإطار موحد لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميجاوات، وتوضيحا للغط حول بعض النقاط، أصدرت وزارة الطاقة بيانا توضيحيا قالت فيه أن هذا القرار الذي بدأ العمل على إعداده قبل تشكيل الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء يعمل به وفق المادة الأولى إلى حين صدور الإجراءات والمعايير بهذا الخصوص عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وبالتالي يصبح هذا القرار ساقطا حكما مع صدور الآلية التي تعمل عليها حاليا الهيئة. وأشارت إلى أن الحصول على إفادة تحمل مسؤولية صادرة عن مهندسين وإفادة ارتفاق وتخطيط كان يطلب سابقا ولم يستحدثه هذا القرار، وبالتالي لا تكاليف إضافية يتكبدها المواطنون، أما باقي الإجراءات الفنية أو الإدارية فيمكن استيضاحها من وزارتي الداخلية والأشغال. على ضوء الاجتماع الذي جمع منسق تجمع روابط القطاع العام وروابط قدماء العسكريين بمدير عام وزارة المالية، تم الاتفاق على إدراج تعديل على مشروع موازنة 2027 يتضمن بندا واحدا يتعلق برواتب موظفي القطاع العام، على أن يستكمل النقاش خلال الأسبوع المقبل للبحث في آلية تحديد نسبة الزيادة على الرواتب. وبناء عليه أعلنت روابط التعليم الرسمي تعليق الاعتصام المقرر يوم غد على أن يبقى إضراب الأساتذة الملحقين في وزارة التربية قائما تزامنا مع إضراب الإدارة العامة، وسوف يحدد موعد جديد للتحرك في ضوء نتائج اللقاءات المقبلة. أخيرا كشف مسؤول أمريكي للقناة 13 الإسرائيلية عن أن إيران تخطط لهجوم كبير يشمل إسرائيل بسبب الضغط الذي تتعرض له. هذا ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن الحرس الثوري الإيراني قصفه قطعة بحرية أمريكية مسيرة في مضيق هرمز. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البيطار. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة وفي تليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الإدمان هو مرض بيصيب الدماغ، هو منه ضعف بالإرادة. حسب الدراسات الحديثة، الإدمان هو اضطراب مزمن بالدماغ بيؤدي لفقدان السيطرة على استخدام مادة أو ممارسة سلوك رغم معرفة أضراره. بيشمل الإدمان الكحول، المخدرات، الأدوية، المقامرة، الألعاب الإلكترونية وغيرها. علاماته زيادة الكمية، فقدان السيطرة، إهمال العمل والأسرة، الاستمرار رغم الأضرار، أعراض الانسحاب عند التوقف. بالنسبة للعلاج، إزالة السموم عند الحاجة، العلاج النفسي، العلاج الدوائي، إعادة التأهيل ودعم الأسرة. الإدمان هو مرض قابل للعلاج، كل ما بلش العلاج مبكرا كل ما زادت فرص التعافي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: في كواليس الاقتصاد هذا الأسبوع، من يحاكم المنظومة الحاكمة في لبنان؟ مع خبير المخاطر المصرفية واستراتيجية الدكتور محمد فحيلي. في كواليس الاقتصاد الخميس 10 صباحا مباشرة عبر لبنان الحر، إعداد وتقديم إلديكو إليا.

0: الاقتصادية لكل عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر. في كتير مواضيع بعدها مستمرة وعم تتابع، واحدة منها موضوع قانون الفجوة المالية أو مثل ما هني هيك عم بيسموه. في كمان حاليا موضوع طارئ عم يبحثوا أو بدون يبلشوا بحث موازنة 2027، ومواضيع تانية تتعلق بالمواقف اللي عم نسمعها لحل الأمور بموضوع بيع الذهب مثلا. في كتير مواضيع بدي أطرحها معك دكتور محمد فحيلي، خبير المخاطر المصرفية والاستراتيجية. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
1: شكرا على الاستضافة.
0: يعني رح بلش موضوع الموازنة لأنه مفروض تكون بدها تبلش تنبحث قريبا جدا، أحيل لمجلس الوزراء بده يصير فيه بحث، ممكن يصير فيه تعديل، ما أنه قانون نهائي نحن بنعرف، بس هل كل بنود مشروع الموازنة مفيدة ولا في عنا بعض الملاحظات مثل ما حضرتك كتبت؟
1: هلا هو الواقع الموازنة مش أرقام، يعني التوازن بين النفقات والإيرادات هو الشغلة الوحيدة اللي مش مطلوبة بالموازنة. الموازنة مفروض ترسم خط استراتيجي لمكونات السلطة تحت تلي وزارة الاقتصاد شو بدها تعمل، وزارة الشؤون الاجتماعية شو بدها تعمل، وزارة المالية شو بدها تعمل، وزارة الأشغال شو بدها تعمل. كل هدول مفروض يكونوا محطوطين. يعني اليوم وقت بتطلعي على بنود الموازنة بتلاقي انه مثلا مسؤولية الدولة لجهة قانون الفجوة المالية وحصتها بأموال المودعين أو هدر أموال المودعين مش ملحوظ بالموازنة. الدين العام اللي كان سبب البلاء تبعنا اللي توقفت الدولة عن خدمته بال2020 مش ملحوظ بالموازنة. عودة الأعمار مش ملحوظ بالموازنة لأنه هن فاكرين حلهم بدهم يعتمدوا على غيرهم. في
0: لشو عملنا موازنة لكن إذا كل الأمور الأساسية مش ملحوظة؟
1: وأنا بلاقيها أمور أساسية. هلأ في دعم للتعليم العام، المدارس الرسمية تشكر عليه الدولة، بس اليوم بتلاحظي بعض المدارس الرسمية منها بموقع تنافس المدارس الخاصة، لأنه دايما المواطن اللبناني رايح نحو المدارس الخاصة، وهذا أكبر دليل أنه الدعم وقت بده يجي ما بده يجي إلا بهدف كتير واضح اللي هو تحسين نوعية التعليم الرسمي. يعني أنا حتى حسن نوعية التعليم الرسمي بدي أرجع للسبعينات. يعني نحن وتربينا بالمدارس الرسمية كانوا أساتذتنا بالمدارس الرسمية هن يخدوهم تيعلموا بالتعاقد بالمدارس الخاصة. اليوم منفصلين نهائيا، ما حدا بده ينشمس ويتغير وينتزع الصيت تبعه أنه يكون بيعلم بمدارس رسمية، لا ما حتاخده المدرسة الخاصة. فصار أنا بعتقد التركيز
0: يعني ما أشبه هيدي الفكرة بفكرة القطاع العام والترهل اللي فيه، بدنا نزيد لهم رواتب بس ما منرشقوا، يعني نفس الفكرة
1: بالضبط. والمقاربة
0: صار عنا نهج،
1: أيوة المقاربة تبع الدولة ما بتريح. ليش؟ لأنه اليوم بتزيد الرواتب مش بالضرورة زدت القدرة الشرائية للراتب.
0: نعم.
1: في احتمال كتير زودة الرواتب تكون لها تداعيات لجهة تنقص وتأثر سلبيا على قدرة هالراتب هيدا انه يشتري، لانه اليوم كونه مكونات السلطة ما بيفرقوا بين تحسين راتب تعديل راتب، يعني معناته في مشكلة. ليش؟ لانه تحسين راتب بتجي وزارة المالية بتقول امنت الايرادات انا فيني زد لك راتبك من مليون لاربع ملايين، بس تحسين الراتب بده وزارة الاقتصاد، بده مصرف لبنان، بده سياسات نقدية ترجع تنعش الاقتصاد وتحرك وتحفز الحركة الانتاجية وتعيد الانتظام للقطاع المالي. كل هدول بدهم يكونوا موجودين
0: بقلب
1: الموازنة، كل هدول بدهم يكونوا موجودين حتى يحسنوا الراتب مش يعدلوا الراتب. لا، تعديل الراتب بده وزارة المالية وبس، ما بده أكثر من هيك. بتجي وزارة المالية بلشت عم تفتش على إيرادات، راحوا حطوا ضريبة على البنزين.
0: ايه بس انه هو بقصد هو لازم يكونوا مذكورين مثل ما قلت حضرتك بالأول.
1: بدها تاخد منحة استراتيجي، للأسف ما في منحة استراتيجي، ومعظم الإيرادات جاي من جيبة المواطن مش من وقف الهدر.
0: صار نهج والمواطن ما عم يعترض والدولة بدها الطريقة الأسرع.
1: هلا الجملة
0: مين بده يعترض باسم المواطن؟
1: الجملة تبعتك هميتها وين؟ انه ما بعرف اذا عن قصد وصلونا للقرف بالوقت اللي كان عنا شغف كتير انه نعترض. 2019 راح جرحى بسبب الثورة اللي قام فيها الشعب اللبناني. بس أنا هون بدي ألفت نظر لشغلة كتير مهمة ولها تداعيات اقتصادية. بهديك الوقت كنا عم نطالب بوزارة بصلاحيات استثنائية. ليش؟ لأنه ما بدنا السلطة التنفيذية تكون تحت رحمة السلطة التشريعية. لأنه أنا قناعتي أنه بعد الدولة العميقة موجودة بالسلطة التشريعية، ورغم أنه تبرأت منها السلطة التنفيذية بس بعدها عندها سلطة وعم تقدر تأثر على قرارات كتيرة. وأكبر دليل أنه اليوم أنت بالوقت اللي كنت عم تفتش على الإصلاح راح المجلس النيابي مدد لنفسه، وقف أولا قانون الانتخابات وعرقل الدنيا كلياتها، وراح باتجاه تأجيل يعني بالوقت اللي كان نفس الجسم عم بيقول بدي أجل الانتخابات هو اللي بده يفرض الامتحانات الرسمية والوضع الأمني وكل هدو، شربك الأمور كلها ببعضها، وكأنه الهدف منه أنه يحطوا ضبابية على المشهد بشكل عام حتى يقدروا يأخذوا القرارات بالطريقة اللي بتناسبه.
0: إيه، لأنه منلهي العالم بشي تنعمل شي تاني. طب في نقطة كمان مهمة بموضوع الموازنة دكتور محمد فحيلي. اليوم اقتصاد النقد عندنا ضخم كتير كبير، هيدا كيف مفروض يتم التعاطي معه؟ هل يتم التعاطي معه بطريقة صحيحة وسليمة؟ مش هل قدرين نحارب الاقتصاد الموازي بظل الاقتصاد الكاش بقلب هالموازنة؟
1: هلا ضروري توضيح بهالشكل، هيدا الاقتصاد النقدي مش بالضرورة اقتصاد مجرم أو أسود.
0: مزبوط، بس ما في بيحرمك من الأرقام،
1: بس بيعطي مساحة إضافية للي بده يصطاد بالماء العكر، اللي بده يبيض أموال أو يمول الإرهاب. بس النقطة المهمة إنه بيعطينا أرقام، يعني معناتها تقييم حجم الاقتصاد بساعتها بيكون غير ممكن، تقييم حجم العمليات والتبادل داخل الاقتصاد الوطني بيصير غير ممكن. يعني معناتها أنت ما في أرقام تعتمد عليها حتى تبني عليها وتمشي لقدام. وأكبر دليل يعني احنا اليوم عنا 3 مؤسسات تصنيف ائتماني عاملين بلبنان، ستاندرد اند بور، موديز وفيتش. أحدهم اللي هو مشهور عالميا فيتش قال أنا بلبنان بدي بوقف التصنيف الائتماني. ليش؟ لأن البيانات المالية ليست مصدر ثقة وأنا ماني قادر أعتمد عليها. الفريزن مارسل شركة التدقيق الجنائي اللي كلفت على أيام رئيس ميشيل عون بإجراء تدقيق جنائي وعلى أيام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، قالت أنا التقرير اللي أصدرته ممنوع تستعمله للادعاء على أي كيان أو على أي شخص لأنه مبني على معلومات ناقصة ما توفرت لألي. يعني كل هالمعطيات اللي نحن عم نشوفها، وأنا ما بعتقد إذا هو اللي دفع وزارة المالية أنه تقول أنا ما بدي أعطيكم قطع حساب لأنه يتعثر تأكيد أو ندقق الأرقام، ما بعرف يعني اليوم أنا
0: بدل ما نحلها منقول ما فينا، بدل ما نشوف كيف بدنا نحلها ونطالب أنه نحلها.
1: هلأ نحن طالبين الحل من سلطة، إذا بتتذكر إيش انبسطنا كتير أنه السلطة اكتملت، صار عنا رئيس وعنا مجلس وزراء وصارت التعيينات بالسلطة النقدية وكل هدول. بس إذا بتلاحظي هل يا ترى نحن من تاريخ اكتمال السلطة لليوم المواطن فيه يقول أنا اليوم أحسن مما كنت من سنة من سنة ونص؟
0: بالعكس، للأسف بالعكس.
1: بالضبط، وهذا أنا بعتقد يعني جوابك على سؤالي، رغم أنه أنت لازم تسألي الأسئلة، لازم تكون رسالة واضحة للسلطة التنفيذية والتشريعية. لأنه اليوم إذا المواطن منه أحسن، يعني معناتها إذا أنت بحركتك منتج المواطن بيقرر.
0: مزبوط،
1: مش أنا، مش أنت، يعني مش ما تقلي أنا عملت وعملت وعملت وعملت. إذا المواطن بوضع أتعس يعني أنت كل حركتك إجت من دون بركة.
0: ماشي، تراجعت قدرته الشرائية، تراجع كل شيء عنده حتى الاستهلاك بتحسه. طب في شغلة مهمة كمان، أنه بعض بنود مشروع الموازنة بتقول دكتور محمد فحيلي أنه ممكن تخلي المؤسسات الصغيرة تروح على الاقتصاد غير الرسمي، قديش بتوافق على هيدا التشخيص؟
1: لأنه كلفة إنشاء مؤسسة والضرائب المفروض عليها بتدفع بهالاتجاه هيدا، بتدفع بهالاتجاه هيدا. يعني أنت اليوم بتروحي على الاقتصاد الغير شرعي، شو معناتها؟ العمالة تبعتك غير شرعية، يعني ما في داعي تعتلي هم
0: اشتراكاتك دفع الضرائب ولا
1: لصندوق النقد، لصندوق الضمان الاجتماعي، ما بتعتلي هم دفع ضرائب، ما بتعتلي هم تأمين التغطية الصحية. يعني حتى في كتير بيشتغلوا بالاقتصاد الظل بدهم الراتب بآخر الشهر، إذا المؤسسة بتغطيهم ولا ما بتغطيهم مش مشكل، إذا بتعطيهم فرص شهرية مدفوعة، فرص سنوية مدفوعة ولا لا مش مشكل. كل هالأمور هدول ليش؟ لأنه نحن وصلنا لدرجة الفقر هو الحاكم وخصوصا ببعض الطبقة اللي عنا بالبلد. وهذا دليل يعني نحن وصلنا لمرحلة الدولة أهم إنجازاتها كان لازم تكون تأمين حزام أمان اجتماعي ومعيشي بظل الحروب اللي عشناها صارنا من تشرين أول 2023، وبعدها بتحسي وصلنا لمرحلة النازحين أخذوا أولوية لإيرادات الدولة وما تبقى من لبنان صار بالمقعد الخلفي.
0: أخذوا أولوية ويا ريت مرتاحين، مزبوط ولا لا؟ طب بس هون يا معناتها نحن الدولة عم بتقلن لهالجماعة كفوا تهرب الضريبة، أو عم توسع مجال اللي بيتهربوا أصلا من الضريبة أنهم يوسعوا شغلهم ويوسعوا نشاطهم، وبرافو منخسر في كلفة على الدولة.
1: الكلفة على الدولة ميلتين، انه الكلفة يعني ما عم تقدر الدولة تتصرف وما عم تقدر الدولة تضبط الإيقاع. يعني اخر مشكل صار مع اصحاب المولدات هو اكبر دليل انه عم فعالية الدولة. يعني اليوم انت بدل ما تروح باتجاه حل المشكل مش حل شو بيقولوا النتائج، يعني نحن اليوم اللي صار بمولدات الكهرباء هو ضعف التنظيم هالقطاع هيدا. وقت انت صارك سنوات ما عندك كهرباء من الدولة، حد الأدنى روح للبديل. إذا البديل موجود ومأمن، يعني اليوم كل المولدات عم يشتغلوا 24 على 24، ما بدهم إلا تنظيم، وما بدي أنا القطاع الخاص ينظمه، بدي القطاع العام يكون هو المشرف على تنظيمه. والقطاع العام اسأل حديث هلأ ما أثبت قدرته على الإشراف على تنظيم. يعني أنت عندك هالمولدات عم تأمن كهرباء لكل لبنان، إذا منك قادر تجيب تعمل مصانع كهرباء جديدة حطهم تحت مظلتك أنت، بس بدك تكون عم تحطهم تحت مظلتك بشفافية وبموضوعية لخدمة الوطن والمواطن، مش لخدمة مكاسب سياسية معينة. وممنوع حدا يعني يستعملها تحقق هذا يمرك على هيدا. مشان هيك اليوم نحن مثل قصة يعني ما بي يعني اليوم نحن التركيز على الودائع، المشكلة مش الودائع، في حدا أخذ قرارات خاطئة.
0: حكيت عن موضوع الثقة أهم قبل ما نحكي بالودائع، رح أسألك عنها
1: شوي. إنه نحن قصة يعني اليوم إذا بتشوفي في ما عنا كهرباء عنا مولدات، ما عنا مي عنا صهريج،
0: عم بيطلعوا 650 مليون دولار مافيا المولدات
1: وأكتر أكتر أكتر بكتير. لأنه اليوم وقت أنت عندك قطاع مش منظم ومش تحت الرقابة أي رقم
0: ما في إيه، مزبوط مزبوط
1: مش دقيق يبنى عليه.
0: طيب دكتور محمد فحيلي، لما نكون عم نحكي عن الاقتصاد غير الرسمي أو غير الشرعي، ولما نكون عم نحكي عن اقتصاد الكاش، لما نقول إنه في تهرب ضريبة، يعني هالمؤسسات الصغيرة صارت كل شيء إجراءات غرامات فواتير حتى ال 11% بتعملهم بطريقة غير، يعني بصير عندهم بيركزوا على قصة الدفترين مثل ما كنا عم نقول. شو لازم نعمل حتى يصير الالتزام عند هالمؤسسات لمصلحتهم الاقتصادية ويفوتوا بالسيستام ما يضلوا برات السيستام؟ شو المطلوب؟
1: بدك تعطيهم حافز لوجودهم تحت مظلة سلطات رقابية سواء وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد.
0: يعني شو الحافز؟ أنا يعني تلغيلهم ضرائب؟
1: إيه ما إنه غلط بمرحلة انتقالية. إيه ما أنت اليوم يعني اليوم أنت بدك تجيبيهم تحت مظلة سلطة رقابية، وقتها بيجوا ما بقى فيهم يظهروا. ما هون القصة، يعني أنت اليوم بدك تدفعي ثمنها، وقتها بدك تدفعي ثمنها يمكن خلال 6 شهور تعطيهم حوافز العفاءات الضريبية واللي هو يمكن تشجعهم، يمكن توصل الدولة لدرجة أنا بعطي اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي عنك لمدة سنة، أنا بعمل كذا أنا بعمل كذا. وقتها أنت بتفوتيهم بالسيستم صار صعب عليهم يظهروا. ما هيدي شغلة بدها تنعمل. يعني اليوم أنا اللي بيخوفني من هالمؤسسات هدول اللي غير خاضعين للرقابة، وأنا بدي سميهم اقتصاد غير رسمي، ما بدي سميهم غير شرعي لأنه ممكن يصير غير شرعي. من أي ناحية؟ أنه ممكن يدفعك التفاقة بس ما يكون
0: بس
1: عم
0: هو ما يسجلها للدولة صحيح،
1: وفي ممكن يكون عم ياخد منك ضرائب الدخل بس ما عم بيدفعها للدولة.
0: طب هون أهمية الناس تنتبه لكل الفواتير،
1: ما فيها تنتبه الناس. ليش؟ لأنه هن عم يقبلوا بهالوظائف وبضمن الظروف عادي، لأنه هن مضطرين مش لأنه قادرين عندهم،
0: يعني بيقدر يعمل لك فاتورتين وانت شو عارفك.
1: ما عندهم قدرة، ما عندهم قدرة للتفاوض. يعني أنا أحد المحلات دفعت على 11% هيك من باب الحشرية، ومحل مثل ميني ماركت منو سوبر ماركت، من باب الحشرية عم طلع على الفاتورة لقيت أنا دفعت تي في آ على الخس وعلى البندور. قلت له تي في آ منا موجودة على هالأمور هدول، كيف دفعتني؟ قال لي السيستم هو بيطلع 11% على التوتال. لا ما لازم يكون على التوتال، لازم السيستم تبعك يفرق بين اللي عليهم تي في آ واللي ما عليهم تي في آ. بس انه بتروح انت بتبلغ لوزارة الاقتصاد بتبلغ وزارة المالية
0: ما بتعمل ردة فعل ولا بتبعت حدا يراقب. طيب دكتور أقولك، نحن عنا مشكلة مع حجم الضريبة ولا لأنه ما عنا خدمات قبالة؟ يعني لو الدولة عم تقدم لنا الخدمات اللازمة كنا بنسكت على الضرائب لو عالية؟
1: يعني جملة كتير مهمة. لا ما بنسكت ايه، وأنا بعتقد اليوم كل ما عليتي عبء الحياة كل ما أنت رح دفعتيني باتجاه أعمل مستحيل حتى أتفاداها، وهذا كتير مهم. يعني اليوم الدولة لو أنه أنا عم بياخد خدمات بالمقابل أكيد ما كان عندي مشكل أني أدفع الضريبة، مثل لأنه كتير مثلا بتحسي الضريبة بأوروبا كتير عالية بس الناس ما بيحكوا عن الضريبة. ليه؟ لأنه عم ياخدوا خدمات كتير، يعني خدمات صحية، خدمات تعليمية، وما عندهم المشكلة اللي نحن عنا إياه بلبنان. هلأ كمان بدك تاخدي بعين الاعتبار، وأنا ما بدي ولا واحد من هالوزراء الموجودين بالوزارة يقول أنا عم توجه لهم، لا، لأنه هن ورطوا المشكل مش هن سبب المشكل. بس أنا اليوم كمان حدا بيقول لك الحكم استمرارية، طيب
0: نعم.
1: إنه ليه بدي أنا أوقف؟ ما هن عارفين شو ورطوا، وعارفين انه معقول يكونوا بالمواجهة مع الشعب اللبناني، والشعب اللبناني بده انجازات. فانا بعتقد يعني احدى الاشياء اللي اثرت سلبيا على اداء السلطة التنفيذية اليوم هو انه مش يعني تصاعد التوتر الامني بلبنان، تصاعد التوتر الامني بالخليج، مضيق هرمز ومناطق تانية، واليوم نحن كبش محرقة. يعني كل ما انطالت إيران بده يتأثر لبنان من بوابة حزب الله، وخصوصا دايما بيكون في تجديد الولاء لإيران مش الهروب من هالولاء هيدا حتى يبرئ ذمة لبنان عن أي تداعيات سلبية نتيجة المواجهة بين إيران والأسرة الدولية أو أمريكا. يعني نحن عم ندفع الثمن كتير غالي.
0: طيب دكتور فحيلي، بروفيسور بيكر بعتت لنا تعليق بتقول مع كل العقوبات لو كانت على حزب الله وبما أنه ما عم نعمل شيء، قديش خطر اللايحة السوداء بسبب هالكاش وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال؟
1: هلأ اليوم نحن يمكن تستغرب لجوابي، اليوم القطاع المالي بشكل عام عم يتعاطى مع لبنان وكأنه على اللايحة السوداء. يعني من أي ناحية؟ يعني اليوم العلاقة تحولت لعلاقة المصارف المراسلة مع مصرف تجاري معين بيلتزم بكل متطلباتها واللي هي بدها اياها، مش مع القطاع المصرفي اللبناني.
0: نعم.
1: في كتير مصارف مراسله جمدت حسابات المصارف التجاريه بلبنان لانه ما قدرت امتثلت لطلباتها لجهه المخاطر الائتمانيه، ولا امتثلت لطلباتها لجهه مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب، فصار ما عملت اجراءات مشدده، قالت لهم انا ما بدي اشتغل معكم. ونحن تحولنا من عشرات المصارف المراسلة لمصارف مراسلة بينعدوا على أصابع الإيد الواحدة بسبب أداء السلطة السياسية وعلى رأس حزب الله. ونحن اليوم يعني دولرنا الاقتصاد، عطينا مساحة للخزينة الأمريكية تتحكم بلبنان أكثر، لأن نحن عم نستعمل عملة مش عملتنا، ما فينا نقول لا. وكل هالأمور هدول، ومثل دايما تجديد الولاء لإيران من قبل حزب الله. نحن يعني في ناس كتير ما بيعرفوا انه نحن بنحكي عن ملفات كأنه مبارحة طلعت العقوبات على إيران بالأربعة
0: وهي مشلشة بتبقى.
1: العقوبات على إيران بلشت بالأربعة وثمانين، وبأول عقوبات آسيا اجت على المشهد النقدي عند حزب الله بالألفين وسبعة اللي هو جمعية القرد الحسن، والقرار الأممي 1701 طلب 2006. بعدنا لليوم
0: هلا عم بيزيدوا الدول اللي عم بتعمل عقوبات تحديدا على الجمعيات.
1: يعني نحن اليوم على لائحة الدول عالية المخاطر بالاتحاد الأوروبي، كل مصارفنا المواصلة هي أوروبية، يعني معظم استيرادنا وتصديرنا بأوروبا مش بأمريكا، لا اللاتينية ولا الأمريكا. فكل هالأمور هدول وقتها بتخديها بعين الاعتبار. يعني نحن صار من الصعب جدا فصل السياسة عن الاقتصاد لهالسبب، من الممر الإلزامي لأي انفراج اقتصادي على المشهد النقدي أو على المشهد إعادة الأعمار بده يتطلب أنه هالمشكلة اللي نحن وقعنا فيها ما يتكرر. والمشكلة هيدا ما بيتكرر إلا إذا حزب الله مش سلم سلاحه. اليوم أنا بعتقد حتى وجود حزب الله كحزب سياسي صار موضوع نقاش. ليش؟ لأنه صنف من قبل إدارة ترامب أنه هو مكون إيراني يعمل في لبنان،
0: يعني كله له تداعيات حتى
1: أكيد.
0: لو تم تسليم. الشخص اللي عم يسألني إذا في يعمل مداخلة أكيد فيك تبعت لنا رسالة صوتية أو فيك تبعت لنا رسالة مكتوبة على الرقم اللي عم تتواصل معنا وبيسمعوا دكتور محمد فحيلي. إذا عندك أي سؤال طبعا بيجاوبك عليه. من الموازنة بدي روح على موضوع تاني، ما في تناقض برأيك دكتور فحيلي بين محاولة الدولة إنه تزيد إيراداتها عبر الموازنة من خلال كل شيء ذكرناه وضرائب، وين احتمال إنه يضطر مصرف لبنان يستخدم أصوله من الذهب ليعالج الخسائر؟ يعني نحن بطلنا قدام معالجة مالية متكاملة، نحن قدام حلول منفصلة ولكن بطريقة معتورة. هون عم بحكي عن اللي قاله حاكم مصرف لبنان.
1: هلا أنا بعتقد حاكم مصرف لبنان كان الكلام تبعه بالمقابلة بعتقد على أحدى زملائكم بالسيانان العربية كان منه نقدي.
0: نعم
1: بالعكس سياسي أكثر ما أنه نقدي، وهو بيعرف إمكانية استعمال الذهب هو خاضع لسلطة تشريعية مش قرار السلطة نقدية، رغم أنه الذهب هو ملكه بس ممنوع يستعمله لأنه في قانون بيقول ممنوع تستعمله إلا إذا طلع قانون بيسمح لك تستعمله.
0: وحتى لو طلعوا القانون هل هذا هو
1: اليوم
0: الحل؟
1: هلا اليوم أنا بعتقد مدام المقاربة هو بيع الذهب لمعالجة الخسائر مقاربة فاشلة، لازم يكون بيع الذهب لإنقاذ الاقتصاد اللبناني. مع أنقاذ الاقتصاد اللبناني كلنا بنستفيد، منهم المودعين وأنا واحد منهم، مش ما يفهموا جمعية مودعين أنه أنا عم سوق لشي تاني، يعني غير ذلك ما بيصير. وأكبر يعني أنا بدي كل مودع محتجز وديعته بالبنك يتذكر وقتها كانت المصارف بخير نحن كنا بخير، ما كان عندنا مشكلة. فاليوم أنا بعتقد البوابة الممر الإلزامي لسداد الودائع مش قانون الفجوة المالية، عودة الانتظام إلى القطاع المصرفي وعودة الصحة إلى القطاع المصرفي، وهذا ما بيصير بقانون. بدل المصارف تاخد مبادرة كل مصرف على حدة وتتواصل إيجابيا وبطريقة منتجة مع زبوناتها مودعين وغير مودعين، لأنه اليوم الثقة بين القطاع المصرفي ومكونات المجتمع اللبناني من أفراد ومؤسسات
0: معدومة
1: وما بتصير بقانون، ما في قانون ممكن يردها. وأنا خوفي وقتا منوح بإطار تطبيق قانون الفجوة المالية أو بعنا الذهب حتى نسدد الودائع منكون خسرنا مربحنا. ليه
0: كتبتها هي حضرتك دكتور؟
1: لأنه أنا بدي
0: يمكن ما يردوا مصريات من العالم.
1: أنا بدي أقبض مصرياتي حطهم بالخزنة عندي بالبيت لأني ما عندها ثقة
0: لأنه ما حدا بيضمن أنه ما يرجع يتكرر التاريخ ذاته
1: نفس بالضبط. ساعتها أنت بتكوني عم تجفي في السيولة الموجودة لدى المصارف اللي ممكن تساعدها للعودة لخدمة الاقتصاد اللبناني.
0: يعني بدك تحدد مسؤوليات حقيقية واضحة حتى الناس تبلش توثق. كل ما نحن عم نسميها خسائر مش عم نسميها سرقة ونهب وعم نحدد مسؤوليات مش رح نجيب ثقة من الناس.
1: وخسائر وقت انت
0: مش عم زيدة.
1: لا كلمة خسائر لمين؟
0: ايه انه خسائر مش مزبوطة.
1: انا الوديعة تبعتي كنت متوقع بدي بلش اصرفها وقت بيصير عمي 64 سنة واتقاعد، بطل فيني. انا الوديعة تبعتي كنت متوقع بدي بلش اصرفها لاني بدي اودي ولادي يعملوا الدكتوراه والماجستير برات لبنان، بطل فيني اوصل له. خسائر لمين؟ خسائر للمودع مش للمصرف ولا للدولة ولا لمصرف لبنان. يعني انت عم تتعاطى معه وكأنه خسائر لمين. بعدين زيادة عن هيك يعني نحن اليوم
0: هيدي المصطلحات اللي بتخلي الشعب يروق يبطل ينطفي للأسف.
1: صح
0: هذا شيء ممنهج. يعني أنا لما بدي أقول له لشخص رجع حط ثقتك بهالمصرف أو بهالدولة، ما بدي يكون قايل له بالأول مين اللي أفقدوا الثقة حتى يبلش يرجع يحط ثقته؟ مش هيك لازم أقول له بالأول؟
1: بالضبط. ومشان هيك يعني قانون الإصلاح المصارف بيصلح المصرف بس ما بيقول لي مين المصرف اللي أخطأ.
0: وهذا شو بفيدني؟
1: وبيقول لي اللي بيصلح لي المصرف في 2026 أو 27 بس ما بيقول لي إذا هذا المصرف بس بلش قادر يرجع يخدم الاقتصاد ويعطي قروض ويرجع يسدد لي وديعتي وقادر يعيش للسنوات المقبلة ولا لا.
0: خلينا فينا نسمع مارك رسالة بس ليقدر يسمع دكتور محمد، فيني مرق رسالة؟
2: صباح الخير. والله إذا بدك يرجع الانتظام المالي والمصارف بدك تغير العدة الموجودة، هاي العدة اللي هرت البلد يعني 7 سنين مش عارفين بعدهم يحلوا أزمة المودعين، وساعة 100,000 وساعة 100,000 وتعاميم وكذب على الناس. 100,000 ما بقى إلى قيمة، صارت قيمتها بالأرض. كانت 100,000 بتشتري فيها ما تأخذني شقة، اليوم ما بتشتري لك شباك ألمينيوم.
0: شو رأيك دكتور؟
1: هلأ هو بالواقع عمل الوقت لعب لصالح الفاسد والفاشل بالسلطة، مش لصالح المودع أكيد. ومصرياتنا خصوصا بوجود الضغوطات التضخمية اللي نتجت عن أسعار الطاقة والوضع الأمني بشكل عام، إذا ما بدنا نروح بأي أنه نحن مصرياتنا ما قادرين نوصلهم، المصريات لو قادرين نوصلهم اليوم فقدوا ما يقارب 20% من قيمتهم الشرائية بسبب الضغوطات التضخمية.
0: ورح نسحبهم، رح يصير في عنا أزمة تانية، أزمة سيولة بيسموها ولا شو بيسموها؟
1: أزمة سيولة. بس أنا بعتقد اليوم التركيز على حل أزمة الودائع، يعني أنت عم تركز على حل النتائج أو التعاطي مع النتائج وليس الأزمة، لأن في حدا أخد قرارات خاطئة وصلتنا لهون. اللي أخد قرارات خاطئة عم يصير في مساءلة ومحاسبة له ولا لا؟ كل هالأمور هدول إذا ما منعالجها، يعني نحن عم نعيد إنتاج المشكل. ممكن ما يصير بال2027، بس بده يرجع نشوفه بال2030 35. مشان هيك اليوم وقت أنت يعني وصلت لمرحلة عم تجبر المودع يقولك بدي مصرياتي وحل عني، ما بدي شي تاني، يعني معناتها هو عودة الانتظام للقطاع المصرفي ما بتهمه.
0: يعني انت عم بتشجع الاقتصاد يضله كاش ويضله مش رسمي ويضله برات الدولة وعم بتخسر هون، عم ترجع بتزيد الكلفة، يعني ناهيك عن كلفة إعادة الإعمار وكلفة الحرب وكلفة الدمار، شو عندك كلفة فساد، شو عندك كلفة انه نحن بالاقتصاد غير الرسمي،
1: كلفة الحياة بشكل عام. يعني اليوم من كم يوم
0: مين مستفيد هالقد يدمرنا ويدمر اقتصادنا من الداخل؟ هلا شو بدي العدو الخارجي، بس من الداخل مين المستفيد الأول برأيك؟ ما بعرف، يمكن مش أسماء طبعا، ولكن
1: أي سياسي ممكن يكون عرضة للمساءلة والمحاسبة هو مستفيد. وإذا قادر يضغط بشكل أنه ما يصير في مساءلة وما يصير في محاسبة، يعني هو بده يضل ماشي بهالنهج هيدا. يعني ما تستغربي للي عم بيصير أبدا أبدا. ليش؟ لأنه في ناس نحن بنسأل انه كيف قدروا عايشوا وكل هالمدة هيدي رغم كل الفساد اللي عم بيصيب الدولة اللبنانية. يعني هن بعدهم قادرين يتحكموا. بعدين نحن بنركز على ودائع، بننسى الاموال اللي اجتنا هبات للدولة اللبنانية من مؤتمرات سابقة بريس واحد واثنين وثلاثة ومؤتمرات
0: ضيعناها ما عملنا فيها شيء.
1: وهيدو منا اموال ودائع. الاموال اللي اجتنا من صندوق النقد الدولي، حقوق السحب الخاص 1,250,000,000، كل هالامور هدول اجت للدولة اللبنانية على خزينة الدولة اللبنانية، على حساب الدولة اللبنانية بمصرف لبنان، مش من أموال المودعين. وهيدي قدرت. يعني اليوم أنا
0: وقت عشان هيك عم بتقلي القصة مش هلأ مبلشة
1: أكيد. وأنا بعتقد اللي حكي عنه حكم مصرف لبنان عن قصة الذهب، يعني أنت اليوم بعدين بدك تكلفي سلطة هدرت أموالي اللي هي سلطة تشريعية بما توفر فيها، بدها تصدر قانون تسمح لي سيء جزء من الذهب تحت عمل شوفي. يعني اليوم كل هالأمور هدول إذا ما في خطة كاملة متكاملة بين وزارة الاقتصاد، بين وزارة المالية، بين حكم مصرف لبنان، بين الهيئات الاقتصادية، ما في نجاح. لأنه أنا كل لبناني يتذكر شو صار فينا بال2020، شو صار فينا بال2021 وال2022 وقت الدولة كانت عم تهدر الأموال اللي نحن بحاجة لها لدعم الاستيراد ودعم كل هالأمور هدول. الدولة سحبت إيدها من الاقتصاد بال2023، صار في نوع من الانفراجات جزئية، ولكن صار في انفراجات. بالحد الأدنى صرت بوقف على المحطة بعبي بنزين وبمشي، مش منطر ساعتين ثلاثة. صحيح. والمواد اللي بدي إياها موجودة، ورجعوا بعض المؤسسات يستثمروا، صار في نوع من الاستقرار بسعر الصرف. كل هالمؤشرات هدول اجت نتيجة صدفة.
0: مش هيك حكي عن ثبات مش تثبيت.
1: Exactly. يعني نحن اليوم بس النهج بشكل عام ما تغير. كانت بالأول الدولة تجي على حسابي المصرفي تقول لي حط لي شهادات إيداع عندي بمصرف لبنان وتاخده أو تاخد جزء منه بمباركة من المصارف، لأنهم هن بدهم يستثمروا هالودائع هدول. تيجي لعند المصارف تقول له أنا عندي سندات خزينة باليوروبون بدك تستثمر فيها، المصرف عنده أموالي يروح يشتري سندات يوروبون فيها. بطلت هالعادة البشعة هيدي لأنه السوق المالي رفضها، لأنه هي قررت توقف خدمة الدين. بال2023 اجى مصرف لبنان قال سعر الصرف تبعك بطل 15,000 صار 89,500، صارت الدولة تتمول من راتبي، من اجر، من المعاشي، مش من حساب الادخار بالبنك. لانه اي واحد منا بال2024 بيتذكر فواتير البلدية تضاعفت، المي، الكهرباء، الانترنت، هذا كان نتيجة، هذا كله بيروح إيرادات للدولة. يعني أنا كان بالأول الدولة قبل منها تاخد الدولار تبعي تضربه ب 15,000 تتحدد الضريبة، صار تضربه ب 89,000 تتحدد الضريبة. وهذا ما أجا نتيجة إصلاح ضريبي، أجا نتيجة قرار من سلطة نقدية بتعديل سعر الصرف. بقي سعر الصرف 15,000 للمواطن، وصار 89,500 للدولة،
0: هي كانت الدولة.
1: وصار للدولة 89,500. يعني هالفرق بين شو أنا عم بقبض دولاري كمواطن وشو أنت عم تقبض دولارك كدولة، هذا نهج لسلطة حكمة. يعني ولا واحد بالسلطة قدر وقف حتى يقول له للمودع دولارك 89,500 ونقطع السطر.
0: في احتيال دايما على المودع. طيب دكتور محمد فحيلي، السؤال الأساسي هلا اليوم بضل، يمكن اللي طرحه حاكم مصرف لبنان سيناريو ليضغط باتجاه حل ملف الودائع، ما بنعرف إذا كان طرح حقيقي ولا للضغط، بس
1: بده بيسمح لي الحاكم،
0: مش حتى لو للضغط
1: مسؤوليته المصارف مش الودائع. ويمكن يستغربوا الناس سماع هالكلمة، إذا هو بيصلح المصارف،
0: بس عم بقول مصرف لبنان عنده التزام ملح تجاه المودع،
1: هيدا حكي بالسياسة وللاستهلاك الإعلامي،
0: مش مصلحته حقيقي.
1: قانون النقد والتصريف كتير واضح، النقد الوطني، سلامة المصارف، استقرار الأسعار، هيدي مسؤوليته.
0: كل شيء تاني هو ما قالوا عليها،
1: ما قالوا، لأنه اليوم أنا
0: بس ما مش هو اللي ورط المصارف حتى الدين وتدين الدولة،
1: يصلح حاله ويصلح المصارف وبعدين نحن منستفيد من هالإصلاح. هيدا أنا ما مضيت عقد الوديعة تبعتي لا مع مصرف لبنان ولا مع وزارة المالية ولا مع حاكم مصرف لبنان، مضيتها مع المصرف التجاري. هو لعب دور أساسي بتكريس الثقة بيني وبين المصرف التجاري، مسؤوليته يرجع يعيد هالثقة. هيدي هو اللي خزلني، هو اللي أعطي إغراءات للمصارف يقول لهم تعوا حطوهم بشهادات إيداع، هو اللي سمح للدولة تتدين بدون ضوابط، هو اللي قال لهم للمصارف استقطبوا قد ما بدكم ودائع من برا وأنا بوظف لكم إياها.
0: وين عم بوظفها؟ طلع بتمويل الهدر والفساد.
1: بالضبط.
0: طيب دكتور، اليوم بيع الذهب إذا صار فعليا، إذا صار في قانون وكل شيء اقترحته قبل، رح فعلا يرجع مصريات المودعين ولا بينقل الخسارة من مطرح للتاني؟
1: الله يرحمك يا لي السركيس. اليوم الذهب هو قرشنا الأبيض ليومنا الأسود، ونحن اليوم بيوم أسود.
0: نعم.
1: يعني أنا بعتقد اليوم بعد 7 سنين من انطلاقة الأزمة، شو ما عملنا إذا ما بيكون له طابع مستدام ما حينفع المواطن. يعني أنا ماني متوقع الحلول أنا على حياتي بستفيد منها، بس بالحد الأدنى بدي أولادي يكونوا عم يستفيدوا منها حتى يعطونا وطن بيشبه أولادنا، ما بيشبه السياسيين الموجودين حاليا بالحكم، يعني اللي موجودين بالحكم من سنوات. يعني فأنا بعتقد إذا أنا بدي صدق السلطات اللي عم تقولي تحكيني عن حجم الفجوة، الذهب كلياته
0: ما بيكفي
1: ب70 مليار ولا ب80 مليار. يعني اليوم اخر ارقام بيقولوا 42 مليار دولار.
0: يعني هذا مش حل.
1: وبعدين نحن اليوم التخلي عن الذهب بيكون لاسباب بدها تعود بمنفعه للمواطن بشكل عام. وانا مش هيك، انا بقول سيلت الذهب، دفعت للمودع، المودع اخذ ال1000 دولار تبعته وحطها بالخزنه الحديديه، شو استفاد الاقتصاد منه؟ ماشي.
0: بالعكس.
1: ماشي.
0: بالعكس. طب عم بيقول أحد المستمعين، أهم سؤال طرحناه على الدكتور محمد هو هل يتهرب المواطن من دفع الضريبة لأن الدولة ما بتقدم له أي خدمات، وإذا كل مرة وهو كل مرة بيدفع ضريبة بحس إنه الدولة عم تسرقه وبيتمنى ما يدفع ولا قرش للدولة حتى ما يحس إنه غبي. هذا شعور كتير من الناس، مش بس شعوره لأله.
1: صح. ولهالسبب اليوم اقتصاد الظل بتحسي، يعني اليوم ما في اهتمام بمعالجته، ما في اهتمام بمعالجة. اليوم الدولة عندها قدرة، ويمكن الطرح تبعي ما يعجب البعض، تجي لعند أي مؤسسة تجارية تقول له معك 6 شهور حتى منروح من بوابة أنه كيف بدي يجيبك على الاقتصاد الرسمي.
0: نعم.
1: ما رواتب وأجور كل موظفينك بدهم يتوطنوا بحسابات مصرفية تحت رقابة مصرف لبنان مباشرة، وبدك تصرح عنه. بالمقابل معك 6 شهور حتى تأسس سجل تجاري وتبلش تعطيني البيانات مدققة عن حجم عملياتك. أنا طيب أنا بالمقابل أنا رح أعفيك من الضريبة لسنة 2027، ولموظفينك راح اعفيهم من ضريبه، من جزء من الضريبه لسنه 2026.
0: اكيد مش راح يعجبهم طرحك.
1: هلا بهالطريقه هيدي، بعدين انا بالمقابل وزاره الماليه كيف بدها تعوض عن هالاعفاءات هدول؟ كل الاعفاءات اللي صارت وولدت من رحم الفساد السياسي وبعدها موجوده اللي جهه الاملاك البحريه والكسرات،
0: ايه لجهه للمحسوبيات،
1: بتوقفهم بتوقفهم، تجي لعند اصحاب المولدات اللي عم يعملوا ملايين الدولارات سنويا، قسما عنك بدك تدفع ضريبه لانه انت عندك ايرادات منك احسن من اصحاب المحلات التانية اللي عم تدفع ضريبه. يعني اليوم في طريقه فيها تعود بهالطريقه عندي، يعني انا اذا اليوم
0: يعني بدك تكافح الفساد لحتى تعود
1: بهالحاله هيدي بتكوني انت تصيدتي المؤسسات، ترجع انت هالاعفاءات الضريبيه اذا ما بدك تستمر فيهم بال 2022 الغيهم.
0: هلا عم تجاوبني على السؤال قبل لما قلت لك شو القصص اللي بتخليه يعتبر الالتزام مصلحته مصلحه اقتصاديه لإله. كمان احد المستمعين عم بقول برايه لنوصل للحل المناسب لازم نسترجع الاموال المنهوبه من السياسيين ولو بالقوه. طب هيدا الشعار ولكن طرح من قبل ناس بشكل شعبوي، قديش فينا نعمل هذا الشيء؟
1: هلا المسارين ما بيتعارضوا مع بعضهم، الاصلاح شيء واستعاده الاموال المنهوبه شيء ثاني. استعاده الاموال المنهوبه مش كلمه بتتم، لانه منهوبه يعني بدك تثبت الجرم، يمكن تضطر تتعاطى مع كيانات تانية، يمكن يكون هربن على فرنسا، هربن على أفريقيا، هربن لمطرح تاني، وهل الإجراءات هيدي بتاخد سنوات. أنا عم بحكي إصلاحات فيك تبلش فيها من بكرة، من بكرة فيك تبلش فيها، وأنا ومنوح مع المساءلة والمحاسبة، وإذا بتستدعي أنه استرداد أموال أكيد ما حدا بيكون ضده، على الأكيد ما حدا بيكون ضده،
0: بس مش بنطرحها بطريقة هيك.
1: المسارين منهم متعارضين، يعني فين يمشوا مع بعضهم، بس أنا ما بدي واحد يكون التركيز عليه، يعني مثل جينا ركزنا على رياض سلامة ونسينا كل شيء تاني بكل المشهد النقدي وكأنه
0: لقينا كبش محرقة
1: وليك وما طلع منا شيء. يعني اليوم بأك أحسن حالاتها مسؤول عن 300 مليون دولار، نحن عم نحكي ب 70 مليار دولار، يعني عم نحكي بهالطا، يعني بتكون وديعة واحد من كبار المودعين اللي بدي ادفع له سندات على 25 سنة تيسترد مصرياته. يعني كل هالامور هدول وقت بتفوتي فيها منا مريحة،
0: ما في علاج حقيقي.
1: وبعدين نحكى بمدامنا على حديث حكم مصرف لبنان، حكى عن وديعة شائبة
0: بدي استفسر منك شو هي الموجبات المسجلة، حكي عن شوائب 30%، شو يعني موجبات مسجلة؟
1: ما بعرف، يعني اليوم هو كأنه عم يتهم في وديعة.
0: أنا ما فهمت الفكرة،
1: في
0: يعني
1: في وديعة وسخة بالقطاع المصرفي، بس اليوم
0: ليش ما عالجوها قبل تهلأ عم يصنفوها؟
1: هلا هو هذا اتهامنا القطاع المصرفي مش اتهامنا المودع، يعني المصرف اللي سمح لوديعة
0: فيها شوائب هيدي هي يعني
1: هو المتهم، يعني هو إجراءات الحيطة والحذر ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ما كان عم يتشدد فيها. مش غريب نحن اليوم بال 2025 بيطلع تعميم مصرف لبنان بيحذر المؤسسات المصرفية عن التعاطي مع جمعية القرض الحسن، مش غريب، يعني معناتها عنده شكوك انه البعض منهم بعدهم عم يتعاطوا مع مؤسسة تحت العقوبات الامريكية، اضافة الى انه اليوم من كم يوم كمان عم بيشجع العودة الى وسائل الدفع الالكترونية اعتمادا للابتعاد عن الاوراق النقدية. كل هالامور هدول بتحسي انه عم بيحاول قدر المستطاع انه يمشي بالاتجاه الصح، بس اليوم هو عم بيطلع على تفاصيل منا مهمة، لأنه أنا اليوم ما فيك تحفزني أني روح استعمال وسائل الدفع الإلكترونية من خلال مؤسسة مصرفية بالوقت اللي هي متوفرة لدى مؤسسات نقل الأموال والتحويل الأموال بدون ما نقول أسمائهم مشان ما نكون عم نعمل دعاية لألهم، فهدول متوفرين والمواطن
0: هم صاروا معروفين كل مؤسسة لمين ومين بديرة ومين وراها يعني.
1: فمني ناطر لا إغراءات مصرف لبنان ولا أنه مصرف لبنان يقول لي فيك تستعمل بطاقة الدفع من المصرف الفلاني أو بطاقة ائتمان، ما في بطاقة ائتمان بهالأيام، كله بطاقات دفع.
0: يعني إذا بدنا نعمل نختصر لأنه خلص الوقت، يعني عم بيوقعوا حالهم بأفخاخ أخطاء قديمة، عم بيحطوا حالهم يعني قدام
1: معالجة النتائج،
0: عم بيعالجوا نتيجة مش
1: بالضبط،
0: وصرنا بنهج
1: عودة الانتظام للقطاع المالي. بدها جهد أكتر، بده يتوجه للمصارف
0: نوايا،
1: ايه بده يتوجه للمصارف، يقولون تحركوا بالحد الادنى اللي قانون اصلاح المصارف حدد انه في مجموعه من المصارف قادرين يرجعوا لخدمه الاقتصاد هلا يبلشوا. يبلشوا.
0: طيب يبلشوا. بدي أشكرك كتير على حضورك معنا بلبنان الحر في كواليس الاقتصاد، خبير المخاطر المصرفية والاستراتيجية الدكتور محمد فحيلي. أهلا وسهلا فيك، دايما الحلقة معك ممتعة وبتفيد المستمع بكتير
1: دايما
0: معلومات.
1: أنا بنبسط وبفتخر بوجودي معكم.
0: شكرا لك دكتور محمد فحيلي. بنروح على موجز الأخبار وفاصل ونتابع.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: عبر لبنان الحر نوجه تحيات طيبة، تحيات مشتركة مني ومن المخرج فريدريك سابا. لقاء جديد عم يجمعنا سوا من هلأ ولغاية الساعة 1 إلى 3، فأهلا وسهلا بالجميع أصدقائي. نجاح بلا قيم هل بيكفي؟ كيف فينا نربي طفل طموح بالوقت نفسه إنسان مسؤول؟ لليوم بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية وأيضا متخصصة بالعلاج التحليلي والعلاج النظمي وأيضا متخصصة بعلاج المخططات، أكيد عرفتوا مين، مشلين سمور عالم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: تحياتي جانا لأليك ولجميع المستمعين.
0: يعني قد ما بنسمع نقمة على الجيل اليوم ما حدا عاجبه أبدا، قد ما بنشوف مشاهدات كمان نوعا ما غريبة عنا، حبينا اليوم حضرتك يعني أصريت أنه نضوي على هذا الموضوع ومعك حق 100%. يعني اليوم نقدر نعتبر أنه جيل اليوم هو جيل مختلف أم جيل تغيرت أيامه أو تغيرت طريقة تعبيره عن هالأيام؟
1: كل شيء مختلف، الأهل مختلفين والجيل مختلف والأيام مختلفة والتعبير عن الأيام صارت مختلفة. يعني وين ما كان إذا كيف ما تطلعي بتحس أنه عن جد وين صرنا
0: 100%. طب شو اللي تغير، شو اللي اختلف
1: بأي طريقة؟ أول شيء هيك بلفت لنظري أنه اللطافة صارت شوي هيك عملة مفقودة. صح، يعني اللطافة بالتعامل إن كنا عم نحكي المراهقين الشباب بأول عمرهم كأنه عيب مبين لطفة
0: أو يحلو حالهم يعني
1: أو كأنه منا ترند، مش موضة، منا درجة، أو إذا بدك فيها تكون من بين ضعاف، أو إذا بينا قلبنا طيب ولطفين وإنسانيين من بين هيك معنا ثقة بنفسنا.
0: جيلنا كنا نقول ما تخملوا الإنسان الطيب غبي، بتذكري أنه حكينا كمان مرة
1: عليها. كانت الأكترية تميل أنها تكون طيبة وكانت إذا بدك تدفى رايحة باتجاه، هلأ بالعكس، هلأ كوعنا كتير صرنا عن جد يعني حتى والجيل اللي عم نحكي عنه اللي ما عم يستحي يبين لطافته أو عم يعتبرها ضعف، ما هن مراية، هني ما عم يجيبوا هالقصص من كتب، هني مراية لأهل، لبيئة، لمجتمع، لمعلمات عم يلتقوا فيهم ويشوفوهم كل يوم وكلهم سوا. هالأماكن كلها سوا اللي أنا سميتها هلأ صارت تستحي تفرج اللطافة والمحبة وطيبة القلب والإنسانية كأنه صار عند الكل، يعني مش بس عند الصغار، لأنه فعلا الصغار هني بس مريتنا.
0: صار يعني السبب على الجيل قبل والأجيال اللي قبل، يعني هن السبب.
1: نحن بنعرف أنه الأجيال اللي قبل خاصة بمجتمعنا هي أجيال حرب وعاشت أزمات ونحن بنعرف أنه الحرب بتنتقل من جيل لجيل لجيل وبتضل مغروسة فينا. بس هلأ عم نشوف فيه هيك ميل لحتى يصير في أكتر تمسك بالأنا، أنا وبس، أنا وحالي، مهم أنا بين. وهون الأيام تختلف لأنه فيني يكون بهمني أنا مثل ما أنت قلت، فيني يكون إنسان ناجح وطموح بس كمان عم شوف غيري، عم حس بغيري، عم بتعاطف مع غيري، عم بقدر ابتسم لغيري لأنه هذه ما بتأخر لي نجاحي أبدا.
0: طب كمان بيقولوا أنه هالجيل أقل صبر وأكتر رغبة بالنتائج السريعة، لأي مدى هذا الشيء مزبوط؟
1: صحيح.
0: وكيف لمسوه، بأي طريقة لمس كمان؟
1: صحيح جنى، انت تعي شوف هيدا هلأ اللي عم نحكي عنهم أولادنا قدي سرعة الحصول على المعلومات، قدي بكلمة صغيرة بمساج صغير لأي آي بيقدر يخبرهم. فما بقى في طولة بال، صار كل شيء، صرنا كل شيء بدهم اياه يوصل على طبق من فضة بسرعة. وبرجع بقول لأنه ما في مين عم بيوجههم، لأنه ما في مين عم بيحطهم على السكة السليمة، لأنه كل الأهل صار هم الولاد تنجح، تفوت أحلى مدارس، تفوت أحلى جامعات، الكل يكون عندهم شهادات، وهذا الشيء فعلا رائع خاصة بمجتمعنا اللبناني، بتلاقي شبابنا بدل الشهادة شهادات معهم. بس ما بقى حدا عم ينتبه على نتف التفاصيل كيف عم نوصل لهالنجاح.
0: يعني الشهادات برأيك رغبة بالمعرفة رغبة أو رغبة بأنه يقولوا لك قدموا شهادات.
1: إذا بدك كمان بكل شيء رغبة، عند بعض الأشخاص بتكون رغبة بالمعرفة وبالاطلاع، عند بعض الأشخاص لنكون أقوى تنواجه الحياة الصعبة لأنه فعلا صارت صعبة وصار فيها متطلبات كتير، وتنقول كمان كرمال سلطنا تيقولوا عنا
0: يعني عم يحسنوا حالهم،
1: عم يحسنوا حالهم لأنه مثل ما قلت في تركيز كتير على الأنا، فأنا شو فيني جمع شهادات وإذا بدي أقول مراكز وهيدا ببين على نجاحي صح، ما عم نقول لا، بس ما عم ننتبه نحن كأهل إنه كيف عم بوصل للنجاح، شو هي هالطريق اللي أنا عم بمشي عليها لأوصل للنجاح.
0: بس هل أنا هيدي أنا ما بعرف يعني حسب ما عم تعكس علي بتلكي أنه هالجيل منه قابل يكون مهدد، يعني كأنه عم يحمي حاله أكتر ما أنه
1: يمكن هون بتبين صراعات الأهل والجيل الأجيال السابقة والحروب، يمكن هون بتبين
0: العكس عليهم
1: صح، لأنه بتشوفين كتير نقزانين عطول بينقزوا، إذا طلعت بمطبع الطريق أولادك بالسيارة بيصرخوا بيكونوا مطبع الطريق، أو إذا عم تكوعي ورح تدقي بعمود بينقزوا بيكون في نتفت ماشي عمود. إيه منشوف ردة الفعل أنه كتير في قلق على بكرة، ولأنه في قلق على بكرة في تركيز على أنه أنا أكون ناجح. اللي حبينا نحن اليوم نحكي عنه مش رح نلغي القلق على بكرة، ومش ما بدنا أبدا نلغي النجاح، بس بدنا شوي نضوي أنه نحن وعم ننجح كيف عم ننجح، هل عم نعرف قيمة النجاح،
0: يعني نعيش اللحظة،
1: نتعلم نصبر نحن عم ننجح، نفشل نحن عم ننجح لأنه الفشل هو جزء من النجاح. يعني لما نحن ننجح بالآخر يضلوا إجرينا على الأرض ونضل إشعين غيرنا مش بس إشعين حالنا.
0: صحيح. طيب برأيك شو هي الأيام قبل ما نفوت بالموضوع يلي بعدها سيبتي من جي عند جيل اليوم، وطبعا الأيام اللي تغير مفهومه؟
1: شوف يا جانا كل عائلة عندها أيام مختلفة، صرنا نشوف كتير فرق فعلا. يعني إذا بتجتمعي مع شبيبة هالأيام بتلاقي عن جد كل شاب مراية لبيته، في أشخاص بهمهم أنه أنا أنجحوا بس، في أشخاص لا بهمهم الطيبة المعاملة الحلوة الضحك الحلوة الابتسام الاهتمام بالآخر، أنا عم بنجح أطلع بغيري إذا غيري مبسوط أم لا، إذا فيني ساعده. هون بتختلف من بيئة لبيئة من عائلة لعائلة، ما بقى في عائلة عندها نمط واحد بالتربية، حتى بتشوفي بيكونوا قرايب يعني أولاد الخال أولاد العمات، بتشوفي كل ولد عنده ستيل بالحياة وعنده شخصية. وهون اللي بدنا نقوله ليه هيدا الاختلاف جنا، لأن أولادنا ما بيتربوا بس منا بالشعارات وبالنصايح وبالعناوين العريضة، عمولوا ما تعمل عم حكي وما تحكي تصرف وما تتصرف، ولادنا بيتربوا بطريقة بيبصمونا بصم، وهون منفوت على قلب كل عائل. يعني إذا أنا مثلا أنا وزوجي منحب كل يوم الصبح أو كل يوم عشية نعمل فنجان قهوة أو نحط هالكيس ونقعد ونجرد غيرنا من العالم وما نخلي حدا ما نحكي عنه كلمة بالعاطل، ونكوز بالناس كلها سوا وكل الناس منا عجبتنا وكل الناس منا منيحة وننطقد على الطالع والنازل، تأكد يا جنى هيدا الولد طلع مشروع عم يتسمع والعم بيعيش هيدا الجو
0: نفس الطريقة،
1: طلع مشروع ولد متنمر على الأكيد بكل بساطة لأنه عم يربى بأهل مع أهل متنمرين، وهيدا الولد المتنمر ما تفكر رح نقدر نطلب منه يظهر التعاطف، مرحبا تعاطف انسي خلص طلع من الشباك، هيدا التعاطف لما ما بيشوف حدا من أهل بيته عم يبين التعاطف عم يبين الاحترام عم يبين شو بدنا بغيرنا. طب كل العالم عنده أخطاء ونحن كمان عنده أخطائنا، بلا ما نقعد نضوي على أخطاء غيرنا هيت نصلح حالنا نصلح أخطائنا، نحكي عن بيتنا نحكي عن وضعنا. لما الولد ما عم يسمع هيدا الشيء ما تفكر إنه هو رح يتعلم كمان يركز على حاله، رح يكون كل وقته عم يتطلع شو في دفويات بالناس، هيدا عمل هيدا ما عمل، والعالم كله ما بتشبه بعضها، فما فينا نجي نعتبر انه كل شخص ما بيشبهني هو مشروع لأنا اقعد انتقده واسهر عليه. هون العلاقة الزوجية بتتحول لمدرسة لتعلموا الولاد الكره والتنمر
0: والنميمة، يعني بتعلم كل شيء من الممكن الأهل هني عم يمارسوا
1: قدامه، عم بيتصرفوا قدامه ببيتهم، لما بيكونوا هني حسوا انه خي هلا نحن بالبيت حرين، ما حدا له معنا، منا بالشغل، منا بالوظيفة، منا بأي مكان عمل، منا مع العيلة الكبيرة حتى يمكن نحط ماسك أو حتى يمكن هيك نفرجي صورة، نحن ببيتنا، بس نحن ببيتنا في مين عم يراقبنا وعم يتقلدنا، وكل حياته عم بيصير نسخة مصدقة عن شخصيتنا، مش عن شو منطلب منه يعمل، عن شو نحن بنعمل قدامه.
0: يعني هذا اللي بيأكد كمان كيف الهجيل اليوم ما بيحترم كتير الأشخاص، يعني كيف ممكن يقدر يحترم، نعلمه يحترم الآخرين إذا كان نموذج الاحترام عند الأهل مفقود
1: 100%. أنا قد ما قول بونجور للجارة، قول تانكيو لعمو الدكانجة اللي أنت اشتريت من عنده غراض، واسمع إذا حدا غيرك عم يحكي أنت اسمع، وقول تانكيو قد ما أحكي بهذه التفاصيل، مجرد ما قعد شايفني وسمعني كيف أنا عم بجرد غيري، كيف أنا عم بنتقد، حتى عم خبر خبار شغلي، يمكن عم خبرهم بطريقة فيها كتير غضب وحقد وشتم، شو عم بعطي؟ شو عم بعطي؟ إنه العالم غدارين والعالم كلهم سوا، إن كان ما كان عمل ولا أصحاب ولا عيال، مكان خطير، وأنا بدي أجي على بيتي تتحصن ضد هيدا المكان الخطير، وأحكي أنا وجوزي أو أحكي أنا ومرتي كيف بدنا نواجه هالخطر. فعلا هيك الولد، يعني أنا لما بتعاطى مع أولاد ما عندهم لطافة، بيكونوا فعلا مفكرين أنه الآخر عدو، ما فيني أتعاطف مع حدا بده يأذيني، من وين جاي هالفكرة؟ ما حدا بده يأذي حدا، بس لأنه رابي بهيك بيت، بهيك مع هيك عائلة، ما بتضوي إلا على السلبي ولا على الغلط اللي نحن منشوفه غلط، لأنه ما حدا في أي حدا، الغلط عند الآخرين. فبيربى الولد أنه دايما هو بحالة دفاعية، وما بيضحك، ما بيبتسم، ما بيتعاطف مع حدا، بينطر
0: حتى الإنسان على غلطه، عم يحرموا الأهل بهالطريقة من هالمرحلة، مرحلة الطفولة اللي عن جد كل شيء بيتكون فيها تقريبا.
1: صح، وهون منشوف الإنسانية كيف صارت عم تتشوه، لأن ما في الطفل رحمة، ما بقى في رحمة، لما بتغيب الرحمة بتغيب اللطافة، بغيب الأحساس بالآخر. وهيدا شي جانا عن جد ما فيني أقلك قدي، أنا بذكر بنتي كانت كتير صغيرة وبعمر يعني 5 سنين، أجت على البيت بخمس سنين، عم أنا إنه معالجة نفسية بالبيت، وعم تسمع أشياء معينة، بتجي بتخبر عن شي صار معها بالمدرسة، وأكيد كانت تحت 5 سنين بالباس دو، يعني تقريبا 3 سنين ونص، عم تخبر عن شي صار معها بالمدرسة، لما ولد كان مريض زميل رفيقة بالصف، وطفل بطنه عم يوجعه، وهن قاعدين بالصف، هيدا الطفل بيعمل فوميسما بيراجع. تعرفي بنتي شو خبرت؟ تتشوف الولد كيف مننقله هيك القنوات تبعنا. أنا عم بتسمع عليها بتخبرني أنه لو بتشوفي شو صار توقعت، بدها تقلي انه جوينا او جوي الصف، انا هيك توقعت، بتقلي لو بتشوفي وجه المعلمة كيف كان لما شافت هيدا المشهد. بنت اللي بعد ما صار عمرها 4 سنين لقطت وجه المعلمة اللي حست بالقرف وبالكره
0: يعني
1: وبالغضب،
0: يعني نافر بالمشهد،
1: لتلقط الطفل ليلقط هيدا الشيء، لانه اهله حساسين على هالمواقف. لقطت انه وين الانسانيه؟ طب هذا طفل شو بيعمل؟ طيب ما بيعرف يتصرف مثل الانسان الكبير ويعرف يدبر اموره. لقطت، وهون انا ظهرت لي تعاطفها مع هذا الطفل
0: من خلال هالكلمه، انه تضايقت من المعلم،
1: تضايقت عليه. صح.
0: طب وقت الاهل كمان بيقولوا له لا بليز قول بونجور لك للجارة او للصديقة، لأي مدى هون الطفل قادر انه يشوف تناقض بين كلام اهلهم وسلوكهم؟
1: برافو عليك، هذا اللي احنا بدنا نجرب نوصله، هو رح يقول بونجور يمكن تيحل الازمة، ما يوقف هيك يتحدى اهله، بس انه بينه وبين حاله رح يحترمه، او رح تكون هيدا البونجور من قلبه؟ لا، ما رح تكون من قلبه، رح يقول بونجور ويفل. وهون
0: طب شو الصورة اللي بياخد عن امه؟
1: اول شي ببطل يصدقه، بحس انه اهله معه بالبيت شي، وبرا لما بيطلعوا عن العالم وعلى المجتمع شي تاني، وهون المشكلة الكبيرة، ببطل يوثق فيهم.
0: ببطل يعني حتى لو كلمة بحبة بصير خمل إنه عم تقولها تتقولها مش إنه قصدتها.
1: صح يمكن. ببطل يحس إنه أهله عندهم قيم وأهله عندهم مبادئ أو عندهم عمق بالحياة أو عندهم نية طيبة تجاه الآخرين. ولما نوصل لعمر المراهقة ومنشوف هالأزمة المراهق اللي بيعملها على أهله بصير بده يغير الدنيا كلها وكل أهله ما عجبينه وشو ما قالوا أهله يقول العكس. ما نحتار من وين جاي لأنه في عمر يعني من 5-3 سنين لـ14 سنة في أكتر من 10 سنين هذا الولد ما عم بيصدقكم ما نكون شفافين.
0: يعني ما في وعي عند الأهل يعني ما بيقدروا يفهموا أولادهم ولا بيقدروا يفهموا حالهم كمان.
1: مشان هيك نحن عم نعمل هيدا البرامج ومشان هيك كل ما نجي نحضر لحلقة جنا قدي في مواضيع بالكوكب ما بحس أنه أنا عبالي ركز وأعطي هالوقت إلا للأهل. قدي قلنا سنين أنا وياك كل حديثنا موجه للأهل لأنه هني عن جد فين يغيروا الكون
0: 100%.
1: لما بس ينتبهوا على دورهم وعلى حالهم وما يمثلوا هالولد دايما بقول هن يكونوا مناح.
0: طيب إذا هن مش ظابطين مع نفسهم يعني عرفتي كيف ممكن يقدروا يكونوا مرتاحين مع الآخر؟ يعني كمان بدنا نرجع من الأساس
1: مين ما كان الآخر لا لا لا مع جارهم وبالأخص مع ابنهم. مشان هيك هيدا الجيل ما فيني أقول لك قد في وعي عم يشتغلوا على هن يظبطوا حالهم قبل ما يصيروا أهل. عم يشتغلوا على هن يكونوا مناح قبل ما يصيروا أهل. هيدي كتير عم شوفها أنا بشغلة بالجامعة الأنطونية كتير عم شوف يعني من كل فئات المجتمع عم بيكونوا عنا بالأنطونية لأنه هي موقعة بمعبدة. ما فيني أقول لك شو بشوف بكل فئات المجتمع في هيدي النظرة ما بدنا نكمل باللي أخذناه من أهلنا بدنا نغير وتنغير بدنا نتغير. وهون دور إنه يكون في أشخاص يساعدونا حتى نحنا نتغير.
0: يعني ما في مجال الواحد يتكل على العائلة دايما بتربية الأولاد عن جد أو بأنه الأولاد يقدر يفهموا حالهم يفهموا شو بدهم أو يفهموا قيم هالحياة.
1: شوفي جنى تمام بالغ هي الأساس بكل شيء العائلة تمام كون هي الأساس بكل شيء. لما نحن عم نحكي أنه مش مهم كيف ننجح مهم أنه أنت عم تدرس أنت عم تتطور أنت عم تتعب.
0: السؤال بردون أنه بيسأل بيطرح نفسه أنه حضرتك قلتي أنه الولد هني عم يعلموا حالهم تما يقدروا يكفوا بخط أهلهم.
1: مش الولاد
0: وين عم يجيبوا هالمعلومات؟
1: مش الولاد الشبيب هلأ
0: الشبيب من وين عم يجيبوا؟
1: لأنه هلأ الشبيب صاروا عم يشوفوا صاروا عم يعرفوا بكل المدارس صار في مواد عم تدرس خاصة بالصحة النفسية والويلبينك والرفاهية النفسية والهيك الحياة اللي فيها احترام للآخر والمبادئ والقيم. بطلنا الأويرنس الوعي فات على قلب المدرسة وفات على قلب الجامعة مثلا مثل الجامعة الأنطونية. نحن عم نقدم جلسات نفسية بلاش علاج نفسي مجاني للطلاب. فكل هيدا المواد اللي عم تنعطى في كتير جامعات عم تعمل نفس الشيء بالمدارس.
0: شو أكتر حالات عم تشوفوا فيها للولاد
1: بالجامعات؟ بيكونوا صاروا شباب وصبايا أكتر. بتشوف هيدا الضياع بالانتماء هيدا الضياع بالهوية هيدا اللي أنا بدي غير.
0: يعني يفتخروا بأهلهم
1: بيفهموهن منساعدهم يفهموهن لأنه هلقد قدروا يعطوا هلقد وصلهم معلومات. الجيل الجديد عم يوصل له كمية كتير كبيرة من المعلومات. ما تنسى بتليفوناتهم قدي صار في عندهم مجال يسمعوا عن الاحترام الآخر وهيدا المحاضرات وهالكلمات حتى الـ AI أوقات كتير عم بيساعد بهيدا الموضوع. يعني صار في مواد بين إيديهم مشان هيك عم يطالبوا بالتغيير ومشان هيك صار في فرق وين هيدا الجيل الشباب هالأيام عم يتجه وين كانوا أهالينا. بس أكيد ما فينا نلوم أهالينا لأنه ما كان قدامهم ما كانت بين إيديهم هيدي المعلومات كلها.
0: طيب تنرجع كيف نقدر نساعد الأهل يلي عبيرهم أنه يتغيروا عبيرهم أنه يحضنوا أولادهم بطريقة نوعا ما صحية إذا بدنا نقول كيف نقدر نساعدهم بزمن السرعة والنتائج يلي حضرتك قلتي الفورية قلتي عنا كيف منعلم الطفل أنه النجاح بيحتاج لوقت كيف نعلمه الصبر؟ يعني
1: بدنا نعرف أنه نحن كأهل إذا بدنا نربح عائلتنا ما في إلا نحن ما في غيرنا بيعلم الولد طريق النجاح. مش مهم كيف ينجح مش مهم كلهم يكونوا ناجحين. الطريق اللي بدي أوصل فيها للنجاح هيدا الطريق اللي فيها تعب، فيها مرات خسارة، مرات فيها فشل، مرات فيها إنه يمكن يغير رأيه، يمكن يتعب، بده يغير مدرسة، بده يوقف مدرسة. هو بهيدا الطريق في تفاصيل كتير صغيرة دور الأهل ينتبهوا له، يوقفوا عنده، لأنه بهيدا الطريق طريق النجاح. لنعتبر نجاح المدرسة، الولد بيتعلم أنه أنا ما فيني أنقل لأنجح، مثلا ما فيني أجيب أنقل من رفقاتي أو أنا أكون عامل رشدتها. رشدتها ممنوعة مش لأنه المعلمة بتشوفني وبتقشطني المسابقة، لأنه هيدا غش، لأنه أنا بكون عم بضحك على حالي، عم زور على حالي، عم زور هيك بيني وبين حالي، ولأنه أنا إذا نجحت وكنت غشاش بنجاحي أو حصلت على العلامة العالية بس عن طريق الغش، بكون أنا كذبت على حالي وبكون ما بستاهل لهالعلامة، وبعدين رح أنفضح لأنه بالامتحان اللي بعده واللي بعده رح تبين. هول التفاصيل جانا، هول التفاصيل اللي المفروض الأهل يهنوا الولد مش على العلامة لأنه إجت العلامة، يهنوا أنه تعب، يهنوا أنه سهر، يهنوا أنه جرب، يهنوا أنه ما وقف يتعب. الثبات، الاستمرارية،
0: تعرفي جانا شو يعني ولادنا كيف إذا بدك الجهد والمحاولات،
1: تعرفي شو يعني ولادنا ما يلحقوا يخلصوا 3 شهور يفوتوا على المدرسة، يعني 12 سنة أو 15 سنة عم يتعلموا. نهنيون على ثباتهم، على تطورهم، نفرجيهم مسابرة، نفرجيهم قد تغيروا، وين كانوا وين صاروا، قد عم يتطوروا، نقارنهم بحالهم.
0: طيب كيف
1: ما نقارنهم بغيرهم؟
0: كيف نساعدهم على فهم أنه الفشل تجربة ومنه حكم على قدراتهم؟
1: ما عليه إذا تركناهم يفشلوا. هون أنا بقول للأمات، خاصة للأمات اللي بيكونوا عم بيقطعوا باكتئاب وبقلق كتير كبير فترة الامتحانات. وبتذكر بعد الستات كانوا يخبروني، كانوا يوصلوا هني على غرفة الطوارئ، ومرة قلتها معك فعلا، لما يكونوا ولادهم عندهم امتحانات، الامتحان مش هو الأساس بش حياة ولادكم، مهم كالولد كيف عم يدرس، قدي عنده مرونة
0: الرقم فكرية، العرق عرقه له دخل،
1: قدي عم يعرف ينظم وقته، قدي عم يعرف يقول لحاله لا، هلأ ما بقوم دور التيفي، قدي عم يعرف إذا بدك يقدر يركز، يتعلم يركز، يتعلم أنه بدي نام بكير. هولي كلهم أهم من العلامة اللي رح يخدها، لأنه برجع بقول مش مهم أنا أنه خلص اطمن يديب ماي بردي إذا ابني علاماته عالية. شخصيته شو؟ تصرفاته مع رفقاته بالمدرسة شو؟ يضيب ماي بيرد انه ابن الاول بالصف؟ طيب الابن الاول بالصف وبضل شايف حاله على رفقاته
0: اساسا، هيدي الكلمة الاول بالصف ما بعد عنده شي ينطره، يعني في حال اذا طلع التاني
1: شو
0: بيعمل
1: شو هالحمل التقيل
0: عن جد.
1: اذا انه خي
0: انا حققت الاول بالصف
1: ولا انا كمان
0: عن جد ولا حلمت يعني فيها،
1: لما أنا أنه كل هدف حياتي وبحكي وبخبر عن ابني أو عن بنتي أنه الأول بالصف، شو هالحمل الكتقيل اللي أنا عم حطه على ابني أو على بنتي؟ طيب أنا عم فكر هل ابني وبنتي في توازن بحياتهم؟ هل اطلع الأول أوكي، هل رفقاته بعضهم بيحبوه أو عم بيروح يشوف حاله؟ أنا وعم يطلع ابني الأول عم خبره أنه في أشخاص ما عندها القدرة تدرس مثلك، ما عندها القدرة تدرس قدك، بس هي ذكية وبتعطي، يمكن مضطرين يشتغلوا، يمكن ما قادرين يحطوا معلمة، يمكن عم بيهتموا بإخواتهم الأصغر منهم لأنه الأم والبي بالشغل، يمكن هن عم يجوا يطبخوا لأخواتهم بعد الظهر،
0: هن بيزرعوا براسه أنه أنت أفضل من غيرك لما بتكون الأول.
1: هيدي النقطة الأساسية، أنت ناجح بس مش أنت أفضل من غيرك.
0: هيدي النقطة اللي بهيدي الجملة
1: هو هي التصنيف بحد ذاته، التصنيف شوي مأذي بس لابد منه، لأنه هيدا لابد أنه يكون في أول وتاني وتالت. بس نحن بالبيت نحن اللي بدنا نساعده أنه أنت أول، مش يعني هني آخرين، ومش يعني هني ممنيح، ومش يعني هني عطلين، بس يمكن ما صار عندهم الفرص والمتابعة، ويمكن الشانس، ويمكن صحتهم ما سمحت لهم، بس في بالصف ناس مثلك ويمكن أشطر لو صحتهم تسمح لهم، لو يعرفوا بركي ناس يواكبوهن أو ما يكون عندهم ضغط تاني،
0: أو يمكن في شي تاني عندهم،
1: أو يمكن عم يعملوا غير أكتيفيتي، عم يبدعوا بغير مطرح.
0: طيب هل ممكن طفل يكون واثق من نفسه ومتواضع بنفس الوقت؟ يعني شو الفرق إذا بين التقدير الذات والغرور؟
1: إذا نحن علمناه إذا نحن علمنا يعني أنت أول بس مش هني آخرين، برافو أنك نجحت، برافو أنك طلعت الأول، برافو أكتر أنك أنت عم تتعب وما عم تستسلم بالتعب. عم نعلمه أنه الجهد هو الأساس. هون بنوصل أنه أوكي أنت هلأ لأنه قلنا لك برافو بدك تحافظ على سألتيني سأته بحاله. أنا بدي أعلمه يسأ بحاله، بدي أعلمه يعرف قيمة نفسه بس مش يروح يشوف حاله على غيره. والتواضع مش يعني ما يعرف قيمة حاله، يعني بده يكون بيعرف انه هو انسان بيقدر يتقبل
0: الاخر كمان.
1: صح، هي يعني هيدي الخلطه، خلطه التواضع ويحب حاله. شو هالخلطه ما بتزبط؟ لا هي بتزبط، بتفرق على شعره. الاهل المنتبهين بيعرفوا يزبطوها بحديثهم مع ابنهم انه انت قادر تعطي، انت متكل عليك، انت كل الضغوط بالحياه وبالبلد بس انت حافظت على مستواك. ما تقبل حدا يجي ما يشوف تعبك جهدك، بس ما أنت تروح تستعرض جهدك على الآخرين وتشوف حالك عليهم وتهيك تعيرهم أنه هن منهم مثلك. يعني لا حدا يكلك تعبك وهيك يمنعك تحس بفرحتك وبنجاحك، ولا أنت كمان تروح وتشوف حالك على الآخرين وتوجع الآخرين بنجاحك. ممنوع توجع الآخرين لأنه أنت ناجح، مثل ما ممنوع حدا ما يعاملك على أنه أنت ناجح. يعني أنا بدي أعلمه مثل ما بيحترم غيره الآخرين مفروض يحترموه، ومفروض لما الآخرين ما بيحترموه يقول لا وما يقبل. ما فيني أقولك هالموضوع قدي دقيق وقدي بيفوت بحياتنا اليومية وقدي بينعمل عليه حلقات.
0: بده حدود، إدي بده حدود كمان هذا الموضوع.
1: حضور،
0: حضور وحدود. صح. كمان يعمل بينه وبين الآخر،
1: حدود بينه وبين الآخرين. لأنه لما قلنا بالبداية جنا غايب اللطافة، غايب اللياقة والاحترام والكلمة الحلوة، شو بصير بالشاب والصبية لما هن بيكونوا جايين من بيت في ابتسامة دايما، في طيبة، في احترام وحقوق، وفي انه انت ناجح بس انت ما تشوف حالك، يعني تعاطف مع الاخرين اللي ما قدروا نجحوا، شو بصير؟ بيوصلوا لما بينخلطوا مع بعضهم بالاكتيفيتيز او بالمدرسة بينصدموا فعلا، لأنه بيلاقي الآخرين اللي هن بركة ما قلنا نحن ما قدروا نجحوا وما قدروا بيّنوا وما قدروا ما يكون عندهم هالامتيازات، أو يمكن اللي هن ما في أهل عم يساعدوهن، أو يمكن ما عندهم الطاقة، بيلاقيهم عم يتنمر عليه لأنه هو عنده طاقة، عم يتنمر عليه لأنه هو ناجح، عم يتنمر عليه لأنه هو عم يتعب. وصلنا لمطرح هيدا السنة سمعتها من ولادي
0: سدان القص فيهم،
1: وعن جد فيهم وبالأهل وبالمبادئ حتى بالمدارس اللي عم تترك هالمواضيع تمرق بلا ما حدا يسمعها وبلا ما حدا ينتبه لها. وصلت أنا مع بنت اللي صار عمرها 15 سنة اللي أعطيتك مثل أنه فعلا كانت تحس هي أنه عم تتعير لأنها عم تدرس أو لأن حتى هدف بحياتها أو حتى بلان بحياتها، عم تتعير انه علاماتها عاليين. برجع بقول نحنا بدنا نعلمهم ما يشوفوا حالهم بعلاماتهم وما يشوفوا حالهم على الاخرين، بس مش كمان الاخرين يهونوهم من وراء علاماتهم. وهون قدرت هيدا الولد
0: فيهم.
1: اكيد اكيد. طيب بس اذا الشبيبة ما عرفوا واجهوا، نحنا بدنا نطلع من بيت في طيبة واحترام ولياقة، بس مش لدرجة ما نعرف انه ندافع عن حالنا وما نعرف نفرض ثقتنا بحالنا واحترامنا لحالنا. لانه عن جد ما بيقدر يحترم حاله ما بيقدر يحترم غيره على المدى البعيد، رح يجي يعمل ردة فعل. والما بيعرف
0: في حال جاوبت مثلا ردة فعلها لبنتك كانت انه شيء معين بيمسهم، وين المشكلة هون؟ ما بيقدر
1: ما هيدي. في مشكلة بالعكس. ما نحنا لازم هيك نجاوب بعضنا ونصير مرايات لبعضنا، تلي كل واحد اللي جاي من بيئة أو من عائلة لما ننخلط بجامعة أو بمدرسة ناخد من قيم بعضنا، وهذا بيساعدنا نتطور ونتغير ويصير عنا ليونة. وهذا الحلو بمجتمعنا جنا أنه منا متقوقعين على ذاتنا، فبالعكس لازم الإنسان اللي عم ينهان إذا ما عامل شيء لا يعني يستحق الإهانة، نحن ما حدا فيه.
0: لأنه مرة واحدة الواحد يجاوب ما بيعادوا يعيدوها. صح. في حد ضل يسكت وضل خلص.
1: إذا نحن معلمين ولادنا أنه حتى إذا في أقساط انت ما تهينه وما تشوف حالك عليه وهيك، عامله بمحبة. بس مش يعني اذا انت نجحت وتفوقت لازم رفيقك اللي سقط يتهجم عليك انك انت نجحت. للأسف هيك عم بتصير حياتنا.
0: بيقولوا الاحترام للبيئة الاجتماعية تفاصيل صغير تصنع شخصية كبيرة. اليوم مثلا التحية البونجور البونسوار وكذا، كلمة الشكر، الاعتذار، يعني كلمات تعودنا نستعملهم دايما، يعني حيال بحيال مطرح بحيال مناسبة. هل صارت اليوم أقل أهمية بزمن السرعة وهو زمن مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: أبدا من أقل أهمية. ما بقى ننتبه لها سرعة الحياة مثل ما ذكرتي، بس هي أبدا من أقل أهمية، لأنه جانا الطريقة اللي بنحكي فيها، الطريقة اللي بنتواصل فيها مع الآخرين. هيدي لما أنا بفوت على مطرح وبسلم، أول شيء رح يعرفوا عني هو طريقة إلقاء تحيتي.
0: صح.
1: أو يعني هيدا أنا عبعتي صورة عن حالي، منا تفاصيل سخيفة، أبدا منا تفاصيل سخيفة. بتكوني عم تعملي زيارة بتشوفي المراهقين والمراهقات، يعني إذا قاموا سلموا عليك بيكون شيء كتير مهم، وما بيشيلوا عينهم على تليفونهم، بيبقوا قاعدين ساعات. منا تفصيل هيدا إنك تختلط بالآخر، تسمع له، تتعلم تحكي عن حالك، تتعلم هيدي الابروتش الحلوة. طب ما بكرة رح تروح تقعد بالجامعة، رح بدك تضطر تحكي مع أساتذتك بالجامعة، رح تضطر تشتغل شغل جروب ببروجياتك بالجامعة. كيف إذا ما كان عندك هيدي الأسلوب الحلو وهيدي الأسلوب اللايق، لوين بدنا نوصل بمجتمعنا؟
0: 100%. يعني ما بعرف عم يمرق الوقت، بعد معنا شي 5 دقايق، كيف فينا نغرس بابننا فكرة انه كل موهبة او نجاح بيحمله واجب تجاه نفسه وتجاه الاخرين؟
1: هون بنحكي بالمسؤولية. ولادنا كتير ناقصهم جنا يتحملوا مسؤولية، من مسؤولية اوضتهم وتختهم وكتبهم، ومسؤولية علاقاتهم ورفقاتهم، لا مسؤولية نجاحاتهم. النجاح مثل ما كنا عم نحكي، النجاح بده تعب، والنجاح بده إنسان يكون عنده ثبات بتعبه، مش تعب مرة ومرتين. هيدا مين اللي بيقدر يعمله؟ هو الشخص المسؤول. فأنا بدي أغرس له من هو وبيبي عن جد مسؤوليات كتير صغيرة بحياته، حتى يقدر يتعب بعدين، حتى لما يكبر يكون عنده مسؤولية حافظ على نجاحه، ويفكر أنه هيدا نجاحي ومنه بس لألي، هيدا أنا فيني أخدم في غيري، عائلتي، أهلي، بيئتي، رفقاتي، فيني حول هالباور أو هالطاقة أو هالنعمة اللي ربنا عطيني إياها، فيني من خلالها أنا استعملها لا يمكن شيل حزن من قلب حدا، أو دخل قيمة عند حدا، أو ما بعرف تواصل مع اللي أصغر مني بشكل معين. فإذا أنا ما عم بنجح بس تعلق شهادة على الحيط أو ورقة أو كرتوني، هون نحنا بدنا نساعده للولد. مثل ما أنت مسؤول أنك ترتب أوضتك أنت وصغير وغزينتك، مسؤول تحافظ على نجاحك، لأنه نجاحك للبيئة، للكوميونيتي اللي أنت بتمثلها، اللي أنت فيها، مش بس لألك. شوفي قدي هيدا الشي بيعطيهم عن جد هيك مقاومة ضد كل شي بيلهيهم، ضد
0: حافظ، يعني ضد
1: حافظ لحتى يحافظوا على الموتيفيشن تبعوليتهم، ضد كل مغريات هيدا العالم لما بيفكروا انه نجاحهم مش بس لألهم ولعائلتهم.
0: طيب مشلين، لأي مدى اليوم الطفل اللي بيحصل على كل شي بسهولة بيقدر يتعلم قيمة الأشياء حسب الأهل؟ كمان
1: أكيد منفكر أنه نحن عم نهين له حياته، بس نحن أبدا مش عم نهين له حياته، لأنه ما عم نخليه يحس بالتعب، عم نحميه من التعب. مين قال أنه التعب بضر؟ مين قال أنه النطرة بضر؟ مين قال أنه طب إذا هلأ كل شيء عم يحصل عليه على طبق من فضة، رح بكرة إذا فات على شركة رح ينطر مراحل ليوصل فيها يصير مدير؟ في مراحل، ما حيجي مدير بالباراشوت.
0: صح.
1: ما رح يكون قادر ينطر. صار عنده هيدا الحب الأنا وكل شي بدي إياه لألي، وأنا المتميز وغيري لا. مين قال؟ بنرجع أنه أنا وعم بنطره، أنا وعم قله لا، أنا وعم بحرمه من بعض الأشياء، عم خليه يفكر كيف يلاقي بديل، كيف يخترع بديل، كيف إذا بدك جنا يتحمل النطرة، يلهي حاله ليتحمل النطرة. مش هيك كلنا ربينا يكون عنا اختراعات صغيرة لحتى تقطع الأيام وتقطع لحتى عن جد هيك إذا بدك نسلي حالنا بحالنا. ما بقى فيه هيدا الجيل ما بقى يعرف يسلي حاله بحاله، لأنه إذا قلت له لا ما فيني أجيب لك بقل دغري بحكيك عن حقوق الطفل. وهون الأهل اللي عم بيربوا جيل هالقد واعي ضروري هن يكونوا أوعى وأقوى، لأنه كتير الأهل بيغرقوا جنابي إحساس بالذنب تجاه أولادهم إذا ما أمنوا أو إذا ما قدروا عملوا لهم 50 activities بالشهر أو 60 ظهرة بالشهر. هيدا الإحساس بالذنب هو اللي عم يدمر شخصية الأهل قدام أولادهم.
0: يعني إذا بنختم الحلقة بجملة إنه يمكن أعظم إنجاز بحققه الأهل مش إنه يقولوا ابني ناجح أو عم ينجح، إنه بل إنه يقولوا إنه ابني نجح وبقي إنسان.
1: صح، بقى إنسان.
0: طيب لأي مدى بيقدر يساعد؟
1: إنسان بيعرف يتعاطف مع حاله ومع غيره.
0: مع غيره، هيدا التعاطف الرحمي أهم شيء ممكن. هل من كلمة أخيرة بتحبي تزيديها؟
1: يعطيك ألف عافية على كل هالتحضير. أنا بدي أشكرك لألك جنى.
0: ميرسي لألك كمان ولحضورك، ودايما دايما يعني من قلبنا بنفرح بطريقة تسلسلك بالأمور اللي بتحكيها، بهالهدوء اللي بصوتك يلي ما بيحس الواحد عم ينظر عليه، لا عم يحاول يجرب يساعد يوعي بطريقة كتير كتير حنونة. إذا بدك عن جد
1: بشكرك على هالتقدير يا جماعة.
0: مش هذا مش شكر يعني، مش مجاملة، بس هذا اللي بحسه. شكرا،
1: إن شاء الله تكون الرسالة عم توصل.
0: إن شاء الله إن شاء الله، نتمنى من قلبنا. نحن الهدف ابنكم، الهدف ما بدنا يكون ضحية تربية. كل مرة بضل كرر كلمة ضحية قد ما عم شوف مشاهدات بتوجع والأهل ما معهم خبرة. بيكون أوقات طفل عمره 4-5 سنين قاعد تحسي فيه إنه زعلان، بتحسي فيه في شي غلط، لا عادي عم يتغنج. هذا اللي بيوجع،
1: والأهل مش منتبهين.
0: لا، ما هن بيقول عم يتغنج.
1: صح، صار عنا كتير طرق لحتى نسمي الأشياء بطريقة
0: تريح لهم بالهم، ما بدهم يعتلوهم. شكراً لك.
1: شكراً لك
0: جانب. المعالجة النفسية وأيضاً متخصصة بالعلاج التحليلي والعلاج النظمي، وأيضاً متخصصة بعلاج المخططات مشلين سمور أعلم. وعلى أمل اللقاء بحلقات جاية إذا الله راد. بدي أشكر كل المستمعين وأيضاً المخرج فريدريك سابا. بلتقيكم إذا ربنا راد أربعة الجاي حوالي الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا. معنا الحياة إلى معنا، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

0: حوار حر بين جولة جديدة من المفاوضات ومؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، تصعيد إسرائيلي في الجنوب، ماذا بعد سقوط علي الطاهر وإلى أين يتجه لبنان؟ مع الدكتور أنطوان مسرة. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1.
1: أهلا بكم مستمعين عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. ضيفنا في هذه الحلقة عضو المجلس الدستوري سابقا الدكتور أنطوان مسرة. أهلا وسهلا بك دكتور بلبنان الحر، بتشرفنا وحضورك دائما قيمة مضافة وين ما بتكون دكتور، فأهلا وسهلا فيك
2: إن شاء الله.
1: دكتور، سأبدأ هيك بصورة عامة قبل الدخول في التفاصيل. الوضع الحالي اليوم هو وضع سيء في البلد، سواء كان سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا، من كل النواحي حتى أمنيا وعسكريا. يمكن من أكثر المرات التي يكون فيها هذا الوضع على هذا القدر من السوء في لبنان. برأيك إلى متى سيستمر هذا الوضع السيء اللي نحن عايشينه في لبنان؟ وهل تخشى من المستقبل القريب أن نبقى في هذه المراوحة تحديدا؟
2: هذا هو السؤال بعمق. نحن اليوم في لبنان في أفضل وضع في دعم داخلي وخارجي، ولكن نحن في أسوأ وضع في التعامل مع هذه المعطيات الإيجابية. نحن اليوم عندنا رئاسة دولة، رئيس جمهورية، رئيس دولة، وعندنا حكومة طبيعية، وعندنا دعم عربي أوروبي أمريكي عالمي فاتيكاني لحتى نعالج مشكلة لبنان. وزيارة البابا الأخيرة هي إثبات لذلك. ولكن نحن على الأقل نصف اللبنانيين غير واعين لهذا الوضع، ويوجد إرادة عالمية عارمة شاملة لكي نقفل لبنان الساحة ثم لبنان الساحات، ولكن نصف اللبنانيين يمارسون المراوغة والتموضع والتزاكي والمعلشية وينتظرون المخارج من الخارج. في اجتماعات عديدة مع أشخاص مثقفين ولهم مواقع في لبنان، يتحدثون عما يحدث في إسرائيل وما يحدث في أمريكا وما يحدث في العلاقات الدولية، ولا ملاحظة ما هي مسؤولية اللبنانيين. وهنا الخطر الأكبر، ليس لدينا وعي كاف عن الحالة الدولية بالفعل. هذا الوضع المتردي متأزم عالميا،
1: تتحدث عن النظام العالمي دكتور،
2: يمكن أن يدوم جيل كامل. الأمم المتحدة عاجزة، ما في حد أدنى من المعايير في العلاقات الدولية، في توازن قوى وعلاقات قوى، ولكي يخرج عن ذلك نظام عالمي مع حد أدنى من المعايير قد يتطلب ذلك سنوات عديدة وجيل كامل.
1: جيل كامل يعني كم سنة دكتور؟
2: لا أقل من 20-25 سنة.
1: 20-25 سنة سنستمر في هذا الوضع الميؤوس منه في لبنان؟
2: أنا ما قلت أنه ميؤوس منه، أقول أنه بعض القوى الأقليمية والعالمية تراهن على الوقت في سبيل تغيير نظام العالمي لكي تمارس هيمنة على عالمية. ما هو مسؤولية لبنان؟ مسؤولية اللبنانيين، مسؤولية اللبنانيين أنه يضبضبوا ويمارسوا مفهوم الدولة، وهذه التموضع والتزاكي والتكاذب والمعلجية في قضية الدولة أصبحت خطيرة جدا. نصف اللبنانيين على الأقل ما زالوا يمارسون التموضع والتكزاكي والتكاذب فيما يتعلق بالأمور البديهية متعلقة بالدولة، بالرغم من الكارثة وتعميم الكارثة الحالية.
1: نعم دكتور، عذرا على المقاطعة، حين تقول أنه اليوم في رئيس جمهورية، تقول في حكومة طبيعية، اليوم في مجلس نواب عم بيقوم بدوره بالحد الأدنى يعني إن صح التعبير، اليوم في دعم دولي كبير جدا استثنائي يوفر اليوم هيدي المظلة للداخل للدولة اللبنانية لتقوم هذه الدولة وتنهض بمؤسساتها. طيب اليوم وين التوك مثل ما بنقول باللبناني، وين المشكل؟ طالما عنا رئيس بده الدولة، وعنا رئيس حكومة عنده خطوات متقدمة بالسيادة، والمؤسسات عم تبلش شوي تفعل حال، وين التوك؟
2: هون عندي هون هيدا السؤال. نحن بلبنان كلبنانيين عنا تصور للدولة على طريقة صدام حسين وستالين والقذافي، إنه الدولة تفرض نفسها وتحسم، ولكن نحن أحرار. لحتى الدولة الرئيس حافظ الأسد بدمر حما والناس ساكتة، إيه؟ لكن اللبنانيين بذات الوقت في دولة وإرادة دولة في الحكم، ولكن الدولة اللبنانية بحاجة إلى شرعية لحتى تكون بواجباتها، لأنه هن أحرار. والناس بيسألوا وين الدولة، ليه ما عم تشتغل الدولة؟ أنا لا أناقض هؤلاء الناس، ولكن أين الشرعية؟ هون بدي أذكر وقت اغتيال الرئيس الحريري. وقت اغتيال الرئيس الحريري 1.5 مليون من اللبنانيين بشكل عفوي وليس بدعم وتحريض من أي أحزاب
1: نزلوا إلى الشارع
2: وكان الجيش السوري في لبنان.
1: صحيح.
2: ما عاد يقدر أحد جيش سوري يقعد على الرصيف. أين هذا الدعم اللبناني للدولة اللبنانية وللسيادة اللبنانية وللوطن اللبناني؟ أنا كثير مستاء جدا وربما متشائم، ليس ما يتعلق بلبنان ومستقبل لبنان، ولكن متشائم جدا من هؤلاء السياسيين متموضعين المسترئسين صامتين على مسافة واحدة من الجميع، وهيدولي صاروا كتير خطيرين. وبتعرف هولي بيقول عنهم الكاتب الفرنسي أنطوان دي سان إكزوبيري يلي بيجربوا يسيروا ويساوموا مش بقضايا اليومية، هيدي معلشية وبيناتنا وشو فيها ومشيها تحفظ السنة والعرض، رح نحافظ عليها في علاقاتنا الشخصية واليومية. لكن بقضية السيادة ما في معلش، ما في بيناتنا.
1: بس دكتور، هؤلاء اللي عم تحكي عنهم المستاء منهم والمتشائم منهم المتموضعين المرائين إن صح التعبير، صاروا قليل يعني اليوم ما عندهم أي قرار بالدولة اللبنانية، صاروا شوي على الهامش كأنه التاريخ استبعدهم على الهامش، يعني ما فينا نقول أنه هن اليوم عم بيعرقلوا قيام الدولة. طيب شو المشكل إذا هول المتموضعين اليوم ما عاد هالقد دورهم فعال بالدولة اللبنانية، في بمحل معين تقصير من هذه الدولة؟
2: أنا عندي معك حق، هيدول عم يضعفوا، واقع الأمور عم تهمشهم، ولكن هول عندهم إمكانية الضرر كتير خطرة.
1: نعم.
2: وأنا هنا أفهم موضوع الجيش اللبناني جيش لبناني، وحتى في وضعه الحالي قادر على معالجة أمور لبنان، ولكن في ناس قد يعرقلون ذلك. وفي رهان خارجي إنه إذا تدخل الجيش في بعض المناطق لجمع السلاح بيروح فيه 20-30-100 قتيل، وفي قوة إقليمية تراهن على فتنة داخلية. فهنا يعني الإعلان الصريح والواضح في دعم الشرعية اللبنانية بالغ الأهمية. وهنا يلي هو مسيء جدا جدا ويتطلب معالجة في علم النفس العيادي حالة مرضية، إنه كيف بعض الجهات اللبنانية الطائفية تعتبر إن الانضمام إلى الدولة هو هزيمة.
1: نعم.
2: انضمام إلى الدولة من لا هزيمة ولا انتصار. تعرف مفهوم الشرعية مش القانونية كتير ضعيف بإدراكنا. اليوم يوجد في العالم حوالي 33 دولة مساحتها الجغرافية أصغر من لبنان، ليشتنتاين ولوكسمبور وغيرهم، فاتيكان، 33 دولة. طبعا ما عندها جوار عدائي مثل إسرائيل، وما عندها جوار عربي قائد التحول الديمقراطي، لكن كيف حامي نفسها؟
1: كيف؟
2: خلينا نحن أنا وياك نعمل فرقة ميليشيا ونروح نحتل الأندور، شو رأيك؟ فينا؟
1: أكيد.
2: أو نحتل الفاتيكان؟
1: أكيد لا.
2: هيدي الشرعية لجيتيميتي. لو الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية ورئاسة الدولة فيها هذا الدعم الشرعي، إيه؟ مثل وقت اغتيال الحريري، تعالج قضية لبنان بيومين ثلاثة.
1: نعم. طيب دكتور، سؤال اليوم كتير مهم وأساسي. اليوم دور الجيش هو دور أساسي ومحوري، لأنه هو على الأرض وهو الشرعية في لبنان، وهو الضامن لمؤسسات الدولة إن صح التعبير. اليوم استوقفنا مشهد هيك جلي وجميل في الجنوب، وتحديدا في مدينة النبطية، حين عزز الجيش اللبناني انتشاره داخل هذه المدينة. شفنا أهالي النبطية كيف استقبل الجيش بنثر الأرز، وعلى عكس مشاهد تانية كنا نشوف عبارات التخوين إلى الجيش اللبناني. اليوم ما الذي يعيق، ما الذي يمنع الجيش اللبناني من ممارسة دوره على الأرض، من محاصرة أو تفكيك البنية العسكرية للسلاح غير الشرعي في لبنان؟ اليوم في قرارات حكومية، قرارات من الدولة اللبنانية صادرة، اليوم كأنه في هو بين القرار السياسي وبين العسكر. مين المسؤول عن هذه الهوة، ومين بيقدر يرمم هذه الهوة ليكون الجيش حازم وحاسم في تطبيق قرارات الدولة اللبنانية؟
2: هون في نوعين من السلاح. في سلاح الموقف، سلاح الموقف، وفي السلاح العسكري. أوقات عديدة ما فينا أنا ألجأ إلى السلاح العسكري بشكل مباشر، إيه؟ نظرة إلى الكلفة. ولكن أين سلاح الموقف؟ في الفترة الأخيرة يعني سمعت تصاريح عن الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية في عبارات بلغتنا أصبحت تافهة. الوحدة الوطنية في لبنان هي الدولة، التضامن الوطني غير موضوع. بكل بلدان العالم في نزاعات وفي خلافات، إيه؟ لكن الوحدة الوطنية شو التعبير عن هي الدولة؟ وهنا الجيش اللبناني، هل أسمع مواقف واضحة صريحة عريقة في انسجام تام مع تراث الجيش اللبناني؟ بالفعل في تاريخ الجيش اللبناني صدر جزء واحد وجزء الثاني، الجيش اللبناني عنده تاريخ عريق جدا. أين سلاح الموقف بدون ميوعة، بدون تردد؟ وغالبا سلاح الموقف يغني عن السلاح العسكري المباشر. وهنا هل إلى متى ينتفض الشعب اللبناني؟ شعب اللبناني يتعود على سموها اعتدال. لطيفة الكلمة شو صارت تلوثت. تعرف كلمة اعتدال مشتقة من عدل،
1: نعم،
2: وعن مسافة واحدة من الجميع. بقضية الدولة، الدولة في لبنان تحسم أو تساوم، هيدا لب الموضوع. الدولة في لبنان تعودت في فترات عديدة نتعمل مساومات نتيجة اتفاق القاهرة سنة 69، ثم اتفاقية قاهرة متجددة في 6/2/2006. اليوم هيدا عهد المساومات في إطار الدولة أصبح مستحيلا، وأصبح مميتا، وأصبح مناقضا للكيان اللبناني. نحن مطلوب منا أن نصل إلى قضية الدولة اللبنانية التي تحسم ولا تساوم.
1: قالها الدكتور سمير جعجع بخطاب قدس الشهداء، قال تحديدا آن الأوان لتكون هناك دولة تحزم وتجزم. هل يعلن الدكتور جعجع من خلال هذا الكلام دكتور مصرة أنه اليوم على الجيش اللبناني القيام بمواجهة حزب الله واتخاذ خطوات مباشرة عسكريا على الأرض؟
2: هنا أريد أن أميز بين السلاح الموقف من قبل الجيش والسلاح العسكري المباشر. قبل السلاح العسكري المباشر نريد سلاح الموقف، وأنا ما يثير الراحة اليوم بالفعل هو سلاح الموقف لدى رئيس الجمهورية رئيس الدولة، وسلاح الموقف لدى الحكومة حكومة طبيعية مع بعض المراوغات الداخلية يلي تثير الكرف. ولكن سلاح الموقف من قبل القوى الفاعلة في لبنان ومن قبل نصف الشعب اللبناني الذي ما يزال يراوغ ويساوم ويتموضع.
1: بس دكتور عذرا على المقاطعة، سلاح الموقف اليوم حتى الساعة لم يجدي نفعا. يعني اليوم رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة في لبنان، ألا يفترض أن يكون أكثر حزما وجزما مع المؤسسة العسكرية لتقوم بمهامها على أرض الواقع؟ وهون اسمح لي أن أستند إلى ما قاله أيضا في الأمس رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، يقول أنه الجيش اللبناني منتشر أصلا في مدينة النبطية، فهو أو القول أنه الجيش اللبناني منتشر أصلا في نبطية قول لا يطعم خبزا في الوقت الحاضر، إذ ليس المطلوب أن ينتشر الجيش اللبناني فحسب، بل المطلوب أن يفكك كل البنى العسكرية والأمنية غير الشرعية الموجودة في مناطق انتشاره، وأن يفرض سلطته وحده تنفيذا لقرارات الحكومة اللبنانية.
2: نحن بالفعل نحن في حالة تقسيمية مستحيلة في دولتين، وعم نهرب من الموضوع بشكل مباشر. عم نقول تسليم السلاح، استعادة الدولة. لبنان واقعيا حسب الوصف العلمي والواقع هو في حالة دولتين. نحن في حالة في دولة رسمية شرعية، وفي دولة تانية رديفة عند جيشها وعند دبلوماسيتها. ماذا تفعل في هذه الحالة؟
1: شو ماذا نفعل
2: بهذه الحالة؟ في تطرح الموضوع بوضوح. ما عم ينطرح الموضوع بوضوح. هل نحن دولة لبنانية عند جيش واحد ودبلوماسية واحدة أم لا؟ وهذه المساومة اللي صارت مع قضية السفير اللي اعتبر بيرسونا نون غراتا
1: السفير الإيراني
2: الموضوع. ما في مساومة بقضايا السيادة. قضايا السيادة بطبيعتها هي بدها ثقافة بلبنان وبدها إعادة تثقيف الناس. قضايا السيادة بلبنان هي بطبيعتها ثنائية، يعني الجواب فيها نعم أم لا.
1: من ساوم في قضية السفير الإيراني في لبنان دكتور؟
2: نحن معتادين على المساومة وهيدي مستقبل لبنان بخطر نتيجة ذلك. هيدا موضوع كتابة على كل حال، الدولة والعيش معا.
1: صحيح.
2: إما اللبنانية بدهم يقرروا يكونوا دولة أو منهم دولة،
1: لأنه عم ناخد قرارات يا دكتور وعم نرجع نساوم عليها هذه القرارات،
2: وهيدي جذورة بذهنية اللبناني وعقلية اللبناني.
1: نعم.
2: وهيدي أسبابها أسبابها مش عندما نسميه الأحزاب التقليدية بلبنان. لا، أحزاب اللي بنسميها تقليدية بلبنان عندها تراث عريق جدا في الدفاع عن الاستقلال والسيادة، كتائب الأحرار الاشتراكي، حركة أمل،
1: القوات اللبنانية،
2: القوات اللبنانية اللي هي نابعة من كذب الكتائب، كلهم هيدول الأحزاب اللي نسميها تقليدية عندها شو هذا؟ طيار الوسط، رفيق الحريري، كمان جنبلاط، في عدم نكران جميل لأحزابنا اللبنانية اللي بنسميها تقليدية. كل مصيبة لبنان نابعة من 2-3 بيوت سياسية جديدة. من أنه الـ2-3 بيوتات سياسية جديدة هيدي أنت بتعرفهم هولي. 2-3 بيوتات سياسية جديدة خربت تراث عريق في، وكان في بمناسبة كم أشهر
1: عم نحكي عن عن ميشيل عون تحديدا الرئيس السابق،
2: بيوتات سياسية جديدة
1: وسليمان فرنجية
2: خربت تراث لبنان.
1: ساعدني بالتالت
2: تعرف كان عنا مؤتمر مهم بمناسبة تغييب الإمام موسى الصدر من 4 أشهر، أنا كان عندي محاضرة
1: صحيح
2: على الإمام موسى الصدر، وأنا كاتب تقديم لكتاب موسوعة الإمام موسى الصدر، وقلت عندما تعود أمل إلى أمل يتم معالجة كل مشاكل لبنان.
1: لكن الإمام المغيب قال ذات مرة أنه السلاح زينة الرجال يا دكتور.
2: طبعا سلاح زينة الرجال، بس مش سلاح هيك،
1: بس هيدي حجة عم يخدها اليوم الحزب اللي يبقى على سلاحه.
2: لا لا لا لا، حتى لو قال الإمام موسى الصدر قال سلاح زينة الرجال، طبعا سلاح دفاع عن الاستقلال، عن السيادة، عن الوطن طبعا. بس السيادة تضرب الدولة وتخرب لبنان؟ لا
1: دكتور. اليوم في وساطة أمريكية بين الجانب ترفض أن نقول أو أن نستخدم تسمية المفاوضات، تقول الوساطة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل. اليوم دخلنا إلى جولة ثامنة من المتوقع عقدة خلال الشهر الجاري، خلال شهر أيلول. حتى الساعة لم يحدد لا مكان ولا زمان هذه الجولة من الوساطة الأمريكية، وحتى الساعة أيضا لم يرشح عن هذه الوساطة أي ترجمة فعلية عملية على أرض الواقع باستثناء زوتر الغربية.
2: هذه الوساطة فهمت غلط وتم تحويرها عن مضمونها، وهي بالفعل وساطة وبعض الناس القانونيين، ما عم بقول حقوقيين، بلش يعملوا لي شروحات قانونية سطحية بشأنها. تعملوا وارد فيها 16 مرة disarmament of non-state actors، مكتوب فيها 16-17 مرة إنه المطلوب الدولة اللبنانية تحسم أمرها وأن تنزع السلاح من القوى التي غير تابعة للدولة. لحتى أنا مع مين بدي فاوض؟ هيدا الوساطة عم بتقلنا خلي الدولة تكون دولة لحتى أقوم بمفاوضات. احنا ما عملنا مفاوضات، عم بتقلك مين مع مين بدي فاوض؟ انا بدي الدولة اللبنانية تكون دولة.
1: دولة هلا قلنا دولة دكتور،
2: نحن في حالة دولتين واقعيا، دولة رسمية شرعية ودولة اخرى رديفة ذات جيش وتسلح خارجي ودبلوماسية خارجية. هيدي الاتفاقية الإطار طالبة إنه دولة تكون دولة. هيدا المطلوب.
1: الدولة لحد هلأ دولة ولا منا دولة؟
2: لا نحن في حالة دولتين.
1: في حالة دولتين. طيب دكتور اليوم كيف السبيل لنزع هذا السلاح؟
2: أول شيء بدأ امتداد الشرعية الاجتماعية للجيش اللبناني والحكم. هيدي.
1: ماذا تقصد بذلك؟ خلينا نوضحها للمستمع. ماذا تقصد بذلك؟
2: يعني بتعرف انه في اليوم رهان من قوة اقليمية انه تعمل فتنة داخلية انه يتدخل الجيش ببعض المناطق ويروح شي 100 قتيل. ايه شغلة خطيرة
1: حقيقة. هي شيء خطير دكتور؟
2: ايه
1: حقيقة تدخل الجيش لنزع السلاح هو امر خطير؟
2: مش هيك انه فيك تفتعل تفتعل حرب اهلية داخلية. وهذين كأكترية الحروب اللي حصلت في البيئة 75-90 كانت أكتريتها مفتعلة.
1: صحيح.
2: فيك تفتعل. والنظام الإقليمي اليوم بده يفتعل حرب داخلية وهي بالفعل مستحيلة وبيفشل فيها.
1: طيب.
2: إيه؟
1: شو الحل لكن؟
2: السبب الحل فيها مثل أعطيتك مثل رئيس الحريري. اختيار رئيس الحريري. وقت فيه شرعية يعني دعم شعبي واسع.
1: يعني أنت اليوم تعول على انقلاب داخلي من داخل البيئة الحاضنة للحزب لنزع هذا السلاح. ما في حدا غيره بشيله.
2: وبعدين اللي بده يعمل حرب أهلية يعمل حرب.
1: وكرمال هيك قلت أنه الوضع اللي عايشين فيه قد يستمر 20-25 سنة لتقنع هذه البيئة أنه هذا السلاح ما عاد يجدي نفع.
2: وهذه البيئة عم بتمارس ابتزاز شانتاج. يعني عيب عيب هيدا السلم الأهلي يلي اشتغلنا فيه 30 سنة. ايه تأرسي قواعده يتحول الى مجال ابتزاز. انه او بتقبل بالأمر الواقع او بعمل حرب أهلية شيء يصير الكرف. الكرف شو؟ الكرف. ما عاد في معايير بلبنان. ما عاد في مبادئ. ما عاد في أخلاق. ايه عملوا حرب أهلية بيفشلوا تاني يوم.
1: دكتور
2: حرب الأهلية منا تهديد.
1: صحيح.
2: عيب عليهم. عيب عيب خجل مخجل كيف ماشي بالرأي العام. ايه قوة سياسية فكرية اجتماعية نضلنا 30-40 سنة لإرساء السلم الأهلي عم تحوله اليوم لمجال ابتزاز. مو الحرب أهلية إذا بتقدر اليوم. إيه تاني يوم تفشل.
1: نعم دكتور كيف
2: هيدا تهديد هيدا.
1: نعم كيف تعول على البيئة الحاضنة لحزب الله لإحداث انقلاب وبنفس الوقت تقول أنها تمارس الابتزاز والتهديد والتهويل بالحرب؟
2: ما بدي أعمل عدائية لأنه التيارات العدائية ما بتنجح. إيه هلأ كل شيء بدأ يعني المقاومة ضد إسرائيل بدأت بشكل معين وكيف تنتهي موضوع آخر. كل شيء بالسياسة قد يبدأ بطريقة وينتهي بشكل آخر. أنا أقدر كل شهداء المقاومة. كل اللي ضحوا بالجنوب ودافعوا عن الجنوب. اليوم في تحولات أخرى في المنطقة وفي العالم تتطلب ما يسميه بتعرف هذه الفلسفة اليونانية ما إلى ترجمة العربية لبريدانس مش الحذر. لأنه بالسياسة أغلب الأحيان ما عندك خيار بين الجيء الحسن والسيء. بين السيء والأسوأ. شو والفكر العربي ما عنده هالتفكير العقلاني. أنا اليوم ما بدي أنتقد المقاومة وكل شهداء المقاومة كل اللي ضحوا، لكن اليوم في تطورات داخلية وعالمية ودولية علي أن أختار بين السيء والأسوأ.
1: نعم بس يا دكتور رئيس الجمهورية مد اليد لحزب الله طيلة سنة ونص يتحاور هو وياهن شرع أبواب القصر شرع مستشارين ووكلهم بمفاوضات ثنائية بين بعبدة وبين الحزب. اليوم وصلنا إلى طريق مسدود بين القصر وبين حارة حريك. يعني اليوم في قطيعة بين بين الدولة وبين الحزب.
2: طب مش هاي ما اسمه قطيعة،
1: شو اسمه؟
2: إما الدولة دولة أو منا دولة.
1: نعم
2: أنا ما هم قاطع حدا.
1: طيب
2: تعرف بغير بلدان، بغير بلدان في السودان وفي تشيكوسلوفاكيا الماضي صار في تقسيم بشكل رضائي. بلبنان نحن في حالة تقسيمية مستحيلة. أرجوك أرجوك ما يفهموني غلط. نحن في حالة تقسيمية مستحيلة بدولتين. نطرح الموضوع بشكل واضح، إذا قادرين يعملوا دولة بمنطقة ببيروت أو بزاوية بالجنوب يعملوها بدون عدائية. مستحيلة، قلت لك مستحيلة وغير مرغوبة.
1: صحيح.
2: وغير مطلوبة وغير مقترحة على كل حال، بس ما نكذب على بعضنا.
1: نعم.
2: ما فينا نعيش بدولتين.
1: دكتور اسمح لي أن أستطلع رأيك بموضوعين بلش يدهمنا الوقت. الموضوع الأول التهميش اليوم لموقع وزارة الخارجية اللبنانية، شو رأيك في هذا التهميش الحاصل؟
2: هيدا من أهم المواضيع، وهذا موضوع كتابنا حياة لبنان الرسمي إطار جامعة الدول العربية. والحمد لله عنا رئيس، عنا وزير خارجية. بعد اليوم ممنوع يجي وزير خارجية إلا على نمط شارل مالك وغسان تويني وفؤاد بطرس وخليل أبو حمد وجو رجي. أبداً.
1: تعتبر الوزير جو رجي خليفة اللي سبقته، ممنوع يجي أقل،
2: وإلا ما بدنا وزير خارجية، لأنه إجا وزارة خارجية ما إنه وزارة خارجية، وزارة الخارج هولي، وزارة الخارج. عيب. وهذا موضوع كتابنا اللي رح ينوعه شهر هذا الشهر. أنا أمل أن يكون بأول كتابنا على كل حال في خطاب القسم لرئيس الجمهورية.
1: صحيح.
2: وبيان الوزارة ولينب عبده. ممنوع بعد اليوم يجي وزير خارجية إلا على نمط شارل ميريك وغسان تويني وفؤاد بطرس وخليل أبو حمد وجو رجي. ممنوع إطلاقا. أنت وزير خارجية لبنان، بس وزير الخارج شو؟
1: نعم. طيب اليوم في تهميش لدور وزير الخارجية رغم مواقفه السيادية المتقدمة، لماذا هذا التهميش برأيك دكتور؟
2: هيدا قلت لك لبنانيين، أنا قاطع الأمل من نصف اللبنانيين. نصف اللبنانيين بدنا نبهدلهم، كل هولي يعني متموضعين مسترئسين صامتين على مسافة واحدة من الجميع بقضية السيادة. هولي بقول عنه سانت إكزوبيري شو أتقيأهم. بستفرغهم
1: الرماديين
2: بقضية السيادة. ما في رمادية،
1: ما في رمادية،
2: في نعم وفي لا.
1: نعم.
2: وفي شهداء، شهداء لبنان يلي قالوا نعم أم لا.
1: نعم.
2: كمال جملاط، رفيق الحريري، بشير جميل. أبدا.
1: نعم.
2: ما في رماديين بالسيادة.
1: دكتور، دعا رئيس مجلس النواب في الأمس إلى جلسة عامة لمجلس النواب لمسائلة عامة للحكومة اللبنانية، توقيت هذه الدعوة ألا يثير الريبة بالنسبة لك؟ أو لا هذا شيء طبيعي بين المؤسسات داخل المؤسسات؟
2: ما بعرف، هذه ضمن هيك المسيرات اللي عم تصير. ما في يعني
1: معقولة دعوة تنفيسية خفف نتفة احتقان، ولا هناك هيك علامات استفهام مشبوهة لإسقاط هذه الحكومة؟
2: يجب تقدير يعني صعوبات الرئيس البري بالفعل. وأنا من المعجبين والمؤيدين وتلامذة الأمير موسى الصدر. عندما تعود أمل إلى أمل تعالجت كل مشاكل لبنان.
1: كيف تعود أمل إلى أمل؟
2: هي عم بدأت تعود إلى أمل.
1: كيف لمست هذا الشيء دكتور؟
2: لا طبعا لمسناه بعدة مناسبات بالفعل.
1: بس الخطاب الأخير للرئيس نبيه بري في ذكرى الإمام المغيب كانت متماهية بالتمام والكمال مع مع حزب الله، مع خطاب حزب الله، كانت بعيدة عن عن رجل يعني الدولة.
2: هذه كلها أمثول لنا كلنا جميعا.
1: نعم.
2: بقى نلعب بالسيادة الوطنية. نحن كلنا لعبنا بأشكال مختلفة بالسيادة الوطنية.
1: نعم.
2: بالرغم من معاناتنا. وكل لبناني لعب بالسيادة الوطنية وتعامى عن بعض القضايا. نحن بحاجة إلى نقد ذاتي شامل للسلوك اللبناني.
1: نعم.
2: تعرف شو قالت سفيرة أوروبية قبل ما تغادر لبنان؟
1: ماذا قالت؟
2: بتقول إذا بكن ضلوا مستمرين بألاعيبكم ما تعتمدوا على دبلوماسيتنا. نحن عم نمارس تلاعب.
1: نحن شعب لعوب.
2: ايه شعب ايه عم نلعب بقضايا جوهرية.
1: الشعب لعوب ولا الدولة لعوبة؟
2: لا الشعب. وبعدين قليلة شو يعني انه لحتى امريكا تعين سفير من اصل لبناني
1: في لبنان.
2: يه لحتى البابا يجي على لبنان ثلاثة ايام.
1: صحيح.
2: طب شو بدك اكثر من هيك؟
1: نعم دكتور، بعد عندي دقيقة لأختم فيها هذه الحلقة، أريد منك أن تتوجه اليوم إلى المسؤولين وإلى المعنيين في قيام هذه الدولة وانتشال هذه الدولة من براثن الدويلة، ماذا تقول لهم؟
2: لا بدي أتوجه إلى نصف اللبنانيين يلي هون متأملين بمقعد وزاري أو مقعد نيابة أو بمركز بالإدارة العامة. مش اخدين موقف صريح وواضح من قضية استعادة الدولة في لبنان. هون ممنوع بقى حدا ينتخبوا النواب او يجوا على وزارة او يجوا على رئاسة الجمهورية ابدا. هون مصيبة لبنان، هون خوانة خيانة. نحن في قضية وحدة بالقانون مش واضحة. ما معنى خيانة؟ اليوم الوضع الحالي في لبنان عندك نصف اللبنانيين خونة. ايه انا اقدر كل النضالات اللي حصلت بالجنوب والمقاومين والشهداء. ايه ولكن في بالسياسة قلت لك فضيلة الحذر. ايه
1: نعم
2: يلي هي الخيار بين ليس بين الجيد والسيء.
1: نعم.
2: بين السيء والأسوأ.
1: صحيح.
2: ايه
1: نعم دكتور أنطوان مصر عضو المجلس الدستوري سابقا، شكرا جزيلا لكل هذه الإحاطة، شكرا جزيلا لكل هذه القيمة اللي تفضلت فيها في هذا الحوار. أشكر حضورك في استديوهات لبنان الحر وأتمنى دائما لك صحة العقل وأيضا الجسد. أهلا وسهلا فيك دكتور. في الختام اسمحوا لي أن أوجه تحية إلى إليج ميرزا روال جرمينوس ومارك البيتار. شكرا لكم مستمعين، كان معكم إعدادا وتقديما وليد فريجي، إلى اللقاء.
0: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الإدمان هو مرض بيصيب الدماغ، هو منه ضعف بالإرادة. حسب الدراسات الحديثة، الإدمان هو اضطراب مزمن بالدماغ بيؤدي لفقدان السيطرة على استخدام مادة أو ممارسة سلوك رغم معرفة أضراره. بيشمل الإدمان الكحول، المخدرات، الأدوية، المقامرة، الألعاب الإلكترونية وغيرها. علاماته زيادة الكمية، فقدان السيطرة، إهمال العمل والأسرة، الاستمرار رغم الأضرار، أعراض الانسحاب عند التوقف. بالنسبة للعلاج، إزالة السموم عند الحاجة، العلاج النفسي، العلاج الدوائي، إعادة التأهيل ودعم الأسرة. الإدمان هو مرض قابل للعلاج، كل ما بلش العلاج مبكرا كل ما زادت فرص التعافي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر.
3: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
4: كنا في النقاط الخمس المحتلة، فبتنا في البلدات الخمسين المحتلة. كنا في الخط الأزرق، فبتنا في الخط الأصفر وما بعد الخط الأصفر. كانوا يخبروننا عن منعة مارون الراس، وعن صمود بنت جبيل ورمزية ملعبها، وعن البطولات في الخيام، وعن عنفوان قلعة شقيف، وعن أسطورة تلة علي الطاهر، فسقطت كلها. كان لديهم السيد حسن وخليفته السيد هاشم، وكان لديهم قادة ورموز وكوادر، وكان لديهم حملة البيجرز وآلاف المقاتلين المتمرسين الذين ينقلون الجبال، فغابوا جميعا. كانوا يفاخرون بمئتي ألف صاروخ، رعد واحد، رعد اثنين، رعد ثلاثة، بركان وفجر وزلزال، فلا رعد ولا برق ولا زلازل ولا براكين، بل زوابع في الفناجين. كانت شعاراتهم على طريق القدس، وغدا سنصلي في القدس، وطوفان الأقصى آت، نحمي ونبني، شعب وجيش ومقاومة، وسندك يافا وحيفا وما بعد حيفا وصولا إلى تل أبيب، ولن نوفر مفاعل ديمونا. طارت الشعارات كلها في الفضاء هباء، ومع ذلك يصرون على المعاندة والمكابرة ومسايفة الهواء وعلى طواحين الخواء. اليوم يرغبون بتناسي الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر، ويوحون بأن علي الطاهر مجرد محطة بسيطة، ويصبون جام غضبهم على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والقوى والشخصيات السيادية، وفي مقدمها القوات اللبنانية ورئيسها. الجميع في عرفهم خونة وعملاء، لأنهم يريدون الدولة وليس الدويلة، ويريدون الجيش اللبناني وحده يفرض السيادة ويحمي البلاد والعبادة ويحمل السلاح. ومن دون أن نبالغ، يبدو لنا أن جماعة الحزب الأصفر وأهل الممانعة يتمنون لو يبقى الاحتلال الإسرائيلي، ولو تفشل المفاوضات لتأمين انسحاب إسرائيل من الجنوب، ويتمنون لو يدفعون بنتنياهو إلى أن يتراجع عن كلامه بأن إسرائيل لا تريد أن تحتل أي شبر من أرض لبنان، وأن كل همها توفير الأمن لحدودها الشمالية. أجل، إنهم يتمنون ذلك، ولو استطاعوا لأوصلوا أمنياتهم إلى تل أبيب بالحمام الزاجل، إذا تمكن من التملص والتخلص من منظومة باتريوت لتبرير الاحتفاظ بسلاحهم، ولو أكله الصدأ في الأنفاق، أو بقي مجرد خردة للاستهلاك المحلي والاستقواء به على الدولة واللبنانيين. يقول مثل طريف: إن حقيقة أن قناديل البحر لا تملك دماغا وما زالت تعيش في البحار منذ 650 عاما، هذه الحقيقة تعطي أملا للكثير من الناس في أيامنا. والسلام.
2: رأي حر من لبنان الحر.

0: دمر الجيش الإسرائيلي الأنفاق وبنى تحتية تحت الأرض لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر. وفي فيديو أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوية أن القوات الإسرائيلية تستكمل تدمير شبكة المسارات تحت الأرضية التي أقامها حزب الله في المنطقة على مدار سنوات.
1: تمت إقامة هذه الشبكة خلال ما يقارب عقدين، وذلك بالتمويل والتوجيه من النظام الإرهابي الإيراني، حيث استخدمت كمقر قيادة رئيسي وكمقر قيادة وحدة بدر التابعة لحزب الله في المنطقة. ومن هذه البنى التحتية أدار حزب الله عملياته القتالية في جنوب لبنان أثناء عمليتي سهام الشمال وزئير الأسد. يعتبر تدمير البنى التحتية إنجازا لمناورة برية معقدة شاملة عمليات الخداع والحيلة، حيث سيطرت قوات الفرقة 36 على سلسلة جبال البوفور قادمة من اتجاه غير متوقع بعد أن عبرت نهر الليطاني، مما فاجأ حزب الله الإرهابي. بعد السيطرة على المرتفعات تم تطهير المسارات التحت الأرضية في إطار مجهود مكثف ومتواصل للواء الكوماندوز وقوات هندسية من وحدة يهلوم، حيث تم إعدادها للتحييد والتدمير. تم القضاء على جميع المخربين الذين كانوا محاصرين بداخل المسارات تحت الأرضية، أم أنهم لاذوا بالفرار. وبالرغم من تصريحات حزب الله التي شددت على أنه سيدافع عن هذه البنى التحتية مهما كلفه الأمر، إلا أنه فشل في ذلك، بل وتخلى عن عناصره وتركهم للموت بداخلها. وداخل أنفاق هذه البنية التحتية عثرت قواتنا على الكثير من الوسائل التي تركها ورائها حزب الله، ومنها وسائل قتالية تم تصنيعها من قبل النظام الإرهابي الإيراني. إنه دليل آخر على كون حزب الله الإرهابي مجرد ذراع للنظام الإرهابي الإيراني. والآن أنجزت مهمتنا.
0: وكان ذكر بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، يعتبر أن مرتفعات علي الطاهر تضم بنية تحتية استراتيجية أنشئت بالتمويل وتخطيط إيرانيين. وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية وسيواصل تدمير البنى التحتية وأحباط أي محاولة من حزب الله لإعادة التمركز واستعادة قدراته. في الموازاة، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن تفجير إسرائيل للأنفاق في جنوب لبنان تسبب بهزة بقوة 4.1. أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح بأن واشنطن تراقب عن كثب الاتصالات الواردة من جنوب لبنان، حيث يطالب الأهالي حكومتهم بفرض سيادتها ومنع حزب الله من أطلاق الأسلحة وتخزينها داخل مناطقهم، مشيدا بهذه المجتمعات وداعما استجابة الحكومة اللبنانية لمطالبها. وقال المسؤول إن أسلحة حزب الله لم تجلب للبنان سوى البؤس والدمار، والحزب لا يزال يشكل العقبة أمام السلام. وحض المسؤول الأمريكي الحكومة اللبنانية على وضع خطة لنزع السلاح من جميع الأراضي اللبنانية وفقا لما نص عليه الإطار الثلاثي، وأكد أن هذا الإطار هو خارطة الطريق الوحيدة نحو السلام، مشيرا إلى أن المشاركة الدبلوماسية مستمرة يوميا. بدورها أكدت السفارة الأمريكية في بيروت أن الشعب اللبناني يبدي يوميا تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات. وقالت السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تشيد بهذه المجتمعات وتدعم الحكومة اللبنانية في هدفها المعلن المتمثل في فرض السيادة التي يتولى الجيش اللبناني إنفاذها، وضمان أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية حصرا. وسط هذه الأجواء، أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال زيارة عمل إلى قبرص عن رغبته في عقد اجتماع مشترك مع نظيريه القبرصي واللبناني. على خط موازن، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة الإيطالية روما. أضافت جولة المفاوضات ستبحث تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله. وفيما يختص باجتماع باريس، أعلنت الخارجية الفرنسية للحدث أن الاجتماع حول لبنان سيتطرق إلى تقييم الوضع الأمني في الجنوب. وفي إطار الدعم للبنان، أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على استمرار الفاتيكان الثابت والصلب في دعم لبنان وتأييد الدولة في مساعيها لممارسة سيادتها على كامل أراضيها. وخلال استقباله نخبة من الشخصيات اللبنانية الشيعية التي تضم الشيخ محمد علي الحاج العاملي، الدكتور وجيه قنصو الصحفي جاد الأخوي والسيد علي الأمين، أعرب عن انفتاح الفاتيكان على جميع المكونات اللبنانية والتواصل الإيجابي مع الشخصيات والاتجاهات المتعددة والمتنوعة داخل الطوائف بما فيها الطائفة الشيعية. وسط هذه الأجواء أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على حسين إبراهيم وعبد الله حمية وغيث وهبي لتقديم دعم مالي أو مادي أو خدمات لحزب الله. وفي مستهل جلسة الحكومة التي عقدت في قصر بعبدة توجه رئيس الجمهورية والحكومة برسالة إلى أهل النبطية وجوارها، ونقل كلام عون وسلام وزير الإعلام بول موروس.
2: أضاف فخامة الرئيس: لقد آن الأوان كي تعود الدولة إلى الجنوب، هذه مسؤوليتنا جميعا وهذا واجبنا تجاه أهلنا، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا من دون أي تقصير. بعد ذلك قال دولة رئيس الحكومة: إن حضور الجيش والقوى الأمنية وأجهزة الدولة من مرافق وزارية وإدارية في الجنوب يشكل عامل ثقة واطمئنان للمواطنين الصامدين، ولكن علينا أن نعلم أنهم لا يريدون وجودا عسكريا وأمنيا فحسب، بل أيضا الخدمات الأساسية، بحيث يشعرون فعلا أن الدولة عادت إلى الجنوب.
0: عطفا على القرار الذي صدر عن وزارات الداخلية والأشغال والطاقة والمياه والمتعلق بإطار موحد لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميجاوات، وتوضيحا للغط حول بعض النقاط، أصدرت وزارة الطاقة بيانا توضيحيا قالت فيه أن هذا القرار الذي بدأ العمل على إعداده قبل تشكيل الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء يعمل به وفق المادة الأولى إلى حين صدور الإجراءات والمعايير بهذا الخصوص عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وبالتالي يصبح هذا القرار ساقطا حكما مع صدور الآلية التي تعمل عليها حاليا الهيئة. وأشارت إلى أن الحصول على إفادة تحمل مسؤولية صادرة عن مهندسين وإفادة ارتفاق وتخطيط كان يطلب سابقا ولم يستحدثه هذا القرار، وبالتالي لا تكاليف إضافية يتكبدها المواطنون، أما باقي الإجراءات الفنية أو الإدارية فيمكن استيضاحها من وزارتي الداخلية والأشغال. على ضوء الاجتماع الذي جمع منسق تجمع روابط القطاع العام وروابط قدماء العسكريين بمدير عام وزارة المالية، تم الاتفاق على إدراج تعديل على مشروع موازنة 2027 يتضمن بندا واحدا يتعلق برواتب موظفي القطاع العام، على أن يستكمل النقاش خلال الأسبوع المقبل للبحث في آلية تحديد نسبة الزيادة على الرواتب. وبناء عليه أعلنت روابط التعليم الرسمي تعليق الاعتصام المقرر يوم غد على أن يبقى إضراب الأساتذة الملحقين في وزارة التربية قائما تزامنا مع إضراب الإدارة العامة، وسوف يحدد موعد جديد للتحرك في ضوء نتائج اللقاءات المقبلة. أخيرا كشف مسؤول أمريكي للقناة 13 الإسرائيلية عن أن إيران تخطط لهجوم كبير يشمل إسرائيل بسبب الضغط الذي تتعرض له. هذا ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن الحرس الثوري الإيراني قصفه قطعة بحرية أمريكية مسيرة في مضيق هرمز. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البيطار. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: أعان اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة وفي تليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا نقة ولا جمال فيها.
1: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
2: حماية النبطية، هلل كثيرون لتعزيز وجود الجيش اللبناني في مدينة النبطية، واعتبروا أن هذه الخطوة تحمي المدينة من أن يحل فيها ما حل بعلي الطاهر والخيام وبنت جبيل، خصوصا أن إسرائيل سمت النبطية كهدف بعد علي الطاهر. لكن هل تعزيز وجود الجيش اللبناني في النبطية يحميها من إسرائيل؟ سبق للجيش أن انتشر في أكثر من منطقة في الجنوب ثم انسحب منها، ويخشى أن يكون اختبار النبطية شبيه باختبار المناطق التي انسحب منها الجيش، فتكون النبطية عرضة للانتكاسة كما تعرضت سائر المناطق للانتكاسة. في هذه الحال ما هو المطلوب؟ بكل بساطة خطوات جدية وليس خطوات ردة فعل أو استجابة لنداءات، فلو كانت النداءات تجدي لكان كل لبنان أطلق نداءات، فليس بالنداءات يتم إنقاذ مدن وبلدات وقرى الجنوب. لهذه الأسباب لا يفترض أن يتوهم اللبناني ولا سيما الجنوبي أن تعزيز الجيش بالطريقة التي يتم فيها هذا التعزيز سيحمي النبطية. السلطة اللبنانية تعرف تماما كيف بالإمكان حماية النبطية. المسألة تحتاج إلى أكثر من تعزيز الجيش.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: جليد حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أكيو تيست للكبار وللصغار، طيب للأجنة؟ لوين وصلت الأبحاث بهالإطار؟ لمحل أكيد مش أنا بعرفه أكتر من كبار الأطباء بلبنان وبالعالم كمان، بس الليفت يلي عم نقراه إنه ببعض المختبرات والشركات وخصوصاً بالقارة الأمريكية بتقول إنه مش بس بينعمل الاختبار IQ تيست للكبار والصغار، إنما للأجنة قبل ما ينوضعوا برحم الأمهات. يعني بينعمل أبحاث عن صحة ومواصفات عادية وإذا جنس الأجنة كمان، إنما بيعملوا كمان نوع من اختبار دقيق للدي ان اي ببين على حد قولهم مستوى ذكاء الجنين أو الاي كيو، بيحدد مستوى ذكائهم وخصوصا للناس يلي بدهم يعتمدوا طرق جديدة للإنجاب مثل طفل الأنبوب وغيرها من التقدم.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: رجعنا منطلع عليكم مستمعينا. بعرف تأخرنا شوي كم دقيقة، ولكن يعني كارين كانت مطلوبة هذه الغنية، فتحنا عليها 10 شامبين للغنية مدفوعة، يا شو بدي أعمل. تحياتنا من جديد مستمعينا، وكالعادة من بعد ما كنا بأخبار ترند من حول العالم وأيضا كمان أخبار سياسية، صار وقت نكون مع أخبار فنية كمان من حول العالم.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين المطر، كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: منيحة، أنت كيف؟
1: سافا.
0: شو ناطرة
1: لأني رجعتي زغرتيها، تنرجع نبلش من هون.
0: ماشي الحال، هالي لقيتها خلص، تنين مجرب جيب السايز الأكبر.